صدق الله العظيم. يرتفع الآن أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، نرفعه على حضاراتكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لاحظتم الدعاء في سورة الفاتحة؟ الدعاء في سورة الفاتحة اللي هي أعظم سورة في القرآن بوصف النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره بأنها أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، سورة الفاتحة. هذه السورة أهم ما يميز الدعاء فيها إنه دعاء جماعي مش دعاء فردي. خد بالك من الموضوع ده قوي، لأنه الدعاء الجماعي في ميزة مش موجودة، مزايا مش ميزة واحدة مش موجودة في الدعاء الفردي، وهي إن ربنا سبحانه وتعالى إذا ما استجاب لكش لأنه غضبان من ذنب عملته أو ربنا مش راضي عن حاجة عملتها، هيكرمك علشان واحد أنت دعيت له وبيأمن على نفس الدعاء اللي أنت دعيته. علشان كده في الفاتحة بنقول اهدنا الصراط المستقيم، ما قلتش اهدني الصراط المستقيم، علشان ربنا سبحانه وتعالى يمكن يكرمك بدعاء واحد تاني، واحد دعا دعوة وكان له خاطر مع الله سبحانه وتعالى، يقوم ربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، المولى سبحانه وتعالى بكرمه ولطفه ورحمته يكرمك من أجل هذا الشخص الآخر ويقبل دعائك ويقبل رجائك ويغفر ذنبك ويستر عيبك من أجل الدعاء الجماعي. الدعاء الجماعي فائدته أن كل من أمن على دعائك شاركك الأجر والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى. تعالوا معنا نشوف احنا محتاجين الدعاء الجماعي دوت النهاردة قد ايه. اعتقد ان بلدنا وامتنا محتاجة ان احنا كلنا ندعي لبعضينا، كلنا ندعي الدعاء الجماعي اللي حنبتهل فيه الى الله ونتوجه فيه الى الله سبحانه وتعالى جل وعلا. تعالوا لهذا الدعاء وبعدين نشرح ونحلل ونشوف فائدة الدعاء الجماعي. الله

اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. يا أخي دعاء كامل وشامل، الأول الواحد يصلح العلاقة ما بينهما وبين الله سبحانه وتعالى، ثم يشرع في الدعاء الجماعي اللي كان عودنا عليه في المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء فيه من جوامع الكلم ما لا يخفى على أحد. اسمع معايا الدعاء اللي ربنا سبحانه وتعالى أجراه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح لي شأني كله، وأصلح لي شأني كله. عارف لما ربنا يصلح لك شأنك كله، تنتفي عنك روح الأنانية، وتغرز في قلبك روح الجماعة. لذلك الدعاء الجمعي بقى يتحول إلى دعاء ينفع الأمة وينفع المجتمع. يا جماعة، أفضل دعاء اللي تنفع به الناس وتنفع به الأمة، ربنا سبحانه وتعالى جل وعلا له ملائكة اسمهم الملائكة الطوافين، معرفش سمعت عنهم ولا لا. الملائكة الطوافين دي ملائكة بتطوف في الأزقة والنجوع والحواري والشوارع والكفور. الملائكة دي بتكون ماشية في الحواري والشوارع كده، لنا ولا أنت بتشوفهم، إنما الحديث أخبرنا عنهم، إن لله ملائكة طوافين يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر. يمشوا بقى في الطرقات، لقونا كده زي احنا قاعدين كده بنسمع ذكر، بنشوف حلقة يعني فيها علم، او بنحضر مجلس فيها علم، او انت اولادك قاعدين مجمعين بعض وبتراجعوا القرآن الكريم مع بعض، او بتذكروا الله سبحانه وتعالى، او بتستغفروا الله سبحانه وتعالى. فاذا وجدوهم حفوهم باجنحتهم، الملائكة الطوافين دول يروحوا داخلين على الناس اللي قاعدين في مجلس الذكر يحفوهم بايه؟ باجنحتهم. فاذا فرغوا من مجلسهم يصعدون بأعمالهم إلى الله. ربنا يقول لهم كيف وجدتم عبادي؟ الملائكة تقول له وجدناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك. يقول لهم وكيف تركتم عبادي؟ قالوا تركناهم يعبدونك ويسبحونك ويحمدونك ويكبرونك. قال ماذا يريدون؟ قالوا يريدون جنتك. ربنا يقول لهم وهل رأوها؟ هم شافوا الجنة اللي هم طالبينها؟ الملائكة تقول له لا، لم يرونها. فربنا يقول للملائكة وماذا لو رأوها؟ وما لو شافوها كانوا عملوا إيه؟ الملائكة تقول لله سبحانه وتعالى يكونون أشد لها طلبا، فيقول الله لملائكته يا ملائكتي إني أشهدكم أني قد وهبتها لهم. ثم يسأل عباد، ثم يسأل ملائكته مما يتعوذون؟ قالوا يتعوذون من نارك. فيقول الله لملائكته وهل رأوها؟ فتقول الملائكة لا، لم يرونها. فيقول الله لملائكته وماذا لو رأوها؟ أمال لو شافوا النار وحرها وحميمها وصهدها وعذابها ومقامعها وسرادقتها وسلاسلها كانوا عملوا ايه؟ الملائكة تقول لله سبحانه وتعالى يكونون اشد منها هربا واشد منها خوفا واشد لها فرقا، يعني كانوا يخافوا ويترعبوا منها. فيقول الله لملائكته يا ملائكتي اني اشهدكم اني قد انجيتهم منها. ثم يقول لهم من يعبدون؟ قالوا سبحانك يعبدونك ويحمدونك ويكبرونك. فيقول الله لملائكته وهو أعلم بعباده وهو أعلم بخلقه وهل رأوني؟ فتقول الملائكة سبحانك لا تدركك الأبصار وأنت تدرك الأبصار وأنت اللطيف الخبير. فيقول الله لملائكته وماذا لو رأوني؟ أمال لو شافوني هيعملوا إيه؟ تقول الملائكة يكونون أشد لك تسبيحا وأشد لك حمدا وأشد لك تكبيرا. فيقول الله لملائكته يا ملائكتي إني أشهدكم أني قد أنجيتهم من ناري ووهبتهم جنتي وسأظلهم يوم القيامة بظلي يوم لا ظل إلا ظلي وسأمتعهم يوم القيامة بالنظر إلى نور وجهي. هذا كله في مجلس علم، لأنه هذا المجلس كان فيه ذكر لكن حدثت مشكلة. اسمعوا بقى المشكلة إيه. ملك من الملائكة قال لله يا رب إن فيهم فلانا ليس منهم، يعني واحد مش منهم دخل كده في وسطهم، كان جاي يشتري حاجة، كان جاي ينده لواحد، اتكسف وقعد في الجلسة. فقال الله هو منهم، ياخد نفس الأجر. هم القوم لا يشقى جليسهم، هم القوم لا يشقى جليسهم، يعني خد الأجر بمجرد وجوده في هذا المكان، بمجرد وجوده في هذا الموضع، بمجرد اشتراكه في هذا الفضل العظيم الذي أراده الله سبحانه وتعالى جل وعلا. شفت بقى فائدة الدعاء الجماعي، ان انت ممكن تكون غير مجاب الدعاء، ربنا يجيب دعائك اكراما لدعائك لغيرك. اسمع الدعاء مرة تانية اللي احنا سمعناه. فالدعاء يقول لك ايه؟ اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. بالله عليك، في حد يحلم انه الكلام ده يحصل في مجتمع الا لو كان المجتمع ده اعظم مجتمع وارقى مجتمع؟ حد بيحلم بحاجة غير كده؟ ان ربنا يألف بيننا ويصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. انا عاوز اقول لحضرتك
حاجة مهمة جدا. التأليف بين القلوب ده طلع مسألة كبيرة جدا جدا، أو مسألة مش بالبساطة اللي أنت متخيلها. لدرجة إيه؟ لدرجة إن سيدنا رسول الله نفسه صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول له وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يبقى اللي بيألف مين؟ اللي بيألف هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل وعلا. أعتقد إن أمتنا محتاجة لهذا الدعاء دلوقت أكتر من أي حد فات. تعالوا نأمن وندعي يا رب تكون ساعة إجابة ونكون مخلصين فيها في الدعاء. اللهم أمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج الله في حياتي, الله في حياتي, في حياتي مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيب المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. ركزوا معي هنا، نحن في أجواء النعيم، في أجواء الجنة، في أجواء العطاء الإلهي الرباني، وهم يتنعمون

يتذكرون الماضي، يتذكرون أيام الدنيا، يتذكرون الشفقة لما سيحدث في المستقبل. ما الذي سيأتي؟ ما الذي سيكون؟ في أي رتب سنكون؟ في أي المنازل؟ في أي درجات؟ بعد أن جلسوا واتكأوا وعاشوا هذا النعيم يتذكرون الماضي، وهذا من النعيم. إنك أحيانا تستخرج ألبوم الصور اللي عندك في بعض المناسبات، تبدأ تتذكر أوه هذا كان كذا، هذا الصورة أخذناها في المكان الفلاني، كنا نسوي كذا وكذا. بعد فترة من الزمن تصبح الذكريات أحيانا نوع من أنواع النعيم، خاصة إذا تبدل الحال إلى الأفضل وإلى الأكمل، وهذا الذي نشاهده في هذه الآية. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. الفيصل في الموضوع ليش؟

اسم الله البر سبحانه وتعالى نتوقف فيما بقي من الدقائق. البر هو الله، والبر من البر، والبر من الصلة، والبر من العطاء الذي لا ينقطع. لكن بالنسبة لله عز وجل هناك معنى في غاية الروعة. فالبر أو البر سبحانه وتعالى هو الذي لا يقطع الإحسان بسبب العصيان، هو الذي لا يقطع الإحسان بسبب العصيان. والله إن لم يكن الله برا رحيما ما جعلنا في بحبوحة من العطايا الإلهية المتواصلة ونحن نعصيه بالليل والنهار، لكنه يصلنا ونحن نقطع، لأنه هو البر. لكنه سبحانه وتعالى يواصلنا ونحن نعصي، لأنه هو البر. لكنه سبحانه وتعالى يفسح لنا الطريق ويمهد لنا، لأنه هو البر، واصل بنا ويحب أن نصله سبحانه وتعالى جل في علاه. الذي لفت نظري في هذه الآيات اللي قرأناها: إنا كنا من قبل ندعوه، يعني كنا نلح عليه في الطلب، لأنه سبحان الله من أعظم مفاتيح الصلة بالله الدعاء، من أعظم مفاتيح الصلة بالبر سبحانه وتعالى، لأنه لن يقطعك طالما أنت تصله، طالما أنت تصله. وأسرع وسيلة بدون ما تغلب حالك، بدون ما تتكلف الطاعات والعبادات، يمكن كل عبادة في الدنيا يبغى لها كما يقولون برنامج، كل عبادة يبغى لها كذا خطوات، إلا الدعاء. ارفع يدك يا أخي، ارفع يدك وادعو الله سبحانه وتعالى بالشيء الذي تريد، واثنى على ربك، واطلب من الله مباشرة. عند ذلك هو البر، هو الرحيم سبحانه وتعالى جل في علاه. كيف طيب نعبد الله سبحانه وتعالى باسمه البر؟ ببساطة شديدة، إن الله بر يحب البر، فمن مفاتيح الحياة الكريمة البر، وبالذات بالوالدين، ومن مفاتيح التواصل والخير والنعيم الذي أوصل أهل الجنة إلى الجنة تواصلهم مع الله. فتواصلك مع الوالدين سيوصلك إلى نفس المحطة وإلى نهاية هذا النعيم. وأقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقتك ثمين، أنفق من الوقت. مالك عندك ثمين، أنفق من المال. صحتك عندك ثمينة، أنفق من، وهكذا أغلى شيء عندك أنفق، في أنفق منه. عند ذلك تكون قد عبدت الله بسم الله البر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الله في حياتي، الله في حياتي مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء،
3: من ألوذ به إلاك يا سندي.
0: إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

ولا شكرا. لك الحمد حمدا طيبا يملأ السماء وأقطارها والأرض والبر والبحر. لك الحمد حمدا سرمديا مباركا يقل مداد البحر عن كتبه حصرا. لك الحمد، لك الحمد تعظيما لوجهك قائما يخصك في السراء مني وفي الضراء. لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى، لك الحمد في الأخرى، لك الحمد حمدا طيبا أنت أهله على كل حال يشمل السر والجهر. لك الحمد موصولا بغير نهاية، وأنت إلهي ما أحق وما أحرى. لك الحمد.

يا رجاء لك الحمد حمدا لا يعد لحاصر، أيحصي الحصى والنبت والرمل والقطرى، لك الحمد أضعافا

لك الحمد ما أولاك بالحمد والثناء على نعم أتبعتها نعما تترى. لك الحمد حمدا أن توفقتنا له وعلمتنا من عندك النظم والنسر. لك الحمد حمدا نبتغيه وسيلة إليك لتجديد اللطائف والبشرى. لك الحمد كم قلدتنا من صنيعة وأبدلتنا بالعسر يا سيدي يسرى. لك الحمد كم من عثرة قد أقلتنا ومن ذلة ألبستنا معها.

خوفا ويجبر كثيرا ويجير خائفا ويرسل بالآيات تخويفا. سبحان من له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض. سبحان جليل القدر.

عرفتك من لفحات الرياح ومن نفحات نسيم السحر، عرفتك من وطأة الحادثات ومن رقة مثل خمل الزهر، عرفتك من حكم غلفت بمظهر خير ومظهر شر، عرفتك من كل عمق لدي، عرفتك من مسمعي والبصر، عرفتك مما وراء الشعور، عرفتك من كل شيء شعر بأنك أنت الإله الأحد. إلهي فطرت حياتي.

رضيت ربا فأذللت قلبا وروحا ولبا إلى عزتك، وأخضعت نفسي وفكري وحسي ووجهي ورأسي إلى قدرتك، وسلمت أمري بجهري وسري وخيري.

0: عرفتك من لامعات الأفق، عرفتك من موحشات الغسق، عرفتك من نفحات الفلق، عرفتك من خلقك المتسق، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك من بهجة في القمر، عرفتك من نسمة في السحر، عرفتك من بسمة في الزهر، عرفتك من ناميات الشجر، بأنك أنت الإله الأحد.
1: من الضياء بقايا
0: عرفتك ما لاح نور ونار،
1: ولكن
0: ومهما يدر كوكب في مدار
1: ما زلت أسجي.
0: عرفتك مهما الزمان استدار، ومهما أتى الليل بعد النهار، بأنك أنت الإله الأحد، وأنك أنت العظيم الصمد. عرفتك بالسحب الهاطلات لتحيي كل بلاد موات، بكل نبات عجيب النبات، بمختلفات ومشتبهات، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك حين سلكت القفار، وسار بنا في السهول القطار، عرفتك حين ركبت البحار، وحين جرت بي جوار كبار، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك حين ركبت الهواء، وطوفت في جنبات الفضاء، وحين تأملت هادي السماء، وكل عظيم بهادي بهاء، بأنك أنت الإله الأحد، وأنك أنت العظيم الصمد. إلهي
1: شاطئ
0: عرفتك من ذي جناح يطير.

عرفتك من زاحف في الهجير بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك لما نظرت الجبال، عرفتك من رائعات الجمال، عرفتك حين شربت الزلال، عرفتك إذ ظللتني الظلال بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك من لمس لين الحرير، ومن لمس ذي قسوة في الصخور، عرفتك من نفثات السعير، ومن بارد قاتل زمهرير، بأنك أنت الإله الأحد، وأنك أنت العظيم الصمد. إلهي، عرفتك من نبضات الجنان، ومن منطق عجب في اللسان، عرفتك من حركات البنان، وأرشدني لعلاك اليدان، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك من أكبد ظامئات، عرفتك من معد جائعات، عرفتك من حركات الحياة، عرفتك من سكنات الممات، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك من معجزات السور، وما جمعت من جليل العبر، وعرفني بك طه الأغر، رسولك أحمد خير البشر، بأنك أنت الإله الأحد، وأنك أنت

اجعلنا من المتقين الأبرار، وأسكننا معهم في دار القرار، ووفقنا اللهم بحسن الإقبال عليك والتعاون في طاعتك والمبادرة إلى خدمتك وحسن الآداب في معاملتك والتسليم لأمرك والرضا بقضائك والصبر على بلائك والشكر لنعمائك. ونجنا اللهم برحمتك من النار، وعافنا من دار الخزي والبوار، وأدخلنا بفضلك الجنة دار القرار، وعاملنا بكرمك وجودك يا كريم يا غفار. اللهم وألهمنا ذكرك، ووفقنا للقيام بحقك، وبارك لنا في الحلال.

هب لنا ما سألنا وحقق رجاءنا فيما تمنيناه يا جواد يا كريم. اللهم صل وسلم وبارك على خاتم أنبيائك ورسلك، اللهم وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وارزقنا اللهم شفاعته، ووفقنا للسير على نهجه. اللهم ارض عن صحابته الأخيار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

رحمك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لاحظتم الدعاء في سورة الفاتحة؟ الدعاء في سورة الفاتحة اللي هي أعظم سورة في القرآن بوصف النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره بأنها أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، سورة الفاتحة. هذه السورة أهم ما يميز الدعاء فيها إنه دعاء جماعي مش دعاء فردي. خد بالك من الموضوع ده قوي، لأنه الدعاء الجماعي في ميزة مش موجودة، مزايا مش ميزة واحدة مش موجودة في الدعاء الفردي، وهي إن ربنا سبحانه وتعالى إذا ما استجاب لكش لأنه غضبان من ذنب عملته أو ربنا مش راضي عن حاجة عملتها، هيكرمك علشان واحد أنت دعيت له وبيأمن على نفس الدعاء اللي أنت دعيته. علشان كده في الفاتحة بنقول اهدنا الصراط المستقيم، ما قلتش اهدني الصراط المستقيم، علشان ربنا سبحانه وتعالى يمكن يكرمك بدعاء واحد تاني، واحد دعا دعوة وكان له خاطر مع الله سبحانه وتعالى، يقوم ربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، المولى سبحانه وتعالى بكرمه ولطفه ورحمته يكرمك من أجل هذا الشخص الآخر ويقبل دعائك ويقبل رجائك ويغفر ذنبك ويستر عيبك من أجل الدعاء الجماعي. الدعاء الجماعي فائدته أن كل من أمن على دعائك شاركك الأجر والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى. تعالوا معانا نشوف احنا محتاجين الدعاء الجماعي دوت النهاردة قد ايه. اعتقد ان بلدنا وامتنا محتاجة ان احنا كلنا ندعي لبعضينا، كلنا ندعي الدعاء الجماعي اللي حنبتهل فيه الى الله ونتوجه فيه الى الله سبحانه وتعالى جل وعلا. تعالوا لهذا الدعاء وبعدين نشرح ونحلل ونشوف فائدة الدعاء الجماعي

اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. يا أخي دعاء كامل وشامل، الأول الواحد يصلح العلاقة ما بينهما وبين الله سبحانه وتعالى، ثم يشرع في الدعاء الجماعي اللي كان عودنا عليه في المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء فيه من جوامع الكلم ما لا يخفى على أحد. اسمع معايا الدعاء اللي ربنا سبحانه وتعالى أجراه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح لي شأني كله، وأصلح لي شأني كله. عارف لما ربنا يصلح لك شأنك كله، تنتفي عنك روح الأنانية، وتغرز في قلبك روح الجماعة. لذلك الدعاء الجمعي بقى يتحول إلى دعاء ينفع الأمة وينفع المجتمع. يا جماعة، أفضل دعاء اللي تنفع به الناس وتنفع به الأمة، ربنا سبحانه وتعالى جل وعلا له ملائكة اسمهم الملائكة الطوافين، معرفش سمعت عنهم ولا لا. الملائكة الطوافين دي ملائكة بتطوف في الأزقة والنجوع والحواري والشوارع والكفور. الملائكة دي بتكون ماشية في الحواري والشوارع كده، لنا ولا أنت بتشوفهم، إنما الحديث أخبرنا عنهم، إن لله ملائكة طوافين يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر. يمشوا بقى في الطرقات، لقونا كده زي احنا قاعدين كده بنسمع ذكر، بنشوف حلقة يعني فيها علم، او بنحضر مجلس فيها علم، او انت اولادك قاعدين مجمعين بعض وبتراجعوا القرآن الكريم مع بعض، او بتذكروا الله سبحانه وتعالى، او بتستغفروا الله سبحانه وتعالى. فاذا وجدوهم حفوهم باجنحتهم، الملائكة الطوافين دول يروحوا داخلين على الناس اللي قاعدين في مجلس الذكر يحفوهم بايه؟ باجنحتهم. فاذا فرغوا من مجلسهم يصعدون بأعمالهم إلى الله. ربنا يقول لهم كيف وجدتم عبادي؟ الملائكة تقول له وجدناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك. يقول لهم وكيف تركتم عبادي؟ قالوا تركناهم يعبدونك ويسبحونك ويحمدونك ويكبرونك. قال ماذا يريدون؟ قالوا يريدون جنتك. ربنا يقول لهم وهل رأوها؟ هم شافوا الجنة اللي هم طالبينها؟ الملائكة تقول له لا، لم يرونها. فربنا يقول للملائكة وماذا لو رأوها؟ أمال لو شافوها كانوا عملوا إيه؟ الملائكة تقول لله سبحانه وتعالى يكونون أشد لها طلبا، فيقول الله لملائكته يا ملائكتي إني أشهدكم أني قد وهبتها لهم. ثم يسأل عباد، ثم يسأل ملائكته مما يتعوذون؟ قالوا يتعوذون من نارك. فيقول الله لملائكته وهل رأوها؟ فتقول الملائكة لا، لم يرونها. فيقول الله لملائكته وماذا لو رأوها؟ أمال لو شافوا النار وحرها وحميمها وصهدها وعذابها ومقامعها وسرادقتها وسلاسلها كانوا عملوا ايه؟ الملائكة تقول لله سبحانه وتعالى يكونون اشد منها هربا واشد منها خوفا واشد لها فرقا، يعني كانوا يخافوا ويترعبوا منه. فيقول الله لملائكته يا ملائكتي اني اشهدكم اني قد انجيتهم منها. ثم يقول لهم من يعبدون؟ قالوا سبحانك يعبدونك ويحمدونك ويكبرونك. فيقول الله لملائكته وهو أعلم بعباده وهو أعلم بخلقه وهل رأوني؟ فتقول الملائكة سبحانك لا تدركك الأبصار وأنت تدرك الأبصار وأنت اللطيف الخبير. فيقول الله لملائكته وماذا لو رأوني؟ أمال لو شافوني هيعملوا إيه؟ تقول الملائكة يكونون أشد لك تسبيحا وأشد لك حمدا وأشد لك تكبيرا. فيقول الله لملائكته يا ملائكتي إني أشهدكم أني قد أنجيتهم من ناري ووهبتهم جنتي وسأظلهم يوم القيامة بظلي يوم لا ظل إلا ظلي وسأمتعهم يوم القيامة بالنظر إلى نور وجهي. هذا كله في مجلس علم، لأنه هذا المجلس كان فيه ذكر لكن حدثت مشكلة. اسمعوا بقى المشكلة إيه. ملك من الملائكة قال لله يا رب إن فيهم فلانا ليس منهم، يعني واحد مش منهم دخل كده في وسطهم، كان جاي يشتري حاجة، كان جاي ينده لواحد، اتكسف وقعد في الجلسة. فقال الله هو منهم، ياخد نفس الأجر. هم القوم لا يشقى جليسهم، هم القوم لا يشقى جليسهم، يعني خد الأجر بمجرد وجوده في هذا المكان، بمجرد وجوده في هذا الموضع، بمجرد اشتراكه في هذا الفضل العظيم الذي أراده الله سبحانه وتعالى جل وعلا. شفت بقى فائدة الدعاء الجماعي، ان انت ممكن تكون غير مجاب الدعاء، ربنا يجيب دعاك اكراما لدعائك لغيرك. اسمع الدعاء مرة تانية اللي احنا سمعناه. فالدعاء يقول لك ايه؟ اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. بالله عليك، في حد يحلم انه الكلام ده يحصل في مجتمع الا لو كان المجتمع ده اعظم مجتمع وارقى مجتمع؟ حد بيحلم بحاجة غير كده؟ ان ربنا يألف بيننا ويصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. انا عاوز اقول لحضرتك
حاجة مهمة جدا. التأليف بين القلوب ده طلع مسألة كبيرة جدا جدا، أو مسألة مش بالبساطة اللي أنت متخيلها. لدرجة إيه؟ لدرجة إن سيدنا رسول الله نفسه صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول له وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يبقى اللي بيألف مين؟ اللي بيألف هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل وعلا. أعتقد إن أمتنا محتاجة لهذا الدعاء دلوقت أكتر من أي حد فات. تعالوا نأمن وندعي يا رب تكون ساعة إجابة ونكون مخلصين فيها في الدعاء. اللهم أمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. نصحبكم الآن مع البرنامج الثقافي المنوع قول العارفين
1: مع أحمد بركات.
0: قول العارفين مع

0: أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات. أحدثكم أيها الأحبة عن مفردة النجاة.
1: قول العارف. قول العارف.
0: ليس العجب ممن عطب كيف عطب، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. النجاة في الصدق، إن لدينا ما نعطيه، لكننا في حاجة لأن نؤمن بأنفسنا، ففي هذا الإيمان حياة، وفي هذا الإيمان نجاة. الغريق يتعلق بحبال الهواء، أنجو سعد فقد هلك سعيد. العزلة هي وسيلة النجاة الوحيدة من معمعان المعارك الصغيرة. في إخلاص ساعة نجاة الأبد، ولكن الإخلاص عزيز. كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا. لكي تنجو من عدوك بذكاء، اجعله فريسة لعدو آخر.
1: قول العارف. قول العارف. قول العارف. قول العارف.
0: في أتون القتال لا تعود هناك نجاة من الموت إلا بالموت. حسن الخلق أحد مراكب النجاة. النجاة كفراشة تخرج من شرنقة. النجاة هدف كل مهاجر. النجاة لحظة استعادة الأمل. النجاة النور بعد الظلام. القوة في مواجهة المصاعب. النجاة رحلة لا تنتهي، هو الحياة. النجاة بداية جديدة، نعمة لا تقدر بثمن. النجاة درس قيم في الحياة، انتصار للإرادة والعزيمة.
1: قول العارف. قول العارف.
0: لابد من أن النجاة نعمة عظيمة يجب أن نشكر الله عليها. النجاة ولادة ثانية. لا نجاة من الموت، ولا راحة في الدنيا، ولا سلامة من كلام الناس. النجاة هدف يسعى إليه كل إنسان. عندما ينجو الإنسان من خطر ما، يشعر بالامتنان والحمد لله، ويزداد إيمانه بالقضاء والقدر. التقوى تصحبك وأنت ذاهب لملاقاة ربك. هي الأنيس في الوحشة، وهي الرفيق في الوحدة. هي النور في الظلمة، وهي النجاة في الأزمة.
1: قول العارف. قول العارف. قول العارف.
0: وقاذفات الغرب فوقي، وحصار الغرب حولي، وكلاب الغرب دوني، ساعدوني. ما الذي يمكن أن أفعل كي لا يقتلوني؟ أنبذ الإرهاب، ملعون أبو الإرهاب. أخشى يا أخي أن يسمعوني. أي إرهاب؟ فما عندي سلاح غير أسناني، ومنها جردوني. لم أضمن ألا يذبحوني. انتحر أو مت أو استسلم لأنياب المنون.
1: قول العارف. قول العارف.
2: وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج
1: قول العارف.
2: قول العارفين
1: مع أحمد بركات.
2: قول العارفين مع أحمد بركات.
3: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام، ندعوكم لمتابعة برنامج السلام على السلام على السلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.

شذرات قلم وصيد خاطر جاش بها الصدر في رسائل لكل أخ محب صادق تقوم على البر وتهدف إلى الإصلاح وتدعو إلى الفضيلة. إلى الفضيلة. من كتاب السلام عليكم، الكلمات دكتور عائض القرني، الإعداد حسن الشهري، الأداء بشير عويضة.

الموت. ننسى الموت وهو لا ينسانا، ونتجاهله وهو يعرفنا، نحاول أن نعرفه وهو أمامنا، نغلق دونه الباب فيقتحم علينا من النافذة، نهرب منه إلى البروج فيصعد إلينا، نحلق في السماء فيطير إلينا، نختفي بين الجدران فيلاحقنا، نستقبل الطفل الجديد ونفرح به فيختلسه الموت من بين أيدينا، يقام حفل الزواج وتضاء الشموع وتضرب الدفوف، وفجأة تموت العروس ويتوج السلطان، وتبتهج له الدنيا وتخضع له الجيوش وتبايعه الأمة، ثم يموت فلا سلطان ولا هيلمان، يبارك للوزير بالوزارة وللأمير بالإمارة وللتاجر بالتجارة وللسفير بالسفارة، ثم يفجأهم الموت في بغتة، فإذا الفراق والعويل والبكاء، يموت المولود وهو يرضع ثدي أمه، ويموت الخطيب وهو على منبر مواعظه، ويموت الغني وهو يعد دراهمه، ويموت راعي الغنم وهو يسوق شوي

آراء الإنسان، وجهات نظر من بشر إلى بشر، تقرأ وتسمع على أن صاحبها قصد الخير وأراد النفع. تحياتي لمستمعي الكريم ودعائي له بالفوز والسداد.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج السلام على السلام على السلام. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وفعلا بني قريظة خانت العهد مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ووصل لسيدنا النبي ان في تحركات في جنوب المدينة عند بني قريظة، فبعت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سادة الأوس والخزرج اللي طول عمرهم عايشين مع اليهود ويعرفوهم كويس، بعت سعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج، ومعاهم خوات بن جبير ومعاهم عبد الله بن رواحة، سادات في المدينة عشان يطمئنوا ايه الأخبار عند بني قريظة، لان احنا في 10,000 مقاتل بيواجهونا واحنا يدوبك 1000 ولا 1000 وشوي، فكمان مش ناقصين ان المدينة تغزى من ورا بخيانة. راح سيدنا سعد بن معاذ بيتكلم مع كعب بن أسد، فوجدهم على أشر حال، بيجهزوا نفسهم وبيسبوا في المسلمين وفي رسول الله، فوقف سيدنا سعد بن معاذ يشتم فيهم ويتخانق معاهم، فسعد بن عبادة قال له لا تشاتمهم، فما بيننا وبينهم أكبر من المشاتمة. وقاموا راجعين لسيدنا النبي، وأول ما دخلوا على سيدنا النبي قالوا عضل وقارة يا رسول الله. النبي قال لهم لما ترجعوا لو كان في خيانة ما تقولوهاش قدام الناس حتى لا يهتز الجيش. فقالوا له عضل وقارة، اسم القبيلتين اللي خانوا النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبوا من فترة ناس تعلمهم القرآن وقتلوه، فكأنهم بيقولوا له يعني ايه رمز كده للخيانة، عضل وقارة يا رسول الله. وبات النبي في اليوم ده وهو باله مشغول، الصحابة اللي يعرفوا ان حصل خيانة بالهم مشغول، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذته سنة من النوم كده، فقام مستبشرا وقال أبشروا فإن الله جاعل لنا مما نحن فيه فرجا ومخرجا، وإني أرجو أن أطوف بالبيت وأن تصير مفاتيح الكعبة إلى يدي. قمة اليقين والسكون والطمأنينة والاعتماد على الله في أصعب اللحظات. وبدأ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يكلف 200-300 فارس إن هم يجوبوا المدينة ويقربوا كده من حصون بني قريظة، عشان بني قريظة يعرفوا إن جيش المسلمين مش كله قدام عند الخندق، إن إحنا برضو عندنا ناس بتحرس المدينة من الجزء بتاع بني قريظة، يقولوا الله أكبر وهم ماشيين في الطرقات كده كنوع من التأمين. وبعدين فكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فكرة، طيب ما نتفق مع غطفان تلت الجيش لليهود وقريش وغطفان، ما نتفق مع عيينة بن حصن رئيس قبيلة غطفان يرجعوا ونديهم جزء من ثمار المدينة، جزء من المحصول الاقتصادي بتاعنا، بس يمشوا فالجيش اللي قدامنا يقل شوية عشان نعرف نحارب. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتاب لعيينة بن حصن، بس قبل ما يبعته لعيينة بن حصن استشار سعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج قادة المدينة، ايه رأيكم نصالح غطفان على نصف ثمار المدينة بس يرجعوا علشان العدد كبير قوي؟ فقالوا يا رسول الله هذا وحي من الله ام من اجلنا؟ قال بلى، ولكني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة فأردت ان اخفف عنكم، شايف كل قبائل العرب ضدكم فانا نفسي ان انا اخفف شوية. فقالوا يا رسول الله إن هؤلاء القوم ما كانوا يطمعون في تمرة من المدينة إلا بالثمن أو قرى، قرى يعني ضيافة، خش عندنا ياخد ضيافته، أو لو عايز من تمر المدينة يشتري، أفبعد أن أكرمنا الله بالإسلام نعطيها بلا ثمن؟ والله لا يكون يا رسول الله. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الجواب أو المعاهدة اللي كان عايز يعاهد بيها عيينة بن حصن رئيس غطفان، وتغيرت الفكرة وبدأ يحصل مناوشات. مناوشات سهام تنطلق من المشركين دول 10 أضعافنا ورماح تضرب وهتبدأ تبقى فيه إصابات بتعدي بسبب اللي بيترمي ده من فوق الخندق على المسلمين وينزل القرآن إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك بتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. تفسير الآية إن الجيش كان كبير جدا، تحس إنه جاي من كل حتة، من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، أنت مش عارف تركز عيونك في حتة واحدة من كتر الجيش اللي ضدك. وبلغت القلوب الحناجر، الأنفاس بقت صعبة، وتظنون بالله الظنونا، المؤمنين يظنوا أن ربنا ينصرهم، والمنافقين بيقولوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وده كان اختبار كبير جدا بين الثابت اللي كتفه في كتف النبي والمتخاذل اللي بيهرب وقت الجد. عارف قد إيه النبي بيربي رجالة حواليه يثقوا في رأيهم وفي عقلهم وفي تفكيرهم؟ لما قبل ما يتصالح مع غطفان عيينة بن حصن ويديله نصف ثمار المدينة على أنه يرجع بجيشه، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام شايف المسلمين متجمع عليهم 10,000 مقاتل، 3 تلات قريش وغطفان واليهود، قبائل تانية صغيرة بس دول أكبر قبائل. لما يحاول يتفق مع غطفان والحصار شديد وبقاله أسابيع، النبي بيعمل حاجة في صالح الناس، كانوا بيربي رجالة، تعالى يا سعد بن معاذ، تعالى يا سعد بن عبادة، إيه رأيكم نعمل الكلام ده؟ الأول روحوا اطمنوا، هم فعلا يهود غدروا؟ فلما رجعوا وقالوا لسيدنا النبي عضل وقارة، يعني الإشارة أيوة غدروا. على قد ما النبي عليه الصلاة والسلام زعل من الخيانة، على قد ما استبشر بنصرة ربنا، لأن لما البني آدم يسيبني وأنا على حق ربنا ينصرني، استبشر عليه الصلاة والسلام. لكن ما ياخدش خطوة لما يستشير الرجالة، يستشير الرجالة علشان يعرفهم إن في أحلك الظروف ممكن أخد أمر بالوحي من ربنا، بس أنا الوحي اللي خدته والأمر من ربنا استشير الرجالة، شوف رأيهم عامل إزاي، عشان بعد ما يسيبهم وينتقل للرفيق الأعلى يطلع عندهم تواضع مع بعض، ولما يجوا ياخدوا خطوات كبيرة في حياتهم في بيوتهم ومع حبايبهم وفي أشغالهم، إحنا مع بعض، لأن يد الله فوق أيديهم، يد الله مع الجماعة زي ما سيدنا النبي قال عليه الصلاة والسلام. وده بيفهمك قد إيه الراجل اللي عنده قيادة والست اللي عندها قيادة، من علامات صفات القيادة إنك تكبر الناس اللي حواليك. ده كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج الله في حياتي, الله في حياتي مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخواني وأخواتي، لقاء يتكرر ولقاء يتجدد. أقول نحن في هذه الساعة مع اسم الله الوارث سبحانه وتعالى. هذا الاسم يعلم الإنسان الأدب، وكل الأسماء تعلمنا الأدب والذوق الرفيع في التعامل مع الله جليلا جميلا سبحانه وتعالى جل في علاه. أما الوارث، اسم الله الوارث حقيقة نحتاجه كثيرا في خضم هذه الحضارة المادية القاسية، في خضم الأحداث التي تحدث في كل مكان، في خضم أن السيطرة للفكر التملكي، السيطرة للفكر التملكي اليوم، وكأن الناس تملك الأرض، وكأن الوجود لهم، ويتصرفون ويتحركون، يجيئون ويذهبون، وكأن كل شيء دائم، كل شيء سيظل كما هو، وكأنهم يتحكمون في الأمور، لكنهم لا يدركون أن الله عز وجل سبحانه وتعالى يقول: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. هذه الآية تعلم المؤمن الأدب في ماذا؟ بأنه يشعر أن يدك على الأشياء يد الأمانة، أن العلاقة بينك وبين الأشياء علاقة استخلاف لا تملك، إنما العلاقة علاقة استخلاف لا تملك. أنت لو تشعر أن كل شيء حولك أمانة، عندك عقلك أمانة، جسدك أمانة، أعضاءك أمانة، الناس اللي معاك أمانة، كل شيء تصول وتجول فيه أمانة، ستشعر بإحساس جديد. والأمانة يجب أن تعود، والأمانة يجب أن تسترجع، والأمانة يجب أن نحافظ عليها لنعيدها من جديد. فالله هو الوارث. إحساس جميل إنك تكون صاحب ذوق رفيع، وإنك تكون صاحب أمانة وخلق جميل في المحافظة على هذه الأشياء. أنا أتوقع الإحساس أو التعامل بهذه الطريقة حيخلي حتى الشباب اللي كذا ماخذين الدنيا فلة، ونقول إنه المسألة ما هي مشكلة تأخذها فلة، بس الله يرضى عليك انتبه إنك أنت راح ترجع لله، وسيرثك الله، بمعنى أن الله سيرثك أنت وأعمالك، بمعنى أنك في الأخير ستعود للباقي. كيف تحب ترجع له؟ كيف تحب أن تلقى الله؟ كيف تحب تقف أمام الله عز وجل سبحانه وتعالى وهو يلقاك؟ يعني كيف تحب أن تأتي عاصيا؟ تحب أن تأتي طائعا؟ تبغى ترجع لله سبحانه وتعالى؟ والله عز وجل يعلم أنه في أعضاء في جسدك استعملتها في شيء سيء لا يرضي، أو أنك تريد أن تعود كما استأمنك الله على هذه الأعضاء وتعود إلى ربك وهو راض عنك. إذن الاسم هذا يربي الإنسان. جميل لما ندرك أولئك القوم كانوا يفهموا هذه الفلسفة العميقة. فواحد فيهم يسأل الثاني يقول له: لمن الإبل؟ شوفوا الإجابة كيف كانت: لله في يدي. لمن الإبل؟ لله في يدي. يا سلام لو اليوم أصحاب الممتلكات تقول له: هذا المين؟ بس يقول: يا أخي هو لله بس في يدي. والله سلوكه يختلف، تصرفاته مع هذه الملايين تختلف، تصرفاته مع مليارات تختلف، تصرفاته مع ما يملك سيختلف. ليش؟ لأنه يعلم أن الأمر لله، ولكن إنما هو بيده. أعوذ بالله من الشيطان.

السماوات والأرض. هذه من الأشياء اللي تمنع الإنسان من التصرف ومن النفقة والإقدام، عدم الإحساس بأن الله هو الوارث، سيرثك وسيرث عملك وسيرث أموالك وسيرث الأرض من عليها. عندها الإنسان تصرفاته تكون مرة مختلفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إذن هذه الآية تربي الإنسان، تخلي الإنسان سبحان الله كده حاسس بذوق رفيع مع الله. شوفوا زكريا كيف يطلب الله، يقول ربي لا تذرني فردا، شوفوا كيف، وأنت خير الوارثين. فكان الأمر وكانت الإجابة من الله سبحانه وتعالى لهذا الأدب الرفيع. كيف نعبد الله باسمه الوارث؟ كيف نتخلق بهذا الأمر؟ ببساطة أرجوك رجع كل شيء كما كان عقلك، هذا ترجع لله، أضيف أمورك كلها ترجع لله بأطيب الحال، عند ذلك تكون قد عرفت من هو الوارث. السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الله في حياتي، الله في حياتي، مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج الأذكار القرآنية, مع الشيخ الدكتور عائد القرني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: القرآن.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي، من الأدعية القرآنية التي علم الله عباده ما قاله سبحانه في آخر سورة آل عمران ربنا عن أوليائه: ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. انظر هذه الدعوة التي ينبغي يلزمها المسلم ويكثرون منها: ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان، وهو محمد السيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، أن آمنوا بربكم فآمنا. هذا التوسل بالعمل، انك تقول يا ربي اني موحد فاغفر لي، يا ربي اني شهدت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اللهم اغفر لي ونحو ذلك، هذا التوسل بالعمل. مثل حديث الثلاثة الذين دخلوا في الغار، تعرفون في الصحيح وغيره، توسلوا بأعمالهم، فيقول ربنا إننا آمنا، إننا سمعنا منادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. يا ربنا إنك لما أرسلت رسولا نادى إلى توحيدك وإلى الإيمان بك آمنا واتبعناه، فما دام أن فعلنا ذلك، هذا التوسل بالعمل. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. غفران الذنوب سترها وتكفيرها المحو والإزالة والعفو عنها، فالله يسترك ويغفر لك. قال ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. إذا توفيتنا فاحشرنا مع الأبرار في دار القرار الجنة في الفردوس الأعلى. هذه دعوة في الدنيا والآخرة. فانظر إلى هذا الدعاء ما أبلغه وأعظمه، لأن كثير من الناس الآن يتكلف أدعية حتى مكتوب في دفاتر عندهم كتيبات فيها من التكلف والتعسف. تبحث، قال الشيخ فلان كتبها لي صفحتين طويلتين بعض خمس صفحات من الكلام المكرر والكلام المتعسف. طيب وين أدعية القرآن والسنة؟ يعني انتهينا من دعاء الكتاب والسنة وذهبنا نذهب دعاء الشيخ الفلاني والأستاذ الفلاني والدكتور الفلاني، حتى أن يجد في وسائل التواصل ناس ينشرون أدعية أخي ثقيلة وركيكة ومكررة. طيب أنا أين نحن من دعاء القرآن والسنة؟ انتهينا من دعاء القرآن وانتهينا من دعاء السنة. هي مجموعة، حتى بعضهم الآن ألف أدعية الكتاب والسنة موجودة وموجودة في وسائل التواصل. أنت إلزم الأدعية الشرعية، إذا انتهيت من القرآن سنة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وأنا ضمير لك أنك ما تستطيع تأتي بها من كثرتها، لأنها كنز وكثيرة والحمد لله في كل نوحي من النوحي. يعني نحن بحاجة نروح نؤلف أدعيها ونجمع كلام من عندنا مصفف متعسف متكلف، ولا يحصل بالفائدة التي يحصل بها كلام الله سبحانه وتعالى والدعاء الشرعي، لأنه مختصر موجز بليغ مقدس مطهر مبارك. لأن الذي يجيب دعاءك أصلا هو الذي علمك أن تدعوه، لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما علمتني الطلبة. كنا قلنا لكم أك الله أكرم الأكرمين، لو كريم من الدنيا. قال واحد محتاج فقير: إذا جيت بكرة عند الباب اتصل بي وقول كذا وكذا هذه الجملة أنا أعطيك، إذا قلت لي يا فلان أنا كذا وكذا أنا أعطيك. طيب الله علمنا، يقول قولوا كذا حتى أعطيكم أجيبكم. فنذهب نألف عندنا من عندنا مؤلفاتها مروسا أدعية ونقول ونترك أدعية الكتاب والسنة. ما هذا؟ أدعية الكتاب والسنة أثابكم الله هي المباركة، احفظوها وراجعوها تقبل الله منه منكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الأذكار القرآنية، مع الشيخ الدكتور عائد القرني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج حكاية مدينة من فلسطين. حكاية مدينة من فلسطين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

مدينة طول كرم أطلق عليها الكنعانيون اسم تل كرمة العنب قبل أكثر من 3000 عام قبل الميلاد، وتحول الاسم في العصر الأموي إلى طور كرم أي جبل العنب، ليتحول لاحقا إلى طول كرم. تقع على بعد حوالي 90 كيلومترا شمال القدس، وتعود أقدم الشواهد الأثرية في طول كرم إلى العصر الحجري النحاسي أي آلاف السنوات قبل الميلاد. ومن معالم طول كرم الشهيرة خربة ارتاح التي تحتوي على معصرة للعنب مبنية من الحجارة ومرصوفة بالفسيفساء، وكذلك مقام بنات النبي يعقوب وقرية كور التي شيد الظاهر بيبرس معظم بيوتها. تبع طول كرم مدينة نابلس حتى نهاية القرن 19، حيث أحدث العثمانيون قضاء جديدا شمال فلسطين عرف باسم قضاء بني صعب، وجعلوا طول كرم عاصمة له، فتطورت بسرعة مع مرور خط القطار الحجازي فيها والذي يربطها بحيفا والقاهرة. ومنذ العهد العثماني ما زالت تحتفظ بالكثير من المباني الأثرية مثل مبنى السرايا ومبنى القائم مقام، والتي سيطر عليها الانتداب البريطاني مع بداية القرن 20. لعب طول كرم دورا كبيرا في ثورة عام 36 ضد بريطانيا، ومن قضائها جاء القائد العام لثورة 36 إلى 39 الشهيد عبد الرحيم الحاج محمد. ومع نكبة عام 48 سلخ الصهاينة 13 قرية تابعة لقضاء طول كرم من مدينتهم، وسيطروا على المساحة الكبرى من أراضيها الخصبة والتي تقدر بأكثر من 30,000 دونم. وأصبح طول كرم جزءا من الضفة الغربية ليقام فيها مخيمان للاجئين الفلسطينيين من قرى القضاء والمدن والقرى المجاورة، هما مخيم طول كرم ثاني أكبر مخيمات الضفة الغربية ومخيم نور شمس. بعد الاحتلال الصهيوني للضفة الغربية عام 67 أقيمت حول مدينة طول كرم أكثر من 25 مستوطنة غير شرعية ما زالت تأكل من أراضي المدينة وقضائها. كل فلسطيني يعرف ابن عنبتة قضاء طول كرم الشاعر الشهيد عبد الرحيم محمود الذي أنشد قائلا: سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية مدينة من فلسطين. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نصحبكم مع برنامج
1: الإمام عبد الحميد بن باديس
0: مع الداعية الشيخ الدكتور حسن الحسيني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: ثم جاءت سنة 1938 للميلاد، حيث تكاثفت السحب في سماء السياسة العالمية، وصارت الحرب العالمية الثانية قاب قوسين أو أدنى. أرادت فرنسا كسب ولاء الجزائريين لها تمهيدا لإشراكهم في صفوف القتال معها. قام العلماء الحكوميون والطرقيون وجمعياتهم بإرسال برقيات التضامن مع فرنسا، بينما سكتت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، فكبر ذلك على الفرنسيين، فتوجهوا إلى الشيخ الطيب العقبي، والذي كان يحاكم حينها ظلما بتهمة التحريض على قتل المفتي، وطلبت منه أن تعلن الجمعية تأييدها لفرنسا وأن براءته رهن بذلك.
1: إن الاستقلال حق طبيعي لكل أمة من أمم الدنيا، وليس من العسير، بل إنه من الممكن أن يأتي يوم تبلغ فيه الجزائر درجة عالية من الرقي المادي والأدبي، وتتغير فيه السياسة الاستعمارية عامة والفرنسية خاصة، وتصبح البلاد الجزائرية مستقلة استقلالا واسعا تعتمد عليها فرنسا اعتماد الحر على الحر.
0: قد كانت محاكمة الشيخ الطيب العقبي قضية هامة ومفصلية، لكونها محاكمة لجمعية العلماء في شخص العقبي، حتى أن ابن باديس الذي لم يقطع درسه حين توفي ولده الوحيد بينما قطع درسه لحضور محاكمة العقبي. أما مقترح الشيخ الطيب العقبي بخصوص إرسال برقية التضامن مع فرنسا فقد عرضه على الشيخ ابن باديس، فقال له ابن باديس: سأضع هذا الاقتراح في الاجتماع الإداري لجمعية العلماء. وفي الاجتماع تكلم الطيب العقبي قائلا: الحرب العالمية الثانية على الأبواب، وإرسال البرقية يخفف من حدة الفرنسيين، فتسلم مدارسنا ونوادينا ومشاريعنا الخيرية، ونبقى على اتصال بأمتنا ولو في زمن الحرب. وأخذ يدافع عن نظريته، فعارضه أكثر الأعضاء، وابن باديس معتصم بالسكوت. ولما طالت المناقشة طلب ابن باديس من الأعضاء التصويت برفع الأيدي، فكانت النتيجة 4 أصوات، منهم العقبي يقولون بإرسالها، و12 يقولون بعدم إرسالها. بعدها تكلم ابن باديس وقال: لو كانت أغلبيتكم تؤيد إرسال

وحي الحاضرين، ثم طلب منهم أن يشطبوا اسمه من قائمة الأعضاء لأنه متهم عند الإدارة الفرنسية بارتكاب جريمة زورا وبهتانا، وهذه التهمة الباطلة لا تؤهله للعضوية في جمعية علمية دينية. وقال هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد وقع خلاف بيني وبين إخواني أعضاء مكتب الجمعية، لا يسمح لي بالاستمرار في العمل معهم، ولا يمكنني أن أصرح لكم الآن، وربما أصرح به بعد انتهاء جلسات الجمعية. فأحدث كلامه هذا بلبلة في الحاضرين، وأخذوا يتهمسون ويعلقون. وفي هذه الفترة دخل الأستاذ الإمام ابن باديس واعتلى المنصة وتناول اللاقط وخاطب القوم قائلا: إن الشيخ العقبي طلب من مجلس إدارة الجمعية أن لا يسجل اسمه في قائمة المنتخبين، لكن المجلس أثبته ولم يرى له عذرا في ذلك. والشيخ أضاف أنه على خلاف مع الأعضاء، ولإزالة هذا الغموض فإنني أذكر لكم إن سبب الخلاف هو أن الشيخ يقترح أن تقدم الجمعية شواهد الإخلاص لفرنسا لتنال رضاها وتسلم من أذاها، فرفض الجميع هذا الاقتراح، وفي مقدمتهم أنا، وأعلن إنني غير مخلص لفرنسا. وكيف أكون مخلصا ومدارسنا العربية الحرة مغلقة ومعلموها في السجون؟ كيف أكون مخلصا والمساجد محرمة على العلماء لتعليم الأمة وإرشادها؟ كيف أكون مخلصا والشباب الوطني مشردون ومطاردون وقادتهم مبعدون؟ كيف أكون مخلصا لفرنسا والأمة محرومة من حقها الطبيعي؟ إن اليد التي تكتب هذا الإخلاص يجب أن تقطع وترمى. وهنا دوت القاعة بالتصفيق هاتفين بحياة ابن باديس، وانتهى الاجتماع، وصار كل واحد في الطريق الذي اختاره لنفسه. وقد نشر الشيخ الطيب العقبي بعد هذا في جريدة البصائر ما معناه أنه لم ينفصل إلا عن مكتب إدارة الجمعية، أما فكرة الإصلاح فلا تزال تربطه بالمصلحين رابطة قوية. ويقال إن فرنسا طلبت من الشيخ العقبي أن يرسل برقية باسمه الشخصي بعد استقالته من إدارة جمعية العلماء، لكنه رفض، مما يدل على أنه كان مخلصا في رأيه لمصلحة الجمعية، ونحن لا نظن به إلا خيرا. وإذا لاحظنا الظروف الحرجة التي كانت سائدة يومئذ، ومدى حاجة فرنسا إلى مساعدة الجزائريين للوقوف معها في الحرب العالمية الثانية المقبلة التي بدأت بوادرها تلوح في الأفق، إذا علمنا هذا أدركنا قيمة هذه المغامرة من ابن باديس وصحبه، وما سيتحملونه من كيد ومكر من الاستعمار، غير أن الإيمان بالله والإخلاص للشعب والإخلاص للجزائر جعلهم يستهينون بكل ما سينالهم في هذا السبيل من أذى، فلله در علماء الجزائر.

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: الإمام عبد الحميد بن باديس
0: مع الداعية الشيخ الدكتور حسن الحسيني. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: لكل دعوة في الحياة دعائم ومبادئ، أما دعائم دعوتنا فهي خمس دعائم تقوم عليها حياة البشرية كلها.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أهلا وسهلا بكم، أستقبلكم وأرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نحاول في هذا البرنامج أن نقطف في كل حلقة زهرة جديدة، كلمة جديدة من كلمات قرآننا العظيم الجليل. هذه الكلمة قد تفهم بشكل خاطئ لدى السامع، ومرد ذلك الفهم الخاطئ نابع من أمرين: إما لطغيان العامية على الفصيحة في حياتنا اليومية وفي استعمالنا اليومي، فالسامع يتوهم للوهلة الأولى أن المعنى المقصود للكلمة هو المعنى العامي، ولكن الصواب أن المقصود في هذه الكلمة المعنى الفصيح غير المستعمل في العامية. وربما يكون السبب الآخر أو المرد الآخر نابعا من العربية نفسها، فالجذر اللغوي أو الكلمة العربية قد تحمل معاني عدة في معاجمها، ولكن المشهور في هذه المعاني معنى واحد، فيذهب السامع بتوهمه وبذهنه للوهلة الأولى إلى هذا المعنى المشهور، وينسى أو يتناسى المعاني الأخرى لهذا الجذر أو لهذه الكلمة. أحبتي، نحن لا نتناول هذه الكلمات جزافا، ولم يكن رأينا بها اعتباطا، وإنما اعتمدنا على ركائز ثلاثة. الركيزة الأولى هي السياق القرآني، فلا غنى لنا عن السياق القرآني، لا بد للكلمة وأن تخدم السياق، إن لم تخدم السياق فليست بكلمة أصلا وليست بلغة فصيحة. المعنى الثاني أو الركيزة الثانية هي ما أجمع عليه المفسرون القدماء ومن بعدهم المحدثون. فالمفسرون هم في الأساس علماء أجلاء من علماء العربية، هم لغويون في الأساس. والركيزة الثالثة وهي الأهم وهي أقوى الركائز، وهي ما أجمعت عليه المعاجم العربية. فالمعاجم العربية هي الركيزة الأساسية، هي البوتقة، هي الحضن الذي احتضن العربية عبر قرون طويلة من الزمن حتى حفظها لنا منذ أيام الجاهلية إلى يومنا هذا، إلى القرن الواحد والعشرين. أحبتي، من هذه الأزاهير التي نتناولها في هذه الحلقة قوله تعالى في سورة الأعراف في الآية الرابعة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فجاءهم بأسنا بياتا أو هم قائلون. طبعا قد يفهمها السامع أو هم قائلون من القول، لكن طبعا ليس هذا المعنى المقصود. المعنى المقصود من القيلولة، وهي وقت القائلة وليس من القول، يعني وقت الظهيرة. طبعا الآية السياق كاملا قبلها يقول: وكم من قرية. كم الخبرية هنا تفيد التكثير، كثير من القرى. طبعا كم الاستفهامية، نقول مثلا كم طالبا في الغرفة، هنا نسأله كم إنسانا، هنا هذه كم الخبرية، لكن نقول كم متهم بريء، يعني كثير. كم قرية وكم من قرية أهلكنا، كثير من القرى، كثيرا من القرى قد أهلكنا. فجاءها بأسنا أي عذابنا الشديد بياتا أي في الليل وهم نائمون أو هم قائلون. أولا الكلمة تخدم السياق القرآني خدمة عظيمة جليلة، جاءها بياتا والطباق التضاد في المعنى بالليل أو وقت القيلولة، أي أن العذاب يأتي في جميع الأوقات. وطبعا بذلك قال المفسرون، قالوا في الليل أو وقت القائلة أو القيلولة، أي ليلا ونهارا، فهو بذلك يجمع الأوقات جميعها. أما أحبتي، بالنسبة للمعاجم يقول ابن فارس القيل شرب نصف النهار والقائل نصف النهار، ويقول ابن منظور القائل الظهيرة وقد تكون بمعنى القيلولة وهي النوم في الظهيرة، وعن ابن سيدة القائل نصف النهار والقيلولة نوم نصف النهار، وبذلك وردت المعاني في التاج وفي المحكم والمحيط الأعظم وفي المعاجم العربية القديمة جميعها. أحبتي أودعكم على أمل اللقاء بكم وكل شوق للقائكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية، نقطف زهرة جديدة نستمتع معا في هذه الأزاهير القرآنية التي نتناولها في هذا البرنامج، فإلى اللقاء.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج طوفان الأمة. طوفان الأمة مع الشيخ الدكتور طارق السويداء. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جاءني سؤال، كيف نستعد لمستقبل الأمة وخاصة فيما يتعلق بتحرير فلسطين؟ والله أنا يعني أعجبني السائل والسؤال، لأن كثير من الناس يسأل عن الماضي أو عن الحاضر، لكن فعلا فعلا الأهم أن نسأل عن المستقبل وكيف نستعد لهذا المستقبل. والاستعداد للمستقبل له منهجياته، بل هناك علم كامل اسمه علم المستقبليات. دعونا نتأمل في كيف نستعد للمستقبل وخاصة مع تحرير فلسطين. عندما نحاول أن نخطط للمستقبل نحن نخطط بالعكس. إيش يعني؟ يعني نبدأ بالنهاية وبعدين نرجع خطوة خطوة إلى أن نصل إلى اليوم. ما هي النهاية؟ في حالة فلسطين النهاية واضحة، النهاية محسومة، أن فلسطين ستتحرر تحررا كاملا من النهر إلى البحر، وأنها ستعود لحكم المسلمين. اليهود كانوا يعيشوا فيها بسلام إلى أن اغتصبوها. نحن لسنا في عداء مع الأديان، نحن أعداء مع الذين احتلوا ديارنا، وسيزول هذا الاحتلال وستعود فلسطين حرة أبية. هذه هي النهاية. الآن نبدأ نفكر بالعكس، كيف نصل إلى ذلك؟ حتى نصل إلى هذا لابد أن تكون الأمة كلها تشارك في هذا التحرير، وبالذات الدول المحيطة بفلسطين. لا يمكن أن يحدث تحرير لفلسطين بدون دول الطوق، وبالتالي هذه الدول لها دور رئيسي في المشاركة في تحرير فلسطين. ثم نرجع خطوة إلى قبل ذلك، فنعيد بناء الحكومات والشعوب بحيث تكون أكثر جدية، أكثر فاعلية، أكثر عطاء، أكثر همة، أكثر تقدما في كل المجالات. أيضا نعيد قضية الوحدة والنظر فيها. طبعا نتمنى أن يحدث توحد لكل الفلسطينيين، وبإذن الله سيحدث إذا جاء مخلصون يرفضون السلام الذي هو عبارة عن استسلام، ويرفضون التخلي عن جزء من فلسطين. عندها سيتوحد الفلسطينيون، وعندها سنكون خطونا خطوة رئيسية نحو تحرير فلسطين. يسبق ذلك خطوات رئيسية جدا في العلاقات وبنائها والصبر عليها وتعديل العقول، وقد ننتظر إلى زوال جيل ساهم في الخنوع إلى أن يأتي مكانه جيل يصر على التحرير ويصر على العزة والكرامة. فقد نضطر إلى ذلك، هذا جزء من التخطيط، جزء من التخطيط أن نرجع خطوة أيضا إلى الوراء فنقول هذا الجيل كيف يصنع. هذا الجيل لن يأتي وحده، الله سبحانه وتعالى قادر بكلمة كن يجعل كل شيء يتغير، لكن الله تعالى اختار أن يجعل التغيير على يد البشر والجهد البشري. فهذه خطوة رئيسية. ما هو دوري في إحداث هذا التغيير، في صنع جيل النصر؟ ما هو دوري؟ وهنا تأتي مسألة التربية، وتأتي مسألة التعليم، وتأتي مسائل الإعلام،
3: وتأتي جهود صنع القادة وأمثالها، هذا كله تراكم. هكذا نخطط للمستقبل، يشمل هذا مستقبل فلسطين، يشمل هذا مستقبل كل بلد، يشمل أيضا مستقبل الأمة. عندها سنرى معادلات تتغير، وعندها ستصبح هذه الأمة هي من القوى العالمية. لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك قوتان عالميتان محيطتان بالجزيرة تتصارعان، الفرس والروم. حروب الفرس والروم استمرت 700 سنة، 700 سنة أطول حرب في التاريخ. لكن ما الذي أنهاها؟ الذي أنهاها هو قوة جديدة خرجت من جزيرة العرب ودمرت القوتين، هذا الذي أنهاها. وهذا الذي سيحدث بإذن الله في المستقبل، هذا الصراع العالمي بين القوى العالمية، الصين وروسيا وأمريكا وهذا القوى. لاحظوا أن ليس فيها قوة عالمية إسلامية عربية ولا غير موجود. هذا سيتغير، كما خرجت قوة دافعة من داخل الجزيرة ستندفع بإذن الله قوة إسلامية جديدة تصبح القوة العالمية المهيمنة على العالم. هذا نظرتنا البعيدة. هناك أناس لا يؤمنون بهذه الرؤية، وهم يرون أنها أحلام، لكن تذكروا أن أحلام اليوم هي حقائق الغد.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج طوفان الأمة مع الشيخ الدكتور طارق السويدة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

يا قدس الأقداس، أيها الوطن الذي لا تحده حدود ولا تحبسه قيود، يا وطن الأنبياء ويا مهوى قلوب الأولياء، يا قدس يا حبيبة الله عليك سلام الله. نفديك بالأرواح والمهج، فرسانك يربضون فوق السرج، آسادا تزأر بالحق تزمجر.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أولو الألباب. أولو الألباب. أولو الألباب مع فضيلة الشيخ إبراهيم بانصير. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الأحبة في كلمة وفي لقاء متجدد معكم، سأل الله أن يجعل لنا ولكم القبول والتوفيق. تكلمنا في لقاء سابق عن مسألة المتابعة، أنها أصل عظيم، وأن المطلوب منا نحن كمسلمين أن نتابع النبي صلى الله عليه وسلم، زيادة غير مطلوب ونقص أيضا غير مطلوب، فاتقوا الله استطعتم، هذا في النقص، أما في الزيادة فالأمر منتهي. قصة جميلة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قصة ثلاثة أشخاص كانوا يسألون زوجات النبي، أمهات المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم، عن عبادة النبي، كيف كان يتعبد الله، كيف وضعه، كيف صيامه، كيف قيامه، كيف كذا، كيف أموره. فذكروا له يعني وضع النبي، كيف يصلي القيام، كيف الصيام. يقول راوي الحديث، يقول فكأنهم تقالوها، يعني شافوها قليل، توقعوا أنه يقوم الليل كله، توقعوا أنه يصوم يعني شهر، إذا مو كله يعني أيام، يترك بس شيء بسيط، كثير العبادة. فكأنهم تقالوها فقالوا هذا رسول الله، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذا النبي مغفور له، صلى شوي شيء بسيط كذا ماشي. فقال أحدهم، وهنا الخطورة أيها الأحبة، هنا الخلل، فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل، شوف الكلام المخيف، أقوم الليل ولا أنا. قال الثاني أصوم النهار ولا أفطر. وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء، إيش هذا الدنيا والالتفات إلى الدنيا والشهوات والكذب. انتشر الأمر بين الصحابة، وصل الخبر إلى النبي، دعاهم أنتم قلتم كذا وكذا، خبروا نعم. قام النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما جمع الصحابة، صلى وجمع الصحابة، وقال صلى الله عليه وسلم أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، أما إني أقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. لاحظ الآن النبي هنا ركز على المتابعة، الاعتدال، طغيان هذا خطأ، فمن رغب عن سنتي فليس. لاحظ وصل الأمر إلى إيه؟ فالنبي كان إيش؟ وجه ويحث أصحابه على المتابعة لا تزيد، ليس المقصد الزيادة، وإنما المقصد المتابعة، فالذي يتابع النبي صلى الله عليه وسلم يؤجر أكثر بأضعاف مضاعفة من هذا الذي يكثر العمل. فإذا جمعت الاثنين أبشر بالخير، أنت تسير على الإخلاص، تريد رضا الله، وعلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هنا نقول فمن كان يرجو لقاء الله، أي تلقى الله وهو عنك راض، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإخلاص والمتابعة، سأل الله يجعلنا وإياكم منهم، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أولو الألباب مع فضيلة الشيخ إبراهيم بانصير. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. والحديث يرشد إلى أن مجرد النطق بالشهادتين يعصم الإنسان ويصبح مسلما، ولذلك فإن دماء المسلمين وأموالهم مصونة، كما يدل على أن السرائر لا يعلمها ولا يحاسب عليها إلا الله سبحانه، وليس لنا من الأمور إلا ظاهرها.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج طريق الهدى، طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، وكفى بها نعمة، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله نستفتح بالذي هو خير، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوة الإيمان والإسلام، أرحب بكم أجمل ترحيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي معنا في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: فضيلة الشيخ، سبب آخر من أسباب ضعف الإيمان ألا وهو الانغماس والاشتغال بأمور الدنيا وحصر كل همنا ومبلغ علمنا في هذه الهموم، هم الدنيا. فكيف علينا أن نقوي إيماننا بالابتعاد عن هذا السبب من أسباب ضعف الإيمان؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ زياد، المسلم من السهل أن ينجرف إلى جهة ما، قد يعتني بصحته عناية فائقة وينسى عقله وقلبه، وقد يعتني بعقله وينسى جسمه، وقد يعتني بقلبه وينسى عقله.
1: قلتم المسلم، هذا شأن الإنسان.
2: نعم، بشكل شأن الإنسان. نعم. سهل جدا أن يتطرف.
1: نعم.
2: وأن ينساق إلى جهة واحدة. من السهل جدا أن يكون عنيفا قاسيا أو أن يكون مسيبا، لكن البطولة في التوازن، أن تجمع بين خيري الدنيا والآخرة، وأن تجمع بين الاهتمام بجسمك وبعقلك وقلبك، وأن تجمع بين الاهتمام ببيتك وعملك ودنياك وآخرتك. إن أعظم ما في هذا الدين التوازن والوسطية. فالتطرف شأن المنحرفين وشأن الأغبياء وشأن الغارقين في شهواتهم، أما التوازن شأن المؤمنين. من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا. يعني لا بد من صلاح الدنيا والآخرة والدين. فالتوازن شيء مهم جدا. الله عز وجل ما لام من يعمل في التجارة، قال رجال، وكلمة رجال في القرآن لا تعني أنه ذكر، تعني أنه بطل. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، معنى في توازن. أما هذا الذي ينجرف إلى الانغماس في الدنيا أو في عمله، وأنا أقول دائما العمل الذي يمتص كل وقتك صاحبه خاسر لا محالة، لأنه أهمل وجوده الإنساني، أهمل بيته، أهمل زوجته، أهمل أولاده، أهمل آخرته. من السهولة جدا أن أنجرف وأن أستغرق. وفي أعمال فيها سلاسة كالتجارة مثلا، فقد تسهر إلى أنصاف الليل، وقد تأتي إلى المحل وقت مبكر، وينشغل ذهنك في كل شيء متعلق بالتجارة. فإذا جاء الموت فجأة وجد مثل هذا الإنسان أن يديه خاليتان من كل خير، ويندم ندما لا يتصور. فأنا ألح لا على ترك الدنيا ولا على ترك الآخرة، أن نجمع بينهما. ورد في الأثر
1: بشكل متوازن،
2: بشكل متوازن نعم. ورد في الأثر أنه ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته، ولا من ترك آخرته لدنياه، إلا يأخذ منهما معا، فإن الأولى مطية للثانية. المؤمن القوي قوي بعلمه، معنى حصل شهادات، وقوي بماله، وقوي بمنصبه، خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. بل إن القوة في الدنيا قوة في الآخرة، القوة في المال قوة في إنفاقه، القوة في العلم قوة في إنفاقه، القوة في المنصب قوة في إنصاف الضعيف. أنا لا أدعو إلى أن ننسحب من الحياة، أنا لا أدعو إلى السلبية وأن نزهد في الدنيا، لا لا، أدعو إلى التوازن،
1: نعم،
2: إلى أن يكون الإنسان بصيرا بأمر

0: التسابق المحموم إلى كسب المال ينتهي بالموت. فالفقير يموت والغني يموت، والقوي يموت والضعيف يموت، والصحيح يموت والمريض يموت، والوسيم يموت والدميم يموت. فالموت ينهي كل شيء، ينهي قوة القوي وضعف الضعيف وغنى الغني وفقر الفقير ووسامة الوسيم ودمامة الدميم وصحة الصحيح ومرض المريض، لا يبقي شيئا. فلا بد من أن نعمل للآخرة، ولا سيما وأن هذا الوقت الذي نعيشه هو أخطر شيء في عمرنا الأبدي. نحن خلقنا ولن نموت، نذوق الموت ولا نموت، معنى دقيق جدا. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت نذوق الموت ولا نموت. وقالوا: يا مالك ليقضي علينا رب، قال: إنكم ماكثون. نحن خلقنا إلى أبد الآبدين، ولكن إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها. فالبطولة أن نتوازن. أما هؤلاء الذين انغمسوا إلى قمة رؤوسهم في أعمالهم المشروعة وغير المشروعة، لو أن العمل مشروع، تجارة حلال في الأقمشة فرضا، وانغمس فيها المؤمن إلى قمة رأسه، ماذا أبقى لآخرته؟ ماذا أبقى لربه؟ ماذا أبقى لدينه؟ ماذا أبقى لعمل صالح؟ فأنا أقول: العمل الذي يأخذك كلك أو يستهلك وقتك كله خسارة محققة، ولو در عليك بألوف الملايين، لأن هذه الملايين تبقى في الدنيا ويذهب الإنسان إلى الآخرة صفر اليدين. إذن لا بد من التوازن. يعني هناك وقت لله لا ينبغي أن يطغى عليه وقت آخر. إن لله عملا في الليل لا يقبله في النهار، إن لله عملا في النهار لا يقبله في الليل. لو أنك أهملت أولادك ونجحت في تجارتك،
1: من نفع؟
0: من نفع؟ قلت مرة في أمريكا لبعض الإخوة المؤمنين هناك: لو أنك حصلت منصبا كرئيس أمريكا، وهذا أعلى منصب في العالم، أو حصلت مالا كأونسيس، أو علما كأينشتاين، ولم يكن ابنك كما تتمنى، فأنت أشقى الناس. فحينما أنهمك في التجارة وأهمل أولادي، حينما أنهمك في التجارة وأهمل زوجتي، حينما أنهمك في التجارة ولا أطلب العلم الشرعي، فأنا في تصحر، في ضياع. إذن البطولة تنظيم الوقت. لا بد من شحنة دينية روحية كل أسبوع مرة أو مرتين، لا بد من جلسة مع الأهل والأولاد، لا بد من علاقة مع المؤمنين الصادقين، لا بد من عمل صالح أتألق به، لا بد من إنفاق مال، لا بد من دعوة إلى الله. أنا أدعو إلى الوسطية، التوازن. أقول لك: من السهل جدا التطرف، بل إن العبادة في أدق معانيها طاعة طوعية تسبقها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. هذا التعريف لعلة وجودنا وهي العبادة في معنى علمي سلوكي وجمالي. إذن لا بد في اليوم الواحد من أن تكون على خط العلم وخط السلوك وخط الجمال. الجمال يعطيك حافز إلى المتابعة، يعني الجمال جمال القرب من الله، جنة القرب من الله، الإقبال على الله، تنزل السكينة على قلبك، هي كلها نواحي جمالية عالية جدا لا يعرفها إلا من زاقها. وفي الانضباط السلوكي وفي المعرفة. فأنا حينما أتوازن أحقق الهدف وأتفوق، وحينما ينمو جانب على حساب جانب أبتعد عن الصواب وأتطرف. نعم. وهذا هو التطرف.
1: إذن الانغماس في شؤون الدنيا سبب
0: إلى قمة الرأس.
1: نعم. من أسباب ضعف الإيمان، يلهيه عن تذكر الله. نعم. وذكر الله والعمل الصالح.
0: أنت افترض الإيمان رسالة جامعية، ليسانس.
1: نعم.
0: هذا الذي اهتم بمظهره وألبسته وطعامه وشرابه ووسائل راحته في بيته طوال العام.
1: نعم.
0: ولم يقرأ كتابا واحد، كيف ينجح؟ لا ينجح.
1: نعم.
0: بالضبط تماما. أنا حينما أهتم بشؤون الدنيا فقط وبكسب المال وترتيب البيت والاهتمام بمتع الحياة، وأنسى أن أطلب العلم، أن أقرأ القرآن، أن أتعرف إلى سيرة

0: النبي العدنان، أنسى أن أعمل صالحا، أن أمر بالمعروف، أن أنهى عن المنكر. أنا اختلف توازني، تطرفت، أنا اختل توازني حقيقة. إذن
1: يضعف إيمانه شيئا فشيئا.
0: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، بالمقابل هذا الذي لا يعمل يكون عالة على الآخرين، يده سفلى. النبي ذمه، رأى شابا في وقت العمل في المسجد، قال له من يطعمك؟ قال أخي. قال أخوك أعبد منك. يعني أنا لفت نظري أن شريكا شكى شريكه لرسول الله، قال له لعلك ترزق به. لما كان الشريك يطلب العلم والعلم لغيره، قال له النبي لعلك ترزق به. أما العبادة فيها حظ نفس، قال له أخوك أعبد منك الذي يكسب المال. إذن الشيء الدقيق هنا أن لا ينغمس الإنسان إلى قمة رأسه في متع الحياة الدنيا. والآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ما هو اللهو أستاذ زياد؟ اللهو أن تشتغل بالخسيس عن النفيس.
1: نعم.
0: أن تشتغل بالأدنى عن الأعظم. أنت مخلوق في الدنيا لمعرفة الله، فإن اشتغلت بالدنيا فقد لهوت، لأنك اشتغلت بالخسيس الفاني المنقطع عن النفيس الأبدي الباقي. الحقيقة أكبر خسارة على الإطلاق أن يخسر الإنسان نفسه وآخرته. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فنحن حينما ننحاز كلية إلى أعمالنا، إلى متعنا، إلى شهواتنا، قد ذكرت لكم سابقا أن الشيطان ذكي جدا، يدعو الإنسان إلى المباحات، مباحات لكن يبالغ بها. يعني أنا أعرف أناس كثيرين جاءهم ملك الموت، يعني لم يسكن البيت، لم يستفد من هذه المزرعة الفخمة جدا، عند افتتاحها جاءه ملك الموت. فهذا الذي يبقى بيد الشيطان آخر ورقة رابحة أن تنغمس في الدنيا إلى قمة رأسك، وأن تنسى أن هذا القلب لمجرد أن يقف انتهى كل شيء، وانتقل من بيت منيف إلى قبر ضيق. والله الذي لا إله إلا هو، لو فكر الناس في مصيرهم المحتوم لما أكلوا طعاما عن شهوة. يقول عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا. لو تعلمون ما أعلم ما أكلتم طعاما عن شهوة، ولا دخلتم بيتا تستظلون فيه، ولا ذهبتم إلى الصعودات تلدمون أنفسكم. ما من بيت إلا وملك الموت يقف فيه في اليوم 5 مرات. فإذا وجد أن العبد قد انتهى رزقه وانقطع أجله، ألقى عليه غم الموت فغشيته سكراته. فمن أهل البيت الضاربة وجهها، والممزقة ثوبها، والنادبة بويلها، يقول لهم ملك الموت: فيما الفزع ومما الجزع؟ ما أذهبت لواحد منكم رزقا ولا قربت له أجلا، وإن لي فيكم لعودة وعودة حتى لا أبقي منكم أحدا. ورد في بعض الأحاديث: فوالذي نفس محمد بيده لو يرون مكانه ويسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم ولاشتغلوا بأنفسهم. فهذا الطريق، طريق الدنيا، طريق مسدود، والذي يجمعه الإنسان في عمر مديد يخسره في ثانية واحدة. يعني كل بطولة الإنسان وكل مكانته وكل هيمنته وكل استمتاعه على ضربات قلبه. فإذا توقف القلب لضعف نظمه انتهت الحياة، أو على ضيق شريانه التاجي، أو على سيولة دمه، أو على نمو خلاياه. إذن الذي يقول أنا ويضع كل الثقل، التجار الكبار يوزعون أموالهم، لا يجعلونها في عمل واحد، فلو أصاب هذا العمل خطر صار فقيرا. والمؤمن حينما يضع كل ثقله في الدنيا يأتيه الموت فجأة. يعني أنا أضرب مثل تركيبي. لو تصورنا أن بلدا نظام الإيجار فيه أن المؤجر يطرد المستأجر في أي لحظة شاء، وبلا إنذار مسبق وبلا مقدمات، ولا يحق لساكن هذا البيت أن يأخذ معه حاجة من هذا البيت. كل شيء اشترى من أساس يبقى في البيت، التزيينات تبقى في البيت، السريات. فهل من العقل لمستأجر له دخل كبير أن يضع كل دخله في هذا البيت؟
1: بالطبع لا.
0: وفي أي لحظة يطرد منه وله بيت في أطراف المدينة على الهيكل، أليس العقل أن تكسو ذلك البيت وأن تعتني بذلك البيت الذي سننتهي إليه؟ وفي أي نعوة ماذا يكتب عليها؟ وسيشيع إلى مثواه الأخير. إذن مثوانا في الدنيا مثوى مؤقت. إذن الانغماس في الدنيا إلى قمة الرأس على حساب الدين هو الذي يضعف الإيمان، بينما التوازن لا شيء عليه، لأنه ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها.
1: نعم.
0: فالمؤمن يعمل ويتاجر ويتزوج ويؤسس شركة، لكن ضمن منهج، ضمن حدود، في حد للدنيا وفي حدود للآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فأنا يعني أتمنى على كل أخ كريم مستمع مؤمن أن يوازن. لا بد من شحنة روحية كل أسبوع، لا بد من درس علم أحضره، لا بد من تلاوة أقرأها، لا بد من علم أحصله، لا بد من عمل صالح، لا بد من صلة رحم، لا بد من زيارة عالم، لا بد من بذل مال، لا بد، ولا بد من أن أعمل. فأجمل آية في هذا الموضوع: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة.
1: وهذا ينسحب أيضا على من ينشغل إلى قمة رأسه بالزوجة والأولاد وشؤون أسرته وتأمين حياته ومتطلباتها اليومية، أيضا سبب آخر من أسباب ضعف الإيمان.
0: الصحابي الجليل طلبت منه زوجته حاجة لا يقوى على تلبيتها، فقال لها: اعلمي يا أمة الله أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر، فلا أن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك. ذكرت شيئا عن الزوجة والأولاد، لكن لا بد من توضيح حقيقة. كيف يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم؟ آية تحير.
1: نعم.
0: أقرب إنسان إليك زوجتك، يعني الوفاء الزوجي والمحبة والاندماج الكامل، يمكن ما من علاقة على وجه الأرض أقوى من علاقة الزوج بزوجته. والله عز وجل يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة والرحمة من خلق الله، فكيف في آية ثانية يقول إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم؟ الحقيقة أروع شيء بالآية كلمة من للتبعيض.
1: نعم.
0: يعني بعض أزواجكم إذا حملنكم على معصية الله، كلفنكم ما لا تطيقون، يعني دفعوكم أو دفعنكم إلى الانغماس في الحرام من أجل تلبية طلبات الزوجة وغرورها، هذه الزوجة يوم القيامة تراها أعدى أعدائك، لأنها سببت لك دخول النار. فهذه عداوة مآل وليست عداوة حال، عداوة مآل. لهذا الذي تحمله زوجته على معصية، تدعوه إلى كسب مال حرام، يدعوه أولاده إلى أن يأتي بالمال من أي طريق شاء، فيأخذ ما ليس له ليرضي غرورهم وغرور زوجته. هؤلاء يوم القيامة أشد أعدائه، لأنهم سبب هلاكه. فلا بد من التوازن. كانت الصحابية الجليلة تقول لزوجها إذا غادر البيت ليعمل: اتق الله بنا، نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام، فاتق الله بنا. هكذا كانت الزوجة. الآن تدفعه إلى أن يكسب المال الحرام، تدفعه إلى أن يأخذ ما ليس له، تدفعه إلى أن يقبل الرشوة، تدفعه كي يجدد البيت ويأتي بأساس جميل، ونسيت أنها حطمته وأنه سقط من عين الله ومن عين الناس حينما دفعته إلى ما تريد. فلذلك النبي الكريم يقول: أعظم النساء بركة أقلهن مهرا، أعظم النساء بركة أقلهن مؤنة، طلباتها خفيفة. والمرأة إذا صلت خمسها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها وصامت شهرها دخلت جنة ربها، يعني باب الجنة مفتوح على مصراعيه لكل زوجة مؤمنة تتقي الله في زوجها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. إذن نحن نريد من هذا المسلم التوازن، أن يعطي كل ذي حق حقه. إن لزوجك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لجسمك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. بل إن هؤلاء الذين انصرفوا عن الدنيا وانسحبوا منها وزهدوا فيها، النبي عليه الصلاة والسلام ما أقرهم على ذلك. جاءت امرأة رسة الهيئة إلى السيدة عائشة، سألتها عن حالها، قالت: زوجي صوام قوام، يعني يصوم النهار ويقوم الليل،
1: نعم،
0: ولا شأن له بالزوجة. فذكرت للنبي ذلك، فجاء به النبي وقال له: يا عثمان، أليس لك بأسوة؟ ألست قدوتك؟ فوبخه وحمله على أن يتوازن. فجاءت بعد أيام، جاءت زوجته إلى السيدة عائشة كما تروي الكتب عطرة نضرة، فقالت: أصابنا ما أصاب الناس. ما رضي النبي أيضا بالمقابل، إذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، بالمقابل ما رضي النبي من زوج يهمل زوجته أو ينصرف عنها، ومن أب يضيع أولاده. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يعني أن تهمله هي أكبر معصية. إذن أعود وأقول:
1: التوازن هو أساس كل شيء.
0: التعريف الآخر: الوسطية في الإسلام، أن تجمع بين الدنيا والآخرة، وبين الاهتمام بجسمك وقلبك، وبين الاهتمام بدنياك وأخراك، وهكذا.
1: ومن أسباب ضعف الإيمان الانشغال والانغماس في شؤون الدنيا. نسأل الله العلي العظيم أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وأشكركم فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. نتابع غدا بإذن الله تعالى حديثنا عن بعض أسباب ضعف الإيمان
0: إن شاء الله.
1: أشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج طريق الهدى، طريق الهدى، مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة سطع. فكانت للإعلام بريقة،
1: كانت للإعلام بريقة،
0: تألقت شمسا والكل نجوم في سمائها، إنها صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج المسلسل الدرامي ساعة الصفر. ساعة الصفر. ساعة الصفر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: شايف يا رجب؟ شايف كيف الإنسان اللي بيخون إيش بصير فيه؟ رزقته بتنقطع.
1: ما حد ما أجا خميسة قول طبه جا قلت له عني أبصر كبضان يتم عن تلميع وقال لي خليك رزق.
0: عشان هيك يا رجب أوعك الشيطان يغويك وتعمل زيه.
1: أوع إيش؟
0: أوع الشيطان يغويك.
1: مش فاهم هذه الكلمة شو يعني يغيني؟
0: يغويك يا رجب يغويك.
1: يعني كيف يعني؟ مش فاهم.
0: يعني يلعب في راسك ويقول لك اسرق جاج زيه.
1: يعني قط الشيطان بدي فطبل بخش في راسي بضل يلعب في راسي ويجيب اجوان زي ميسي.
0: بضل يلعب في راسك ويقول لك السرقة حلوة اسرق يا رجب.
1: ويا بقول له ممنوع تدخل فيه بالمرة. انت في حالك قام في حالي. انا مش مستعد اسرق عشان الله يحطني في النار وبعدين اخويا يجي يخدني يحطني في الحبس ويحبسني ويقعد يعذبوا فيا.
0: ايوه اللي بسرق مصيره في السجن والله بيحطه في النار.
1: لا خلاص انا بروحش على النار. انت بس روح لحالك وخلاص وانا بضلني قاعد في الدار.
0: نار توكلك يا بعيد. بدك ايانا اروح على النار ليش؟ شايفني حرامية؟
1: ما انت بتقولي لي بلاك تروح على النار.
0: انا بقول لك اللي بسرق اللي بروح على النار.
1: انت شفتيني بسرق انا وقتش انا سرقت؟ احكي لي
0: يا رجب. انا بقولكش انه انت اللي بتسرق. انا بقول لك دير بالك علشان ما يطردكش الزلمة.
1: لا الزلمة قال لي انا وياك حني انا وبدو يزيدني 100,000 بده يزيدني.
0: عن جد يا رجب قال لك بده يزيدك؟
1: قال بده يزيدني 100,000. قلت له انا بدي 15,000.
0: لا يا رجب ال100,000 اكتر. مالك انت؟
1: ما هو قال لي اكتر. قلت له خلاص زيدني بس بدك تعطيني كل يوم جاجة.
0: اي تضل كاش تطلب من الزلمة لحسن يتقل منك. معي مرتين بيعطيك في الاسبوع جاج.
1: خلاص مرتين وانا باكل هنا وباكل هنا كمان.
0: أيوة يا رجب الله يرضى عليك. بدناش ناكل من الحرام.
2: وين يا خميس؟
3: حبيبي يا أمجد حبيبي
2: اطلع اطلع معايا بالسيارة. اطلع.
3: وين اطلع؟ لا لي شغلة ولا عملة ماليش مشاوير.
2: يا عم اطلع انت بس. ايه
3: يا عم اطلع وين؟ انت بتشتغل على الخط.
2: انت محسسني انك انت مدير شركة ما هيك واقف في الشارع.
3: لا بدي ألف على المحلات هيك برك اللي لقيت لي شغلة.
2: طيب ماشي انت كنت تشتغل عند ابو بهجات.
3: سبت الشغل عنده متعب.
2: طيب اطلع اطلع اطلع.
3: طيب بس قل لي وين.
2: انا بدي اجيب لك شغل. اطلع بس.
3: اين اطلعنا يا سيدي؟
2: طمني عليك ايش اخبارك ايش عامل؟
3: زي ما انت شايف قاعد بقيس شوارع.
2: لقيت اقول لي انت بدك تشتغل؟
3: بدي العب يعني فاتح بيت وبدي مصاريف.
2: طيب انا بدي اشغلك.
3: فايش بدك تشغلني؟ ازعق لك على الركاب يعني؟
2: سيك من المسخره. انا بدي اشغلك شغلانه تاكل من وراها الشهد.
3: كلكم بتقولوا هيك بس الواحد يشتغل عندكم بضمير بتطلعوا خاين وبتطردوا.
2: لا لا لا لا لا الله لا يجيب خيانه. احنا ايش دخلنا في الخيانه يا كبير؟
3: طب قل لي شو هي الشغلانه يعني؟
2: قل لي انت بالاول عندك استعداد تشتغل اي حاجه؟
3: ما انت فهمني ايش يعني اي حاجة؟ يعني تقول لي اقتل لي واحد تقول لي هذه اي حاجة؟
2: يا عم احنا ملناش في القتل. يا عم احنا شغلنا بجيب مصاري وبس بعيدا عن القتل.
3: شوف علي انا مستعد اشتغل اي شغلانة لكن انك تقول لي اصرح الساعة 6 الصبح للساعة 8 المغرب هذا حرام باشتغلوش.
2: لا لا لا لا احنا شغلنا فيش في دوام.
3: يعني بدك تفرغني في الدار وتعطيني راتب؟ ما هو اسمع انا مش اهبل. جيب لي اياها على بلاطة وقول لي شو هو الشغل.
2: احنا بنوزع بضاعة.
3: بضاعة ايش عفوا؟
2: شواحن جوالات احيانا قطع غيار لأجهزة كهربائية وحاجات زي هيك.
3: طب كيف بتوزعوها يعني؟ بدك ايانا احمل كرتون على اكتافي والفلف على الدكاكين ولا كيف؟
2: بتعرف تسوق فيزبة انت؟
3: هو ضل حد في البلد بعرفش يسوق فيزبة يا امجد.
2: يا عيني عليك احنا بنعطيك فيزبة وبتحمل البضاعة وبنكتب لك العنوان في ورقة وبتوصل البضاعة العنوان وسلامة سلمة.
3: انت بتتمسخر ولا بتحكي جد؟
2: طيب ليش بتحكي هيك انت؟
3: لانه هذا الشغل في الحلم ما حلمتوش. طول عمري بشتغل وبحرص كمان وفي الاخر بقول لي الله سهل عليك. يا رجل انت بتعرف من يوم تمسير تشتغل عند العرب وراسي بدي تفجر صار معي صداع.
2: على سيرة الصداع خذ هذا.
3: شو هذا؟
2: حبة خذها وبتصير كويس.
3: شو هذا اكامول يعني؟
2: اكامول مين؟ هو احنا اطفال يا زلمة.
3: اصحى تكون اترمال.
2: اسمع هذه حبة بتاخدها بتخليك طاير بتنسيك كل هموم الدنيا.
3: لا لا يا عمي الله يرضى عليك، بقربهمش، ماليش في القصص هذه انا.
2: يا عمي هذه مش ادمان يا عمي، كل الشعب بياخدها.
3: لا لا لا لا
2: ترميهاش، خدها وجربها.
3: ما انا خايف اتعود عليها وبكره اصير بدي اياها وبعرفش قديش حقها.
2: تقلقش، وقت ما بدك بعطيك، بس احنا بهمنا انه يكون راسك رايق وامورك تمام.
3: ماشي يا سيدي، مقبوله منك. وقت ايش بدنا نبدا الشغل؟
2: خلص انت هلقيت اعتبر حالك شغال عندي.
3: يعني انا اشتغلت هلقيت؟
2: صحيح.
3: امجاد انت قاعد تلعب في راسي، بتفكرني ولد صغير يعني ولا ايش الدعوه؟
2: وعلشان اثبت لك، هاي اول $100 قبل ما تمسك الشغل.
3: اوبا انا قاعد بحسبها، بقول بدي اطلب لي 100 شيكل.
2: ايش 100 شيكل؟ 100 شيكل هذه نظام السوق مش عنا.
3: امجاد الكلام اللي بتحكيه معايا هذا عن جد ولا لا؟ لا انا مش مصدق بدك الصحيح.
2: هيك اخذت المسار وحطتهم في جيبتك، هذا مزح؟
3: والله انا بدك الصحيح، نفسي اصدق انه هذا مش مزح.
2: اسمع يا خميس، الشغل معانا بده يكون سري.
3: كيف يعني سري؟ عفوا
2: انت بتعرف الناس عينيها هالقد، اليوم تفتح بسطة فلافل تاني يوم بتلاقي 20 واحد فاتحين زيك.
3: والله صحيح كلامك، لك حق.
2: وعلشان هيك الشغل بده يكون بسرية تامة.
3: حبيبي يا كبير ولا يهمك، المهم وقتش الفزبة بدك تجيبوها؟
2: خلال يومين حتكون عندك الفزبة، بس أهم حاجة تكون معك رخصة.
3: معي رخصة من زمان.
2: خلاص تمام.
3: طب كيف بدنا نتقابل ونشوف بعض؟
2: هات رقم جوالك.
3: هيا أنا معايا جوال يا زلمة، هيا لو معايا جوال كان لقيتني واقف في الشارع.
2: خلاص إلك عنا جوال تشاومي نوت 8.
3: أمجاد مالك يا راجل، اسمع قلت بخبطك في راسك.
2: اخبط حالك يا خميس عشان تصحصح، أنا بحكي كلام جاد.
3: يا راجل بدك تجيب لي جوال تشاومي نوت 8؟
2: واللي بدك إياه، لو قلت آيفون بجيب لك.
3: لا لا لا نوت 8 حلو كتير.
2: بس دير بالك اللي أوله شرط آخره نور.
3: اسمع باصم بالعشرة.
2: خلاص.

0: ايش اللي جرالك يا خميس؟ طلعت من الدار متنكد وبتقول راسي بدي اتفجر، وهلقيت في الليل بتغني ومبسوط؟
1: الله يعني حرامي الواحد ينبسط.
0: يا الله يا بني ايش الدعوة؟ هو انت شارب اشي؟
1: والله شربت مية زبد. والله الدنيا
0: ايش في؟ مالك يا خميس؟
1: مالك يا بنت الناس؟ هو حرام الواحد يكون رايق ولا ايش الدعوة؟
0: يا ريت تضلك رايق على طول زي هيك.
1: هو انا ما قلتلكيش؟
0: شو؟
1: الحمد لله امسكت شغل.
0: شغل؟ وين؟
1: مع ناس بوزع جوالات وادوات كهربائيه، بدهم يجيبوا لي فيسبا كمان.
0: وقديش بدهم يعطوك في الشهر؟
1: حكولي ما فيش خلاف.
0: ماشي، بس اقل اشي قديش واكتر اشي قديش؟
1: مش اقل من 500 دولار يا اسمى.
0: بالله عليك بتحكي جد ولا بتمزح؟
1: الله بحكي عن جد يا اسمى.
0: طب ما ديت عقد معاهم؟
1: هدول فيش عندهم عقود، عندهم شرط واحد، انه الشغل يكون بالسرية التامة.
0: طيب بلاش يكون شغلهم ممنوع.
1: انت يا اسمى سمعت السرية التامة حسيت انه الشغل هذا ممنوع؟ لا، السرية التامة انه ما نحكيش ايش بنشتغل عشان الناس ما تفتح الزينة.
0: الله يوفقكم، انا زعلانة.
2: ايش عملت يا امجاد؟
3: جبت لك واحد على كيف كيفك، لو قلت له دب حالك في البحر بدب حاله.
2: وايش اللي خلاك يعني تكون ضامنه لهالدرجة؟
3: هذا يا معلم تشتريه وبتشتري كل عيلته بالشيكل، حتى مش بالشيكل بحبة.
2: طيب مين هو؟
3: خميس.
2: كود هذا اللي كان يشتغل عند تبع الدجاج؟
3: صحيح.
2: هذا واحد حرامي،
3: واحنا بدنا نجيب واحد متدين. وبصلي يا معلم، هذا بتشتريه بالمال، غير هيك اعطيته حبة وبعد ما يدوقها حيقول لي بدي كمان.
2: بس دير بالك اللي بده يشتغل معانا في الشغلانة هذه لسانه بده يكون مقصوص.
3: تقلقش يا كبير تقلقش، خليه يروح يحكي كلمة بدمر حاله.
2: طيب انت حكيت له ايش الشغل؟
3: قلت له بدنا نجيب لك فيسبا وتوزع ادوات كهربائية وجوالات.
2: 100%.
3: بعد هيك يا معلم بعد ما يتورط خلص بنقول له
2: هيك الشغل، بدنا كمان اثنين زيه.
3: ولا يهمك، بس انا اللي خاطر يا معلم تشوفه وتقعد معاه علشان يعرف انه انت المعلم ويعرف انه الشغل رسمي.
2: حلو تمام، بتقوله بكره يمر علي محل الجوالات.
3: ايوان، عشان يشوف البضاعه بعينه ويقول فعلا انه احنا بنبيع جوالات.
2: تمام. يسعد صباحك يا جار.
4: يا هلا يا هلا ابو رامي.
2: سيب هالبصة وتعال اشرب عندي فنجان قهوة.
4: لا بقدرش اسيب بسطي.
2: طيب خلاص ببعت لك هلقيت القهوة مع الموظف اللي بشغل عندي.
4: لا لا لا ابو رامي بدناش نغلبك، احنا مش قاعدين في كافيتيريا، احنا قاعدين في محل رزق.
2: يا زلم الرزق موزع، انت خايف على رزقتك؟
4: حبيبي يا ابو رامي حبيبي الله يسعدك. ايش بدي اقول؟
2: قول يا ابو رامزي.
4: كيف هالمحل ان شاء الله ماشي؟
2: والله نحمد الله. وانت بتعرف يا ابو رمزي الواحد لما بده يفتح محل بده فترة لما يربي زبون.
4: صحيح كلامك، بس هذا شارع عام والزباين بتيجي لحالها.
2: يعني انت مش شايف قديش محلات الجوالات صار اكتر من محلات الفلافل؟ والواحد بده فترة لما يربي زبون ويعمل تنزيلات وعروض وبالتقسيط.
4: والله كلامك صحيح، يلا بعين الله.
2: حبيبي يا ابو رمزي اي خدمة جاهزين، اذا بدك جوالات للبنات والولاد احنا جاهزين.
4: بتقصرش ابو رامي، وان شاء الله لما بدنا حاجة حنيجي عندك على السريع.
2: تحت الامر وارخص من الناس يا ابو رمزي.
3: يا خميس وين الجوال وين الفيسبا وين الشغل؟ صبرك علي شوي شوي.
1: ما هينا صبرين.
3: بتعرف محل الجوالات اللي فتح جديد اللي جنب ابو رمزي تبع الفواكه؟
1: بعرفه.
3: يا عيني عليك، هذا المحل لنا
1: بربك إلكو.
3: لما تفضل عصير بتروح عليه وبتقول بدي أشوف أبو رامي.
1: يا عفوا طيب مين أبو رامي؟
3: يا عمي هو المعلم تبعنا، بتلاقيه قاعد فوق في السدة إله مكتب في المحل.
1: يعني أنا أروح له غاد على المحل وأقول له أنا جاي من طرف أمجد وبدي النوت 8؟
3: يا زلمة مش هيك الناس بتحكي، سلم عليه وقعد عنده وقول له أنا العامل الجديد اللي جاي أشتغل معاكو علشان يتعرف عليك وعلشان تشوفه أنت.
1: المهم باخد الجوال.
3: أكيد أكيد حيعطيك الجوال.
1: يا عيني عليك يا عيني يا أمجد.
3: كنت بدي أسألك كيف راسك؟
1: أي ذكرتني يا راجل عن حريشك.
3: كيف؟
1: يا زلمة إشي بمخول بدي شريط منه.
3: مرة واحدة
1: مرة واحدة ولا بالتقصير؟ يا زلمة الحبة اللي أخذتها منك خلتني بني آدم تاني. كنت أخش الدار أزعق وأخبط وأكسر. خشيت يا رجل بني آدم تاني متجلي.
3: تقلقش وقت ما بدك بعطيك.
1: هو أنا وقتش بدي أشوفك؟ هاي لقيت بدي.
3: طيب خذ هاي حبة هالقيت دبر حالك.
1: يا زلمة إيش حبة؟ بدي شريط. هو أنا كل يوم بدي أدور عليك وأقول لك بدي حبة؟
3: ما هو يا خميس كترها بضر.
1: شو بضر يا زلمة؟ هذه حاجة بتخليك مسلطن بتقول لي بضر.
3: تقلقش والله لا خلي بدل الشريط 10 عندك. بس لقيت أخذها الحبة.
1: ماشي يا كبير يسلم هالإيدين. ذكرني شو اسمه قلت لي؟
3: أبو رامي. تنساش.
1: خلص تمام أبو رامي مش حنسى.
4: ثلاثة كيلو بمية الموز، أربعة كيلو كلمنتينة بعشرة شيكل. يلا يا بنات يلا يا صاحب العيال.
1: على العافية يا أبو رمزي.
4: هلا هلا وين رايحك؟ بشوف رايح محل الجوالات. أكيد سرق له سرقة من الدكانة ورايح ينتع جوال. والله ما انت قليل يا خميس.
2: والله وأهلا وسهلا. قلت لي اسمك خميس؟
1: صحيح يا أبو رامي.
2: حي الله نورت المحل. عرفت شغلك معانا؟
1: والله أمجد قال لي بدنا نوزع جوالات وشواحن وأجهزة كهربية زي هيك يعني.
2: وانت مستعد للشغل هذا؟
1: عيب برامي أنا بعجبك أنا بنسوق أصلا.
2: يا عيني عليك هاي اللي بدي إيانا. بدي أسألك هالسؤال، إذا جاوبت عليه إجابة صحيحة بدي أعتمدك تشتغل عندي.
1: هو أنتو لسه مش معتمديني؟
2: ما أنا بصراحة بدي أطمن عليك لأنه أنا اللي بدي أقبضك.
1: طب السؤال شو هو يعني؟ انجليزي ولا حساب؟
2: لذيذ ودم خفيف كمان.
1: هذا من بعد ما عندكم.
2: انا لا بسأل في الحساب ولا بسأل في الجغرافيا، انا بسأل بس في شغلي.
1: اتفضل يا معلم.
2: معاك خمس كراتين فيهن جوالات.
1: حلو.
2: وكمان تلت اربع اجهزة كهربائية. وانت ماشي شفت حاجز مكافحة.
1: وعادي وش دخل المكافحة؟
2: خلينا كمل.
1: اتفضل يا معلم.
2: وانت الفار لعب في عبك، قلت بلاش يفتشوا على الجوالات ويفتشوا الاجهزه الكهربائيه من وين هاد ومن وين هاد، وقلت بدي اتفقدهن. وانت بتتفقد لقيت حبه سعاده او شقفه حشيش موجوده.
1: طب احنا ايش دخلنا في الحشيش والحبوب يا معلم؟ احنا معنا اجهزه.
2: انت جاوب عقد السؤال، اعتبر نفسك معاك الحاجات الممنوعه هاد. كيف بدك تتصرف؟ انت بتقول لي بنسوق وانا بدي اشوف شطارتك.
1: أنا بنسوق ونص يا معلم عيب.
2: حلو فرجيني إيش بدك تسوي.
1: لو لقيتهم بمسكهم بخلص منهم برميهم.
2: المكافحة بتطلع عليك.
1: أها عادي بمسكهم بإيدي وبعمل حالي بحك في منخوري وببلحهم وبمرق من بينهم زي السلام عليكم.
2: إلك مستقبل يا خميس.
1: أنا مش شايف الجوال اللي حكيته عليه، بدي أشوف المستقبل.
2: نجحت في الاختبار يا خميس. امسك هاي الجوال تشاومي نوت 8 برو وهاي شريحة جديدة معاه.

قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي ساعة الصفر. قصة وسيناريو وحوار نبيل

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي ساعة الصفر. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع برنامج أقنعني مع الدكتور علي العمري. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: انا اشوف
1: هذا بس نجلس السماعات في ودنه والجوال في وجهه.
0: اديني السكر بالله.
1: ياهو خليك معانا ياهو. ايش بك؟
2: معاكم معاكم. فين قهوتي؟ صدقوا شفت مقطع مسكين واحد يكفر جاره ويتوعده بالقتل.
3: صرنا التكفير والتشديد عند بعض الناس اسهل من شرب المويه يعني.
1: مو كذا بس، ترى معروف اللي يتكلم بكلام كفري او يؤدي الى كفر ترى خارج عن مله الاسلام.
3: ايش بك قلت مفتي انت؟ تصرف من كيسك؟
2: ترى قريت تعليق على الفيديو يقول ليس لاحد ان يكفر احد من المسلمين وان اخطا حتى تقام عليه الحجه. ايوه كذا كلام منطقي، مو كل من هب ودب جاي يكفر والثاني يتكفر.
3: يا حبيبي صرنا في زمن تكفير صار حرية رأي.
1: بس من جد في ناس يرفعوا ضغطك، تشوفهم يتكلموا عن الإسلام وعن مواضيع حساسة ثانية. انتوا ما تشوفوا هاشتاقات السوشيال ميديا؟ بعضهم مو بس يستاهل التكفير، اللي يستاهل الحرق كمان.
4: يكاد اليوم العالم مشغول بتقسيم الناس وتصنيفات الناس، هذا إنسان مسلم وهذا إنسان كافر، والمسلم بأقسامه المختلفة، مسلم سني ولا مسلم شيعي ولا مسلم أباضي وغير ذلك. بعضهم مصنف نفسه وبعض الناس أصبحت تصنفهم على معطيات جديدة وحديثة، بعضها علمية وبعضها أصلا لا علاقة لها بالعلم. الله عز وجل بمشيئته وحكمته خلق الناس، فمنهم مؤمن ومنهم كافر، هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر. وكذلك ما يتعلق بقضية الاختيار، اختيار الدين، أنا لي الحق أن أختار ديني، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الله عز وجل أعطاك الحرية في هذا، أن تختار الدين الذي تريده. بالنسبة للإسلام عندنا ضابط محدد، أنت إذا خرجت عن الدين الإسلامي قلت والله أنا أريد أن أكون يهودي، أن أكون نصراني، أكون صابئ، أكون بوذي، أنت حر. لكن إذا أردت أن تكون مسلم عندك شرط واحد فقط، أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه الكلمة تكفيك لكي تعلن كلمة الإسلام دون أن نتدخل في الباطل. نجي نقول والله أنت تقصد لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا لا تقصدها؟ ولذلك بعض العلماء في فترة متأخرة وضعوا لكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله شروط، سموها شروط لا إله إلا الله. الأصل أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله ليس لها شروط، طالما قالها الإنسان بلسانه عنده اعتقاد معين أيا كان هذا الاعتقاد، نحن لا نعرف الذي في بواطن الأشياء، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. القرآن الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. واحد قال أنا مسلم، فلا تيجي تقول لا أثبت لي أنك أنت إنسان مسلم، خلاص قال لك أنا مسلم انتهى الحال. هذا حصل في عصور النبي صلى الله عليه وسلم وعصور الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، مجموعة من المواقف. في الحديث المتفق عليه، طبعا هذه الآية الكريمة اللي قلناها قبل شوية، أنه في واحد قال للمسلمين أنا مسلم وهم الآن مع مقابلة للكفار، فما دام قال لك أنا مسلم لا تجي تقول لا أبغى أتأكد من كذا، أبغى أشوف بعض التصرفات، وهل أنت مع المنافقين ولا أنت مع المقاتلين، لا ما يحتاج تسأل هذه الأسئلة. قال لك أشهد أن لا إله إلا الله أنا محمد رسول الله، تبين لك فيما بعد بعض التحركات يمكن أن تكون واعيا هذا الإنسان المسلم. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام وفدا إلى جهة جهينة للقتال، فلما قابلوا القوم بدأ تستعر الحرب بين الطرفين، فكان واحد منهم من المقاتلين من المشركين كلما قصد مسلما رصده، يعني حط عينه على واحد من المسلمين ورصده مباشرة يقتله بمجرد أن يقصده، وبدأ يستعر في المسلمين في الحرب. فانتبه إليه واحد من الصحابة، فهذا الصحابي أيضا عنده مسحة ذكاء، فانتبه إلى أنه هذا عنده تأكيدات وعنده مقاصد معينة، فاتجه إليه، فلما لاحظه في لحظة غفلة اتجه إليه ليقتله. هذا اللي قاعد يتعبنا، كل ما رصد واحد خلاص تفكر فيه وحط التركيز عليه فقتل المسلمين واحد وراء الآخر. فواحد من المسلمين من الكبار الشجعان انتبه إليه فقصده في لحظة غفلة، فلما أراد أن ينزل السيف عليه قال هذا الرجل أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله في اللحظة الحاسمة والسيف نازل خلاص. فهذا الصحابي قال لا، يعني الحرب شغالة والآن قاعد تقتل المسلمين وقاعد تقصدهم واحد وراء الآخر، لن أسمح لك. فأخذ السيف وأنزله عليه. فوصل الخبر إلى من؟ وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا له أنه هذا الرجل قال كذا وكذا، شيء جديد علينا لسه ما شفناه. فقال له عليه الصلاة والسلام أقتلته؟ يعني أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال يا رسول الله ما قالها إلا تقية، وقد قتل كذا وكذا، قاعد يعدد من الأسماء، هذا قاعد يقصد الصحابة في المعركة واحد وراء الآخر، قتل فلان وقتل فلان وقتل فلان، قاعد يعدد أسماءهم. فلما جاء السيف عليه قال أشهد أن لا إله إلا الله، زي يقول إيش، أنا رسولك الذكي وكنت مستوعب للموقف وشفته قديش قاعد يسوي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

فقال هذا الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أقتله الآن، إحنا هو كافر وأنا مسلم، وبدينا مع بعضه على هذا الدين وأنا على هذا الدين، وحصل أنه قطع يدي، يعني واحد جاي الآن يده مقطوعة والدم قاعد يشرشر منه. فالآن لما رجع اختفى وراء الشجرة قاعد ألحق هذا الرجل المشرك وأغلظ عليه وأقتله وأبين له عزة الإسلام، لما أردت أن أنزل عليه وخلف الشجرة أعلن الإسلام، قال لا أنا الآن أسلمت، فأقتله يا رسول الله. فرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا تقتله، ما أسمح لك بقتل هذا الرجل طالما أنه أعلن الإسلام. معناته بمجرد أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فهي كافر رغم كل هذه الأشياء. والإمام أبو عوانة عليه رحمة الله في المستخرج، هذا الإمام العظيم المحدث الكبير، يبين إلى أن الرجل طالما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله أقر بها ولو كان في نفسه شيء. أنا ما أعرف إيش في نيته، ممكن يكون قالها خوف، تقية من القتل، أيا كان الهدف وأيا كانت الغاية، الإسلام لا يبحث عن هذا. وفي القرآن الكريم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إيش يسووا هؤلاء المنافقين؟ اتخذوا أيمانهم جنة، يعني حطوا الإيمان إيش؟ حاجز، حاجز من أجل ماذا؟ من أجل لا يقتلوا. لو قلنا لكم إحنا منافقين وكفار ونقتلكم أنتم ممكن تعتدوا علينا أو ممكن تقاتلونا، فحطينا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله كذا بس إيش، غلاف جنة ليصدوا عن سبيل الله. ومع ذلك لم يأمر الإسلام بقتلهم، تركهم على ظاهرهم، على ظاهر الإسلام. ويأتي خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه في معركة، والمعركة مشبوبة مرة ثانية، وإذ بهم يتقاتلون، فيسأل رايح لجهة معركة، فجاء مر على بعض الناس فقال لهم ها تسلموا أو ما تسلموا، فما هم عارفين الكلام، مش عارفين اللغة، كلمة الإسلام مش عارفينها، هم يعرفوا أنه هذا خالد جاء إلى الإسلام بس ليست عندهم الألفاظ، ما في مترجمين، فقالوا صبأنا صبأنا، صابئ يعني اللي خرج من الدين، صبأنا صبأنا. ففهم خالد بن الوليد أنه إيش، أنه هؤلاء خرجوا من الدين، لا ما نبغى الإسلام، فحينئذ إما أن تسلموا وإما الجزية وإما القتال، لكم أنتوا حترفعوا سيوفكم علينا. فمنهم من أسرهم خالد بن الوليد ومنهم من قتلهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، والحديث في البخاري، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. فلاحظوا الآن هذه الأحاديث، حديث أسامة رضي الله عنه في مسلم، حديث عمرو الكردي رضي الله عنه في المتفق عليه في الصحيحين، حديث هذا الصحابي الجليل خالد بن الوليد في البخاري، كل هذه الأحاديث الصحيحة تبين ماذا؟ طالما قال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يا يجوز بحال من الأحوال أنه نحن نفتش عن نيته، وإيش تقصد وإيش ما وراءك، وهل هذه تقية أو غير تقية. الإنسان على ظواهر الأشياء، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يعني هذا أن المسلمين يخدعوا أو المسلمين لا يفهموا، لكن نحن نترك لا إله إلا الله كما هي، محمد رسول الله على ظاهر الإسلام، ونتنبه لبعض تصرفاته، ممكن هذا يعزل، ممكن هذا يعزر، ممكن هذا يسجن، ممكن هذا ينتبه إليه ويكون عندنا تفرس، لكن تبقى هذه الكلمة لا تلغى من حياة الناس، إلا ما سماه العلماء عليهم رحمة الله نواقض الإسلام، في شيء ينقض هذه الكلمة. والكلام واضح جدا، هنا ننبه إلى خطورة الأشياء. بعض الناس تعدد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، نواقض الإسلام كان حط لك 50 ناقض، كل فعل سويته يقول لك أنت كفرت به، سويت خطوة ثانية أنت كفرت، سوينا خطوة أنت كفرت، فصار عندهم لسة الكفريات ما شاء الله مفتوحة. وبعضهم يزودها ويوسعها، يلاقي اجتهاد من فقهي واجتهاد عالم من هنا وشيخ معاصر من هنا وبعض المعطيات الجديدة، كل ما قدر يكفر تزداد اللستة معه. من باب ماذا؟ أقول لك من باب المحافظة على الدين. لاحظوا هذا باللي كان يتصرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، من واحد قطع يده والثاني قتل من الصحابة بأسمائهم ومن كبارهم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على إسلامهم وتركهم على إسلامهم. هذه النواقض، رقم واحد القول الصريح اللي ما في أي مانع تجاه قائله، يعني ما عندي والله أنا إكراه أو سبب معين، لا، قول صريح قاصد أنني أرفض هذا الدين، أرفض هذا الإسلام، يعني أنا قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله وبعدين قلت لا أريد لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنا أقولها عن قصد وعن قناعة. لما ترفض هذه الكلمة حينئذ أنت إيش؟ كفرت. أو تعلم علما يقينيا مسألة معلومة من الدين في الضرورة، تعرف والله أنه الصلاة هذه واجبة من الله، شيء واضح تماما، تقول أصلا هذه الصلاة خرابيط، وهذه الصلاة حتى لو قالها القرآن أنا لست مؤمنا بها، عندك علم وعندك يقين، مش جاهل،
مش عارف، لا، إذا كان واحد جاهل ملخبطة لديه الأمور أو مسألة اجتهادية علمية فقهية، واحد يكفر واحد ما يكفر، لا، أتكلم معلوم.

الدين بالضرورة. فأنت جيت جحدت هذا الأمر، تركته تماما وبدأت تستهزئ به أو تقول هذا ليس من الدين. إذن أنت تتكلم عن شيء معلوم من القرآن الكريم أو من سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، شيء معروف وثابت من هذا الدين، إذا نقضته فأنت حينئذ دخلت في دائرة الكفر. في أشياء معينة بدأ الفقهاء يتكلموا فيها وعلماء الحديث والسنة والاعتقاد، حنتكلم على بعضها، فيها تفصيلات، فعشان ما نوسع اللستة وفي نفس الوقت نحافظ على الكليات في الدين. الدين مش لعبة، بس أيضا الدين إيش؟ مش قائمة، مش لستة نخرج منها الناس كما نشاء ونختار. حناخذ مجموعة من الأحاديث النبوية ومجموعة من الأفكار، نقول كيف الناس تكفر، وخاصة للأسف في الزمن الحديث الآن، والله اللي بعضكم يشوف الصور في الإعلام، هذا يقتل هذا على مسألة فقهية، وهذا قاعد يقتل هذا على ليش أنت ما كفرت فلان، وهذا يقول له والله ليش ما حكمت بالطريقة الفلانية، وروحوا للقضاء وجزوهم من على رؤوسهم زي داعش وغيره، وكل مرة قاعدين يتطوروا هؤلاء الناس. فقاعدين نتعلم اليوم ما هي أفكارهم التي يعملونها. رقم واحد يقول لك اسمعوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث مسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. خلاص هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث صحيح، قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، قبلتوها مرحبا. إذا ما قبلتوها النبي يقول أمرت أن أقاتل الناس، كلمة عامة كل الناس. فتلاقي واحد في أوروبا، واحد في جهة أفريقيا في جنوب أفريقيا، واحد جهة أمريكا في كندا، على طول يقول لك اسمع اقتله. ليش تقتله؟ يقول لك هو قلت له قول لا إله إلا الله رفض، والنبي يقول أمرت أن أقاتل الناس كل الناس. نقول له يا أخي الكريم، هذا الحديث ليس هذا معناه. معنى هذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس معنيين. المعنى الأول قريش، حددوا بقريش، ولذلك عندنا رواية أخرى يحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم حدد المجموعة، الجماعة يعني أهله، جماعة أمته اللي هم قريش. مين هم قريش؟ كل قريش؟ ليس كل قريش، إنما الذين ناصبوه العداء فقط، يعني ناس أعلنوا الحرب كفار، سلوا السيوف وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم. فأمرت أن أقاتل الناس، أي الناس المقاتلين. ليس اللام هنا لام التعميم، أفتح حرب مفتوحة على كل الدول الموجودة في العالم. إذن كلمة أمرت أن أقاتل الناس لها معنيين، إما قريش نفسها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الناس الذين يعتدون علينا عشان نحارب، فحينئذ نحن نقاتلهم إذا كانوا هؤلاء من الكفار. طيب في معنى ثاني قاعدين نستفيد منه هؤلاء الناس، يقول لك أن هذه الدور دور كفرية، مستندين لنفس الحديث، وطالما أن هذه الدور دور كفرية فنحن نقاتل هؤلاء أهل الكفار ونعمل الفتوحات الإسلامية ونقول لهم إما أن تقولوا لا إله إلا الله فتعصموا منا دماءكم وأموالكم أو لا. نقول لهم أصلا كلمة هذه الدور، دور الإسلام ودور الكفر، يجب أن نفهمها فهما جيدا. في الإسلام عندنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة دار إسلام وقال كلمة كفر، وفي القرآن عندنا هذا المعنى، ولكن كيف نسمي دار إسلام ودار كفر؟ الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله قال كلمة دار إسلام ودار كفر لا علاقة لها بالإسلام والكفر، مش لها، إنما لها علاقة بالأمن والخوف. البلد اللي تعيش فيها أمان هذه بالنسبة لك دار إيش؟ إسلام، حتى ولو كان حاكمها كافر، ليس لها علاقة بالإسلام والكفر، لها علاقة بإيش؟ لها علاقة بالأمن والخوف. أنا في أوروبا اليوم آمن على نفسي وآمن على ديني وآمن على عرضي، هذه بالنسبة لي دار إسلام، مع سار دار كفر. ويوجد بعض الدول العربية لا تقدر تصلي ولا تقدر تعبد ربك بالطريقة الصحيحة ولا تقدر تخدم المسلمين وتنصره، وممكن هناك تلاقي العكس صحيح. إذا القضية ليس لها علاقة كما يقول إمام أبو حنيفة بكلمة الإسلام والكفر، لها علاقة بماذا؟ لها علاقة بالأمن والخوف. أمر آخر أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فيه، وهو أنا بريء، والحديث في سنة أبي داود، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. يقول لك شوف النبي تبرأ منه، فيفهم من هذا أنك أنت صرت غير مسلم، يقول مدام تبرأت فأنت خرجت من الإسلام. لا، هو هذا الرجل لازال مسلما على افتراض صحة الحديث هذا أصلا. فيقول أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. واحد مسلم راح أوروبا، يقول لك خلاص النبي يقول أنا بريء منك، وطالما كنت مع الكفار فأنت مثلهم، وهذول الكفار أصلا قاعدين يدعموا بأموالهم، يدعموا بضرائبهم ضد قتال المسلمين، فأنت إنسان مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، نعم، وجالس عندهم، النبي أصلا تبرأ منك، قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. طيب يا أخي كمل الرواية، كمل الحديث عشان تفهموا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين حتى لا ترى نارهما. إيش يعني هذا الكلام؟ يعني أنا الإنسان رحت بلاد الغرب، البلاد الكفر،
وفي نار قبال نار، إذا بدأت النيران تقترب من بعض البعض حتصير فتنة. يعني أنا ممكن أعيش هناك مسلم وفي أمان الله وأصلي وأعبد الله وأزكي وأصوم والزواج الشرعي والعبادات وأتصدق في سبيل الله وألقي خطب وأكتب كتب، حياة دينية تامة، وفي أمن وفي راحة وفي حريات وفي كرامة وفي عدل وفي نصر المسلمين. لما تقترب النارين، يعني أحد عايش وبدأت الفتن تزداد عليه، اللي هو فتن، هذا مقصود النارين، حينئذ إيش المطلوب؟ ارجع إلى بلدك المسلمة اللي فيها العبادات وفيها الصلاة والوضع الاجتماعي الجيد، هذا مقصود كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا ترى نارهم، حتى لا تصير فتنة. والشاعر يقول: وإذا البلاد تغيرت عن حالها فدع البلاد وبادر التحويلة. طب لو ما حصل، الأمور طيبة وجيدة وممتازة، حينئذ لا تكون في أرض كفرية. بل الإمام مالك عليه رحمة الله وبعض الفقهاء عليهم رحمة الله أتباع الإمام أبي حنيفة ماذا يقولون؟ يقولون: كل أرض تقيم فيها الشعائر فهي بالنسبة لك دار إسلام وليس دار كفر. واحد رايح أمريكا زمان، أنا رحت أمريكا قبل 11 سبتمبر كذا مرة، كانوا يقولوا اللي يبغى يزيد إيمانه يروح أمريكا، اللي يبغى إيمانياته كذا ترتقي، مش يعني طبعا مكة والمدينة ما في شك، لكن أيضا تذهب إلى أمريكا إيمانك يزيد. ليش؟ كانت الحركة يعني في المساجد والمؤتمرات والملتقيات شيء يعني عجيب، الشباب من كل أنحاء العالم يلتقون والدنيا مسهلة وأمريكا تفتح لها الأبواب، وتلتقي الآن هناك ما تلاقيه في أي بلد عربية، فكان إيمانك يزيد. بالعشرات الآلاف كانت مؤتمرات الشباب، وكانت تنسق عبر أشرطة وتوصل من أمريكا إلى بلاد العربية، فاللي يبغى يزيد إيمان يروح فين؟ يروح أمريكا. فالإمام عليه رحمة الله مالك والإمام أبو حنيفة تلاميذه ماذا يقول؟ كل أرض تقيم فيها الشعائر، يعني تستطيع تصلي، عندك مركز إسلامي، الزواج صحيح، تتقاضون فيما بينكم بالأمور الأساسية، تعبد الله، تقيم هذه الأمور الأساسية، هذه بالنسبة لهم دار إسلام. إذا ننفي الآن هذول اللي قاعدين يكفروا أنه أنت والله جالس في بلاد الكفر وخلاص أنت صرت زيهم وأنت واليتهم وتجنست بجنسيتهم وتعلقت بهم، وهذا كله عبارة عن إيه؟ هذا كله عبارة عن وسائل وليست قضايا من الحقائق. إذا رقم واحد، نفينا مسألة أمرت أن أقاتل الناس هذه المفتوحة، ونفينا قضية أنه الإنسان اللي يعيش في بلاد الكفر هو مثلهم، وأنه النبي صلى الله عليه وسلم بريء منهم. ليس المقصود بالبراءة إيش هنا؟ ترك الدين أو ترك الإسلام. المقصود بالبراءة هنا أنك لا تقع في الفتنة والعياذ بالله، فيبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فعلك هذا، زي ما قال لخالد بن الوليد إيش؟ اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، الفعل اللي قاعد يسوي خالد، وليس أبرأ إليك من الصحابي الجليل خالد بن الوليد. هذه الآن مسألتين مرينا عليهم في قضية التكفير، بدينا بالمفهوم الأساسي، كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو على أصل الإسلام ودينه، ولو كان منافقا، ولو كان يقاتل المسلمين، ولو كان يحاربهم، طالما أعلن الشهادتين ولم يأتي بالنواقض. هذه النواقض قلنا أساسها كلمة قولية، قاصدا وجاحدا للمعلوم من الدين بالضرورة. أما بقية الأعمال أو الأفعال، قلنا من العلماء من طولها أو زودها في لسة طويلة لابد نناقشها واحدة واحدة. فمرينا الآن على مسألتين ثنتين، وإن شاء الله الحلقة القادمة نكمل مجموعة من الشواهد ومجموعة من القضايا، ما يكون فيها كفر وما لا يكون فيها كفر، حتى لا نوسع هذه الدائرة. وإلى لقاء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أقنعني مع الدكتور علي العمري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أخطاء شائعة مع شيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين.
2: هذه هي الخطبة 26 في سلسلة خطب عنوانها أخطاء شائعة. هدف السلسلة السعي لتصحيح ما استطعنا من هذه الأخطاء، فإن الله تعالى لا يهلك قرية أهلها مصلحون متناصحون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. تتناول السلسلة خطأ في علاقاتنا الأسرية مرة، عنوانها أسرتي أو شعارها أسرتي سكني ومسؤوليتي، وخطأ في معاملاتنا المالية مرة ثانية، شعارها أسواقنا مرآة ديننا. خطبة اليوم من النوع الأول، أسرتي سكني ومسؤوليتي. عنوان خطبة اليوم الانشغال بأجهزة الاتصال عن العلاقات الأسرية. الكلام الآن لكل شاب ينشغل بأجهزة الاتصال عن علاقته مع أمه وأبيه وأخته وأخيه. الكلام لكل زوج، الخطبة مفصلة لكل زوج خصيصا، إذا كنت أنت فالخطبة لك، أنا أقصدك أنت دون غيرك. لكل زوج ينشغل بأجهزة الاتصال عن زوجته وأولاده، عن أمه وأبيه. الكلام لكل زوجة ستسمع هذا التسجيل وهي تنشغل عن رعاية زوجها وأولادها وخدمة أمها وأبيها بأجهزة الاتصال لأي سبب من الأسباب. عنوان الخطبة الانشغال بأجهزة الاتصال عن العلاقات الأسرية. أيها الإخوة، الـ MP3 MP4 بلاي ستيشن إكس بوكس آيفون آي ماك آيبود آيباد نظام الأندرويد نظام الآي أو إس أجهزة الجالاكسي أجهزة السوني إكسبيريا مواقع الفيسبوك والتويتر واليوتيوب والجوجل بلس تطبيق الواتساب والفايبر والسكايبي والشات اون وغيرها، كلها وسائل اتصال حديثة مع عالم قريب أو بعيد. فيها من المنافع ما لا يذكر، أو فيها من المنافع ما لا ينكر، وفيها من المضار ما يذكر وما لا يذكر. وكسائر الأدوات والمواد والأشياء، المتوقع أن تخضع لسيطرة الإنسان العاقل فيأخذ سمينها ويترك الغث. المتوقع أي شيء تراه لازم يكون أنت المسيطر عليه، هو خادم لك، أنت الذي تقرر وهو الذي ينفذ. كسائر الأشياء والمواد والأدوات، المتوقع أن تخضع لسيطرة الإنسان العاقل فيأخذ سمينها ويدع الغث، ولكن إن صار الإنسان العاقل خاضعا لها قادته كما تقاد العجماوات. في مشكلة إنك تصير أنت خادم للأجهزة وخادم للتطبيقات وعايش بس مشان تنفذ أوامر شبكات الاتصال. هي موجودة لتخدمك أنت. إن من فوائد هذه الوسائل أنها تنمي مدارك الشباب والأطفال وتسهل الحصول على المعلومات وتطلعنا على آخر الأبحاث والمؤتمرات والمستجدات في العلوم والأعمال والأحداث، وتسهل التواصل مع المسافرين من الأهل والأصدقاء، وتساعد دعاة الخير في نشر الدعوة، وتطلع الإنسان على جغرافية الأرض وعظمة الله تعالى في خلقه، وكل هذا محمود ومطلوب، ولكن هذه الوسائل عينها تتحول إلى داء عضال ومرض مزمن إن لم يحسن المرء استخدامها، أو إن أصبح مدمنا عليها يأتمر بأمرها وينتهي بنهيها، بدل أن يخضعها لأمره ونهيه كما علمه الله. قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الآية أيها الإخوة تستوجب منا أن نبقى ساجدين لله تعالى على الأرض إلى يوم القيامة. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أترون كل ما في الأرض مخلوق لكم، لك أنت باسمك، فكل ما في الأرض مخلوق لك وأنت مخلوق لله، كل ما في الأرض لخدمتك وأنت لخدمة مولاك. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ هذه الآية أعجب. ألم تروا أن الله سخر لكم، يعني ذلل لكم وطوع لكم وتحت أمرتكم، ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. بدل أنه يشكر لله وينقاد لله ويلتزم أمر الله، فكر حاله صار فهيم، بيعرف كم تطبيق جديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فكل ما في السماوات والأرض مسخر لك، فكن أنت سيده، ولا تجعل لك سيدا إلا الله. لقد ذكر الباحثون أيها الإخوة لوسائل الاتصال الحديثة إن لم يحسن المرء استخدامها أضرارا صحية، وأخرى نفسية، وثالثة اجتماعية وأسرية، ورابعة اقتصادية، وخامسة فكرية معرفية، وسادسة عقدية إيمانية، وسابعة أخلاقية سلوكية. فأضرار الإجهاد البصري وإصابات العمود الفقري بسبب الجلوس الطويل أمام هذه الوسائل مع قلة الحركة، ومخاطر إشعاعات الهواتف المحمولة باتت معلومة للجميع، وهي من جملة الأضرار الصحية. وحب الانطواء والوحدة والانعزال للخلوة مع هذه الوسائل، والتوتر والقلق المستمران الناجمان عن التفكير الدائم بالوسائل حتى حين البعد عنها، والتأثير السلبي لمشاهد العنف والرذيلة، كلها أضرار نفسية باتت تدفع المصابين بها إلى عيادات الطب النفسي والعلاج السلوكي. وقل مثل هذا في المضار الاقتصادية، إذ تصرف عدد من هذه الوسائل عددا من الشباب عن أعمالهم، وربما أسهرت آخرين فناموا عن واجباتهم، هذا بالإضافة إلى ما يصاب به مدمنها من حمى الاستهلاك لشراء كل جديد من الأجهزة، والاشتراك في كل تطبيق من التطبيقات، وبذل المال الوفير لدفع الفواتير الشهرية المترتبة عليه حتى وإن كان لا يملك هذا المال. هذه المضار وغيرها موجودة في هذه الوسائل إن لم يحسن المرء استخدامها. غير أني في خطبة اليوم أحب أن أسلط الضوء على آثارها السلبية على علاقاتنا الأسرية. لعل عددا منكم أيها الإخوة يذكر أنني خطبت من سنوات على هذا المنبر سلسلة خطب، 20 خطبة، كان عنوانها الأسرة والتربية. 20 خطبة، يعني هدون 5 أشهر، وبمر أيام مناسبات، يعني قريب 6 أشهر، يعني نصف سنة. في الخطبة الأخيرة كان عنوان الخطبة: ما المطلوب منكم بعد هذه الخطب؟ يعني صلكم 6 أشهر تذهبون وتعودون، تغدون وتروحون إلى المسجد، ما المطلوب منكم في الأسرة والتربية؟ كان المطلوب من كل أخ فينا وكل أخت 3 ساعات، ساعة يومية، المطلوب 3 ساعات، ساعة يومية وساعة أسبوعية وساعة شهرية. ساعة يومية على أقل تقدير تقضيها مع زوجك وأولادك، تقضيها مع أمك وأبيك وأختك وأخيك، أقل واحد بيناتنا. إذا ما بتعطي أهلك أقل تقدير كل يوم ساعة، أنت مريض وتعال لعندي، بدي يا لقي لك حل علاجي، يا بدي ابعتك لعيادة نفسية، سامحني ما في مشكلة، أو معالجة سلوكية. مشكلة إذا واحد بيناتنا ما بيقعد على أقل تقدير كل يوم ساعة هيك مع أمه وأبوه، مع أخته وأخوه، مع زوجته وأولاده، لأي سبب من الأسباب. ممكن أن اليوم كون مسافر بطلع من بيتي الساعة 4 الصبح وحبرجع الساعة 11 بالليل لأني طالع على محافظة تانية، بيصير. بس أنا سيرة حياتي كل يوم في إلي جلسة مع أسرتي، لابد في شيء طارئ ماشي الحال، بس القاعدة الأساسية في جلسة يومية. أنا أخاف على دينك إذا ما عندك جلسة يومية مع أسرتك، وأخاف على دين أولادك، وأخاف على دين زوجتك، وأخاف منك من أسرة ستخرجها لنا لا ندري أين ستأخذنا. على أقل تقدير جلسة يومية اجلسها مع أولادك، جلسة أسبوعية تصطحب فيها أسرتك إلى مجلس علم في مسجد من مساجد البلد. مو معقول أنتوا دائما تجتمعوا بس على الأكل وبس على الشرب وبس قاعدين قفى أجهزة الاتصال وبس بتنادوا بعضكم وقت بيطلع فيلم حلو أو مسلسل حلو، وبس بتروحوا مع بعضكم بعض لتشتروا لكم قميص أو بنطرون. ما معقول ما عندكم ولا لقاء في مسجد، ما لقيتوا ولا موعد يناسبكم أنت وزوجتك وأولادك تذهبون إلى مسجد للذكر أو للقرآن أو للعلم. غدا ستموت، بماذا سيذكرك أولادك؟ سيقولون الله يرحم أبونا بعمره ما فوتنا على الجامع، الله يرحم أبونا بعمره ما جمعنا لنقرأ قرآنا، أبي بعمره ما فتح لي سيرة القرآن. صح أبي مسلم وصح حجي، بس بعمره ما جاب لي لا سيرة جامع ولا سيرة شيخ ولا سيرة قرآن، بس كان يطعمينا منيح أبي، أبي يجيب أكل خير الله، إيده هيك مفرودة أبي، ما نشتهي شيء. كأنه يظن أن أولاده مخلوقات دنيا. جلسة أسبوعية يا أخي، إما في بيتك اجعل بيتك مسجدا، جيب عالم من أسرتك، في عالم اجتمعوا على قراءة القرآن، على الدرس، على الذكر، على الحديث، على الصلاة، على النبي صلى الله عليه وسلم، أو تعال إلينا الحق بمسجد من مساجد البلد أنت وأسرتك يذكرونك. غدا سيقولون إن أبانا كان سببا في جلوسي في هذا المسجد. ساعة يومية مع أسرتك، وساعة أسبوعية في المسجد، وساعة شهرية تجلس فيها أسرتك الصغيرة مع أسرتك الكبيرة، مع الأعمام والعمات والأخوال والخالات، زيارة عائلية أقل شيء كل شهر. كانت هذه نتيجة 6 أشهر من الخطابة. إن جلوس أفراد الأسرة مع بعضهم أيها الإخوة في كل يوم بعيدا عن التواصل مع غيرهم له أثر كبير في تربية الشباب وترابط الأجيال وسلامة الخلق والدين وصحة النفس والجسد. وإن انصراف كل واحد من أفراد الأسرة إلى جهازه الخاص ليتصل مع هذا أو ليطلع على ذاك له الأثر السلبي على جميع أفراد الأسرة. سجن أحد المفكرين 10 سنوات، فلما أطلقوه قالوا له ما أقسى ما وجدت في السجن؟ قال غيابي عن تربية أولادي، أصعب شيء بالسجن، أنا 10 سنين ما قعدت مع أولادي، بس عذبوه بالسجن، راحت الأكل مو ظريف، راحت الغرفة غير صحية، راحت، لأنه مفكر، لأنه في عقل برأسه. ما أقسى ما لقيت في السجن؟ قال غيابي عن تربية أولادي. اتصلت زوجة لتقول إن زوجي طيلة وجوده في المنزل ينصرف لحاسبه الخاص متابعا شبكات التواصل مع أصحابه وأصدقائه الإلكترونيين، تاركا زوجته وأولاده وراء ظهره. أنا أتمنى إذا كان هذا الذي أتحدث عنه موجودا، ولعله أن يبدأ يغير. بآخر الخطبة سأعينه كيف تغير، بس هو أنت المسؤول. خطأ أن تجلس في بيتك وحاطط لي الجوالين على الطاولة تبعك، يعني ماذا تريد أن تقول لزوجتك وأولادك؟ خطأ تدخل إلى بيتك تفوت على اللابتوب تبعك تفتحه مباشرة. خطأ أنت وفايت على بيتك الجوال على إذنك والجوال الثاني عم بيرن، بيخلص واحد برد الثاني. خطأ. هلأ بدك تفوت على البيت لعند زوجتك وأولادك، بده ينطفى جهاز الجوال. ذكر زوج أن زوجته تنسل من سريرها ليلا. يا أيها الإخوة، في كلام يذكر وكلام لا يذكر. ذكر زوج أن زوجته تنسل من سريرها ليلا لتفتح الواتساب وتتابع مجموعاتها مع صديقاتها، ومرارا ما تركت أعمالها المنزلية لانشغالها بمجموعاتها الافتراضية. خطأ يا أيتها الأخت، هذا الجهاز لخدمتك، مو معقولة أنت تصيري خدامة عنده. أنت مالك خدامة عند الواتساب، بحيث إذا رن الساعة واحدة بالليل بدك تقومي تردي عليه، عمره ما يرد عليه كله وبطفيه وبرميه بالأرض كمان. هو أصلا لخدمتي، ولم أكن يوما لخدمته أنا. لقد بات الدارسون اليوم أيها الإخوة يتحدثون عن الطلاق النفسي أو العاطفي، يعنون به أن زوجين اثنين يعيشان تحت سقف بيت واحد لكنهما لا يشتركان في شيء من الآمال أو الآلام من العواطف والرغبات، لأن كلا منهما مشغول عن صاحبه بغيره. هن اثنين بالعقد بالمحكمة زوجين، بس حقيقة مطلقين من بعضهم بعض طلاقا نفسيا طلاقا عاطفيا. يتحدثون عن أرامل وسائل الاتصال. هلا في وحده ميت جوزها حقيقه ارمله، في وحده لا، جوزها كهيك شكل طول وعرض ووزن موجود، وقميص وجرافي وطقم موجود، وبوط وبنطرون وكنزه موجود، بس هو ميت. ميت قتلته اجهزه الاتصال. في زوجات شكلهم موجودات بس هن ميتات، فستان وروب وراس ورجلين وايدين موجودات، بس عقل وروح قتلتها أجهزة الاتصال. باتوا يتحدثون عن أرامل وسائل الاتصال، يعنون بهن الزوجات اللاتي يعانين من سقوط أزواجهن في براثن المواقع الإباحية، أو الأزواج الذين يعانون عياذا بالله تعالى من سقوط زوجاتهم في مستنقع هذه الوسائل. سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان هو رئيس الدولة، وكان هو نبي الأمة، وكان هو معلم الناس، بس بالله بتحكي لنا لما بيفوت على البيت شو بيساوي؟ والصحابة أيها الإخوة يعني يريدون أن يعرفوا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في كل أفعاله. إذا أغلق باب بيته ما كان يفعل؟ قالت: كان في مهنة عياله، يشارك أهل بيته في مشاركة في حياة، في زوج موجود مع زوجته، في أب موجود مع أولاده، وليس منصرفا عنهم وهو موجود ظاهرا في البيت. في رواية: يخيط ثوبه، يخصف نعله، ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. يكون جالسا صلى الله عليه وسلم في البيت فيدعو الحسن والحسين، هو بيقول لفاطمة: جيبي لي ولادك ليضمهما ويقبلهما صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهما. يعني في إيجاد روابط مشتركة. أنا قاعد بالبيت، مو هلأ بدي أفتح أسماء قائمة الجوال مشان دق لفلان ودق له، بدي أجيب ولادي، ولادي بدي أجيب، ولادي بدي أجيب، زوجتي، لأن موضوع مشترك نتكلم فيه. يستمع مليا لحديث عائشة الطويل في أخبار 11 امرأة تعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. الحديث معروف لديكم في صحيح البخاري، حديث طويل من أطول الأحاديث، عائشة تخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. والتربية أيها الإخوة التي أمرنا الله تعالى بها في القرآن لأسرنا وأبنائنا تحتاج للجلوس إليهم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لما الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، لازم تربوا أولادكم. ما بتصير تربية بدون اتصال، بدون مباشرة، بدون جلوس. معناته جلوسك بالبيت فرض، مثل تربيتك ما لأولادك ما هي فرض، وهروبك من البيت هروبا من الفرض. قال علي رضي الله عنه: علموا أنفسكم وأهليكم الخير. معنى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أترضى أن يكون ابن من أبنائك لا قدر الله غدا في النار؟ أي ألم سيعتصر قلبك؟ أترضى أن يكون واحد من ذرياتك ليس من أهل الخير؟ أترضى أن يكون أبوك رجلا من أهل النار؟ نسأل الله السلام لنا ولكم والحفظ لنا ولكم ولأصولنا وأصولكم وفروعنا وفروعكم. طيب، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال علي رضي الله تعالى عنه، معناها علموا أنفسكم وأهليكم الخير. قال مقاتل: هي أن يؤدب المسلم نفسه وأهله فيأمرهم بالخير، أو فيأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر. هذا الأمر وهذا النهي وهذه التربية وهذا التأديب وهذه الوقاية تحتاج إلى جلوس، تحتاج إلى إغلاق أجهزة الاتصال، تحتاج إلى قطع اتصالك مع العالم الخارجي لتتصل بأسرتك. أسرتك أهم. أصلا النجاح، العلماء قالوا: يا إخواننا يا أيها الشباب، لو بتكون أحسن دكتور، إذا فاشل أسريا لست ناجحا. لو بتكون أكبر مبرمج على الكرة الأرضية، إذا علاقتك الأسرية غير جيدة أنت لست ناجحا. أصلا بالسيفي تبعك لما بناخذ أنت متزوج أو لا، منحاول نعرف، وعدد أولادك منحاول نعرف، هل بعلاقاتك الأسرية أنت ناجح أو فاشل أو لست ناجحا. إذا مو ناجح ببيتك أنا لا أتوقع أن تنجح في مكان آخر. أقرب الناس إليك لم تنجح معهم زوجتك وأولادك. أيتها الأخت، لو حفظت كتاب الله بكل القراءات ولست ناجحة في خدمة زوجك وأولادك لست ناجحة. ما بيمشي الحال. النجاح كل متكامل، نجاحك مع أسرتك جزء من النجاح، ونجاحك في عملك جزء من النجاح، ونجاحك في صحتك جزء من النجاح، ونجاحك في علاقتك مع الله هو الجزء الرابع أو الأول من هذه الأربعة. هذه الكل تسكل لك نجاحا. يا أيها الإخوة، إن الانشغال بأجهزة الاتصال عن العلاقات الأسرية خطأ، وللترفع عن هذا الخطأ ولكسب فوائد وسائل الاتصال واجتناب مضارها أنصحك بخمس نصائح أختم بها الخطبة. وسائل الاتصال في إلى منافع كما سمعتم وكما تعلمون، بس في إلى مضار، ومضار خطيرة، وأنا يهمني كثير العلاقات الأسرية الآن. بس فيما يتعلق بالعلاقات الأسرية، إذا أردت أن أخذ المنافع وأترك المضار أنصحك بخمس نصائح. 1، حدد وقتا معينا في كل يوم تجتمع فيه مع أسرتك في البيت وتغلقون جميعا كل أجهزة الاتصال، ما فيها شيء، على الفطور من الساعة 7 للساعة 8:30 هنعود كلنا، كل التليفونات بتنطفي، كل اللابتوبات بتنطفي، كل الآيفونات، كل الآيبادات، ما حدا بيرد على حدا، بس نحن هيك على بعضنا، نحن الخمسة بنرد على بعض، نحكي مع بعض، نضحك مع بعض، نزعل من بعض مع بعضنا، أو على الغداء إيمت الوقت المناسب، من 3 لـ4:30 تنطفي كل الأجهزة بالبيت. وإذا رن جهاز ما حدا برد، ويا سيدي مين بده يدق لك؟ من سيدق؟ رئيس الجامعة، خير إن شاء الله، بدأ ما بيلاقيك بعد ساعتين بدأ، ما فيها مشكلة يعني إذا دق وما لقاك. ما في خطوط يا أخي، إذا ما في خطوط شو بيعمل يعني رئيس الجامعة؟ ما في خطوط، شغلة كتير خطيرة، ببعث لك سائق بيقول لك بما يجي السائق صارت ساعة ونص قعدت مع أهلك. المهم بدنا حدد وقتا معينا تجلس فيه مع أسرتك. يا شباب هذا مهم، أنتم قولوا لآبائكم إذا آباؤكم لم يكونوا حاضرين، قولوا لأمهاتكم أيتها الأخوات خلينا نتساعد كل بيت مع بعضه. حدد وقتا معينا في كل يوم تجتمع فيه مع أسرتك في البيت، تغلقون جميعا كل أجهزة الاتصال مع الآخرين. 2، حدد يوما معينا تخرج فيه مع أفراد أسرتك في زيارة لأقارب أو أرحام أو أصدقاء أو لحضور مجلس علم. كل يوم جمعة العصر أو المغرب نحن عنا زيارة عائلية أسرية، كل يوم 2 عنا حضور درس، كل يوم 7 عنا ببيتنا اجتماع، اختار أي يوم سنجتمع ويأتي أستاذ يقرئنا القرآن، البنات تأتي لهم آنسة تقرئهم القرآن مثلا. بس خلص بدنا نجتمع بالأسبوع ساعة على أقل تقدير. 3، حدد وقتا معينا لدخول أفراد الأسرة إلى مواقع النت أو شبكات التواصل أو الألعاب الإلكترونية، ويمكنك إيقاف الراوتر بعدها. ما معقول يعني واحد ساعة 2 بالليل بفيق الأب بيلاقي الابن قاعد على الانترنت، شو عم بيساوي؟ مرات البنت 4 الصبح قال والله قاعدة يعني هيك عم تحكي مع رفيقتها. ما معقول واحد ساعة 10 بالليل يعني عم بيدق تليفون لرفيقه والله هيك حبيت اتسلى أنا وياك، ما في شيء، بس الساعة 10 بالليل يا أخي قال ايه عم دردش نعد لنا ساعة زمان. خلص في وقت في أدب، يعني أدب للتعامل حتى مع الأجهزة الإلكترونية في أدب. خلص منحدد وقت أنه نحن دخولنا على شبكة الإنترنت يا أولاد من الساعة كذا للساعة كذا، كلاتنا اللي بده يدخل بيدخل، حتى الأب ما بيدخل بعدها ولا الأم، مغلق. 4، تدرب على إغلاق هاتفك المحمول. في شيء بالفطام النفسي لازم واحد دائما يدرب حاله انه مو كل شيء يملكه يستخدمه، كل فتره لازم انا استغني عنه. يعني انا دائما بلبس طقم مثلا، بس شي مره بدي البس عري وانزل نظف امام بيتي وانا دائما بالطقم، بس بدي اعمل هيك شي مره عشان ما اكون عبدا للطقم. انا دائما بدي اكل اكل مرفه، بس في مره لا بدي اكل خبزه وهيك أكلة جدا بسيطة، وبدي زور عائلة بسيطة وروح أكل عندهم، أخذ أكل بسيط وأكل أنا وياهم. أنا ما بقدر بدون هذا الجوال، بس بدي أتدرب لا بدي أطفي وأحطه بجيبتي وما حبرد على حدا. لازم أعمل فطام نفسي، ما معقول أنا أكون أنه أنا ما أنا بموت، أنا بدون مكيف بموت. ليش بتموت؟ لا يا سيدي بدنا نطفي هالمكيف شي يوم ونفرجيك ما بتموت، ما في شيء. يعني في واحد ما بقدر مستحيل، انا بدون سياره بيجيني الجلطه. لا يا سيدي احنا بناخذ لك السياره وبتمشي على رجليك، بالعكس بيتحسن قلبك يعني اذا مشيت على رجليك. لا تكن عبدا لشيء، انت عبد لله عز وجل وحده بس. لذلك تدرب على اغلاق هاتفك المحمول اذا دخلت المسجد او مدرجات الجامعه او جلست مع انسان تحدثه او حلت هدأة الليل، وعلى اقل تقدير اجعله صامتا. 5 وأخيرا، راقب الله تعالى إذا مررت بما لا يرضيه، وتذكر أنه يقول لك ألم يعلم بأن الله يرى. إذا قاعد بغرفتك لحالك وعلى جهازك ومررت بشيء لا يرضي الله، ألم يعلم بأن الله يرى؟ أيها الإخوة، إن من الخطأ الكبير أن يبتعد أحدنا عن أسرته لأي سبب من الأسباب، وأجهزة الاتصال إن لم يحسن استخدامها كانت تكون سببا في هذا الابتعاد. فتعالوا نأخذ منافعها ونترك مضارها. نسأل الله تعالى أن يعيننا على تصحيح أقوالنا وأفعالنا حتى يعجل لنا بالفرج، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أخطاء شائعة مع شيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: من يرى.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: اهلا بكم مشاهدينا الكرام في ساعه جديده من سياق هذه التغطيه مستمرون فيها معكم، والبدايه من اخر التطورات، حيث نقلت منصه اعلاميه اسرائيليه عن مسؤولين كبار ان التقدير بشان ايران هو انها ترفض التنازل بشان الملف النووي ولو كان الثمن استئناف القتال. يأتي ذلك فيما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أن تهديدات الولايات المتحدة وعدم صدقها يمثلان أبرز العقبات أمام إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق محتمل. وخلال لقائه نائب وزير الخارجية النرويجي أندرس برافيك في طهران، شدد عرقشي على أن إيران تجري مشاورات لصياغة اللوائح المتعلقة بالترتيبات الخاصة بمضيق هرمز وفق القانون الدولي. مصدر مطلع نقلت عن وكالة فارس الإيرانية أن إيران لن تدخل الجولة الثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية من دون تنفيذ 5 شروط حددت حصرا بإطار لإيجاد الحد الأدنى من الثقة للعودة إلى مسار الحوار. بحسب المصدر تشمل الشروط الإيرانية إنهاء الحرب في جميع الجبهات لا سيما لبنان ورفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة والتعويض عن الخسائر الناجمة عن الحرب وقبول حق السيادة الإيرانية على مضيق هرمز. وأضافت الوكالة أن طهران أبلغت باكستان أن استمرار الحصار البحري بعد إقرار وقف إطلاق النار عزز عدم الثقة بالتفاوض مع أمريكا، مشيرة إلى أن طهران تعتقد أنه من دون التحقق العملي للشروط الخمسة لن تكون هناك إمكانية للدخول في مفاوضات جديدة. أرحب بضيفي في هذه الساعة الكاتب في الشؤون السياسية أستاذ طارق ترشيشي. مرحبا بك أستاذ طارق. لعل هذه الساعات التي تمر يعني ومع انطلاق ترامب برحلته باتجاه بكين مع المسار الذي انتهت إليه الجولات التفاوضية في باكستان على ما آلت إليه الأمور من بنود وبنود مضادة، إضافة إلى الواقع الذي تعيشه جبهة لبنان، من وجهة نظرك وقراءتك لمسار الأحداث سواء سياسيا تفاوضيا أو حتى ميدانيا كيف تقرأها؟
1: يعني في الحقيقة نحن نمر الآن من اليوم بدور محادثات بين الرئيس الأمريكي والروسي، نمر بمرحلة يسودها الترقب ومعرفة المآسي تنتهي إليها أولا لقاء الإيراني. من الطبيعي أن تكون له انعكاسات على الجبهة الإيرانية وعلى الوضع في توقعات كثيرة. من سمى من يتوقع أن ترامب يبحث عن مخرج من المأزق الذي وصل إليه، لم يحقق أهدافه من الحرب عليه، وبالتالي يعني يعول على الصين أن يكون لها دور ما في اتجاه بلورة حل يعتقد هو أنه ربما يعني يرضي الإدارة الأمريكية التي تشعر بحرج نتيجة ارتفاع نسوب المعارضة للحرب التي تنتهي على الأرض، وهذا ما يكبله اتجاه الذهاب إلى جولة جديدة يلوح بها على الصين. يمكن أن تلعب دور في هذا الاتجاه باعتبار أن الصين هي حليفة لإيران، ومن الطبيعي أن يعني تحاول أن تقنع الرئيس الأمريكي بتخفيض سقف شروطه والذهاب إلى اتفاق مع إيران، خصوصا أن إيران تنادي بهذا الحل وتريد هذا الحل، لكن ليس على حساب سيادتها وعلى حساب ما تطرحه من مبادئ تعتقد أنها تخدم المصالح الإيرانية الآنية والمستقبلية.
0: سنتوسع مع حضرتك في خلال هذه الساعة بوجهة النظر الإيرانية من سياق التفاوض والدور الذي قد تلعبه الصين في إطار الردع الولايات المتحدة عن سلوكها الأحادي في المنطقة، باعتبار أنه نتائج الميدان وما حمله من نتائج مخزية بالنسبة للولايات المتحدة لن تمنحها إيران أي منها تحت ضغط المفاوضات والمباحثات. سأتحول مباشرة إلى جمال الغربي مراسلنا في جنوب لبنان تحديدا من منطقة الجية على طريق الساحل الجنوبي، والتفاصيل الإضافية حول

0: دمياط من العاصمة اللبنانية باتجاه محافظة الجنوب، الأمر الذي أدى إلى تدمير السيارة وارتقاء شهيد في حصيلة غير نهائية وغير رسمية نتيجة هذا الاستهداف. أما الاستهداف الثاني فحصل أيضا في هذا المكان الذي نقف فيه هنا في منطقة الجي المعروفة، يعني مفرق برجة في محافظة جبل لبنان. المعلومات الأولية بحسب المصادر الطبية تشير إلى ارتقاء 3 شهداء من المدنيين كانوا في السيارة. من الواضح بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع نطاق الاعتداءات الإسرائيلي نطاق الاعتداءات باتجاه يعني العمق اللبناني في غضون أسبوع. نحن نتحدث عن 5 أو 4 استهدافات في هذه المنطقة، في محافظة 5 استهدافات في محافظة جبل لبنان. اسمح لي محمد يعني أن نرصد وإياكم بداية أحد الصواريخ التي أطلقتها، يعني هذه الآثار هي آثار أحد الصواريخ التي أطلقتها إحدى المسيرات باتجاه السيارة التي ما زال يعني فرق الإسعاف وفرق الدفاع المدني والجيش اللبناني يعملان في محيط في السيارة ويقومون بإجراءات أمنية وإجراءات فحص يعني ومتابعة وتدقيق والإجراءات اللازمة التي تقوم بها عادة الفرق الصحية. كما تشاهدون أيضا هذه الغارة التي استهدفت السيارة بعدة صواريخ أدت أيضا إلى دمار وإلى دمار يعني في المحلات والمنازل المحيطة في المكان المستهدف. يعني من الواضح بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي كما تشاهدون يصعد من وتيرة الاعتداءات وحجم الاعتداءات لتطال مناطق جغرافية تعتبر في العمق اللبناني كما هو المكان هنا. أيضا نتيجة قوة الصواريخ كما تشاهدون يتم يعني جمع أجزاء من السيارة نتيجة يعني قوة الصواريخ وتطاير هذه الأجزاء إلى أماكن بعيدة نتيجة هذه الاستهدافات. إذن نحن أمام عدوان إسرائيلي جديد، 4 شهداء حصيلة غير نهائية غير رسمية. الشهداء هم من المدنيين. الاستهداف الأول لسيارة كانت تحمل مواد غذائية تنتقل من العاصمة اللبنانية إلى محافظة الجنوب. السيارة الثانية كما تشاهدون وكما ترصدون هذه هي السيارة التي تم استهدافها. عادة يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن هذه السيارات كنا قد رصدناها، يعني السيارة كانت تنقل يعني أدوات عسكرية أو صليات أو صواريخ، ولكن رصدنا ما كان بداخل بالسيارة. لو كان هناك فعليا كما يدعي جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن هناك مواد قتالية كنا قد رأينا الانفجار أو طبيعة الانفجار بطريقة مختلفة تماما لو وجود لأثار السيارة. إذن يحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي الضغط مجددا على المدنيين، على بيئة المقاومة، على مختلف يعني الانتماءات السياسية في لبنان من طبيعة الاستهداف، المكان الذي اختاره وطبيعة الاستهدافات. هو طريق وشريان حيوي المكان الذي حصل فيه الاستهداف، يربط العاصمة اللبنانية بيروت بمحافظة الجنوب اللبنانية. محمد،
1: شكرا جمال الغربي من منطقة الجي في الساحل أو طريق الساحلية الجنوبية، كنت معنا من مكان هذه الغارة. أرحب بالكاتب والمحلل السياسي من غزة أستاذ وسام عفيفي تنضم إلينا في هذه الساعة. لعل الشروط الإيرانية المتماسكة التي يعني تقف ثابتة عندها طهران ولا تمنح الولايات المتحدة أي منجز بالسياسة بالمسار التفاوضي طبقا لما أفرزه الميدان بعد 75 يوما على هذا العدوان الأمريكي الإسرائيلي على طهران. اليوم من خلال الموقف الإيراني ما الذي يمكن أن نستشعره من مسار سياسي، سيما وأن هناك ثبات إيراني على ضرورة تعديل السلوك الأمريكي في المنطقة برمتها؟
2: نعم، صباح الخير لكم ولضيفك الكريم. يعني علينا أن نتذكر أنه من بعد 7 أكتوبر والضربة الموجعة التي تلقاها الاحتلال انطلق نتنياهو وحكومته وبشراكة أمريكية

0: الادعاء بأن هناك مسار جديد سوف تشهد المنطقة، وهو ما يعبر عنه الآن دائما نتنياهو ترامب الشرق الأوسط الجديد، أو تغيير وجه المنطقة بين قوسين من وجهة النظر الإسرائيلية الأمريكية. وكان هناك اعتقاد بأنه القدرة على المواجهة في عدة ساحات من غزة فلسطين إلى لبنان، ومن ثم المساحات الأخرى المرتبطة من اليمن والعراق، وأخيرا الحرب مع إيران، أنها سوف تؤدي بالضرورة إلى تحقيق هذا الهدف. وبالتأكيد هذا هدف سياسي، ودائما علينا أن نتذكر الأهداف التي يعلن عنها، الأهداف التوراتية اللي أعلن عنها هكابي السفير الأمريكي داخل إسرائيل. لكن اليوم المشهد تغير بشكل كامل، الحرب وهذه الساحات، وتحديدا بعد كما تفضلت بعد 75 يوم من الحرب، وحتى في إطار وقف إطلاق النار، أنا أعتقد أنه حتى وقف إطلاق النار هو نوع من الحرب اليوم، هي لا تنهي المعركة، المعركة قائمة بأشكال مختلفة، ومن ضمنها هذه المعركة السياسية الدبلوماسية التفاوضية لا تقل أهمية عن المعركة الميدانية. هناك حالة نحت وتعرية للموقف الأمريكي، وتراجع كبير حتى في الأهداف التي يعني أطلقها منذ بداية هذه الحرب. يتضح ذلك بشكل جلي في اتجاهات عديدة، على الصعيد أولا السياسي والتصريحات، ابتداء من دونالد ترامب الذي يصدر في اليوم الواحد عدة تصريحات تتناقض وتتضارب، ومن الصعب إذا قمت بتحليل مضمون خطاب أو تصريحات ترامب أن تصل إلى نتيجة، وأن يقول فقط جملة واحدة دون يكون هذا الانتصار متناقضا مع الواقع. وهنا ينقذنا ما لم يعد كما كان سابقا، وكل المؤشرات لن يعود كما كان سابقا، إذا ليس لا على الطريقة الإسرائيلية ولا على الطريقة الأمريكية. على صعيد
1: سعودي لك أستاذ وسام، يعني أكثر في أكثر من نقطة حضرتك أتيت على ذكرى، ويعني سنفصل لها أكثر مع أستاذ طارق ترشيشي أيضا، لعله انطلاقا من لحظة هذه الزيارة لبكين مع ما تحمله من أساس على العلاقة البينية بين القطبين الصيني والأمريكي، وما يترقب الإيراني تحديدا من دعم وإسناد صيني انطلاقا من العلاقة الاستراتيجية التي تجمعها ببكين. اليوم ما الذي يمكن أن تقدمه بكين من دعم خلال هذه الزيارة لتثبيت نقاط سياسية محكمة تساعد في إيجاد المخرج الملائم من هذا العدوان؟
2: يعني الصين في النهاية تنظر إلى إيران لأنها استراتيجية مفروض أنها تقع على خط الحزام والطريق أو الطريق الحالية، هي نقطة حيوية بالنسبة إلى الصين، كما هي حيوية بالنسبة لروسيا أيضا. الصيني في التعاطي بهذا الموضوع مع الأمريكي سيأخذ مؤكدا سيأخذ في الاعتبار مصالحه مع وعلاقه بالاتحاد الأمريكي. يعتقد أنه أمام التسلق في الموقف الإيراني، وهو تسلق ليس بمعنى التسلق مجرد التسلق وبلد اعتدي عليه تعتبر حالة إيران، وحقها أن تدافع عن نفسها، وحقها أن تطالب بالأقصى الممكن، سواء على مستوى تعويضات الحرب أو على مستوى يعني أن يكون لها حرية حركة في إدارة مصالحها، في إدارة شؤونها، في ملفها النووي تركز فيه على حق السيادة في التحصيل على الأراضي. الصين في هذا الموضوع لا، يعني صحيح أنها ربما لا تؤيد أو سابقا لم تؤيد لا هي ولا روسيا امتلاك إيران السلاح النووي، وإيران أصلا لم تكن تفكر فيه، لكن في لحظة ما يعني الصيني ليس له مصلحة أن تضع في إيران، إنما هي مصلحة روسيا، فلذلك الصيني في تقديري سيسعى مع ترامب لإقناعه بدخول في تسوية مرضية، يعني تسوية تحفظ مصالح حليفه الإيراني الصين، ويعني تعطي لترامب ما يمكن أن يرضيه على مستوى، يعني تعرف أنه في مواجهة استحقاقات داخلية من الانتخابات الرسمية. ترامب يفتش عن نصر بين مزدوجات، يسكت فيه صوت المعارضة الأمريكية الداخلية للحرب، ويواجه في خصوم الديمقراطيين في الكونغرس الذين يتوسبون حاليا بخوض الانتخابات والسيطرة على الأكثرية في الكونغرس الأمريكي، وهذه إذا نجحوا فيها يعني الجمهوريين سيخرجون من الرئاسة الأمريكية في الدولة. الصين يستطيع أن يساعد إيران كثيرا في هذا الموضوع، يستطيع أن يضبط أو أن يروض التغول الأمريكي في التعاطي مع إيران، ويستطيع أن يرسم له حدود وتحذيرات، خصوصا أنه كمان يعني المشكلات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية لا تقتصر فقط على موضوع إيران، تقتصر أيضا تناول تايوان وكثير من المسائل في المطروحة في تلك المنطقة، بحر الصين وبحر المحيط الهندي وكذا، يعني هناك مسائل كثيرة وتنافس كبير، خصوصا انه يعني الامريكي ينظر الى الصين دولة صاعدة في مكان ما يشعر ان في خطر عليه منها، لذلك يحاول ان يخفف من في تقديري سينجح الصيني بإحداث خرق ما في ذلك، وهذا سنراه في حركة الأمريكي بعد عودة كيف سيتعاطى، كيف ستكون طروحاته الجديدة في مواجهة الطروحات الإيرانية لإيجاد تسوية، وعلما أنه كلنا في المنطقة بما فيه لبنان يعني ينظرون إلى حلول التي يفترض أن توفر للحرب في لبنان ولمجمل الأمور في المنطقة، تتوقف على ما ستنتهي إليه المفاوضات الأمريكية. الانتصار البعض يقول إذا أردت أن تعرف ماذا سيحصل في لبنان عليك أن تعرف ماذا سيحصل في باكستان، فنحن مقبلون على مرحلة سيكون فيها الكثير من يعني من العناية بما كيف سيتصرف الأمريكي بعد عودة تونس. هذا هو.
1: حول إليك مالك عبدة مراسلنا في طهران بعد الترحيب بك. لا شك أنها لحظات ترتقب فيها طهران مجريات هذه الزيارة الأمريكية إلى العاصمة الصينية، انطلاقا يعني من الرسالة التي أرسلتها إيران في أكثر من اتجاه لاستباق هذه الزيارة بمفاعيلها التي تعني إيران تحديدا في منطقة غرب آسيا في مياه الخليج وحتى على مستوى مضيق هرمز وبحر العرب.
3: على الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن سابقا بأنه سوف يتحدث طويلا أو مطولا مع القادة في الصين حيال إيران، إلا أن هنا المسؤولين الإيرانيين يعتبرون أن هذه الزيارة، زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، ليست بالدرجة الأولى مخصصة أو قد تكون مخصصة لمعالجة والتطرق إلى الملف الإيراني والحرب وإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وإنما ينظرون إليها بالدرجة الأولى هنا على أنها زيارة ما بين بلدين تناقش العلاقات الثنائية والاقتصادية وإلى ما هنالك من أمور أخرى. ولكن بطبيعة الحال إيران تؤكد أن الصين هي شريك استراتيجي بالنسبة لها، وقد كانت تتشاور ولا تزال حتى الآن في المواضيع المهمة، ولا سيما فيما يتعلق بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وأيضا فيما تسميه إيران بالتغول أو بالبلطجة الأمريكية في الممرات البحرية، لا سيما فيما يتعلق بمضيق هرمز وخليج عمان. لذلك تؤكد إيران أن الصين إن كانت تريد أن تلعب دورا إيجابيا فهي تعلم ما هي وجهات النظر الإيرانية. إيران تقول إنها لا تزال ملتزمة بخطوطها الحمر لمصالحها الأمنية الاقتصادية، وقد نقلتها سابقا، ولا سيما نتحدث عنها كان هناك زيارة الأسبوع الماضي لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إلى الصين، حيث أيضا نقل وجهات النظر الإيرانية وردود الفعل الإيرانية والمخططات الإيرانية للتعامل مع هكذا أمور أو هكذا أزمات. لذلك تؤكد إيران إن الصين شريك استراتيجي، وهي بالتأكيد قد تكون بشكل أو بآخر تعلم وتدري ما هي الطريقة التي يمكن الرد بها على الجانب الأمريكي في حال أراد استخدام الورقة الصينية من أجل الضغط على إيران. وكلنا نعرف أن الصين تعتبر من أكبر الشركاء الاستراتيجيين بالنسبة لإيران وشراء النفط الإيراني، والذي لا يزال حتى هذه اللحظة لم ينقطع هذا التعاون وهذا التبادل التجاري ما بين البلدين.
1: شكرا لك مالك عابدة مراسلنا في طهران. كان أكد مدير برنامج إيران في معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي راز تيمت أن القيادة الإيرانية لا تزال تصطف خلف سيد مجتبى خامنئي وتتخذ موقفا موحدا يرفض التنازل عن الأصول الاستراتيجية رغم الحصار البحري، موضحا في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية أن طهران تراهن على هدوء أو ترهن هدوء مضيق هرمز برفع الحصار أولا، ولن تقبل بالعودة إلى الوضع السابق تحت الضغوط الأمريكية.
4: إلى ماذا يسعى ترامب عندما يقول إن وقف إطلاق النار مخدر وفي غرفة الإنعاش؟
5: لحسن حظي أنا مسؤول عن الجانب الإيراني وليس عن الجانب الأمريكي، ويجب أن أعترف بأن فك شفرة طهران وتحليلها أسهل بكثير. فعلى الرغم من الأحاديث خلال الشهر الأخير عن خلافات داخل النظام وعن استقالة قاليباف أو عن أن مسعود بزشكيان لا يؤدي دوره كرئيس، فإننا في نهاية المطاف نرى قيادة إيرانية جماعية. ربما توجد خلافات داخلها لكنها تصطف خلف مجتبى خامنئي. قبل نحو أسبوعين أفيد بأن مجتبى فرض فيتو على مناقشة الملف النووي في المفاوضات على الأقل في المرحلة الأولى. الجميع توقع أنه بعد حصار بحري استمر قرابة شهر سينهار الإيرانيون ويقولون كفى لم نعد قادرين على الاحتمال فلنتوصل إلى تسوية، لكن اقتراحهم الأخير ليس جديد. لا يوجد أي ليونة في الموقف الإيراني مقارنة بما رأيناه قبل أسبوعين، بل سأبالغ فأقول لا يوجد أي تنازل مقارنة بما رأيناه قبل الحرب. الإيرانيون يقولون بوضوح في الوقت الحالي لسنا مستعدين لمناقشة البرنامج النووي، وعندما يحدث ذلك ربما ستكون هناك تنازلات بشأن التخصيب بنسبة 60% أو 20%، لكن أولا وقبل كل شيء هرمز. وهم يطالبون برفع الحصار البحري في مقابل الهدوء في مضيق هرمز.
4: ماذا تستنتج من هذا الإصرار؟ هل هم فعلا يعيشون شعورا بالنصر؟ أم أن وضعهم صعب إلى درجة أنه لم يعد لديهم ما يخسرونه؟
5: هم ما زالوا يتحركون من منطلق الشعور بالإنجاز أو النصر. كان ذلك صحيحا قبل أسبوعين أو ثلاثة، وما زال صحيحا اليوم عند النظر إلى أحداث الأسبوعين الأخيرين. لقد هاجموا الإمارات وترامب احتوى الحدث، وهاجموا مدمرات أمريكية وكان الرد محدودا وموضعيا. الأمريكيون كادوا يتوسلون ردا إيرانيا على مقترحهم، وحتى عندما وصل هذا الرد بعد تأخير أسبوعين تحاول واشنطن الإيحاء بأنه غير مخيب للآمال، وحتى مشروع الحرية أوقف بعد يومين فقط. نحن نعود إلى النقطة نفسها، عندما يضطر الإيرانيون إلى الاختيار بين الحرب وبين ما يعتبرونه استسلاما لإملاء أمريكي حتى بعد 40 يوما من القتال وشهر من الحصار، فإن استنتاجهم يبقى نفسه. لا نتخلى عن الأصول الاستراتيجية التي راكمناها ولا نعود إلى الوضع القائم السابق.
4: هناك تقديرات بأن ترامب يتعرض لضغط بين جدولين زمنيين، الاجتماع هذا الأسبوع مع الرئيس الصيني وكأس العالم الذي سينطلق بعد 3 أسابيع. هل سيحاول فعلا تجنب مواجهة حركية خلال فترة المونديال؟
5: فيما يتعلق بالصين فهذا أمر تكتيكي سينتهي بمجرد انتهاء اللقاء. أما كأس العالم فقد يكون عاملا مؤثرا في ترامب، لكن التحليل الإيراني أعمق من ذلك. هم يدركون أن هذا الرئيس ببساطة غير معني بمواجهة عسكرية واسعة. هل يقدرون أن هذا سيتغير بعد المونديال؟ ربما، لكن إلى جانب ذلك لا يرى الإيرانيون في سيناريو قصف عدة محطات كهرباء أو بنى تحتية أمرا من شأنه أن يكسرهم أو يدفعهم إلى تغيير موقفهم الاستراتيجي.
6: يعني أستاذ طارق، وصى هذا الحديث على التلفزة الإسرائيلية هو حديث يعني يدور ليس فقط على المستوى الإعلامي وعلى المستوى الاستيطاني الشعبي، إنما أيضا على المستوى السياسي ربطا بما تنقل إليها القيادة العسكرية في جبهات الميدان. اليوم هذا التخبط الإسرائيلي في استمالة ترامب فيما تبقى من عمر هذا العدوان، فيما يمكن الربط أيضا فيه بالتوترات الداخلية على المستوى الحكومي، اليوم التهديد من قبل الأحزاب الحريدية، الضغط على اليمين المتطرف الإسرائيلي، وحتى عامل الضغط الداخلي الإسرائيلي، هل يمكن القول بأن إسرائيل تراوح استراتيجيا مكانها أم أنه مجرد مراوحة هو تراجع استراتيجي؟
2: لا، أنا في تقديري إسرائيل لا تراوح. إسرائيل كانت ولا تزال تريد استمرار الحرب على إيران، وهي عندما أوقفت ترامب الحرب لم تكن مرتاحة بهذا. كما في الوقت نفسه تريد استمرار الحرب على المقاومة في لبنان. خلافها مع الرئيس الأمريكي أن الرئيس الأمريكي يحاول أن يعني يوائم طروحاته مع المصالح الداخلية. وفي الوقت نفسه كمان نتنياهو يحاول أن يوائم من خلال هذا التصعيد، وسواء على جبهة لبنان أو على صعيد دعوته إلى استمرار الحرب على إيران، كمان يحاول أن يوائم هذا الوضع مع مصالح الداخلية وأزمة الداخلية. هناك يعني مثل ما يواجه ترامب معارضة للحرب، هنا في الداخل الإسرائيلي الوضع مختلف. يعني غالبية الإسرائيليين يريدون استمرار الحرب على المقاومة، لكنهم يلومون نتنياهو أنك أنت دخلت هذه الحرب وأقنعتنا سابقا أنك قضيت على حزب الله في لبنان، ليتبين أن حزب الله ما زال قويا وأن المستوطنات الشمالية الشماعة التي استعملوها الإسرائيل ما تزال أمنة في خطر، فأنت فشلت.
7: نقلا عن قناة الميادين الفضائية، تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في اليوم 21 من الشهر السابع من عام 1995، وهو بعنوان مفهوم الغاية تبرر الوسيلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قص علينا قصة أمم قد سبقتنا ورسم لنا طريق طاعته، لأنه طريق نجاتنا، فالنجاة لا تكون إلا باتباع أوامر الله والامتثال لهديه والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر الأمم التي أهلكها الله تعالى كانت متسببة في هلاك نفسها، لأن الله سبحانه وتعالى عندما أرسل الرسل وأنزل الكتب كان يريد بعباده خيرا، أراد أن يرشدهم إلى طريق الحق وأن يجنبهم طريق الشيطان والهوى، فلو ترك الناس لأهوائهم ولأنفسهم لضلوا طريق الهدى وطريق الحق. والله تعالى يعلم أن الإنسان له فكر وعنده عقل وعنده رغبات وعنده شهوات تحتاج إلى الإشباع، فالإنسان يفكر بعقله كيف يحقق رغبات نفسه، فإن ترك لاجتهاده الخاص ربما وجد أن تحقيق رغبات نفسه يجب أن يكون على حساب رغبات الآخرين، وهنا تقع الطامة الكبرى ويقع الظلم، عندما تظن أنه لا تتحقق رغباتك إلا إذا انتزعت من الآخرين حقوقهم ورغباتهم، لأن الغاية تبرر الوسيلة عند الناس الذين يعتبرون غايتهم أقدس شيء في حياتهم، وهذه الفكرة موجودة عند كثير من الناس الذين يتبعون الفلسفة الميكافيلية أي التبريرية. ميكافيل كان عنده فلسفة يقول فيها: إذا أردت تحقيق هدفك في الحياة فاتبع أي وسيلة شئت لتحقيق تلك الرغبة، سواء سلكت طريق الكذب أو الاحتيال أو الخيانة أو القوة، المهم أن تصل إلى غايتك، لا تحاول أن تصل إليها عن طريق الأخلاق الكريمة أو عن طريق الخوف من الله. كل هذه أمور لا يعتبرها ميكافيل طريقا موصلا للغرض أو للشهوة التي يرغب بها الإنسان. ولقد آمن كثير من الناس بهذا المذهب، المذهب التبريري الوصولي، يعني اعمل ما شئت بأي طريقة شئت لتصل إلى غايتك، وهذه مصيبة كبيرة. فالأمريكان من أجل أن
2: يصلوا إلى غاياتهم اليوم يتبعون هذه الفلسفة، فهم مستعدون أن يقصفوا أمة بالقنبلة النووية كما فعلوا في ناغازاكي وهيروشيما، قتلوا الناس لينتصروا، فالانتصار ولو كان على حساب سحق الإنسانية وتدميرها جائز. اليهود يتبعون نفس السياسة نفس الفلسفة، من أجل أن يقيموا لهم دولة فلا بأس أن يفردوا أمة، ومن أجل أن يكونوا أغنياء لا بأس أن يستحلوا الربا الذي حرمه الله. والصربيون اليوم من أجل أن يبنوا صربيا الكبرى لا بأس أن يقتلوا أمة بكاملها من أجل أن يحققوا أحلامهم. فهل يرضى الله تعالى بهذه الفلسفة طريقا لتحقيق الغاية، أم أن للإسلام سبيلا آخر لتحقيق الغايات في الحياة؟ الإسلام يحرم الأمر ويحرم الطريقة للوصول إليه. إذا أحل الإسلام شيئا جعل الوصول إليه حلالا، الطريق الحلال. من أراد أن يكون غنيا فليتبع الطرق الشرعية في جمع المال. تاجر هاجر، ازرع، اصنع، الزراعة والصناعة والتجارة كلها طرق مشروعة لكسب المال. أما غش واسرق وانهب واظلم فهذا شيء حرام. إذن لا بد وأن تكون الوسيلة لتحقيق الهدف من نوع الهدف، فالهدف في الإسلام رضوان الله، أن يرضى الله. أهم غاية للمسلم في الحياة أن يفوز برضوان الله وبجنة الله. لذلك لا يدخل الجنة من أحل حرام الله أو حرم حلال الله. لا بد من أجل الفوز برضوان الله أن تطيع الله. وثمن الجنة هو الإيمان والعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إذن أرسل الله الرسل وأنزل الكتب من أجل أن يرسم للناس طريقا يحققون فيه رغباتهم دون أن يكون ذلك عن طريق تدمير رغبات الآخرين. اسلك الطريق الذي أرشدك الله إليه أو بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقق شهواتك. تحب النساء تزوج ولا تزني، لأن الزنا سبيل محرم، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. تريد أن تكون سيدا كن خادم الناس، قم على خدمة الناس يجلك الناس ويقدمونك على من يستخدمون الناس. فرق بين أن تستخدم الناس من أجل الوصول إلى الزعامة وتجعل جماجمهم سلما لصعودك، وبين أن تقدم من نفسك كل ما تستطيع لهم يجعلونك سيدا عليهم. ففرق بين أن تكون جبارا زعيما وبين أن تكون صالحا وراعيا مؤمنا. فالراعي الصالح لا يمكن أن يحقق رعايته بالإضرار برعيته. أردت أن تكون أبا فعليك أن تكون راعيا لأبنائك وبناتك حتى تحقق هذه الغاية. أما أن تترك اللقطاء من الزنا الذي قارفته فهذا أمر محرم. إذن تريد أن تحصل على شهادة تخولك الدخول إلى وظيفة، عليك أن تدرس. فإذا ما درست وتخصصت في المجال الذي تريد أن تتوظف فيه ونلت شهادة من المعهد أو الكلية التي تعلمت فيها، تستطيع أن تتقدم بطلب الوظيفة المناسبة لما تحمل. إن كنت صاحب لغة تعلم اللغة، إن كنت مهندسا ترسم مستصميمات الأبنية التي تخصصت في دراستها، وهكذا إن أردت أن تكون كهربائيا تدرس الكهرباء. أما أن تسرق شهادة في اختصاص الهندسة فهل ينفعك أن تتوظف بشهادة مزورة؟ سيفضحك، يهلك بالهندسة، ثم تصرف من عملك وتسقط ثقة الناس بك. لذلك فإن الذين يزورون شهادات من أجل أن يتسلموا بعض المناصب لا يعمرون طويلا حتى ينكشف أمرهم وتنكشف حقيقة حالهم. الإسلام رسم الطريق وجعلها مستقيما. الطريق مستقيم، أي طريق منحرف، أي طريق معوج، ينهى الإسلام عن سلوكه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، سبل الملتوي، يعني إن صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين، لا، صراط الذين أنعم الله عليهم. تسلك صراط المؤمنين، صراط النبيين، صراط الصديقين والشهداء والصالحين، هذا هو طريق المؤمنين. فإن كنت مسلما واتبعت طريق المغضوب عليهم فأنت منهم، ولو كنت تحمل هوية المسلمين، لأن هويتك هي عملك وليست هويتك هي اسمك. اسمك لا يكفي ليحدد شخصيتك، إنما الذي يحدد شخصيتك هو سلوكك وعملك. ليش واقف انت؟ لذلك فإننا نقول لكم ولأنفسنا ولكل الناس، إذا أردتم أن تثبتوا وجودكم في الحياة فاكتبوا تاريخكم من اليوم. اكتب تاريخك، تاريخك هو عملك وسلوكك. فإن عملت صالحا أشار الناس إليك بأنك من الصالحين وتعاملوا معك مطمئنين، وإن كتبت تاريخا مليئا بالفساد والكذب والاحتيال والإجرام فإن الناس يشيرون إليك بإصبع الاتهام بأنك من هؤلاء الناس الذين ارتضيت أن تكون معهم. إذن أنت الذي تقرر أين تكون، تكون في الجنة أو تكون في النار يوم القيامة، هذا اختيار. ثم تقرر أن تكون عزيزا في الدنيا أو تكون ذليلا في الدنيا. فإن عرفت، إن عرفت طريق العزة فاعلم أن طريق العزة هي طريق الطاعة، طريق الاستقامة، فاستقم كما أمرت. وقالوا سمعنا وأطعنا، هذا طريق العزة. طريق الذل هي طريق الفجور والمعاصي والبعد عن الله عز وجل. هذا القرآن رسم لك الطريق وسماه الله الصراط المستقيم. هذا الصراط في الأرض، أما الصراط في الآخرة فهو جسر مضروب فوق جهنم تعبر به إلى الجنة. من اتبع صراط الله في الدنيا عبر الصراط في الآخرة إلى الجنة كلمح البصر أو كالبرق. أما من أعرض عن هذا الكتاب عن هذا الصراط في الدنيا فإنه لا يوفق لاجتياز الصراط المؤدي إلى الجنة في الآخرة. ولذلك يجب علينا أن نقرأ كتاب الصراط، أن نقرأ هذا الذي أرشدنا إلى الطاعة ودلنا على نتائج الطاعة وأخبرنا عن المعصية وعن الكفر وعن النفاق، وأخبرنا عن نتيجة الكفار والمنافقين والمفسدين في الأرض، وأن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. معيشة الضنك يعني معيشة الشقاء، معيشة الهم والغم، ومعيشة من لا يشبع من الدنيا والدنيا تكفي فيها حسب ابن آدم لقيمات يقن صلبة. المؤمن يكتفي بالقليل ويجده كثيرا، وأما أهل الدنيا فإنهم يطلبونها ولا يشبعون. وكما في الأثر: طالب الدنيا كشارب ماء البحر، يشرب ماء مالحة يرتوي عطشه، كلما شرب منه ازداد عطشا. طالب الدنيا كشارب ماء البحر، كشارب الماء المالح، لو شرب برميلا من الماء المالح وانفجرت بطنه من شدة الشرب لا يشعر بالري، لأن الماء العذب هو الذي يذهب بالملح من الجسد، فإن داويت الملح بالملح وزدت على أملاح الجسد أملاح الماء فإنك لن تشعر بالري ولا بالارتواء ولا في لحظة من اللحظات. فإن أردتم أن تكونوا من أهل الكفاية فكونوا من أهل الطاعة، فأهل الطاعة قد كفاهم الله، وهو القائل سبحانه: أليس الله بكاف عبده؟ عبد الله يكتفي، أما عدو الله فلا يكتفي. عدو الله يأكل أموال الناس ويشرب دماء الناس، عدو الله يعبث بأمن الناس وأخلاق الناس، يعبث بالأجيال من الرجال والأطفال والنساء، يخرجهم بالتعاون مع الشيطان الرجيم عن سبيل الحق. أما المؤمن فإنه يسير في وسط نور الإيمان داعيا إلى هذا الإيمان وضاربا المثل بنفسه للمؤمن، إن رأيته انشرح صدرك بالإيمان، لأنه صورة عن أخلاق القرآن، صورة عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، صورة عن هذا الكتاب العظيم الذي رسم للمسلم طريق عقيدته وطاعته وأخلاقه وعلاقاته. فهو لا يشرك بالله شيئا ولا يكفر بيوم الحساب، ويعلم عظيم الثواب وشديد العقاب، فيعمل ما يزيد في ثوابه وما يكفر به السيئات. حبيب الله المؤمن يسعى بكل جهد لإصلاح الأرض، لأنه سمع الله تعالى يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وسمع الله تعالى يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فهو يقوم على محاربة الفساد في كل مكان. هذه هي مهمة الرسل، وهذه هي مهمة أتباعهم. فاسأل الله تعالى أن يجعل القرآن صراطه المستقيم ربيع قلوبنا، وأن يجعلنا من القارئين له آناء الليل وأطراف النهار. واسألوه سبحانه وتعالى أن يهدي المسلمين إلى هذا النور، فما شقي المسلمون إلا عندما أظلمت قلوبهم بالكفر بعد أن تركوا نور الله المنزل. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد رأينا أمما آمنت فنجاها الله، فقوم نوح نجاهم الله بالسفينة، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، جارية السفينة التي تجري على وجه الماء. لما طغى الماء يعني عندما قام الطوفان في الأرض، من الذي نجا من أهل الأرض؟ نجا المؤمنون بالله مع نوح، لم ينجو في الأرض إلا المؤمنون بالله مع نبي الرحمة مع نوح عليه السلام. وقلنا اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وإبراهيم عليه السلام عندما دعا إلى الحق وحطم أصنام قومه أرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، وقالوا وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فالنار لم تحرق إبراهيم لأنه كان ضد الحريق، إبراهيم كان ضد الحريق. لماذا؟ لأن الله تعالى أبطل مفعول النار بإبراهيم، لأن إبراهيم أبطل مفعول الصنمية والوثنية في نفسه فكان ربانيا، فالله تعالى نجاه وجعل نجاته آية للعالمين. وهكذا موسى نجاه الله من فرعون ففلق له البحر، شق له البحر إلى 12 طريقا، 12 طريق، كل فرق كالطود العظيم، كل طريق مثل الجبل، شايف لا حشوف المي سخرت، يمر موسى بأمر الله هو ومن معه. وعيسى عليه السلام نجاه الله من اليهود وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، ولكن النصارى ضلوا فقالوا صلب، والله تعالى كذبهم وصحح كلامه في الإنجيل وصحح كلام موسى وعيسى في هذا القرآن الكريم حتى تعلم أن الله لا يترك للكذابين أن يكذبوا على الرسل. لولا هذا القرآن لاستطاع اليهود أن يثبتوا أن عيسى ثمرة من ثمرات الزنا وأن أمه عاهرة، فجاء القرآن ليطهر عيسى عليه السلام وأمه مما اتهمه اليهود، ولو كان النصارى من المنصفين لقبلوا القرآن 1000 مرة وقالوا لولاك يا قرآن لكان المسيح لقيطا وثمرة من ثمرات الزنا. ولكن ماذا تفعل بالنصارى الذين لا يحبون المسيح إلا أن يكون مصلوبا لينجيهم من جرائمهم، ولن ينجو إنسان ارتكب الجرائم في حق نفسه أو في حق الإنسانية أو كفر بالله أو أشرك بالله، لن ينجي المسيح أحدا لأن المسيح لا يستطيع أن ينجي نفسه. وهو القائل في القرآن الكريم حكاية عن الله تعالى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. اللهم اجعل نبيك محمدا شهيدا لنا لا شاهدا علينا، واجعل القرآن الكريم شفيعنا ولا تجعله حجيجنا يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، والحمد لله رب العالمين.
0: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في اليوم 21 من الشهر السابع من عام 1995، والذي كان بعنوان مفهوم الغاية تبرر الوسيلة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج طوفان الأمة، طوفان الأمة مع الشيخ الدكتور طارق السويداء. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جاءني سؤال، كيف نستعد لمستقبل الأمة وخاصة فيما يتعلق بتحرير فلسطين؟ والله أنا يعني أعجبني السائل والسؤال، لأن كثير من الناس يسأل عن الماضي أو عن الحاضر، لكن فعلا الأهم أن نسأل عن المستقبل وكيف نستعد لهذا المستقبل. والاستعداد للمستقبل له منهجياته، بل هناك علم كامل اسمه علم المستقبليات. دعونا نتأمل في كيف نستعد للمستقبل وخاصة مع تحرير فلسطين. عندما نحاول أن نخطط للمستقبل نحن نخطط بالعكس. إيش يعني؟ يعني نبدأ بالنهاية وبعدين نرجع خطوة خطوة إلى أن نصل إلى اليوم. ما هي النهاية؟ في حالة فلسطين النهاية واضحة، النهاية محسومة، أن فلسطين ستتحرر تحررا كاملا من النهر إلى البحر، وأنها ستعود لحكم المسلمين. اليهود كانوا يعيشوا فيها بسلام إلى أن اغتصبوها. نحن لسنا في عداء مع الأديان، نحن أعداء مع الذين احتلوا ديارنا، وسيزول هذا الاحتلال وستعود فلسطين حرة أبية. هذه هي النهاية. الآن نبدأ نفكر بالعكس، كيف نصل إلى ذلك؟ حتى نصل إلى هذا لابد أن تكون الأمة كلها تشارك في هذا التحرير، وبالذات الدول المحيطة بفلسطين. لا يمكن أن يحدث تحرير لفلسطين بدون دول الطوق، وبالتالي هذه الدول لها دور رئيسي في المشاركة في تحرير فلسطين. ثم نرجع خطوة إلى قبل ذلك، فنعيد بناء الحكومات والشعوب بحيث تكون أكثر جدية، أكثر فاعلية، أكثر عطاء، أكثر همة، أكثر تقدما في كل المجالات. أيضا نعيد قضية الوحدة والنظر فيها. طبعا نتمنى أن يحدث توحد لكل الفلسطينيين، وبإذن الله سيحدث إذا جاء مخلصون يرفضون السلام الذي هو عبارة عن استسلام، ويرفضون التخلي عن جزء من فلسطين. عندها سيتوحد الفلسطينيون، وعندها سنكون خطونا خطوة رئيسية نحو تحرير فلسطين. يسبق ذلك خطوات رئيسية جدا في العلاقات وبنائها والصبر عليها وتعديل العقول. وقد ننتظر إلى زوال جيل ساهم في الخنوع، إلى أن يأتي مكانه جيل يصر على التحرير ويصر على العزة والكرامة. فقد نضطر إلى ذلك، هذا جزء من التخطيط، جزء من التخطيط أن نرجع خطوة أيضا إلى الوراء فنقول هذا الجيل كيف يصنع. هذا الجيل لن يأتي وحده، الله سبحانه وتعالى قادر بكلمة كن يجعل كل شيء يتغير، لكن الله تعالى اختار أن يجعل التغيير على يد البشر والجهد البشري. فهذه خطوة رئيسية. ما هو دوري في إحداث هذا التغيير، في صنع جيل النصر؟ ما هو دوري؟ وهنا تأتي مسألة التربية، وتأتي مسألة التعليم، وتأتي مسائل الإعلام، وتأتي جهود صنع القادة وأمثالها. هذا كله تراكم. هكذا نخطط للمستقبل. يشمل هذا مستقبل فلسطين، يشمل هذا مستقبل كل بلد، يشمل أيضا مستقبل الأمة. عندها سنرى معادلات تتغير، وعندها ستصبح هذه الأمة هي من القوى العالمية. لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك قوتان عالميتان محيطتان بالجزيرة تتصارعان، الفرس والروم. حروب الفرس والروم استمرت 700 سنة، 700 سنة أطول حرب في التاريخ. لكن ما الذي أنهاها؟ الذي أنهاها هو قوة جديدة خرجت من جزيرة العرب ودمرت القوتين، هذا الذي أنهاها. وهذا الذي سيحدث بإذن الله في المستقبل، هذا الصراع العالمي بين القوى العالمية، الصين وروسيا وأمريكا وهذا القوى. لاحظوا أن ليس فيها قوة عالمية إسلامية عربية ولا غير موجود. هذا سيتغير، كما خرجت قوة دافعة من داخل الجزيرة ستندفع بإذن الله قوة إسلامية جديدة تصبح القوة العالمية المهيمنة على العالم. هذا نظرتنا البعيدة. هناك أناس لا يؤمنون بهذه الرؤية، وهم يرون أنها أحلام. لكن تذكروا أن أحلام اليوم هي حقائق الغد.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج طوفان الأمم.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أولو الألباب. أولو الألباب. أولو الألباب مع فضيلة الشيخ إبراهيم بانصير. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الأحبة في كلمة وفي لقاء متجدد معكم، سأل الله أن يجعل لنا ولكم القبول والتوفيق. تكلمنا في لقاء سابق عن مسألة المتابعة، أنها أصل عظيم، وأن المطلوب منا نحن كمسلمين أن نتابع النبي صلى الله عليه وسلم، زيادة غير مطلوب ونقص أيضا غير مطلوب، فاتقوا الله ما استطعتم، هذا في النقص، أما في الزيادة فالأمر منتهي. قصة جميلة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قصة ثلاثة أشخاص كانوا يسألون زوجات النبي، أمهات المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم، عن عبادة النبي، كيف كان يتعبد الله، كيف وضعه، كيف صيامه، كيف قيامه، كيف كذا، كيف أموره. فذكروا لهم يعني وضع النبي، كيف يصلي القيام، كيف الصيام. يقول راوي الحديث، يقول فكأنهم تقالوها، يعني شافوها قليل، توقعوا أنه يقوم الليل كله، توقعوا أنه يصوم يعني شهر، إذا مو كله يعني أيام، يترك بس شيء بسيط، كثير العبادة. فكأنهم تقالوها فقالوا هذا رسول الله، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذا النبي مغفور له، صلى شوي شيء بسيط كذا أمور ماشي. فقال أحدهم، وهنا الخطورة أيها الأحبة، هنا الخلل، فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل، شوف الكلام المخيف، أقوم الليل ولا أنا. قال الثاني أصوم النهار ولا أفطر. وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء، إيش هذا الدنيا والالتفات إلى الدنيا والشهوات والكذا. انتشر الأمر بين الصحابة، وصل الخبر إلى النبي، دعاهم أنتم قلتم كذا وكذا، خبروا نعم. قام النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما جمع الصحابة، صلى وجمع الصحابة، وقال صلى الله عليه وسلم أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، أما إني أقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. لاحظ الآن النبي هنا ركز على المتابعة، الاعتدال، طغيان هذا خطأ، فمن رغب عن سنتي فليس. لاحظ وصل الأمر إلى إيه؟ فالنبي كان إيش؟ وجه يحث أصحابه على المتابعة لا تزيد، ليس المقصد الزيادة، وإنما المقصد المتابعة، فالذي يتابع النبي صلى الله عليه وسلم يؤجر أكثر بأضعاف مضاعفة من هذا الذي يكثر العمل. فإذا جمعت الاثنين أبشر بالخير، أنت تسير على الأخلاص، تريد رضا الله، وعلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هنا نقول فمن كان يرجو لقاء الله، أي تلقى الله وهو عنك راض، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإخلاص والمتابعة، سأل الله يجعلنا وإياكم منهم، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أولو الألباب مع فضيلة الشيخ إبراهيم بانصير. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

تجديد للنشاط والقوة، تجديد للنشاط والصلة بالله عز وجل، والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذابا.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتأثر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وغمي. اللهم علمني منه ما جهلت وذكرني منه ما نسيت. اللهم ارزقني تلاوته والعمل به وتطبيق أحكامه وتنفيذ حدوده آناء الليل وأطراف النهار بالوجه الذي يرضيك عنك. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا واجعله قائدا لنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم أسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. واجعلنا اللهم من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. ومما يرشد إليه الحديث أن نبني أحكامنا وأمور حياتنا على اليقين، وأن الحلال والحق والصدق طمأنينة ورضا، وأما الحرام والباطل والكذب فهو ريبة وقلق ونفور.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نصحبكم مع برنامج
1: الإمام عبد الحميد بن قديس
0: مع الداعية الشيخ الدكتور حسن الحسيني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

ثم جاءت سنة 1938 للميلاد، حيث تكاثفت السحب في سماء السياسة العالمية، وصارت الحرب العالمية

0: على قتل المفتي وطلبت منه أن تعلن الجمعية تأييدها لفرنسا وأن براءته رهن بذلك.
1: إن الاستقلال حق طبيعي لكل أمة من أمم الدنيا وليس من العسير، بل إنه من الممكن أن يأتي يوم تبلغ فيه الجزائر درجة عالية من الرقي المادي والأدبي، وتتغير فيه السياسة الاستعمارية عامة والفرنسية خاصة، وتصبح البلاد الجزائرية مستقلة استقلالا واسعا تعتمد عليها فرنسا اعتماد الحر على الحر.
0: قد كانت محاكمة الشيخ الطيب العقبي قضية هامة ومفصلية لكونها محاكمة لجمعية العلماء في شخص العقبي، حتى أن ابن باديس الذي لم يقطع درسه حين توفي ولده الوحيد بينما قطع درسه لحضور محاكمة العقبي. أما مقترح الشيخ الطيب العقبي بخصوص إرسال برقية التضامن مع فرنسا فقد عرضه على الشيخ ابن باديس، فقال له ابن باديس: سأضع هذا الاقتراح في الاجتماع الإداري لجمعية العلماء. وفي الاجتماع تكلم الطيب العقبي قائلا: الحرب العالمية الثانية على الأبواب، وإرسال البرقية يخفف من حدة الفرنسيين فتسلم مدارسنا ونوادينا ومشاريعنا الخيرية، ونبقى على اتصال بأمتنا ولو في زمن الحرب. وأخذ يدافع عن نظريته، فعارضه أكثر الأعضاء، وابن باديس معتصم بالسكوت. ولما طالت المناقشة طلب ابن باديس من الأعضاء التصويت برفع الأيدي، فكانت النتيجة 4 أصوات منهم العقبي يقولون بإرسالها، و12 يقولون بعدم إرسالها. بعدها تكلم ابن باديس وقال: لو كانت أغلبيتكم تؤيد إرسال البرقية ما كنتم تروني في مجلسكم هذا بعد اليوم. هذا الرفض أزعج العقبي، وطلب أن لا يدرجوا اسمه في قائمة المرشحين لعضوية الجمعية، لكن الجماعة أصروا على أن يدرجوا اسمه في القائمة، وله الخيار بعد ترشيحه أن يقدم استعفاءه من الجمعية. وقبل الموعد المقرر للحضور في الاجتماع بالنادي ذهب الطيب العقبي إلى قاعة النادي حيث يوجد بها جمع غفير، وصعد المنصة وأخذ اللاقط وحي الحاضرين، ثم طلب منهم أن يشطبوا اسمه من قائمة الأعضاء لأنه متهم عند الإدارة الفرنسية بارتكاب جريمة زورا وبهتانا، وهذه التهمة الباطلة لا تؤهله للعضوية في جمعية علمية دينية. وقال هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد وقع خلاف بيني وبين إخواني أعضاء مكتب الجمعية، لا يسمح لي بالاستمرار في العمل معهم، ولا يمكنني أن أصرح لكم الآن، وربما أصرح به بعد انتهاء جلسات الجمعية. فأحدث كلامه هذا بلبلة في الحاضرين، وأخذوا يتهمسون ويعلقون. وفي هذه الفترة دخل الأستاذ الإمام ابن باديس واعتلى المنصة وتناول اللاقط وخاطب القوم قائلا: إن الشيخ العقبي طلب من مجلس إدارة الجمعية أن لا يسجلوا اسمه في قائمة المنتخبين، لكن المجلس أثبته ولم يرى له عذرا في ذلك. والشيخ أضاف أنه على خلاف مع الأعضاء، ولإزالة هذا الغموض فإنني أذكر لكم إن سبب الخلاف هو أن الشيخ يقترح أن تقدم الجمعية شواهد الإخلاص لفرنسا لتنال رضاها وتسلم من أذاها، فرفض الجميع هذا الاقتراح وفي مقدمتهم أنا، وأعلن

غير مخلص لفرنسا؟ وكيف أكون مخلصا ومدارسنا العربية الحرة مغلقة ومعلموها في السجون؟ كيف أكون مخلصا والمساجد محرمة على العلماء لتعليم الأمة وإرشادها؟ كيف أكون مخلصا والشباب الوطني مشردون ومطاردون وقادتهم مبعدون؟ كيف أكون مخلصا لفرنسا والأمة محرومة من حقها الطبيعي؟ إن اليد التي تكتب هذا الإخلاص يجب أن تقطع وترمى. وهنا دوت القاعة للتصفيق، هاتفين بحياة ابن باديس، وانتهى الاجتماع، وصار كل واحد في الطريق الذي اختاره لنفسه. وقد نشر الشيخ الطيب العقبي بعد هذا في جريدة البصائر ما معناه أنه لم ينفصل إلا عن مكتب إدارة الجمعية، أما فكرة الإصلاح فلا تزال تربطه بالمصلحين رابطة قوية. ويقال إن فرنسا طلبت من الشيخ العقبي أن يرسل برقية باسمه الشخصي بعد استقالته من إدارة جمعية العلماء، لكنه رفض، مما يدل على أنه كان مخلصا في رأيه لمصلحة الجمعية، ونحن لا نظن به إلا خيرا. وإذا لاحظنا الظروف الحرجة التي كانت سائدة يومئذ ومدى حاجة فرنسا إلى مساعدة الجزائريين للوقوف معها في الحرب العالمية الثانية المقبلة التي بدأت بوادرها تلوح في الأفق، إذا علمنا هذا أدركنا قيمة هذه المغامرة من ابن باديس وصحبه، وما سيتحملونه من كيد ومكر من الاستعمار، غير أن الإيمان بالله والإخلاص للشعب والإخلاص للجزائر جعلهم يستهينون بكل ما سينال

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: الإمام عبد الحميد بن باديس
0: مع الداعية الشيخ الدكتور حسن الحسيني. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: منهاجنا دعوة،
3: دعوة إبراهيم،
2: دعوتنا عزة،
4: لا إله إلا الله،
2: عزتنا وحدتنا، معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام، ندعوكم لمتابعة برنامج السلام على السلام على السلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.

هذه شذرات قلم وصيد خاطر جاش بها الصدر في رسائل لكل أخ محب صادق تقوم على البر وتهدف إلى الإصلاح وتدعو إلى الفضيلة. إلى الفضيلة من كتاب السلام عليكم، الكلمات دكتور عائض القرني، الإعداد حسن الشهري، الأداء بشير عويضة.

الموت. ننسى الموت وهو لا ينسانا، ونتجاهله وهو يعرفنا، نحاول أن نعرفه وهو أمامنا، نغلق دونه الباب فيقتحم علينا من النافذة، نهرب منه إلى البروج فيصعد إلينا، نحلق في السماء فيطير إلينا، نختفي بين الجدران فيلاحقنا، نستقبل الطفل الجديد ونفرح به فيختلسه الموت من بين أيدينا، يقام حفل الزواج وتضاء الشموع وتضرب الدفوف، وفجأة تموت العروس ويتوج السلطان، وتبتهج له الدنيا وتخضع له الجيوش وتبايعه الأمة، ثم يموت فلا سلطان ولا هيلمان، يبارك للوزير بالوزارة وللأمير بالإمارة وللتاجر بالتجارة وللسفير بالسفارة، ثم يفجأهم الموت في بغتة، فإذا الفراق والعويل والبكاء، يموت المولود وهو يرضع ثدي أمه، ويموت الخطيب وهو على منبر مواعظه، ويموت الغني وهو يعد دراهمه، ويموت راعي الغنم وهو يسوق شويهاته، لا تدري من يأتي ولا تعلم من يزور، بغتة في فجأة في لحظة في طرفة إلى حفرة في مقبرة، يقول تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون.

المستمع الكريم، آراء الإنسان، وجهات نظر من بشر إلى بشر، تقرأ وتسمع على أن صاحبها قصد الخير وأراد النفع. تحياتي لمستمع الكريم ودعائي له بالفوز والسداد، بالفوز والسداد.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السلام على السلام على السلام. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وفعلا بني قريظة خانت العهد مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ووصل لسيدنا النبي ان في تحركات في جنوب المدينة عند بني قريظة، فبعت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سادة الأوس والخزرج اللي طول عمرهم عايشين مع اليهود ويعرفوهم كويس. بعت سعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج، ومعهم خوات بن جبير ومعهم عبد الله بن رواحة، سادات في المدينة عشان يطمئنوا ايه الأخبار عند بني قريظة، لان احنا في 10,000 مقاتل بيواجهونا واحنا يدوبك 1000 ولا 1000 وشوي، فكمان مش ناقصين ان المدينة تغزى من ورا بخيانة. راح سيدنا سعد بن معاذ بيتكلم مع كعب بن أسد، فوجدهم على أشر حال بيجهزوا نفسهم وبيسبوا في المسلمين وفي رسول الله. فوقف سيدنا سعد بن معاذ يشتم فيهم ويتخانق معاهم، فسعد بن عبادة قال له لا تشاتمهم، فما بيننا وبينهم أكبر من المشاتمة. وقاموا راجعين لسيدنا النبي، وأول ما دخلوا على سيدنا النبي قالوا عضل وقارة يا رسول الله. النبي قال لهم لما ترجعوا لو كان في خيانة ما تقولوهاش قدام الناس حتى لا يهتز الجيش. فقالوا له عضل وقارة، اسم القبيلتين اللي خانوا النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبوا من فترة ناس تعلمهم القرآن وقتلوه. فكأنهم بيقولوا له يعني ايه رمز كده للخيانة، عضل وقارة يا رسول الله. وبات النبي في اليوم ده وهو باله مشغول، الصحابة اللي يعرفوا ان حصل خيانة بالهم مشغول. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذته سنة من النوم كده، فقام مستبشرا وقال أبشروا فإن الله جاعل لنا مما نحن فيه فرجا ومخرجا، وإني أرجو أن أطوف بالبيت وأن تصير مفاتيح الكعبة إلى يدي. قمة اليقين والسكون والطمأنينة والاعتماد على الله في أصعب اللحظات. وبدأ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يكلف 200-300 فارس إن هم يجوبوا المدينة ويقربوا كده من حصون بني قريظة، عشان بني قريظة يعرفوا إن جيش المسلمين مش كله قدام عند الخندق، إن إحنا برضو عندنا ناس بتحرس المدينة من الجزء بتاع بني قريظة. يقولوا الله أكبر وهم ماشيين في الطرقات كده كنوع من التأمين. وبعدين فكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فكرة، طيب ما نتفق مع غطفان تلت الجيش لليهود وقريش وغطفان، ما نتفق مع عيينة بن حصن رئيس قبيلة غطفان يرجعوا ونديهم جزء من ثمار المدينة، جزء من المحصول الاقتصادي بتاعنا، بس يمشوا فالجيش اللي قدامنا يقل شوية عشان نعرف نحارب. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتاب لعيينة بن حصن، بس قبل ما يبعته لعيينة بن حصن استشار سعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج قادة المدينة، ايه رأيكم نصالح غطفان على نصف ثمار المدينة بس يرجعوا علشان العدد كبير قوي؟ فقالوا يا رسول الله هذا وحي من الله ام من اجلنا؟ قال بلى، ولكني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة فأردت ان اخفف عنكم. شايف كل قبائل العرب ضدكم، فانا نفسي ان انا اخفف شوية. فقالوا يا رسول الله إن هؤلاء القوم ما كانوا يطمعون في تمرة من المدينة إلا بالثمن أو قرى. قرى يعني ضيافة، خش عندنا ياخد ضيافته، أو لو عايز من تمر المدينة يشتري. أفبعد أن أكرمنا الله بالإسلام نعطيها بلا ثمن؟ والله لا يكون يا رسول الله. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الجواب أو المعاهدة اللي كان عايز يعاهد بيها عيينة بن حصن رئيس غطفان، وتغيرت الفكرة وبدأ يحصل مناوشات. مناوشات سهام تنطلق من المشركين دول 10 أضعافنا، ورماح تضرب، وهتبدأ تبقى فيه إصابات بتعدي بسبب اللي بيترمي ده من فوق الخندق على المسلمين. وينزل القرآن: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك بتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. تفسير الآية إن الجيش كان كبير جدا، تحس إنه جاي من كل حتة، من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، أنت مش عارف تركز عيونك في حتة واحدة من كتر الجيش اللي ضدك. وبلغت القلوب الحناجر، الأنفاس بقت صعبة، وتظنون بالله الظنونا، المؤمنين يظنوا أن ربنا ينصرهم، والمنافقين بيقولوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وده كان اختبار كبير جدا بين الثابت اللي كتفه في كتف النبي والمتخاذل اللي بيهرب وقت الجد. عارف قد إيه النبي بيربي رجالة حواليه يثق في رأيهم وفي عقلهم وفي تفكيرهم؟ لما قبل ما يتصالح مع غطفان عيينة بن حصن ويديله نصف ثمار المدينة على أنه يرجع بجيشه، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام شايف المسلمين متجمع عليهم 10,000 مقاتل، 3 تتلات قريش وغطفان واليهود، قبائل تانية صغيرة بس دول أكبر قبائل. لما يحاول يتفق مع غطفان والحصار شديد وبقاله أسابيع، النبي بيعمل حاجة في صالح الناس، كانوا بيربي رجالة: تعالى يا سعد بن معاذ، تعالى يا سعد بن عبادة، إيه رأيكم نعمل الكلام ده؟ الأول روحوا اطمنوا. هم فعلا يهود غدروا، فلما رجعوا وقالوا لسيدنا النبي عضل وقارة، يعني الإشارة أيوة غدروا، على قد ما النبي عليه الصلاة والسلام زعل من الخيانة على قد ما استبشر بنصرة ربنا، لأن لما البني آدم يسيبني وأنا على حق ربنا ينصرني، فاستبشر عليه الصلاة والسلام. لكن ما ياخدش خطوة لما يستشير الرجالة، يستشير الرجالة علشان يعرفهم إن في أحلك الظروف ممكن أخد أمر بالوحي من ربنا، بس أنا الوحي اللي خدته والأمر من ربنا استشير الرجال، شوف رأيهم عامل إزاي، عشان بعد ما يسيبهم وينتقل للرفيق الأعلى يطلع عندهم تواضع مع بعض، ولما يجوا ياخدوا خطوات كبيرة في حياتهم في بيوتهم ومع حبايبهم وفي أشغالهم، إحنا مع بعض، لأن يد الله فوق أيديهم، يد الله مع الجماعة زي ما سيدنا النبي قال عليه الصلاة والسلام. وده بيفهمك قد ايه الراجل اللي عنده قيادة والست اللي عندها قيادة، من علامات صفات القيادة انك تكبر الناس اللي حواليك. وده كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أخطاء شائعة مع شيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين.
2: هذه هي الخطبة 26 في سلسلة خطب عنوانها أخطاء شائعة. هدف السلسلة السعي لتصحيح ما استطعنا من هذه الأخطاء، فإن الله تعالى لا يهلك قرية أهلها مصلحون متناصحون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. تتناول السلسلة خطأ في علاقاتنا الأسرية مرة، عنوانها أسرتي أو شعارها أسرتي سكني ومسؤوليتي، وخطأ في معاملاتنا المالية مرة ثانية، شعارها أسواقنا مرآة ديننا. خطبة اليوم من النوع الأول، أسرتي سكني ومسؤوليتي. عنوان خطبة اليوم الانشغال بأجهزة الاتصال عن العلاقات الأسرية. الكلام الآن لكل شاب ينشغل بأجهزة الاتصال عن علاقته مع أمه وأبيه وأخته وأخيه. الكلام لكل زوج، الخطبة مفصلة لكل زوج خصيصا، إذا كنت أنت فالخطبة لك، أنا أقصدك أن دون غيرك. لكل زوج ينشغل بأجهزة الاتصال عن زوجته وأولاده، عن أمه وأبيه. الكلام لكل زوجة ستسمع هذا التسجيل وهي تنشغل عن رعاية زوجها وأولادها وخدمة أمها وأبيها بأجهزة الاتصال لأي سبب من الأسباب. عنوان الخطبة الانشغال بأجهزة الاتصال عن العلاقات الأسرية. أيها الإخوة، MP3 MP4 PlayStation Xbox iPhone iMac iPod iPad نظام الأندرويد نظام الآي أو إس أجهزة الجالكسي أجهزة السوني إكسبيريا مواقع الفيسبوك والتويتر واليوتيوب والجوجل بلس تطبيق الواتس أب والفايبر والسكايبي والشات أون وغيرها، كلها وسائل اتصال حديثة مع عالم قريب أو بعيد، فيها من المنافع ما لا يذكر أو فيها من المنافع ما لا ينكر، وفيها من المضار ما يذكر وما لا يذكر. وكسائر الأدوات والمواد والأشياء، المتوقع أن تخضع لسيطرة الإنسان العاقل فيأخذ سمينها ويترك الغث. المتوقع أي شيء تراه لازم يكون أنت المسيطر عليه، هو خادم لك، أنت الذي تقرر وهو الذي ينفذ. كسائر الأشياء والمواد والأدوات، المتوقع أن تخضع لسيطرة الإنسان العاقل فيأخذ سمينها ويدع الغث، ولكن إن صار الإنسان العاقل خاضعا لها قادته كما تقاد العجماوات. في مشكلة إنك تصير أنت خادم للأجهزة وخادم للتطبيقات وعايش بس مشان تنفذ أوامر شبكات الاتصال، هي موجودة لتخدمك أنت. إن من فوائد هذه الوسائل أنها تنمي مدارك الشباب والأطفال وتسهل الحصول على المعلومات وتطلعنا على آخر الأبحاث والمؤتمرات والمستجدات في العلوم والأعمال والأحداث، وتسهل التواصل مع المسافرين من الأهل والأصدقاء، وتساعد دعاة الخير في نشر الدعوة، وتطلع الإنسان على جغرافية الأرض وعظمة الله تعالى في خلقه، وكل هذا محمود ومطلوب. ولكن هذه الوسائل عينها تتحول إلى داء عضال ومرض مزمن إن لم يحسن المرء استخدامها، أو إن أصبح مدمنا عليها، يأتمر بأمرها وينتهي بنهيها، بدل أن يخضعها لأمره ونهيه كما علمه الله. قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الآية أيها الإخوة تستوجب منا أن نبقى ساجدين لله تعالى على الأرض إلى يوم القيامة. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أترون كل ما في الأرض مخلوق لكم، لك أنت باسمك، فكل ما في الأرض مخلوق لك وأنت مخلوق لله، كل ما في الأرض لخدمتك وأنت لخدمة مولاك. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ هذه الآية أعجب. ألم تروا أن الله سخر لكم، يعني ذلل لكم وطوع لكم وتحت أمرتكم، ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، بدل أنه يشكر لله وينقاد لله ويلتزم أمر الله، فكر حاله صار فهيم، بيعرف كم تطبيق جديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فكل ما في السماوات والأرض مسخر لك، فكن أنت سيده، ولا تجعل لك سيدا إلا الله. لقد ذكر الباحثون أيها الإخوة لوسائل الاتصال الحديثة إن لم يحسن المرء استخدامها أضرارا صحية وأخرى نفسية وثالثة اجتماعية وأسرية ورابعة اقتصادية وخامسة فكرية معرفية وسادسة عقدية إيمانية وسابعة أخلاقية سلوكية. فأضرار الإجهاد البصري وإصابات العمود الفقري بسبب الجلوس الطويل أمام هذه الوسائل مع قلة الحركة، ومخاطر إشعاعات الهواتف المحمولة باتت معلومة للجميع، وهي من جملة الأضرار الصحية. وحب الانطواء والوحدة والانعزال للخلوة مع هذه الوسائل، والتوتر والقلق المستمران الناجمان عن التفكير الدائم بالوسائل حتى حين البعد عنها، والتأثير السلبي لمشاهد العنف والرذيلة، كلها أضرار نفسية باتت تدفع المصابين بها إلى عيادات الطب النفسي والعلاج السلوكي. وقل مثل هذا في المضار الاقتصادية، إذ تصرف عدد من هذه الوسائل عددا من الشباب عن أعمالهم، وربما أسهرت آخرين فناموا عن واجباتهم، هذا بالإضافة إلى ما يصاب به مدمنها من حمى الاستهلاك لشراء كل جديد من الأجهزة، والاشتراك في كل تطبيق من التطبيقات، وبذل المال الوفير لدفع الفواتير الشهرية المترتبة عليه حتى وإن كان لا يملك هذا المال. هذه المضار وغيرها موجودة في هذه الوسائل إن لم يحسن المرء استخدامها. غير أني في خطبة اليوم أحب أن أسلط الضوء على آثارها السلبية على علاقاتنا الأسرية. لعل عددا منكم أيها الإخوة يذكر أنني خطبت من سنوات على هذا المنبر سلسلة خطب 20 خطبة كان عنوانها الأسرة والتربية. 20 خطبة يعني هدون 5 أشهر، وبمر أيام مناسبات يعني قريب 6 أشهر، يعني نصف سنة. في الخطبة الأخيرة كان عنوان الخطبة: ما المطلوب منكم بعد هذه الخطب؟ يعني صلكم 6 أشهر تذهبون وتعودون، تغدون وتروحون إلى المسجد، ما المطلوب منكم في الأسرة والتربية؟ كان المطلوب من كل أخ فينا وكل أخت 3 ساعات، ساعة يومية، المطلوب 3 ساعات، ساعة يومية وساعة أسبوعية وساعة شهرية. ساعة يومية على أقل تقدير تقضيها مع زوجك وأولادك، تقضيها مع أمك وأبيك وأختك وأخيك، أقل واحد بيناتنا. إذا ما بتعطي أهلك أقل تقدير كل يوم ساعة، أنت مريض وتعال لعندي بدي يا لقي لك حل علاجي، يا بدي ابعتك لعيادة نفسية سامحني ما في مشكلة، أو معالجة سلوكية. مشكلة إذا واحد بيناتنا ما بيقعد على أقل تقدير كل يوم ساعة هيك مع أمه وأبوه، مع أخته وأخوه، مع زوجته وأولاده، لأي سبب من الأسباب. ممكن أن اليوم كون مسافر بطلع من بيتي الساعة 4 الصبح وحبرجع الساعة 11 بالليل لأني طالع على محافظة تانية، بيصير. بس أنا سيرة حياتي كل يوم في إلي جلسة مع أسرتي، لابد في شيء طارئ ماشي الحال، بس القاعدة الأساسية في جلسة يومية. أنا أخاف على دينك إذا ما عندك جلسة يومية مع أسرتك، وأخاف على دين أولادك، وأخاف على دين زوجتك، وأخاف منك من أسرة ستخرجها لنا لا ندري أين ستأخذنا. على أقل تقدير جلسة يومية اجلسها مع أولادك، جلسة أسبوعية تصطحب فيها أسرتك إلى مجلس علم في مسجد من مساجد البلد. مو معقول أنتوا دائما بتجتمعوا بس على الأكل وبس على الشرب وبس قاعدين قفا أجهزة الاتصال وبس بتنادوا بعضكم وقت بيطلع فيلم حلو أو مسلسل حلو، وبس بتروحوا مع بعضكم بعض لتشتروا لكم قميص أو بنطرون. ما معقول ما عندكم ولا لقاء في مسجد، ما لقيتوا ولا موعد يناسبكم أنت وزوجتك وأولادك تذهبون إلى مسجد للذكر أو للقرآن أو للعلم. غدا ستموت، بماذا سيذكرك أولادك؟ سيقولون الله يرحم أبونا بعمره ما فوتنا على الجامع، الله يرحم أبونا بعمره ما جمعنا لنقرأ قرآنا، أبي بعمره ما فتح لي سيرة القرآن. صح أبي مسلم وصح حجي، بس بعمره ما جاب لي لا سيرة جامع ولا سيرة شيخ ولا سيرة قرآن، بس كان يطعمينا منيح أبي، أبي يجيب أكل خير الله، إيده هيك مفرودة أبي، ما نشتهي شيء. كأنه يظن أن أولاده مخلوقات دنيا. جلسة أسبوعية يا أخي، إما في بيتك اجعل بيتك مسجدا، جيب عالم من أسرتك، في عالم، اجتمعوا على قراءة القرآن، على الدرس، على الذكر، على الحديث، على الصلاة، على النبي صلى الله عليه وسلم، أو تعال إلينا الحق بمسجد من مساجد البلد أنت وأسرتك يذكرونك. غدا سيقولون إن أبانا كان سببا في جلوسي في هذا المسجد. ساعة يومية مع أسرتك، وساعة أسبوعية في المسجد، وساعة شهرية تجلس فيها أسرتك الصغيرة مع أسرتك الكبيرة، مع الأعمام والعمات والأخوال والخالات، زيارة عائلية أقل شيء كل شهر. كانت هذه نتيجة 6 أشهر من الخطابة. إن جلوس أفراد الأسرة مع بعضهم أيها الإخوة في كل يوم بعيدا عن التواصل مع غيرهم له أثر كبير في تربية الشباب وترابط الأجيال وسلامة الخلق والدين وصحة النفس والجسد. وإن انصراف كل واحد من أفراد الأسرة إلى جهازه الخاص ليتصل مع هذا أو ليطلع على ذاك له الأثر السلبي على جميع أفراد الأسرة. سجن أحد المفكرين 10 سنوات، فلما أطلقوه قالوا له ما أقسى ما وجدت في السجن؟ قال غيابي عن تربية أولادي. أصعب شيء بالسجن، أنا 10 سنين ما قعدت مع أولادي بس عذبوه بالسجن، راحت الأكل مو ظريف، راحت الغرفة غير صحية، راحت، لأنه مفكر، لأنه في عقل برأسه. ما أقسى ما لقيت في السجن؟ قال غيابي عن تربية أولادي. اتصلت زوجة لتقول إن زوجي طيلة وجوده في المنزل ينصرف لحاسبه الخاص متابعا شبكات التواصل مع أصحابه وأصدقائه الإلكترونيين، تاركا زوجته وأولاده وراء ظهره. أنا أتمنى إذا كان هذا الذي أتحدث عنه موجودا، ولعله أن يبدأ يغير. بآخر الخطبة سأعينك كيف تغير، بس هو أنت المسؤول. خطأ أن تجلس في بيتك وحاطط لي الجوالين على الطاولة تبعك، يعني ماذا تريد أن تقول لزوجتك وأولادك؟ خطأ تدخل إلى بيتك تفوت على اللابتوب تبعك تفتحه مباشرة. خطأ أنت وفايت على بيتك الجوال على إذنك والجوال الثاني عم بيرن، بيخلص واحد برد الثاني. خطأ. هلأ بدك تفوت على البيت لعند زوجتك وأولادك، بده ينطفى جهاز الجوال. ذكر زوج أن زوجته تنسل من سريرها ليلا. يا أيها الإخوة، في كلام يذكر وكلام لا يذكر. ذكر زوج أن زوجته تنسل من سريرها ليلا لتفتح الواتساب وتتابع مجموعاتها مع صديقاتها، ومرارا ما تركت أعمالها المنزلية لانشغالها بمجموعاتها الافتراضية. خطأ يا أيتها الأخت، هذا الجهاز لخدمتك، مو معقولة أنت تصيري خدامة عنده. أنت مالك خدامة عند الواتساب بحيث إذا رن الساعة واحدة بالليل بدك تقومي تردي عليه، عمره ما يرد عليه كله، وبطفيه وبرميه بالأرض كمان. هو أصلا لخدمتي ولم أكن يوما لخدمته أنا. لقد بات الدارسون اليوم أيها الإخوة يتحدثون عن الطلاق النفسي أو العاطفي، يعنون به أن زوجين اثنين يعيشان تحت سقف بيت واحد لكنهما لا يشتركان في شيء من الآمال أو الآلام من العواطف والرغبات، لأن كل منهما مشغول عن صاحبه بغيره. هن اثنين بالعقد بالمحكمة زوجين، بس حقيقة مطلقين من بعضهم بعض طلاقا نفسيا طلاقا عاطفيا. يتحدثون عن أرامل وسائل الاتصال. هلأ في وحدة ميت جوزة حقيقة أرملي، في وحدة لا، جوزة كهيك شكل طول وعرض وزن موجود، وقميص وجرافة وطقم موجود، وبوط وبنطرون وكنزة موجود، بس هو ميت، ميت قتلته أجهزة الاتصال. في زوجات شكل موجودات بس هن ميتات، فستان وروب وراس ورجلين وإيدين موجودات، بس عقل وروح قتلتها أجهزة الاتصال. باتوا يتحدثون عن أرامل وسائل الاتصال، يعنون بهن الزوجات اللاتي يعانين من سقوط أزواجهن في براثن المواقع الإباحية، أو الأزواج الذين يعانون عياذا بالله تعالى من سقوط زوجاتهم في مستنقع هذه الوسائل. سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان هو رئيس الدولة، وكان هو نبي الأمة، وكان هو معلم الناس، بس والله بتحكينا لما بيفوت على البيت شو بيساوي؟ والصحابة أيها الإخوة يعني يريدون أن يعرفوا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في كل أفعاله. إذا أغلق باب بيته ما كان يفعل؟ قالت: كان في مهنة عياله، يشارك أهل بيته في مشاركة في حياة، في زوج موجود مع زوجته، في أب موجود مع أولاده، وليس منصرفا عنهم وهو موجود ظاهرا في البيت. في رواية: يخيط ثوبه، يخصف نعله، ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. يكون جالسا صلى الله عليه وسلم في البيت فيدعو الحسن والحسين، هو بيقول لفاطمة: جيبي لي ولادك، ليضمهما ويقبلهما صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهما. يعني في إيجاد روابط مشتركة. أنا قاعد بالبيت، مو هلأ بدي أفتح أسماء قائمة الجوال مشان دق لفلان ودق له، بدي أجيب ولادي، ولادي بدي أجيب، ولادي بدي أجيب، زوجتي، لأن موضوع مشترك نتكلم فيه. يستمع مليا لحديث عائشة الطويل في أخبار 11 امرأة تعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. حديث معروف لديكم في صحيح البخاري، حديث طويل من أطول الأحاديث، عائشة تخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. والتربية أيها الإخوة التي أمرنا الله تعالى بها في القرآن لأسرنا وأبنائنا تحتاج للجلوس إليهم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لما الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، لازم تربوا أولادكم. ما بتصير تربية بدون اتصال، بدون مباشرة، بدون جلوس. معناته جلوسك بالبيت فرض، مثل تربيتك ما لأولادك ما هي فرض، وهروبك من البيت هروب من الفرض. قال علي رضي الله عنه: علموا أنفسكم وأهليكم الخير. معنى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أترضى أن يكون ابن من أبنائك لا قدر الله غدا في النار؟ أي ألم سيعتصر قلبك؟ أترضى أن يكون واحد من ذرياتك ليس من أهل الخير؟ أترضى أن يكون أبوك رجلا من أهل النار؟ نسأل الله السلام لنا ولكم والحفظ لنا ولكم ولأصولنا وأصولكم وفروعنا وفروعكم. طيب، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال علي رضي الله تعالى عنه، معناها علموا أنفسكم وأهليكم الخير. قال مقاتل: هي أن يؤدب المسلم نفسه وأهله فيأمرهم بالخير، أو فيأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر. هذا الأمر وهذا النهي وهذه التربية وهذا التأديب وهذه الوقاية تحتاج إلى جلوس، تحتاج إلى إغلاق أجهزة الاتصال، تحتاج إلى قطع اتصالك مع العالم الخارجي لتتصل بأسرتك. أسرتك أهم. أصلا النجاح، العلماء قالوا: يا أخواننا، يا أيها الشباب، لو بتكون أحسن دكتور، إذا فاشل أسريا لست ناجحا. لو بتكون أكبر مبرمج على الكرة الأرضية، إذا علاقتك الأسرية غير جيدة أنت لست ناجحا. أصلا بالسي في تبعك لما بناخذ أنت متزوج أو لا، منحاول نعرف، وعدد أولادك منحاول نعرف، هل بعلاقاتك الأسرية أنت ناجح أو فاشل أو لست ناجحا. إذا مو ناجح ببيتك، أنا لا أتوقع أن تنجح في مكان آخر. أقرب الناس إليك لم تنجح معهم زوجتك وأولادك. أيتها الأخت، لو حفظت كتاب الله بكل القراءات ولست ناجحة في خدمة زوجك وأولادك لست ناجحة. ما بيمشي الحال. النجاح كل متكامل، نجاحك مع أسرتك جزء من النجاح، ونجاحك في عملك جزء من النجاح، ونجاحك في صحتك جزء من النجاح، ونجاحك في علاقتك مع الله هو الجزء الرابع أو الأول من هذه الأربعة. هذه الكل تسكل لك نجاحا. يا أيها الإخوة، إن الانشغال بأجهزة الاتصال عن العلاقات الأسرية خطأ، وللترفع عن هذا الخطأ ولكسب فوائد وسائل الاتصال واجتناب مضارها، أنصحك بخمس نصائح أختم بها الخطبة. وسائل الاتصال في إلى منافع كما سمعتم وكما تعلمون، بس في إلى مضار، ومضار خطيرة، وأنا يهمني كثير العلاقات الأسرية الآن. بس فيما يتعلق بالعلاقات الأسرية، إذا أردت أن أخذ المنافع وأترك المضار، أنصحك بخمس نصائح. واحد، حدد وقتا معينا في كل يوم تجتمع فيه مع أسرتك في البيت وتغلقون جميعا كل أجهزة الاتصال. ما فيها شيء. على الفطور من الساعة 7 للساعة 8:30 هنعود كلنا، كل التليفونات بتنطفي، كل اللابتوبات بتنطفي، كل الآيفونات، كل الآيبادات، ما حدا بيرد على حدا، بس نحن هيك على بعضنا، نحن الخمسة بدنا نرد على بعض، نحكي مع بعض، نضحك مع بعض، نزعل من بعض مع بعضنا. أو على الغداء، إيمت الوقت المناسب، من 3 لـ4:30 تنطفي كل الأجهزة بالبيت. وإذا رن جهاز ما حدا بيرد، يا سيدي مين بده يدق لك؟ من سيدق؟ رئيس الجامعة. خير إن شاء الله، بدق ما بيلاقيك، بعد ساعتين بدق، ما فيها مشكلة. يعني إذا دق وملأك، ما في خطوط يا أخي، إذا ما في خطوط شو بيعمل يعني رئيس الجامعة؟ ما في خطوط، شغلة كتير خطيرة، ببعث لك سائق بيقول لك بما يجي السائق صارت ساعة ونص قعدت مع أهلك. المهم بدنا حدد وقتا معينا تجلس فيه مع أسرتك. يا شباب هذا مهم، أنتم قولوا لآبائكم إذا آباؤكم لم يكونوا حاضرين، قولوا لأمهاتكم أيتها الأخوات خلينا نتساعد كل بيت مع بعضه. حدد وقتا معينا في كل يوم تجتمع فيه مع أسرتك في البيت، تغلقون جميعا كل أجهزة الاتصال مع الآخرين. 2، حدد يوما معينا تخرج فيه مع أفراد أسرتك في زيارة لأقارب أو أرحام أو أصدقاء أو لحضور مجلس علم. كل يوم جمعة العصر أو المغرب نحن عنا زيارة عائلية أسرية، كل يوم 2 عنا حضور درس، كل يوم 7 عنا ببيتنا اجتماع، اختار أي يوم سنجتمع ويأتي أستاذ يقرئنا القرآن، البنات تأتي لهم آنسة تقرئهم القرآن مثلا. بس خلص بدنا نجتمع بالأسبوع ساعة على أقل تقدير. 3، حدد وقتا معينا لدخول أفراد الأسرة إلى مواقع النت أو شبكات التواصل أو الألعاب الإلكترونية ويمكنك إيقاف الراوتر بعدها. ما معقول يعني واحد الساعة 2 بالليل بفيق الأب بيلاقي الابن قاعد على الانترنت، شو عم بيساوي؟ مرات البنت 4 الصبح قال والله قاعدة يعني هيك عم تحكي مع رفيقتها. ما معقول واحد الساعة 10 بالليل يعني عم بيدق تليفون لرفيقه والله هيك حبيت اتسلى أنا وياك، ما في شيء بس الساعة 10 بالليل يا أخي، قال ايه عم ندردش نعد لنا ساعة زمان. خلص في وقت في أدب، يعني أدب للتعامل حتى مع الأجهزة الإلكترونية في أدب. خلص منحدد وقت أنه نحن دخولنا على شبكة الأنترنت يا أولاد من الساعة كذا للساعة كذا، كلاتنا اللي بده يدخل بيدخل، حتى الأب ما بيدخل بعدها ولا الأم، مغلق. 4، تدرب على إغلاق هاتفك المحمول. في شيء بالفطام النفسي لازم واحد دائما يدرب حاله انه مو كل شيء يملكه يستخدمه، كل فترة لازم انا استغني عنه. يعني انا دائما بلبس طقم مثلا، بس شي مرة بدي البس عري وانزل نظف امام بيتي وانا دائما بالطقم، بس بدي اعمل هيك شي مرة عشان ما اكون عبدا للطقم. انا دائما بدي اكل اكل مرفه، بس في مرة لا بدي اكل خبزة وهيك أكلة جدا بسيطة، وبدي زور عائلة بسيطة وروح أكل عندهم، أخذ أكل بسيط وأكل أنا وياهم. أنا ما بقدر بدون هذا الجوال، بس بدي أتدرب لا بدي أطفي وأحطه بجيبتي وما حبرد على حدا. لازم أعمل فطام نفسي، ما معقول أنا أكون أنه أنا ما أنا بموت، أنا بدون مكيف بموت. ليش بتموت؟ لا يا سيدي بدنا نطفي هالمكيف شي يوم ونفرجيك ما بتموت، ما فيها شيء. يعني في واحد ما بقدر مستحيل، أنا بدون سيارة بيجيني الجلطة. لا يا سيدي إحنا بناخذ لك السيارة وبتمشي على رجليك، بالعكس بيتحسن قلبك يعني إذا مشيت على رجليك. لا تكن عبدا لشيء، أنت عبد لله عز وجل وحده بس. لذلك تدرب على إغلاق هاتفك المحمول إذا دخلت المسجد أو مدرجات الجامعة أو جلست مع إنسان تحدثه أو حلت هدأة الليل، وعلى أقل تقدير اجعله صامتا. 5 وأخيرا، راقب الله تعالى إذا مررت بما لا يرضيه، وتذكر أنه يقول لك ألم يعلم بأن الله يرى. إذا قاعد بغرفتك لحالك وعلى جهازك ومررت بشيء لا يرضي الله، ألم يعلم بأن الله يرى؟ أيها الإخوة، إن من الخطأ الكبير أن يبتعد أحدنا عن أسرته لأي سبب من الأسباب، وأجهزة الاتصال إن لم يحسن استخدامها كانت تكون سببا في هذا الابتعاد. فتعالوا نأخذ منافعها ونترك مضارها. نسأل الله تعالى أن يعيننا على تصحيح أقوالنا وأفعالنا حتى يعجل لنا بالفرج، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج شائعة مع شيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج الأسرة الناجحة، الأسرة الناجحة مع الدكتور إبراهيم الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الآن نحن في محور الأسرة والثقافة حول موضوع الأسرة والإجازات. الأسرة والإجازات، عندما نتحدث عن الإجازات نثق تماما أنها مطلب استجمامي وراحة وحق للنفس، فإن لنفسك عليك حق كما يقول عليه الصلاة والسلام. الأسرة يعني لها فرص ثمينة وكثيرة في الإجازات، منها اجتماع الأسرة، الترابط، التعرف على مواهب وهوايات وقدرات أفراد الأسرة وغير ذلك كثير. لذا مهم جدا اهتمام الأسرة بالإجازات، مواعيد الإجازات، التخطيط السليم لها، استثمارها بشكل صحيح لتطوير شخصية الأبناء والأسرة وقدرات أفرادها. أي عاقل ينظر للإجازات عامة ولإجازة الصيف خاصة نظر لطولها كترفيه مباح ووقت ممتع يقضيه مع أولاده، جولة تربوية هادفة. الإجازة نعمة يا إخوة امتن الله تعالى بها على عباده. نعم، أليس الله تعالى يقول وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، لتكون إجازتك فيها خير وصلاح وليس إفساد. الآية حث للعباد على استعمال ما وهبه الله لهم من المال الجزيل والنعمة الطائلة والوقت في طاعة الله في التقرب إليه بأنواع القربات التي يحصل له بها الثواب، وإن كان في الابتسامة والترفيه لا تنسى نصيبك من الدنيا، أي مما أباح الله فيها. يريد الإسلام للإنسان سعادة الدنيا والآخرة، التوازن بين حياة الدنيا والآخرة. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. في الحديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فالإجازة تعتبر وقت فراغ وثمين جدا يستحق صراحة أن نهتم ونحرص فيه. هذه مسؤولية الأبوين، اتقي الله تعالى في أولادكم أثناء الإجازات. في دعاء المؤمنين الذين أثنى الله تعالى عليهم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، الجمع بين الدنيا والآخرة. لك ولأسرتك حق التنزه والترفه وفق ما يرضي الله تعالى دون إفراط ولا تفريط. للأسرة في الإجازة أهداف، مهم يكون لها أهداف، وأهداف تتنوع. مثلا هدف بنائي يبني، يتم من خلال ارتباط الأبناء بالوالدين ارتباط يعني إيجابي يبني بينهم العلاقة بعيد عن حواجز التعامل الرسمي، تقوية أواصل الرحم والنسب، غرس المبادئ والقيم الفاضلة، اكتساب المعلومات والأداب الصالحة تخدمه في دنياه وآخرته. ربما مثل يعني رفع مستوى العلم الشرعي لدى الأبناء، حفظ بعض ومراجعة القرآن، جزء من حفظ بعض الأحاديث النبوية، نفع الأبناء في أمور يعني الدين والدنيا، دورات تدريبية في مهارات معينة. إذن هذا هدف بنائي مهم جدا للأبناء. يمكن يكون الإجازات هدف آخر ومهم، هدف وقائي يتم من خلال حماية الأولاد من رفقاء السوء والضياع في الشوارع، تضييع الأوقات والفراغ، كلها ربما بعض الحين أمام قنوات أو أمام انترنت ساعات طويلة تهلك الأولاد، البعد عن أصحاب السوء، حماية الأولاد من أثار الفراغ السلبي، استثمار أوقاتهم برامج مفيدة، تجديد في البرامج الثقافية التربوية إلى آخره. في أشياء كثيرة جدا وفرص اليوم متاحة. يمكن هدف ثالث، هدف علاجي يتم من خلال علاج بعض جوانب التقصير التي تطرأ ربما على سلوك الأبناء، يعني مثلا ضعف شخصية أو الوقوع في مخالفات شرعية، تدخين، بناء الشخصية المتوازنة لدى الأولاد، استكشاف طاقات الأولاد، تطويرها، تطوير مهارات الأولاد وقدراتهم. اكتشف مواهب أولادك يا أخي، خلهم يعني ادعم الخبرات لديهم، اكتسب مهارات جديدة، حاسب آلي، قراءة، بحث، لغة، سباحة، ركوب خيل، رماية. تدريب الأولاد على مثل هذه الأمور جميل جدا في الإجازات بالذات، لا تجعل الإجازة تضيع هكذا سبهلة. لا، المشاركة الاجتماعية سواء داخل الأسرة أو خارجها، وتعويد الأولاد على الانضباط والطاعة وإدارة البرامج وتنظيم أنشطة للصغار. يا أخي خلي الأولاد هم اللي يقودون برنامج الإجازة، هم اللي يخططون وينظمون لبرنامج الإجازة، هذا له أثر كبير جدا. تعليم القيادة لمثل هذه البرامج واكتساب مثل هذه الخبرات في الإجازات. أنشطة متنوعة في الإجازة، يقولون هناك قاعدة نفسية عظيمة لها أثرها النافع على الأبناء، هي الاستجابة لميولهم، قضاء حاجاتهم. وتأمل قول أنس رضي الله تعالى عنه مبينا يعني يتضح فيها رفيع أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه في هذا الموقف الجميل. إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، كما في البخاري. تواضع وتوجيه

الناس بحسب رغباتهم وميولهم. أنشطة دينية لبناء الأخلاق كما أشرنا، حفظ قرآن، حفظ تطبيق السنة النبوية، دروس علمية، قراءة كتب، حفظ بعض الأذكار كأذكار الصباح والمساء. فرصة جميلة جدا يا أخي الإجازة تبني مثل هالمعاني. أنشطة تعليمية من البرامج ثقافية تمارس ربما عن طريق الذهاب للمكتبة. متى يوم من الأيام، سامحني أيها الأب وأيتها الأم، متى يوم من الأيام أخذت بيد ابنك وذهبت أنت وياه للمكتبة العامة وجلست أنت وأولادك تقرؤون أو تعود أبنائك ساعة قراءة؟ هل جربت هذا؟ يا أخي الإجازة فرصة، حدد ساعات معينة أو أيام معينة تأخذ الأولاد وتذهب بهم للمكتبة العامة وتجلس فيها ساعة، كل واحد يختار ما شاء. عود الأولاد على هذه المعاني، هذا في الصيف جدا جميل. لا نقول إجازة فقط في النوم والكسل والخمول والتقلب هنا وهناك، البحوث، المسابقات، الندوات، يعني رعاية المواهب الإبداعية لدى الأولاد. هناك أنشطة اجتماعية أيضا ترفيهية تقوي أواصر النسب، العلاقات الاجتماعية، بث روح المرح، الشعور بالحاجة للآخرين، الرغبة يا أخي في خدمة المجتمع، في مساعدة الضعفاء. هذه كل تنمية جميلة جدا في الصيف عن طريق زيارة الأقارب والجيران. يعني أيضا خذ لي هذا المثال وسامحني، متى يوم من الأيام حاولت تأخذ أولادك تذهب أنت وياهم في زيارة فعلا للجيران أو زيارة لبعض الأقارب أو زيارة لأحد العلماء أو المثقفين الكبار وتقول أنا سأزورك أنا وأولادي وأريد أن تغرس فيهم بعض المعاني، أو أخذت أولادك وذهبت أنت وياهم زيارة للمرضى؟ متى كان تنظيم مسابقات اجتماعية في البيت؟ أيضا هناك أنشطة مهنية تبني جوانب إبداعية يعني لدى الأبناء. يقوم الأولاد مثلا بمساعدة في أعمال البيت، إصلاحات. أعجبني والله ابن أخت لي يقول يعني ذهب أبوه واشترى له عدة شغل، سكريب ومفكات وأشياء. جاني الصغير فرحان يقول يا خال أنا أصبحت الآن مهندس. كيف؟ قال أبي اشترى لي حقيبة وفيها هذا وبدأت. طيب وش تعمل؟ قال أخذ الأجهزة الخربانة في البيت إذا كان عندكم شيء أعطني ويعملها. يا سلام، والله شيء رائع، شيء جميل أن يعتاد الأبناء على بعض الأشياء المهنية، وخاصة في الصيف لما نرتب ونخطط سنجد فرص جميلة جدا لتطوير شخصية الأبناء. يعني مع طبعا لا شك التنبيه على المخاطر والمحاذير مثلا في الكهرباء أو بعض الأجهزة وتوجيه الصغير لها. ختاما، الأسرة الناجحة التي تعلم أن سعادتها تكمن في سعادة جميع أفرادها، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بالوعي والتفهم لحاجات جميع أفراد الأسرة حتى يشعر الجميع بالانتماء الحقيقي لهذه الأسرة والحب لهذه الأسرة. يا ناس لا نعيش حياة السبهلة، لا، تأتي الإجازة والله لا ندري أين سنذهب، أو ربما نعلم أين سنذهب وخططنا، خاصة كان من يريد أن يسافر بعيد أو كذا يخطط، لكن ما يخطط فقط للجوانب الفنية، متى مواعيد السفر، قيمة التذاكر، السكن أين سيكون، لكن برنامج الإجازة ماذا سنفعل، أهداف لتحقيق يعني شيء للأبناء والأسرة خلال هذه السفرة، لا قليل من يفعل هذا. أرجو أن نراجع ثقافتنا في الإجازة ومعلوماتنا ومحاولة إعادة فعلا البرمجة في قضية الإجازات حتى تكون فعلا متعة حقيقية في إجازاتنا الصيفية بالأخص. ألقاكم في حلقة قادمة مشيئة الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الأسرة الناجحة، الأسرة الناجحة مع الدكتور إبراهيم الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكنا مع حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة، والذي نتحدث فيه عن مناسك الحج والعمرة. حديثنا اليوم سوف يكون بإذن الله تعالى عن الوقوف بعرفة. مسألة: امرأة محرمة وصلت إلى عرفات عصرا، ثم أفاضت منها إلى مزدلفة قبل غروب الشمس، هل يصح وقوفها بعرفة؟ الجواب: وقوفها صحيح، وعليها ذبح شاة عند الحنفية والحنبلية، ولا شيء عليها عند الشافعية، لكنها تاركة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكره ترك السنة إلا بعذر، ومن الأعذار خشية الزحام. هذا إذن بالنسبة لركن الوقوف بعرفة، ومقدار هذا الوقوف المجزئ، ومعنى الوقوف بعرفة. ماذا عن سنن الوقوف بعرفة؟ هذا ما سنراه بإذن الله تعالى بعد فاصل قصير، فابقين معنا. أهلا وسهلا بكم أخواتي من جديد. كنا نتحدث قبل الفاصل عن ركن هام من أركان الحج، ركن الوقوف بعرفة. الآن سنتحدث عن سنن عرفات. يستحب للحاج في اليوم الثامن من ذي الحجة، ويسمى يوم التروية، أن يذهب إلى منى، ومنى هي مكان يقرب من مكة حوالي 6 كيلومتر، أن يذهب إلى منى، وهي التي ترمى فيها الجمرات، لكنه في هذا اليوم لن يرمي الجمرات، يذهب إليها فيبيت فيها، يصل إليها عند أذان الظهر، يصلي الظهر وبقية الصلوات هكذا إلى طلوع الشمس اليوم التاسع من ذي الحجة. عندما تطلع شمس اليوم التاسع من ذي الحجة، الذي هو يوم الوقوف بعرفة، يستحب أن يدفع من منى. طبعا هذا على سبيل السنة، وليس على سبيل لا الفرض ولا الواجب. إن لم يذهب إلى منى يوم التروية لا شيء عليه أبدا، إن أراد أن يذهب من مكة مباشرة إلى عرفات لا شيء عليه، لكن الاستحباب والفضيلة أن يذهب إلى منى يوم الثامن من ذي الحجة، يبيت فيها إلى يوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع الشمس، ثم يدفع من منى إلى عرفات. يستحب أن يواظب أثناء الطريق على الدعاء وعلى التلبية. التلبية موضوع مهم، والتلبية تستحب منذ أن يحرم بالحاج إلى أن يرمي جمرة العقبة الأولى، ويواظب على التلبية والأذكار، لا يلتهي أثناء الطريق. في البعض ينشغل بالجدال وبالخصام وبالكلام الفارغ وبالغيبة والنميمة، هذه الأوقات يا إخوتي ويا أخواتي لذكر الله تعالى. إذن يدفع إلى منى، من منى إلى عرفات. طبعا قبل عرفات سيصل إلى مكان اسمه نمرة، يستحب للحاج أن يمكث في نمرة، ويستحب له أن يصلي في نمرة الظهر والعصر جمع تقديم، ويقصر أيضا الظهر والعصر كما سنرى عند المالكية وعند الإمام ابن تيمية. يستحب للناس إذن أن يصلوا جماعة مع الإمام في نمرة، وهنالك أيضا مسجد في نمرة، لكن كل الناس لن يسعها المسجد لتصلي فيه، يمكن أن يصلي خارج المسجد، فيصلي الظهر والعصر جمع تقديم مع الإمام بعد أن يخطب فيهم الإمام خطبتين قصيرتين، ثم يصلي فيهم الظهر والعصر جمع تقديم وقصرا. طبعا يستحب أن لا يفصل المصلي بين الظهر وبين العصر بالسنة، سنة الظهر البعدية لا يصليها بعد الظهر، يستحب والأفضل أن يصليها بعد العصر، يجوز له أن يصليها بعد العصر. إن لم يدرك الصلاة بنمرة مع الإمام، أو لم يستطع أصلا الوقوف في نمرة من كثرة الزحام، ممكن له، يجوز له أن يدخل مباشرة إلى عرفات، لا حرج عليه ولا بأس، لأن هذا من السنن، ويجوز تركها ولا يكره تركها بسبب العذر، عذر الزحام. فإذا لم يدركها مع الإمام في نمرة أو دخل إلى عرفات، يجوز أو يستحب له أن يصليها منفردا أو جماعة مع غير جماعة الإمام، جماعات، فيصلي الظهر والعصر أيضا جمع تقديم وقصرا. سنن الوقوف في عرفات: يستحب للحاج عند جمهور الفقهاء أن يتوجه إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية. يستحب للحاج أن يصلي في منى الظهر ويبيت فيها إلى اليوم التاسع من ذي الحجة،
يستحب للحاج أن يدفع من منى إلى عرفات بعد طلوع شمس اليوم التاسع من ذي الحجة. يستحب للحاج عند توجهه من منى إلى عرفات أن يواظب على التلبية والتهليل والتكبير. يستحب للحاج أن يقيم بنمرة بعد دفعه من منى حتى يدخل وقت الظهر، فيصلي فيها مع الإمام صلاة الظهر والعصر قصرا وجمعا جمع تقديم، ثم يدخل إلى عرفات. يجوز للحاج الذي فاتته صلاة الظهر والعصر مع الإمام في نمرة أن يصليهما قصرا وجمعا جمع تقديم في نمرة أو في عرفات جماعة أو منفردا. من يحق له أن يجمع هذا الجمع ويقصر هذا القصر؟ اختلف الفقهاء. عند الشافعية هذا القصر والجمع هو فقط للمسافر، أما أهل مكة ولا تبعد كما ذكرنا 26-25 كيلومتر منطقة عرفات عن مكة، إذن هم ليسوا مسافرين، لا يحل لهم عند الشافعية أن يجمعوا ويقصروا. بينما ذهب جمهور الفقهاء الحنبلية والمالكية والحنفية إلى أن القصر والجمع إلى أو ليس عندهم قصر عند الشافعية عند الحنفية والحنبلية، وإنما الجمع فقط، إلى أن الجمع جمع تقديم هو نسك من مناسك الحج وهو سنة يستحب أن يفعلها للمسافر ولغير المسافر. أما عند المالكية فقال يستحب القصر والجمع، وإلى هذا ذهب أيضا الإمام ابن تيمية، وهذا ما يفعله اليوم الإمام في مسجد نمرة، يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا جمع تقديم. من يحق له الجمع بين الظهر والعصر يوم عرفة؟ اختلف الفقهاء في من يحق له أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم يوم عرفة. ذهب الشافعية إلى أنه لا يجوز لغير المسافر أن يقصر الظهر والعصر ويجمع بينهما. ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والحنبلية والمالكية إلى أن الجمع يوم عرفة هو نسك من مناسك الحج يفعله المسافر وغير المسافر، وهو سنة من سنن يوم عرفة. ذهب المالكية والإمام ابن تيمية إلى أنه يستحب للحاج أن يصلي صلاة الظهر والعصر قصرا وجمعا يوم عرفة، سواء صلاهما الحاج مع الإمام أو صلاهما منفردا. أيضا من مستحبات الوقوف بعرفة أن لا يصوم الحاج أو الحاجة في يوم عرفة. صيام يوم عرفة يستحب لغير الحاج، أما الحاج فالأصل ألا يصوم لكي لا يضعف عن الذكر وعن التلبية وعن تلاوة القرآن، لأن الأصل هذا اليوم مخصص للدعاء وللذكر، وفضيلة الدعاء والذكر في هذا اليوم لا يمكن استدراكها في أي يوم آخر من أيام السنة أو حتى في العمر كله إذا لم يحج مرة أخرى. يستحب للحاج أن يكون مفطرا في يوم عرفة، وفضيلة صيام يوم عرفة هي لغير الحاج. بعض الناس في عرفات، وذكر لي هذا كثيرا عن النساء، يتلهين عن الذكر والعبادة بالطبخ وبالكلام وبالثرثرة. هذا اليوم من أعظم أيامك أختي الحاجة، اغتنميه. يستحب للحاج في يوم عرفات أن يغتنم هذا اليوم بالدعاء والذكر وتلاوة القرآن وجميع أنواع الأذكار من استغفار وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وتسبيح وتهليل وتكبير وتحميد. ويستحب أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر في يوم عرفات من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يستحب للواقف في عرفات أن يكثر من التلبية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار وقراءة القرآن. بعض الناس في عرفات يستغلون وقت عرفات بصلاة النوافل، صلاة التسابيح، صلاة الحاجة، صلاة التوبة وما إلى ذلك من صلوات النوافل. طبعا بعد صلاة الظهر يجوز صلاة النوافل لا حرج، لكن تكره تحريما صلاة النوافل بعد صلاة العصر. لذلك يكره تحريما، يعني يأثم من يفعله. يكره للواقف بعرفات أن يصلي بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس أي نوع من أنواع النوافل. يجوز له أن يقضي ما فاته، ولكن وإن كان الأولى والأفضل أن يغتنم هذا الوقت بالدعاء والذكر وجميع أنواع الأذكار التي ذكرناها، وأيضا تلاوة القرآن.
عن المرأة الحائض إذا وقفت في عرفات. بعض النساء الحيض في عرفات يظنون أن عليهن فقط المكوث في عرفات، ويبدأنا يتسلين بالكلام لأنه حسب زعمهن لا يشرع لهن أي نوع من أنواع الأذكار، وبما أنهن لا تجوز لهن الصلاة. في الواقع هذا مفهوم خاطئ، الصلاة فقط هي المحرمة، وكذلك تلاوة القرآن عند جمهور الفقهاء، عند الإمام، عند المالكية والإمام ابن تيمية، يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن بشرط أن لا تمسه. وإلى هذا ذهب كثير من علماء الحرم كالشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لكن الأحوط أن أخذ بمذهب الجمهور فلا تقرأ القرآن للتعبد في ذلك اليوم، لكن عندها كثير مما تفعله من التلبية، ولو كانت حائضا التلبية تجوز، الأذكار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الدعاء، كل هذا يجب عليها أن تستغرق وقتها في الدعاء. وعندما نقول ليس وجوبا شرعيا وإنما وجوب من باب فعل ما هو الأفضل لاغتنام الوقت. يكره تحريما للواقف في عرفات أن يصلي النوافل بعد صلاة العصر وحتى غروب الشمس. يستحب للحائض والنفساء أن تكثر من الأدعية والأذكار والتلبية، وتمتنع فقط عن الصلاة وقراءة القرآن. متى يفيض الحاج من عرفات إلى مزدلفة؟ يستحب للحاج أن يفيض من عرفات، والإفاضة هي الدفع بكثرة، يفيض من عرفات بعد غروب الشمس. النبي عليه الصلاة والسلام ظل في عرفات منذ أذان الظهر في يوم 9 من ذي الحجة حتى مغيب الشمس، غربت الشمس، لا يصلي في عرفات، لا يستحب أن يصلي المغرب في عرفات، وإنما يؤخر المغرب ليجمعها جمع التأخير مع العشاء يصليها في مزدلفة، وهذا نتحدث عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة. يستحب للحاج أن يفيض من عرفات إلى مزدلفة بعد غروب الشمس بسكينة وهدوء مع الإكثار من الأذكار والتلبية. بعض الناس يظنون أن يوم عرفات إذا صادف أن كان يوم الجمعة فكأنما الحاج قد حج 72 حجة، هذا غير صحيح، لا أصل لما استفاض على ألسنة الناس. ومن هذا وإذا صادف يوم عرفة يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة كله سواء بالنسبة للثواب. لا أصل لما استفاض على ألسنة الناس من أن وقفة عرفة تعدل 72 حجة إذا صادفت يوم الجمعة. مسألة: امرأة حاجة لم تصلي الظهر والعصر في نمرة مع الإمام بسبب الزحام، بل دخلت مباشرة إلى عرفات وصلتهما قصرا وجمعا جمع تقديم مع زوجها جماعة، أو صلتهما منفردة، ما حكم صلاتها؟ الجواب: الصلاة في نمرة مع الإمام سنة، ولا يكره تركها لعذر الزحام، وصلاتها الظهر والعصر قصرا وجمعا جمع تقديم جماعة أو منفردة صحيحة. مسألة: امرأة حاجة لم تجمع يوم عرفة بين الظهر والعصر جمع تقديم، بل صلت الظهر في وقته والعصر في وقته ولم تقصرهما، ما حكم صلاتها؟ الجواب: صلاتها صحيحة، لأن القصر والجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في يوم عرفة هو سنة لا واجب. ماذا عن يوم عرفة بالنسبة لغير الحاج؟ هل يشرع لغير الحاج أن يصوم يوم عرفة ويغتنم هذا اليوم كما يغتنم الحجاج في عرفة؟ في الواقع النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية بالنسبة لغير الحاج. وأيضا يشرع لغير الحاج أن يفعل كما يفعل الحجيج، فيغتنم يوم عرفة من الظهر وحتى غروب الشمس بالدعاء والتلبية والأذكار وتلاوة القرآن. ويستحب أيضا أن يجتمع الناس في عصر يوم عرفة سواء في البيت أو في المسجد، ويسميها العلماء التعريف بغير عرفة، يعني أن يعمل كأنه في عرفات ويغتنم هذا الوقت أيضا كما يغتنمه أهل عرفات. عسى الله عز وجل أن يجعلنا وينظر إلينا نظرة رحمة كما ينظر إلى أهل عرفات. فضيلة يوم عرفة بالنسبة لغير الحاج: يستحب لغير الحاج أن يصوم يوم عرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صيام عرفة يكفر السنة الماضية والباقية، رواه مسلم. يستحب لغير الحاج أن يغتنم يوم عرفة بالذكر والتلبية والدعاء، وخصوصا من العصر إلى المغرب.
يستحب للناس أن يجتمعوا في عصر يوم عرفة، وهو ما يسميه العلماء التعريف بغير عرفة، ويفعل كما يفعل الحاج في عرفة. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، تحدثنا فيها عن الوقوف بعرفة. سنتحدث إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة عن فوات الحج، ماذا على من فاته الوقوف بعرفة. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قمقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج المسلسل الدرامي ساعة الصفر. ساعة الصفر. ساعة الصفر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: شايف يا رجب، شايف كيف الإنسان اللي بيخون إيش بصير فيه؟ رزقته بتنقطع.
1: ما محد ما أجا خميسة قول طب بهجة، قلت له عني أبصرك بضاني يتلم عن تلميع، وقال لي خلي يترزق.
0: عشان هيك يا رجب أوعك الشيطان يغويك وتعمل زيه.
1: أوع إيش؟
0: أوع الشيطان يغويك.
1: مش فاهم هذا الكلمة شو يعني. يغويني؟
0: يغويك يا رجب، يغويك.
1: يعني كيف يعني؟ مش فاهم.

0: راسك ويقول لك السرقة حلوة، اسرق يا رجب.
1: ويا بقول له ممنوع تتدخل فيه بالمرة، انت في حالك قام في حالي، ما مش مستعد اسرق عشان الله يحطني في النار، وبعدين اخويا يجي يخدني يحطني في الحبس ويحبسني ويقعد يعذبوا فيا.
0: ايوه اللي بسرق مصيره في السجن والله بيحطه في النار.
1: لا خلاص انا بروحش على النار، انت بس روح لحالك وخلاص، وانا بضلني قاعد في الدار.
0: نار تاكلك يا بعيد، بدك ايانا اروح على النار ليش؟ شايفني حرامية؟
1: ما طب تقولي لي بدك تروح على النار.
0: انا بقول لك اللي بسرق اللي بروح على النار.
1: او انت شفتيني بسرق انا وقتش انا سرقت؟ احكي لي
0: يا رجب. انا بقولكش انه انت اللي بتسرق، انا بقول لك دير بالك علشان ما يطردكش الزلمة.
1: لا الزلمة قال لي انا وياك حني انا وبدو يزيدني 100,000، بدو يزيدني.
0: عن جد يا رجب قال لك بدو يزيدك؟
1: قال لي بدو يزيدني 100,000، قلت له انا بدي 15,000.
0: لا يا رجب 100,000 اكتر، مالك انت؟
1: ما هو قال لي اكتر، قلت له خلاص زيدني بس بدك تعطيني كل يوم جاجة.
0: اي تضلكش تطلب من الزلمة لحسن يتقل منك، معي مرتين بيعطيك في الاسبوع جاج.
1: خلاص مرتين ولا باكل هنا وباكل هناك كمان.
0: ايوه يا رجب الله يرضى عليك، بدناش ناكل من الحرام.
2: وين يا خميس؟
3: حبيبي يا امجد حبيبي، اطلع اطلع معايا بالسيارة اطلع.
2: وين اطلع؟ لا لي شغلة ولا عملة، ماليش مشاوير
3: يا عم. اطلع انت بس. ايه
2: يا عم اطلع وين؟ انت بتشتغل على الخط،
3: انت محسسني انك انت مدير شركة، ما هيك واقف في الشارع.
2: لا لا بدي الف على المحلات هيك برك لقيت شغلة.
3: طيب ماشي، انت كنت تشتغل عند ابو بهجت؟
2: سبت الشغل عنده متعب.
3: طيب اطلع اطلع اطلع.
2: طيب بس قول لي وين،
3: انا بدي اجيب لك شغل، اطلع بس.
2: اين اطلعنا يا سيدي؟
3: طمني عليك، ايش اخبارك؟ ايش عامل؟
2: زي ما انت شايف قاعد بقيس شوارع.
3: لقيت اقول لي انت بدك تشتغل؟
2: بدي العب يعني، فاتح بيت وبدي مصاريف.
3: طيب انا بدي اشغلك.
2: في ايش بدك تشغلني؟ ازعق لك على الركاب يعني؟
3: سيبك من المسخره، انا بدي اشغلك شغلانه تاكل من وراها الشهد.
2: كلكم بتقولوا هيك، بس الواحد يشتغل عندكم بضمير بتطلعوا خاين وبتطردوا.
3: لا لا لا لا لا، الله لا يجيب خيانه، احنا ايش دخلنا في الخيانه يا كبير؟
2: طب قل لي شو هي الشغلانة يعني؟
3: قل لي انت بالاول عندك استعداد تشتغل اي حاجة؟
2: ما انت فهمني ايش يعني اي حاجة؟ يعني تقول لي اقتل لي واحد تقول لي اي حاجة؟
3: يا عم احنا مناش في القتل يا عم، احنا شغلنا بجيب مصاري وبس، بعيدا عن القتل.
2: شوف علي، انا مستعد اشتغل اي شغلانة، لكن انك تقول لي اسرع الساعة 6 الصبح لا الساعة 8 المغرب، هذا حرام باشتغلوش.
3: لا لا لا لا، احنا شغلنا فيش في دوام.
2: يعني بدك تفرغني في الدار وتعطيني راتب؟ ما هو اسمع، انا مش اهبل، جيب لي اياها على بلاطه وقول لي شو هو الشغل.
3: احنا بنوزع بضاعه.
2: بضاعه ايش عفوا؟
3: شواحن، جوالات، احيانا قطع غيار لاجهزه كهربائيه وحاجات زي هيك.
2: طب كيف بتوزعوها يعني؟ بدك اياني احمل كرتون على اكتافي والفلف على الدكاكين ولا كيف؟
3: بتعرف تسوق فيسبا انت؟
2: هو ضل حد في البلد بعرفش يسوق فيسبا يا امجد.
3: يا عيني عليك، احنا بنعطيك فيسبا وبتحمل البضاعة وبنكتب لك العنوان في ورقة وبتوصل البضاعة العنوان وسلامة سلمة.
2: انت بتتمسخر ولا بتحكي جد؟
3: طيب ليش بتحكي هيك انت؟
2: لانه هذا الشغل في الحلم ما حلمتوش، طول عمري بشتغل وبحرص كمان، وفي الاخر بقول لي الله سهل عليك. يا راجل انت بتعرف من يوم تمسير تشتغل عند العرب وراسي بدي تفجر، صار معي صداع.
3: على سيرة الصداع، خذ هذا.
2: شو هذا؟
3: حبة، خدها وبتصير كويس.
2: شو هذا اكامول يعني؟
3: اكامول مين؟ هو احنا اطفال يا زلمة؟
2: اصحى تكون اترمال.
3: اسمع، هذه حبة بتاخدها بتخليك طاير، بتنسيك كل هموم الدنيا.
2: لا لا يا عمي الله يرضى عليك بقربهمش، ماليش في القصص هذه انا.
3: يا عمي هذه مش ادمان يا عمي، كل الشعب بياخدها.
2: لا لا لا لا،
3: ترميهاش، خدها وجربها.
2: ما انا خايف اتعود عليها وبكره اصير بدي اياها وبعرفش قديش حقها.
3: تقلقش، وقت ما بدك بعطيك، بس احنا بهمنا انه يكون راسك رايق وامورك تمام.
2: ماشي يا سيدي مقبوله منك. وقت ايش بدنا نبدا الشغل؟
3: خلص انت هلقيت اعتبر حالك شغال عندي.
2: يعني انا اشتغلت هلقيت؟
3: صحيح.
2: امجاد انت قاعد تلعب في راسي، بتفكرني ولد صغير يعني ولا ايش الدعوه؟

0: وعلشان اثبت لك هاي اول 100 دولار قبل ما تمسك الشغل.
1: اوبا انا قاعد بحسبها بقول بدي اطلب لي 100 شيكل.
0: ايش 100 شيكل؟ 100 شيكل هذه نظام السوق مش عنا.
1: امجاد الكلام اللي بتحكيه معايا هذا عن جد ولا لا؟ لا انا مش مصدق بدك الصحيح.
0: هيك اخذت المصاري وحطيتهم في جيبتك، هذا مزح؟
1: والله انا بدك الصحيح، نفسي اصدق انه هذا مش مزح.
0: اسمع يا خميس، الشغل معانا بده يكون سري.
1: كيف يعني سر؟ عفوا،
0: انت بتعرف الناس عينيها هالقد، اليوم تفتح بسطة فلافل تاني يوم بتلاقي 20 واحد فاتحين زيك.
1: والله صحيح كلامك، لك حق،
0: وعلشان هيك الشغل بده يكون بسرية تامة.
1: حبيبي يا كبير ولا يهمك، المهم وقتش الفزبة بدك تجيبوها؟
0: خلال يومين حتكون عندك الفزبة، بس أهم حاجة تكون معك رخصة.
1: معي رخصة من زمان.
0: خلاص تمام.
1: طب كيف بدنا نتقابل ونشوف بعض؟
0: هات رقم جوالك.
1: هاي أنا معايا جوال يا زلمة، هاي لو معايا جوال كان لقيتني واقف في الشارع.
0: خلاص إلك عنا جوال تشاومي نوت 8.
1: أمجاد مالك يا راجل؟ اسمع قلت بخبطك في راسك.
0: اخبط حالك يا خميس عشان تصحصح، أنا بحكي كلام جاد.
1: يا راجل بدك تجيب لي جوال تشاومي نوت 8؟
0: واللي بدك إياه، لو قلت آيفون بجيب لك.
1: لا لا لا، نوت 8 حلو كتير،
0: بس دير بالك اللي أوله شرط آخره نور.
1: اسمع باصم بالعشرة.
0: خلاص.

0: ايش اللي جرالك يا خميس؟ طلعت من الدار متنكد وبتقول راسي بدي اتفجر، وهلقيت في الليل بتغني ومبسوط؟
1: الله يعني حرام الواحد ينبسط.
0: يا الله يا بني ايش الدعوة؟ هو انت شارب اشي؟
1: والله شربت مية زبر. والله يا الدنيا
0: ايش في؟ مالك يا خميس؟
1: مالك يا بنت الناس؟ هو حرام الواحد يكون رايق ولا ايش الدعوة؟
0: يا ريت تضلك رايق على طول زي هيك.
1: هو انا ما قلت لكيش؟
0: شو؟
1: الحمد لله امسكت شغل.
0: شغل؟ وين؟
1: مع ناس بوزع جوالات وادوات كهربائيه، بدهم يجيبوا لي فيسبا كمان.
0: وقديش بدهم يعطوك في الشهر؟
1: حكولي ما فيش خلاف.
0: ماشي، بس اقل اشي قديش واكتر اشي قديش؟
1: مش اقل من 500 دولار يا اسمه.
0: بالله عليك بتحكي جد ولا بتمزح؟
1: الله بحكي عن جد يا اسمه.
0: طب ما ديت عقد معاهم؟
1: هدول فيش عندهم عقود، عندهم شرط واحد، انه الشغل يكون بالسرية التامة.
0: طيب بلاش يكون شغلهم ممنوع.
1: انت يا اسمى سمعت السرية التامة حسيت انه الشغل هذا ممنوع؟ لا، السرية التامة انه ما نحكيش ايش بنشتغل عشان الناس ما تفتح الزينة.
0: الله يوفقكم، انا زعلانة.
2: ايش عملت يا امجاد؟
3: جبت لك واحد على كيف كيفك، لو قلت له ذب حالك في البحر بذب حاله.
2: وإيش اللي خلاك يعني تكون ضامنه لهالدرجة؟
3: هذا يا معلم تشتريه وبتشتري كل عيلته بالشيكل، حتى مش بالشيكل بحبة.
2: طيب مين هو؟

0: ليش نبدنا نجيب واحد متدين وبصلي يا معلم؟
1: هذا بتشتري بالمال، غير هيك اعطيته حبة وبعد ما يدوقها حيقول لي بدي كمان.
2: بس دير بالك اللي بده يشتغل معانا في الشغلانة هذه لسانه بده يكون مقصوص.
1: تقلقش يا كبير تقلقش، خليه يروح يحكي كلمة بدمر حاله.
2: طيب انت حكيت له ايش الشغل؟
1: قلت له بدنا نجيب لك فزبة وتوزع ادوات كهربائية وجوالات.
2: 100%.
1: بعد هيك يا معلم بعد ما يتورط خلاص بنقول له
2: هيك الشغل، بدنا كمان اثنين زيه.
1: ولا يهمك، بس انا اللي خاطر يا معلم تشوفه وتقعد معاه علشان يعرف انه انت المعلم ويعرف انه الشغل رسمي.
2: حلو تمام، بتقول له بكره يمر علي محل الجوالات.
1: ايوان، عشان يشوف البضاعة بعينه ويقول فعلا انه احنا بنبيع جوالات.
2: تمام. يسعد صباحك يا جار.
3: يا هلا يا هلا ابو رامي.
2: سيب هالبسطة وتعال اشرب عندي فنجان قهوة.
3: لا بقدرش اسيب بسطتي.
2: طيب خلاص ببعت لك هلقيت القهوة مع الموظف اللي بشغل عندي.
3: لا لا لا ابو رامي بدناش نغلبك، احنا مش قاعدين في كافيتيريا، احنا قاعدين في محل رزق.
2: يا زلم الرزق موزع، انت خايف على رزقتك؟
3: حبيبي يا ابو رامي حبيبي الله يسعدك. ايش بدي اقول؟
2: قول يا ابو رمزي.
3: كيف هالمحل؟ ان شاء الله ماشي.
2: والله نحمد الله. وانت بتعرف يا ابو رمزي الواحد لما بده يفتح محل بده فترة لما يربي زبون.
3: صحيح كلامك، بس هذا شارع عام والزباين بتيجي لحالها.
2: يعني انت مش شايف قديش محلات الجوالات صار اكتر من محلات الفلافل، والواحد بده فترة لما يربي زبون.

0: تحت الأمر وأرخص من الناس يا أبو رمزي.
1: يا خميس وين الجوال وين الفزبة وين الشغل؟ صبرك علي شوي شوي.
2: ما هينا صبرين.
1: بتعرف محل الجوالات الفتح جديد اللي جنب أبو رمزي تبع الفواكه؟
2: بعرفه.
1: يا عيني عليك، هذا المحل لنا
2: بربك إلكو.
1: لما تفضل عصير بتروح عليه وبتقول بدي أشوف أبو رامي.
2: يا عفوا، طيب مين أبو رامي؟
1: يا عمي هو المعلم تبعنا، بتلاقيه قاعد فوق في السدة، إله مكتب في المحل.
2: يعني أنا أروح له غاد على المحل وأقول له أنا جاي من طرف أمجد وبدي النوت 8؟
1: يا زلمة مش هيك الناس بتحكي. سلم عليه وقعد عنده وقول له أنا العامل الجديد اللي جاي أشتغل معاكم علشان يتعرف عليك وعلشان تشوفه أنت.
2: المهم باخد الجوال؟
1: أكيد أكيد حيعطيك الجوال.
2: يا عيني عليك يا عيني يا أمجد.
1: كنت بدي أسألك كيف راسك؟
2: أي ذكرتني يا راجلين عن حريشك.
1: كيف؟
2: يا زلمة إشي بمخول، بدي شريط منه
1: مرة واحدة.
2: مرة واحدة ولا بالتقصير؟ يا زلمة الحبة اللي أخذتها منك خلتني بني آدم تاني. كنت أخش الدار أزعق وأخبط وأكسر، خشيت يا راجل بني آدم تاني متجلي.
1: تقلقش، وقت ما بدك بعطيك.
2: هو أنا وقتش بدي أشوفك؟ هاي جيت بدي.
1: طيب خذ هاي حبة هاليد، دبر حالك.
2: يا زلمة إيش حبة؟ بدي شريط. هو أنا كل يوم بدي أدور عليك وأقول لك بدي حبة؟
1: ما هو يا خميس كترها بضر.
2: شو بضر يا زلمة؟ هذه حاجة بتخليك مسلطن، بتقول لي بضر؟
1: تقلقش والله، لا خلي بدل الشريط 10 عندك، بس لقيت أخذها الحبة.
2: ماشي يا كبير، يسلم هاليدين. ذكرني شو اسمه قلت لي؟
1: أبو رامي، تنساش.
2: خلص تمام أبو رامي، مش حنساه.
3: ثلاثة كيلو بمية الموز، 4 كيلو كلمنتينة ب10 شيكل. يلا يا بنات، يلا يا صاحب العيال.
2: على العافية يا أبو رمزي.
4: هلا هلا، وين رايحك؟ بشوف رايح على محل الجوالات. أكيد سرق له سرقة من الدكانة ورايح ينتع جوال. والله ما انت قليل يا خميس.
0: والله وأهلا وسهلا، قلت لي اسمك خميس؟
2: صحيح يا أبو رامي.
0: حي الله، نورت المحل. عرفت ايش شغلك معانا؟
2: والله أمجد قال لي بدنا نوزع جوالات وشواحن وأجهزة كهربية زي هيك يعني.
0: وانت مستعد للشغل هذا؟
2: عيب يا برامي، أنا بعجبك، أنا بنسوق أصلا.
0: يا عيني عليك، هاي اللي بدي إيانا. بدي أسألك هالسؤال، إذا جاوبت عليه إجابة صحيحة بدي أعتمدك تشتغل عندي.
2: هو أنتو لسه مش معتمديني؟
0: ما أنا بصراحة بدي أطمن عليك لأنه أنا اللي بدي أقبضك.
2: طب السؤال شو هو؟ يعني إنجليزي ولا حساب؟
0: لذيذ ودمك خفيف كمان.
2: هذا من بعد ما عندكم.
0: أنا لا بسأل في الحساب ولا بسأل في الجغرافيا، أنا بسأل بس في شغلي.
2: اتفضل يا معلم.
0: معاك 5 كراتين فيهن جوالات.
2: حلو.
0: وكمان 3-4 أجهزة كهربائية. وانت ماشي شفت حاجز مكافحة.
2: عادي، وش دخل المكافحة؟
0: خلينا كمل.
2: اتفضل يا معلم.
0: وانت الفار لعب في عبك، قلت بلاش يفتشوا على الجوالات ويفتشوا الأجهزة الكهربائية من وين هاد ومن وين هاد، وقلت بدي أتفقدهن. وانت بتتفقد لقيت حبة سعادة أو شقفة حشيش موجودة.
2: طب احنا ايش دخلنا في الحشيش والحبوب يا معلم؟ احنا معنا أجهزة.
0: انت جاوب عقد السؤال، اعتبر نفسك معاك الحاجات الممنوعة هاد. كيف بدك تتصرف؟ انت بتقول لي بنسوق وانا بدي أشوف شطارتك.
2: أنا بنسوق ونص يا معلم، عيب.
0: حلو، فرجين إيش بدك تسوي.
2: لو لقيتهم بمسكهم بخلص منهم برميهم.
0: المكافحة بتطلع عليك.
2: عادي، بمسكهم بإيدي وبعمل حالي بحك في منخوري وببلعهم وبمرق من بينهم زي السلام عليكم.
0: إلك مستقبل يا خميس.
2: أنا مش شايف الجوال اللي حكيته عليه، بدك تشوف المستقبل.
0: نجحت في الاختبار يا خميس، امسك هاي الجوال تشاومي نوت 8 برو وهاي شريحة جديدة معاه.
2: انا يا معلم يعني خايف يكون في جوا شكفة حشيش، اذا في شكفة حشيش دبلحها من هالجيت.

قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي ساعة السفر. ساعة السفر، قصة وسيناريو وحوار.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدراني ساعة الصفر. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

خلي يدي فلست من أسراك. أنا يا حياة علوت فوق علاك. لا تضربي قيدا على حريتي. رح

عانقوا الكفار، قاتلوا المؤمنين، عاثوا في الأرض فسادا، سجلهم ملطخ بالدم، بالدم، بالدم، بالدم. أم أنت من الذين هم مؤمنون، موحدون، مسلمون، مظلومون، مقهورون، معذبون، غرباء، لاجئون، ولكنهم شرفاء، صالحون، أبات، كبار، أعزاء، رحماء؟ أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج طريق الهدى، طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، وكفى بها نعمة، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله نستفتح بالذي هو خير، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوة الإيمان والإسلام، أرحب بكم أجمل ترحيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي معنا في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: فضيلة الشيخ، سبب آخر من أسباب ضعف الإيمان ألا وهو الانغماس والاشتغال بأمور الدنيا وحصر كل همنا ومبلغ علمنا في هذه الهموم، هم الدنيا. فكيف علينا أن نقوي إيماننا بالابتعاد عن هذا السبب من أسباب ضعف الإيمان؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ زياد، المسلم من السهل أن ينجرف إلى جهة ما، قد يعتني بصحته عناية فائقة وينسى عقله وقلبه، وقد يعتني بعقله وينسى جسمه، وقد يعتني بقلبه وينسى عقله.
1: قلتم المسلم، هذا شأن الإنسان.
2: نعم،
1: بشكل
2: شأن
1: عام.
2: الإنسان. نعم. سهل جدا أن يتطرف.
1: نعم.
2: وأن ينساق إلى جهة واحدة. من السهل جدا أن يكون عنيفا قاسيا أو أن يكون مسيبا، لكن البطولة في التوازن، أن تجمع بين خيري الدنيا والآخرة، وأن تجمع بين الاهتمام بجسمك وبعقلك وقلبك، وأن تجمع بين الاهتمام ببيتك وعملك ودنياك وآخرتك. إن أعظم ما في هذا الدين التوازن والوسطية. فالتطرف شأن المنحرفين وشأن الأغبياء وشأن الغارقين في شهواتهم، أما التوازن شأن المؤمنين. من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا. يعني لا بد من صلاح الدنيا والآخرة والدين. فالتوازن شيء مهم جدا. الله عز وجل

0: قوة في إنفاقه، القوة في العلم قوة في إنفاقه، القوة في المنصب قوة في إنصاف الضعيف. أنا لا أدعو إلى أن ننسحب من الحياة، أنا لا أدعو إلى السلبية وأن نزهد في الدنيا، لا لا، أدعو إلى التوازن.
1: نعم.
0: إلى أن يكون الإنسان بصيرا بأمر دنياه يسعى لآخرته. ورد في بعض الآثار أن أصلح دنياك واعمل لآخرتك. لا بد من صلاح الدنيا، لا بد من إعمار الأرض، ولكن بتوازن مع الآخرة. هؤلاء الذين انغمسوا إلى قمة رؤوسهم في أعمالهم اكتشفوا بعد فوات الأوان أنهم قد أخطأوا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. التسابق المحموم إلى كسب المال ينتهي بالموت، فالفقير يموت والغني يموت، والقوي يموت والضعيف يموت، والصحيح يموت والمريض يموت، والوسيم يموت والدميم يموت. فالموت ينهي كل شيء، ينهي قوة القوي وضعف الضعيف وغنى الغني وفقر الفقير ووسامة الوسيم ودمامة الدميم وصحة الصحيح ومرض المريض، لا يبقي شيئا. فلا بد من أن نعمل للآخرة، ولا سيما وأن هذا الوقت الذي نعيشه هو أخطر شيء في عمرنا الأبدي. نحن خلقنا ولن نموت، نذوق الموت ولا نموت، معنى دقيق جدا. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت، نذوق الموت ولا نموت. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربه، قال إنكم ماكسون. نحن خلقنا إلى أبد الآبدين، ولكن إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها. فالبطولة أن نتوازن. أما هؤلاء الذين انغمسوا إلى قمة رؤوسهم في أعمالهم المشروعة وغير المشروعة، لو أن العمل مشروع تجارة حلال في الأقمشة فرضا، وانغمس فيها المؤمن إلى قمة رأسه، ماذا أبقى لآخرته؟ ماذا أبقى لربه؟ ماذا أبقى لدينه؟ ماذا أبقى لعمل صالح؟ فأنا أقول العمل الذي يأخذك كلك أو يستهلك وقتك كله خسارة محققة، ولو در عليك بألوف الملايين، لأن هذه الملايين تبقى في الدنيا ويذهب.

0: وقت آخر. إن لله عملا في الليل لا يقبله في النهار، إن لله عملا في النهار لا يقبله في الليل. لو أنك أهملت أولادك ونجحت في تجارتك،
1: من نفع؟
0: من نفع؟ قلت مرة في أمريكا لبعض الإخوة المؤمنين هناك، لو أنك حصلت منصبا كرئيس أمريكا، وهذا أعلى منصب في العالم، أو حصلت مالا كأونسيس، أو علما كأينشتاين، ولم يكن ابنك كما تتمنى، فأنت أشقى الناس. فحينما أنهمك في التجارة وأهمل أولادي، حينما أنهمك في التجارة وأهمل زوجتي، حينما أنهمك في التجارة ولا أطلب العلم الشرعي، فأنا في تصحر، في ضياع. إذن البطولة تنظيم الوقت. لا بد من شحنة دينية روحية كل أسبوع مرة أو مرتين، لا بد من جلسة مع الأهل والأولاد، لا بد من علاقة مع المؤمنين الصادقين، لا بد من عمل صالح أتألق به، لا بد من إنفاق مال، لا بد من دعوة إلى الله. أنا أدعو إلى الوسطية، التوازن. أقول لك من السهل جدا التطرف،
1: نعم،

0: الجمال يعطيك حافز إلى المتابعة، يعني الجمال جمال القرب من الله، جنة القرب من الله، الإقبال على الله، تنزل السكينة على قلبك، هي كلها نواحي جمالية عالية جدا لا يعرفها إلا من زاقها. وفي الانضباط السلوكي وفي المعرفة. فأنا حينما أتوازن أحقق الهدف وأتفوق، وحينما ينمو جانب على حساب جانب أبتعد عن الصواب وأتطرف. وهذا هو التطرف.
1: إذن الانغماس في شؤون الدنيا سبب
0: إلى قمة الرأس.
1: نعم. من أسباب ضعف الإيمان. يلهيه عن تذكر الله. نعم. وذكر الله والعمل الصالح.
0: أنت افترض الإيمان رسالة جامعية، ليسانس.
1: نعم.
0: هذا الذي اهتم بمظهره وألبسته وطعامه وشرابه ووسائل راحته في بيته
1: لن
0: طوال العام.
1: نعم. لن
0: ولم يقرأ كتابا واحد، كيف ينجح؟ لا ينجح.
1: نعم.
0: بالضبط تماما. أنا حينما أهتم بشؤون الدنيا فقط وبكسب المال وترتيب البيت والاهتمام بمتع الحياة، وأنسى أن أطلب العلم، أن أقرأ القرآن، أن أتعرف إلى سيرة النبي العدنان، أنسى أن أعمل صالحا، أن أمر بالمعروف، أن أنهى عن المنكر، أنا اختلف توازني، تطرفت، أنا اختل توازني حقيقة. إذن
1: يضعف إيمانه شيئا فشيئا.
0: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. بالمقابل هذا الذي لا يعمل يكون عالة على الآخرين، يده سفلى. النبي ذمه، رأى شابا في وقت العمل في المسجد، قال له من يطعمك؟ قال أخي. قال أخوك أعبد منك. يعني أنا لفت نظري أن شريكا شكى شريكه لرسول الله، قال له لعلك ترزق به. لما كان الشريك يطلب العلم والعلم لغيره قال له النبي لعلك ترزق به، أما العبادة فيها حظ نفس، قال له أخوك أعبد منك الذي يكسب المال. إذن الشيء الدقيق هنا أن لا ينغمس الإنسان إلى قمة رأسه في متع الحياة الدنيا. والآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ما هو اللهو أستاذ زياد؟ اللهو أن تشتغل بالخسيس عن النفيس.
1: نعم.
0: أن تشتغل بالأدنى عن الأعظم. أنت مخلوق في الدنيا لمعرفة الله، فإن اشتغلت بالدنيا فقد لهوت، لأنك اشتغلت بالخسيس الفاني المنقطع عن النفيس الأبدي الباقي. الحقيقة أكبر خسارة على الإطلاق أن يخسر الإنسان نفسه وآخرته. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فنحن حينما ننحاز كلية إلى أعمالنا، إلى متعنا، إلى شهواتنا، قد ذكرت لكم سابقا أن الشيطان ذكي جدا، يدعو الإنسان إلى المباحات، مباحات لكن يبالغ بها. يعني أنا أعرف أناس كثيرين جاءهم ملك الموت، يعني لم يسكن البيت، لم يستفد من هذه المزرعة الفخمة جدا، عند افتتاحها جاءه ملك الموت. فهذا الذي يبقى بيد الشيطان آخر ورقة رابحة أن تنغمس في الدنيا إلى قمة رأسك، وأن تنسى أن هذا القلب لمجرد أن يقف انتهى كل شيء، وانتقل من بيت منيف إلى قبر ضيق. والله الذي لا إله إلا هو، لو فكر الناس في مصيرهم المحتوم لما أكلوا طعاما عن شهوة. يقول عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا، لو تعلمون ما أعلم ما أكلتم طعاما عن شهوة ولا دخلتم بيتا تستظلون فيه ولذهبتم إلى الصعودات تلدمون أنفسكم. ما من بيت إلا وملك الموت يقف فيه في اليوم 5 مرات، فإذا وجد أن العبد قد انتهى رزقه وانقطع أجله ألقى عليه غم الموت فغشيته سكراته. فمن أهل البيت الضاربة وجهها والممزقة ثوبها والنادبة بويلها، يقول لهم ملك الموت فيما الفزع ومما الجزع؟ ما أذهبت لواحد منكم رزقا ولا قربت له أجلا، وإن لي فيكم لعودة وعودة حتى لا أبقي منكم أحدا. ورد

في بعض الأحاديث: فوالذي نفس محمد بيده لو يرون مكانه ويسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم ولاشتغلوا بأنفسهم. فهذا الطريق طريق الدنيا طريق مسدود، والذي يجمعه الإنسان في عمر مديد يخسره في ثانية واحدة. يعني كل بطولة الإنسان وكل مكانته وكل هيمنته وكل استمتاعه

0: أو على نمو خلاياه. إذن الذي يقول أنا ويضع كل الثقل، التجار الكبار يوزعون أموالهم، لا يجعلونها في عمل واحد، فلو أصاب هذا العمل خطر صار فقيرا. والمؤمن حينما يضع كل ثقله في الدنيا يأتيه الموت فجأة. يعني أنا أضرب مثل تركيبي. لو تصورنا أن بلدا نظام الإيجار فيه أن المؤجر يطرد المستأجر في أي لحظة شاء، وبلا إنذار مسبق وبلا مقدمات، ولا يحق لساكن هذا البيت أن يأخذ معه حاجة من هذا البيت، كل شيء اشترى من أساس يبقى في البيت، التزيينات تبقى في البيت، السريات، فهل من العقل لمستأجر له دخل كبير أن يضع كل دخله في هذا البيت؟
1: بالطبع لا.
0: وفي أي لحظة يطرد منه وله بيت في أطراف المدينة على الهيكل، أليس العقل أن تكسو ذلك البيت وأن تعتني بذلك البيت الذي سننتهي إليه؟ وفي أي نعوة ماذا يكتب عليها؟ وسيشيع إلى مسواه الأخير. إذن مثوانا في الدنيا مثوى مؤقت. إذن الانغماس في الدنيا إلى قمة الرأس على حساب الدين هو الذي يضعف الإيمان، بينما التوازن لا شيء عليه، لأنه ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها.
1: نعم.
0: فالمؤمن يعمل ويتاجر ويتزوج ويؤسس شركة، لكن ضمن منهج، ضمن حدود، في حد للدنيا وفي حدود للآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فأنا يعني أتمنى على كل أخ كريم مستمع مؤمن أن يوازن، لا بد من شحنة روحية كل أسبوع، لا بد من درس علم أحضره، لا بد من تلاوة أقرأها، لا بد من علم أحصله، لا بد من عمل صالح، لا بد من صلة رحم، لا بد من زيارة عالم، لا بد من بذل مال، لا بد، ولا بد من أن أعمل. فأجمل آية في هذا الموضوع: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة.
1: وهذا ينسحب أيضا على من ينشغل إلى قمة

اعلمي يا أمة الله أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر، فلا أن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك. ذكرت شيئا عن الزوجة والأولاد، لكن لا بد من توضيح حقيقة. كيف يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم؟

0: للتبعيض.
1: نعم.
0: يعني بعض أزواجكم إذا حملنكم على معصية الله، كلفنكم ما لا تطيقون، يعني دفعوكم أو دفعنكم إلى الانغماس في الحرام من أجل تلبية طلبات الزوجة وغرورها، هذه الزوجة يوم القيامة تراها أعدى أعدائك، لأنها سببت لك دخول النار. فهذه عداوة مآل وليست عداوة حال، عداوة مآل. لهذا الذي تحمله زوجته على معصية، تدعوه إلى كسب مال حرام، يدعوه أولاده إلى أن يأتي بالمال من أي طريق شاء، فيأخذ ما ليس له ليرضي غرورهم وغرور زوجته، هؤلاء يوم القيامة أشد أعدائه، لأنهم سبب هلاكه. فلا بد من التوازن. كانت الصحابية الجليلة تقول لزوجها إذا غادر البيت ليعمل: اتق الله بنا، نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام، فاتق الله بنا. هكذا كانت الزوجة. الآن تدفعه إلى أن يكسب المال الحرام، تدفعه إلى أن يأخذ ما ليس له، تدفعه إلى أن يقبل الرشوة، تدفعه كي يجدد البيت ويأتي بأساس جميل، ونسيت أنها حطمته وأنه سقط من عين الله ومن عين الناس حينما دفعته إلى ما تريد. فلذلك النبي الكريم يقول: أعظم النساء بركة أقلهن مهرا، أعظم النساء بركة أقلهن مؤنة، طلباتها خفيفة. والمرأة إذا صلت خمسها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها وصامت شهرها دخلت جنة ربها. يعني باب الجنة مفتوح على مصراعيه لكل زوجة مؤمنة تتقي الله في زوجها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اعلمي أيتها المرأة، وأعلمي من دونك من النساء، أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. إذن نحن نريد من هذا المسلم التوازن، أن يعطي كل ذي حق حقه. إن لزوجك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لجسمك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. بل إن هؤلاء الذين انصرفوا عن الدنيا وانسحبوا منها وزهدوا فيها، النبي عليه الصلاة والسلام ما أقرهم على ذلك. جاءت امرأة رثة الهيئة إلى السيدة عائشة، سألتها عن حالها، قالت: زوجي صوام قوام، يعني يصوم النهار ويقوم الليل،
1: نعم،
0: ولا شأن له بالزوجة. فذكرت للنبي ذلك، فجاء به النبي وقال له: يا عثمان، أليس لك بي أسوة؟ ألست قدوتك؟ فوبخه وحمله على أن يتوازن. فجاءت بعد أيام، جاءت زوجته إلى السيدة عائشة كما تروي الكتب عطرة نضرة، فقالت: أصابنا ما أصاب الناس. ما رضي النبي أيضا بالمقابل، إذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، بالمقابل ما رضي النبي من زوج يهمل زوجته أو ينصرف عنها، ومن أب يضيع أولاده. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يعني أن تهمله، هي أكبر معصية. إذن أعود وأقول:
1: التوازن هو أساس كل شيء.
0: التعريف الآخر: الوسطية في الإسلام، أن تجمع بين الدنيا والآخرة، وبين الاهتمام بجسمك وقلبك، وبين الاهتمام بدنياك وأخراك، وهكذا.
1: ومن أسباب ضعف الإيمان الانشغال والانغماس في شؤون الدنيا. نسأل الله العلي العظيم أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وأشكركم فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. نتابع غدا بإذن الله تعالى حديثنا عن بعض أسباب ضعف الإيمان
0: إن شاء الله.
1: أشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

أن التداول في الفوركس محرم، وذلك لوجود محاذير شرعية كثيرة فيه، أبرزها عدم تحقق التقابض الفوري الحقيقي، واستخدام الرافعة المالية التي تعد قرضا ربويا، وتداول العقود الآجلة وعقود الفروقات التي لا تمثل سلعة حقيقية. ثانيا، تداول الذهب. الحكم الشرعي العام أن الذهب والفضة يعتبران من الأصناف الربوية لورودهما في حديث النبوي، ويشترط في بيعها ببعضها أو بالعملات النقدية التي تحل محل الفضة والذهب شرطان أساسيان وفقا للحديث النبوي الشريف: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، مثلا بمثل، يدا بيد. فالحديث النبوي يشترط التقابض الفوري. ثانيا، التماثل. إذا تم بيع ذهب بذهب فيجب أن يكون وزنا بوزن. ثالثا، التقابض الفوري، فيجب أن يتم تسليم الذهب وقبض الثمن في المجلس نفسه. ثالثا، المسألة الثالثة، تداول الذهب في الفوركس. معظم صور تداول الذهب في منصات الفوركس لا تحقق شرط التقابض الفوري، بل يتم تداول عقود مثل الذهب دون امتلاكه فعليا، مما يوقع المعاملة في الربا. ولذلك يرى كثير من العلماء تحريم هذه الصورة من التداول. نأتي الآن إلى تداول العملات الرقمية. هذا الموضوع في الحقيقة لا يزال محل بحث ودراسة من قبل العلماء، وهناك عدة آراء. بعضهم قال بتحريمه لأسباب أهمها عدم وجود غطاء أو ضمان مالي لها من قبل الدولة أو البنك المركزي، فلا يعني تعتبر العملة الرقمية عملة إذا لم تعترف بها الدولة، لأن الدولة هي التي تقضي بين المتنازعين، وهي التي ترد الحق لصاحبه. ثانيا، التقلبات الحادة في قيمتها، وهذا يجعلها عرضة للغرر والمخاطرة المفرطة، فترتفع كثيرا أو تهبط كثيرا من دون سبب منطقي مقبول. ثالثا، استخدامها في بعض الأنشطة المشبوهة. رابعا، القول بالإباحة بشروط، فيرى آخرون أنها جائزة إذا تم التعامل بها كسلعة بشرط عدم استخدامها في أنشطة محرمة، وأن يكون الغرض منها الاستثمار الحقيقي وليس المضاربة العشوائية، وتجنب استخدام الرافعة المالية أو أي قروض ربوية. يعني بشكل عام تكمن الإشكالية الشرعية في هذه الأنواع من التداول في عدم تحقق الشروط الشرعية الأساسية، خاصة شرط التقابض الفوري ووجود الرافعة المالية التي تعتبر قرضا ربويا، وتداول العقود بدلا من الأصول الحقيقية. ولذلك فالأصل هو الابتعاد عن هذه المعاملات ما لم يتم التحقق بشكل قاطع من أنها تخلو من كل المحاذير الشرعية المذكورة، وهو أمر يصعب تحققه في معظم المنصات المتاحة حاليا، والله تعالى أعلم. في السؤال التالي بين يدي مجموعة من الأسئلة تدور حول الفقه وأصوله ومصطلحاته، لذا يعني أحدثكم بداية عن الفقه في الماضي والحاضر، لأن هناك من أرسل يزعم قصور الفقه عن مواكبة العلم وحوادث العصر والتطور على الرغم من الثروة الفقهية الهائلة. هذا الادعاء غالبا ما يصدر عمن ليس له باع طويل في طلب العلم والفقه، لأن الثروة الفقهية الإسلامية أعظم ثروة تشريعية في العالم، قامت بدورها الكامل في التاريخ الإسلامي في بيان الأحكام التي يحتاجها الناس في حياتهم العامة والخاصة، وطبقت عمليا وغطت جميع مجالات الحياة في أوسع رقعة من الأرض، من الأندلس حتى الصين، ولمدة 13 قرنا كاملة. إلا أن الفقه الإسلامي في العصر الحاضر لحق به بعض القصور في جانب ما، طبعا هذا يعني نظر

0: نظرا للتطورات العظيمة والمتلاحقة الكثيرة في شؤون الحياة. وإن التغيير والتطور الذي كان يحتاج إلى 100 سنة في الماضي يتم اليوم في سنة واحدة، ويحتاج إلى متابعة واجتهاد لبيان الأحكام الشرعية له. وقد تخلف الفقه الإسلامي في العصر الحاضر عن بيان بعض متطلبات الحياة ومجارات حوادث العصر، وذلك لأسباب عديدة أهمها قلة العلماء والفقهاء والباحثين المتخصصين في العصر الحاضر. يظهر ذلك جليا بالمقارنة بين عدد العلماء المتخصصين في سائر العلوم وبين عدد العلماء المتخصصين في الشريعة، كما يظهر ذلك بالمقارنة بين عدد الطلاب والمتخرجين مثلا من كليات الحقوق وغيرها وعددهم من كليات الشريعة، حتى أصبح أساتذة الشريعة قلة. ومن يسأل إدارات كلية الشريعة عن صعوبة إيجاد مدرسين جامعيين أو باحثين متخصصين في بعض اختصاصات الشريعة كأصول الفقه والفقه وغيرهما، لعلمنا أن العلماء أندر من الكبريت الأحمر، وتتنافس عليهم الجامعات والكليات والمجامع الفقهية وأجهزة الإعلام. ولذلك لم يستطيع العلماء اليوم لقلتهم من مجارات التطور وبيان الأحكام الشرعية لجميع مستجدات العصر والتطورات المتلاحقة. السبب الثاني أو الأمر الثاني وهو عدم تطبيق الشريعة والأحكام الفقهية في الحياة العملية في معظم البلاد الإسلامية، فلم يبقى منها في التطبيق العملي إلا العبادات وبعض أحكام الأحوال الشخصية وأحكام الأسرة في الزواج والطلاق والميراث، وغابت بقية الجوانب، بل وضع مكانها قوانين أجنبية مستوردة مترجمة من الخارج. وهذا أدى إلى وضع اجتهادات العلماء المعاصرين في المعاملات في الحيز النظري والتاريخي فقط، فأثار عدم تطبيق المعاملات الشرعية وسائر أحكام الفقه الإسلامي الإحباط في النفوس وفتور عزيمة العلماء، وصارت الثروة الفقهية مجرد تراث مع تغيير المصطلحات الشائعة في الحياة العملية. وأضحت المصطلحات الشرعية والفقهية غريبة عن الأذهان، فقد قل من يسمع بالشفعة مثلا أو إحياء الموات أو الحسبة أو قضاء المظالم أو المقايضة أو القراض والمضاربة وشركة الوجوه والأبدان، كما غابت عن الساحة أسماء الفقهاء والعلماء القدامى. نسيت أسماء كتبهم بين عامة الناس، إذا سمعنا باسم عالم أو صحابي أو تابعي أنكر بعض العامة هذه الأسماء. هذا في الوقت الذي نرى فيه آلاف الأشخاص يسألون ويلاحقون المحامين والقضاة لمعرفة الأحكام القانونية التي تحكم معاملاتهم وتضبط تصرفاتهم وتنظم شركاتهم ومؤسساتهم. لا نجد إلا قلة قليلة تطلب الفتوى ومعرفة الأحكام الشرعية، هذا مع عدم الاعتراف بها رسميا وقانونيا. في الحقيقة لابد من إنصاف العلماء والفقهاء المعاصرين، فهم يبذلون جهودا جبارة، يعملون على جبهات متعددة، يشغلون أوقاتهم في الأعمال المتعددة والحوادث المتلاحقة، يلبون كل نداء، يفتون بما يطلب منهم، يشاركون حتى في وضع الأنظمة الشرعية والقوانين الإسلامية التي يكون مصيرها في الغالب أن توضع على الرفوف أو في الأدراج، ويدير الحكام ظهورهم لها. كما نشيد في هذا الخصوص بإنشاء مجامع الفقه الإسلامية في عدة بلدان إسلامية، ليتم البحث والتشاور والاجتهاد الجماعي بين كبار العلماء لبيان الأحكام الشرعية الدقيقة فيما يعرض عليهم في قضايا كبيرة ومهمة وحساسة. والله تعالى أعلم. إلى هنا أيها الفضلاء الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، يتجدد لقاؤنا في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرنامج.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. نصحبكم الآن مع البرنامج الثقافي المنوع
1: قول العارفين.
0: قول العارفين
1: مع أحمد بركات.
0: قول العارفين مع

0: أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات. أحدثكم أيها الأحبة عن مفردة السلامة.
1: قول العارف.
0: طوبى لمن حافظ على سلامة عقله وروحه في زمن أغبر. موقف الحياد هو موقف العاجز الذي يريد لنفسه السلامة والهدوء. إن أطول رحلة في الحياة هي تلك التي تودي بنا إلى داخل الذات رافقتنا السلامة. يبدو أن كل واحد منا يود أن يلوذ بالسلامة، ولا يهدد السلامة مثل طلبها بأي ثمن. في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. إن الفساد يطول عمره كلما انسحب الشرفاء من الميادين وآثروا السلامة وتخاذلوا. فنجان قهوة مع صديق هو الفعل الأكمل. فنجان قهوة مع كتاب هو الفعل الأسلم. ربما الأفضل لك أن تختار السلامة. حب السلامة يثني عزم صاحبه عن المعالي ويغري المرء بالكسل.
1: قول العارف. قول العارف. قول العارف. قول العارف.
0: الضعيف المحترس من العداوة أقرب إلى السلامة من القوي المغتر. اقتحم الموت فرب جريء كتبت له السلامة، ورب جبان لقي حتفه في مكمنه. السلامة سلوك وليس مجرد كلمة، ليست خيارا بل ضرورة. السلامة مسؤولية الجميع، لذلك الاستثمار في السلامة هو استثمار في المستقبل. السلامة تبدأ منك، والوقاية خير من العلاج. السلامة ليست حالة دائمة أبدا، هي جهد مستمر.
1: قول العارف. قول العارف. قول العارف.
0: لا شيء أهم من الحفاظ على حياة الإنسان. الأمان لا يأتي بالحظ، بل يتطلب استعدادا خاصا. السرعة عدو السلامة. الحياة ثمينة، الحرص فيها مطلوب. إن نسيان الله ليس عمل العقل، ولكنه عمل الغفلة والأمن وسراب السلامة. موقف الحياد هو موقف العاجز الذي يريد لنفسه السلامة. من أعطي الحكمة فلا يجزع لفقد الذهب والفضة، لأن من يعطى السلامة لا يجزع لفقد الألم. فثمار الحكمة السلامة، وثمار الذهب الألم والتعب. السلامة كذبة مريحة. رضا الناس غاية لا تدرك، وليس إلى السلامة من ألسنة الناس سبيل. فعليك بما ينفعك إلزم.
1: قول العارف. قول العارف. قول العارف.
0: والنفس تكلف بالدنيا وقد علمت أن السلامة منها ترك ما فيها.
1: قول العارف. قول العارف.
2: وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج
3: قول العارف.
2: قول العارفين
3: مع أحمد بركات. قول

سعينا معا نحو القمة. نحو القمة. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معا نحو قمة الإعلام الهادف.

0: الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: منطقة عالقة بين الحرب والسلم. يحط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة الصينية بكين، الزيارة التي استبقها ترامب بنفي الحاجة إلى مساعدة صينية في الحرب مع إيران تقرأ في المنطقة من زاوية معاكسة تماما، في ظل أسئلة تتعلق بشكل المرحلة المقبلة وحدود الدور الصيني. ومن هذه الزيارة نبدأ تغطيتنا لليوم مشاهدينا، ونتوجه مباشرة إلى العاصمة الصينية بكين. معنا من هناك الزميل جواد علي. أهلا بك جواد. إذن كيف كان الاستقبال لترامب خلال هذه الزيارة؟ متى من المقرر أن تعقد اللقاءات مع الرئيس الصيني، وما المقرر بحثه تحديدا؟
1: تحياتي لك حسين. بالفعل يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد وصل منذ ساعة تقريبا، في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت بكين، على متن طائرته الخاصة التي حطت في مطار بكين العاصمة. كان في استقباله نائب الرئيس الصيني السيد هان جونغ لاستقبال ترامب، والوفد المرافق له الذي ضم وزير خارجيته ماركو روبيو ووزير حربه هيكسث، وأيضا مجموعة من يعني كبار المدراء التنفيذيين لشركات أمريكية كبرى منها تسلا وأبل. أقول لك أولا حسين، الاستقبال كان منضبطا جدا، لم تكن فيه الحفاوة المبالغ فيها التي يعني كانت متوقعة. كان استقبال وفق البروتوكولات الرسمية الصينية لاستقبال أي رئيس دولة، يعني لم نأخذ تقريبا سوى 10 دقائق منذ نزوله من الطائرة حتى استقباله من قبل نائب الرئيس الصيني، وبعدها مغادرة أرض المطار متوجه إلى مكان إقامته. مكان إقامته بالمناسبة لن يكون في يعني قصر الضيافة، ولا حتى في يعني فنادق أخرى ربما أمريكية كما ذكر، ستكون في فندق الفور سيزونز. هذا لماذا نقول ذلك؟ لأن هذا حسين يشرح طبيعة الزيارة التي كان جاي منها متوقع. الزيارة اليوم في جلها تحمل الأولوية الاقتصادية، طابع الزيارة، طابع الاستقبال، طابع الوفد المرافق، يتحمل أن يبدو أن الاقتصاد ومسألة البحث المسائل التجارية العالقة هي أولوية لكلا الطرفين، تحديدا للجانب الأمريكي. كما قلنا مسألة وجود يعني مدراء تنفيذيين لكبرى الشركات أيضا هي إحدى المؤشرات على ذلك. طبعا اليوم مساء لن يكون هناك أي لقاءات، اللقاءات ستكون يوم غد نهارا بتوقيت بكين لمدة يوم واحد، وبعدها اليوم بعد غد تحديدا 15 سيغادر ترامب. إذن هي زيارة سريعة كما قلنا، وأيضا مسألة الملف الاقتصادي فيها هي الأولوية. هنا يمكن أيضا أن نقول حسين، هناك كان محاولات أمريكية كثيرة لاستغلال أكبر ما يمكن في هذا الوقت القصير تحقيقه مع في أثناء اللقاء مع القيادة الصينية. مسألة محاولتهم يعني دفع الصين لتنفيذ شيء من ضغط على طهران في الحرب التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، على أوكرانيا، على مسائل أخرى كثيرة. كان واضح أن الرد الصيني وطريقة التعاطي الصيني التي سبقت هذا اللقاء أعطت مؤشرات كثيرة للأمريكيين. أولا بأن الصين ترفض أن تمارس ضغطا تحديدا على إيران، لا في كما قلنا مسألة فيما يتعلق مسألة الحرب، ولا فيما يتعلق مسألة مضيق هرمز، وثانيا أنها ترفض أن يعني أن تكون مسألة إيران أو الملف الإيراني هو ورقة من ضمن أوراق الضغط والتفاوض على الطاولة مع الأمريكيين، وأن هذا يختلف لأن علاقة الصين بطهران تختلف، وأنها ربما تدعم في إطار مسألة مبادرات السلام، ولكن كما قلنا ليس ضغطا، بالتالي ليس اتفاقا على حساب إيران. هذا يبدو فهمه الأمريكيون، أو ربما نقول قطعوا الأمل في أن يعني يأخذوا فيه نتائج إيجابية، وكان الدليل تصريحات ترامب بأنه ربما لن يحتاج إلى يعني دعم صيني في هذه الحرب، ولا حتى في مسألة مضيق هرمز. كما قلنا حسين، مسألة العامل الاقتصادي الذي اليوم تأثيرات الحرب، تكلفتها المباشرة وغير المباشرة على الأمريكيين، مسألة اليوم التضخم في الداخل الأمريكي، مسألة التعريفات الجمركية الكثيرة التي فرضها الأمريكيون، هناك ضغط اقتصادي كبير وثقل اقتصادي كبير في الداخل الأمريكي. وحاول ترامب تحديدا قبل مسألة الانتخابات التجديد النصفي أن يخرج بأكبر قدر ممكن من المكاسب مع الصينيين. أقول لك حسين أيضا باختصار بأنه الزيارة أو هذا اللقاء هو يعني يحمل صفة القمة. نتحدث عن أول لقاء منذ تقريبا عقد من الزمن، منذ 10 سنوات لرئيس أمريكي في الصين، ولكن من غير المتوقع أن يعول عليها كثيرا في مسألة حلحلة ملفات وقضايا كبيرة على مستوى العلاقة الثنائية وعلى مستوى العلاقة الدولية. هذه الزيارة ربما طابعها اليوم يعطي بأنها ستؤدي ربما إلى هدن تجارية، الإعلان ربما عن مجالس استثمارية وتجارية مشتركة بين البلدين لتقود مرحلة مؤقتة ربما من تهدئة معينة، والصين أن تعطي مكسبا اقتصاديا في مقابل مكاسب سياسية وأمنية أخرى تتعلق بها وبحلفائها. ولكن ليس من المتوقع أن تكون قمة ترسي إلى تهدئة طويلة الأمد بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وما لذلك من انعكاس على الساحة الدولية.
0: كل الشكر لك الزميل جواد علي مراسل الميادين في بكين على كل هذه المعطيات. وقبيل توجهه إلى بكين مشاهدين قال ترامب إنه يتوقع إجراء حديث مطول مع نظيره الصيني حول الملف الإيراني، معربا عن تفاؤله بأن أمورا جيدة ستحدث في المرحلة المقبلة.
2: حسنا، أعتقد أولا أننا سنجري حديثا مطولا حول إيران. بصراحة أعتقد أن شي كان جيدا نسبيا. انظروا إلى الحصار، إنهم يحصلون على كثير من نفطهم من تلك المنطقة، مع ذلك لم نواجه أي مشكلة وهو صديق لي لطالما كانت علاقتنا جيدة. وأعتقد أنكم سترون أن أمورا جيدة ستحدث، ستكون هذه رحلة مثيرة للغاية، ستحدث أمور جيدة.
0: مشاهدينا نرحب بهذه الساعة من التغطية بالدبلوماسي السابق السيد هادي سيد أفقهي، أهلا وسهلا بك معنا. بطبيعة الحال زيارة الرئيس ترامب إلى بكين هي محور الحديث حاليا في العالم، ولكن وسط ثقل الملفات وخصوصا الاقتصادية، أين ملف إيران اليوم على طاولة البحث ما بين الصين وأيضا الولايات المتحدة برأيك؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذ حسين والمشاهدين الأعزاء. يعني قبل الأحداث الأخيرة وربما قبل عملية ما يسمى بالمبادرة الإنسانية لفتح مضيق هرمز، كان يعول ترامب أنه يحقق شيئا لصالحه على حساب الجمهورية الإسلامية وقواتها المسلحة وخصوصا الحرس الثوري في مضيق هرمز الذي هو الآن يدير هذا المضيق بصورة ذكية. وحتى كان احتمال أنه تواجه إيران ضربات عمليات إنزال معينة، حتى ذهبوا أبعد في الحقيقة في بعض خياراتهم الفرضية اغتيالات أو تفجيرات، وحذر من ذلك السيد قاليباف أنه ربما خلال فترة الهدنة أي فترة اللا حرب ولا سلم يقوم العدو الصهيوني وباستشارة وبتنسيق كامل مع الأمريكيين لتحقيق مكاسب يبيعها ويضعها على طاولة الرئيس الصيني. ونجد الآن بعد عرض هذا التقرير وقبل أن يغادر في الحقيقة الولايات المتحدة متجها إلى بكين، قال سيكون هناك حديث مطول حول إيران.
0: صحيح.
3: ولكن قبل أن يصل إلى الصين قال لا حاجة ولسنا بحاجة لطرح موضوع إيران. معنى أنه الرجل حقيقة يعني مأزوم ومحرج وتضيق عليه دائرة خياراته وأوراقه ومفاوضاته، وكان يعول على تحقيق شيء ما بالرغم من الملفات المثقلة حقيقة بين الصين وبين الولايات المتحدة، إن على المستوى الاقتصادي التعرف الجمركية موضوع تايوان وحتى مواضيع أخرى، علاقات واستدارة بعض الدول الناتو والاتحاد الأوروبي بعد المناكفات التي حصلت بين أمريكا ودول الناتو ورفضوا في الحقيقة المشاركة في حرب أمريكا ضد الجمهورية في المنطقة الخليجية. فبدأت استدارات وتحديات حتى تصريحات ضد ترامب ومتوجهون إلى الصين، وكانت هناك زيارات لرئيس وزراء إسبانيا ومسؤولين ألمانيا أظن. فهذا يضعف من موقع ترامب في هذه المفاوضات، وأكيد سيكون شي جي بينغ يعني مرتاحا في حواره وفي ملفاته التي في الحقيقة يحضر لها تحضيرا جيدا. وفي ظني من الناحية الصينية ربما سيستخدم

0: الحد الأدنى من الثقة للعودة إلى مسار الحوار. وبحسب المصدر تشمل الشروط الإيرانية إنهاء الحرب في جميع الجبهات لا سيما لبنان، ورفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة والتعويض عن الخسائر الناجمة عن الحرب وقبول حق السيادة الإيرانية على مضيق هرمز. وأضافت الوكالة أن طهران أبلغت باكستان أن استمرار الحصار البحري بعد إقرار وقف إطلاق النار قد عزز عدم الثقة بالتفاوض مع أمريكا، مشيرة إلى أن طهران تعتقد أنه من دون التحقق العملي للشروط الخمسة لن تكون هناك إمكانية للدخول في مفاوضات جديدة. إذن سيد أفقهي، انطلاقا من هذه الشروط الخمسة التي تؤكد عليها إيران اليوم، كيف يمكن أن نقرأ المشهد؟ هل بالفعل نحن أمام يعني إمكانية لإيجاد خرق في يعني جدار المفاوضات حاليا مع الولايات المتحدة، خصوصا مع التشدد الإيراني بهذه المطالب الخمسة وما أهميتها بالنسبة لإيران؟
1: يعني أستاذ حسين، موضوع طرح هذه الشروط الخمسة التي تنسب في الحقيقة إلى سماحة السيد القائد، هذا الموضوع الأول، أنه لماذا أتت بعد أن ردت إيران على الورقة الأمريكية، ورد على الورقة الأمريكية ترامب بأدبيات تليق به، قال هذا رد غبي. وبعد أن كان هذا رد الأمريكي من أنه رفض التعديلات والاقتراحات والمطالب الإيرانية، جاءت هذه المطالب الخمسة وهي مهمة جدا، ولم يذكر فيها موضوع التفاوض أو موضوع الملف النووي. إذن تظهر إيران من أنه نحن لسنا أولا خائفين ولسنا مستعجلين، وهذه هي مطالبنا في المرحلة الأولى. هل ستقبل أمريكا بهذه الشروط الخمسة؟ وأصبحت إذا نسبت إلى سماحة السيد القائد، إذا من المستبعد أن ندخل في مساحة أخرى فيما يتعلق بالملف النووي، وأساسا التئام الجولة الثانية من المفاوضات هذا سيكون أمرا صعبا فيما يتعلق بموضوع وقف إطلاق النار بصورة كاملة، وكذلك موضوع رفع العقوبات، تحرير الأرصدة المجمدة، دفع التعويضات والخسائر، وكذلك موضوع حقوق إيران في مضيق هرمز.
0: هذا مهم جدا.
1: هذه في الحقيقة هي العقبة الكاداء التي ستقف بوجه المحافظ الأمريكي إذا أراد، وهل سيحسم أمره ويذهب إلى الحرب؟ إذا أراد أن يذهب إلى الحرب كذلك نتذكر اللقاء الهام جدا بين الجنرال عبد الله قائد مقر خاتم الأنبياء، عمل خاتم الأنبياء، مع سماحة السيد
0: مجتبى
1: القائد، والتصريحات المتبادلة والأوامر التي أبلغها سماحة السيد إلى الجنرال عبد الله أن تكون حازمة وأن تكون في الجهوزية عالية، وتكون الضربات في الحقيقة حاسمة، يعني ضربات نهائية. ومن هنا بدأت تصريحات عسكرية وأمنية وتحضيرات على المستوى الإيراني، سواء في البر والبحر والجو، سواء لجيش الجمهورية الإسلامية أو لكل القوات في الحرس الثوري.
0: في هذا السياق نستعرض هذا التقرير ونعود إلى النقاش. مشاهدينا، في اختبار موازين القوة تتبع إيران منهجية استراتيجية شاملة عسكرية وسياسية وإعلامية وشعبية، ترسم فيها الجمهورية خرائط الردع في مقابل ارتفاع سقف تهديدات ترامب.
2: قبيل قمته في الصين، دونالد ترامب يرفع سقف التهديدات محاولا الذهاب إلى بكين بأوراق قوة إضافية. تقابله طهران برد فعل ومنهجية استراتيجية شاملة عسكرية وسياسية وإعلامية وشعبية. عسكريا تطرح إيران توسيع نطاق مضيق هرمز، المقصود هنا يتخطى استراتيجية تقليدية متعلقة بإدارة المضيق ويتعداها إلى الانتقال لمفهوم عملياتي جديد يقوم على توسيع مساحة الاشتباك البحري مع القوات الأمريكية، أي لا تنتظر طهران وصول البوارج والمدمرات إلى هرمز، بل تذهب هي إلى ما هو أبعد من خطوط الحصار. وضمن هذه الاستراتيجية يبرز الحديث أيضا عن خيارات

0: النووية التصعيدية مع تلويح بإمكان رفع التخصيب إلى 90% إذا تعرضت إيران لعدوان جديد. الاستراتيجية الإيرانية لا تقف عند حدود الميدان العسكري، فهناك إدارة سياسية دقيقة للصراع. تسريبات تتحدث عن أن ورقة البنود 14 هي آخر ما يمكن أن تقدمه إيران في التفاوض، وأن طهران أبلغت الوسطاء بوضوح لا جولة جديدة بلا خطوات حسن نية أمريكية، مع قناعة إيرانية بأن واشنطن ما زالت تفاوض بعقلية الضغط. إعلاميا تبدو طهران في حالة اشتباك مفتوح أيضا، ردود سريعة، حضور كثيف للرموز والشخصيات، وحرب نفسية مضادة هدفها تثبيت صورة التماسك والثقة. وشعبيا يستمر الاحتشاد في الساحات لليوم 75، بما يعكس الاستراتيجية بتحويل الضغط الخارجي إلى عنصر تعبئة داخلية. في منهجية استراتيجية شاملة تريد إيران القول إنها لا تتحرك من موقع الانفعال، بل من عقيدة ردع متكاملة. تملك أوراقا لم تستخدمها بعد، من التخصيب إلى باب المندب، ومن ترسانة عسكرية لم تدخل الخدمة بعد، إلى إدارة ثابتة سياسيا وعسكريا واقتصادية. علي فنيش، طهران، الميادين.
1: معنا من طهران مشاهدينا محلل الميادين للشؤون الإيرانية مجتبى حيدري، أهلا بك مجتبى. إذن ما دلالات هذا التمسك الإيراني بالشروط وما انعكاس هذا الثبات تحديدا على صعيد الجاهزية لجميع السيناريوهات؟
2: تحية لك وللضيف والمشاهدين. في الواقع إيران تبحث عن ضمانات لبناء الثقة، وتقول أنه العودة إلى التفاوض مشروطة بعدة قضايا. أولا موضوع إنهاء الحرب وعلى جميع الجبهات، وهنا يأتي التأكيد الإيراني على الجبهة اللبنانية، وأيضا حول الأموال المجمدة، حول التعويضات، رفع العقوبات، والأمر الأهم بالنسبة لإيران هو موضوع الاعتراف بالسيادة الإيرانية لمضيق هرمز. كانت هناك تصريحات كثيرة في هذا الإطار، والمتحدث باسم الجيش الإيراني العميد أكرامينيا أيضا تحدث عن سيادة إيران على المضيق وعن جهوزية القوى العسكرية. هو تحدث عن تنسيقا بين الجيش الإيراني والحرس، قال أن الجهة الغربية من المضيق هي بيد الحرس الثوري، والجهة الشرقية هي بيد الجيش الإيراني. إذن هناك تنسيق كامل بين كل القوى العسكرية الإيرانية في مضيق هرمز، إضافة إلى موضوع تحويل مضيق هرمز إلى أمر اقتصادي أو إلى عوائد اقتصادية. إذن إيران تعول على هذا الأمر أيضا لقضية هامة، وهي موضوع العقوبات. هي تستطيع من خلال مضيق هرمز أن تقلل من تأثير العقوبات. أما القضية الأهم في كلام أكرامينيا هو ما بعد الحرب، حيث قال أن هناك رؤية إيرانية حول الشراكة، حول شراكة إيرانية إقليمية. إذن ما زالت إيران تعول على موضوع الأمن الجماعي في المنطقة. طبعا هناك أيضا تصعيد من قبل إيران إلى بعض الدول الموجودة في المنطقة، خاصة الدول كالإمارات. هي تحذر هذه الدول من أي عمل عدواني ضد طهران، ولكن التأكيد الإيراني وكل ما نسمعه من القادة في إيران هو حول مضيق هرمز كورقة استراتيجية. ويعني إيران تستخدم الآن هذه الورقة ضد الولايات المتحدة، وتقول أنه قبل بدء أي مفاوضات يجب فك الحصار البحري أيضا الأمريكي. هنا في هذا الإطار أيضا هناك قضية هامة للغاية. إيران تقول أنه المعادلة الآن هي خطوة مقابل خطوة، وبسبب التجارب السابقة، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي والعدوان على إيران في خضم المفاوضات، هي تطالب بخطوات أولا من الجانب الآخر، ثم بعدها سيكون خطوات إيرانية، وهذه هي المعادلة في الوقت الراهن، أي خطوة مقابل خطوة.
1: كل الشكر لك محلل الميادين للشؤون الإيرانية مجتبى حيدر. ونبقى في طهران مشاهدينا، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن تهديدات الولايات المتحدة وعدم صدقها يمثلان أبرز العقبات أمام إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق محتمل. وخلال لقائه نائب وزير الخارجية النرويجي أندرياس كرافيك في طهران، شدد عرقجي على أن إيران تجري مشاورات لصياغة اللوائح المتعلقة بالترتيبات الخاصة بمضيق هرمز وفق القانون الدولي.

0: وفي الهند أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني قاذم غريب أبادي أن مشاركة طهران في مجموعة بريكس تمثل خيارا استراتيجيا لتعزيز التعددية وبناء نظام دولي أكثر عدالة. وقال عبر منصة إكس أن اجتماع وزراء خارجية بريكس في نيودلهي يشكل فرصة لتعزيز تعاون دول الجنوب العالمي وتطوير التجارة المستقلة والروابط المالية بعيدا عن الآليات الأحادية. وأضاف أن إيران قادرة بما تمتلكه من إمكانات جيوسياسية واقتصادية على أداء دور فاعل في دعم التنمية والأمن الاقتصادي، مجددا رفض بلاده للعقوبات والإجراءات الأمريكية الأحادية. وعلى هامش اجتماعات دول بريكس، عقد مساعد وزير الخارجية الإيراني قاذم غريب أبادي سلسلة لقاءات منفصلة مع نظرائه من اندونيسيا وجنوب افريقيا والبرازيل والهند ومصر. ودعا غريب أبادي خلال هذه اللقاءات الى مواجهة الأحادية الامريكية والعمل على وقف العدوان العسكري الامريكي. ممثل البرازيل اشار الى التفاعل الوثيق والبناء بين بلاده وايران في المنظمات الدولية. بدوره شدد ممثل جنوب أفريقيا على التزام بلاده بالتعددية الدولية ومبادئ القانون الدولي وحركة عدم الانحياز. كما لفت ممثل الهند إلى خطورة التداعيات المتكررة للصراعات في المنطقة، ولا سيما على قطاعات الطاقة والنقل والزراعة.
1: من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
2: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
3: الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إنها صوت الحق.
1: فغدا نصر يحتفى
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا نصر يحتفى
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء. نور.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميز عبر الأثير.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعينا الكرام، نصحبكم الآن مع برنامج ذكريات الحج. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: ذكر العقيق فهاجه تذكاره، صب عن الأحباب شط مزاره، وهفت إلى سلع جوانح قلبه فتضرمت بين الجوانح ناره. العقيق وسلع معلمان من معالم المدينة المنورة، المدينة التي تهفو إليها قلوب المسلمين، المدينة التي يشتاق إليها المحبون، المدينة التي يرى كثير من المسلمين لزاما عليهم على أن يمروا بها وإن كان طريقها جورا عليهم. ماذا يريدون من المدينة؟ إنهم يريدون زيارة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصلاة في مسجده، يريدون زيارة المعالم المشهورة في المدينة، لا يعدونها من نسك الحج ولا يلزمهم ذلك، لكن قلوبهم تهفو إليه. ولذلك نجد الفقهاء إذا تكلموا عن الحج ختموا كتابهم في الحج فيما يتعلق بزيارة المدينة ومسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم زيارة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يتعلق بآداب زيارته. المدينة المنورة، ما تاريخها؟ من سكنها؟ ما أشهر معالمها؟ لماذا يزورها الناس اليوم؟ وماذا يزورون فيها؟ المدينة تحتاج منا إلى وقفة كما يقف عندها كثير من الحجاج شوقا إليها وللصلاة في مسجدها والسلام على نورها وضيائها. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
2: لبيك اللهم لبيك.
3: أول عاصمة للدولة الإسلامية عرفت قبل الإسلام باسم يثرب، بها المسجد النبوي، ثاني أهم مكان مقدس لدى المسلمين بعد مكة، وتعرف بطيبة وطابة، وتحدها لابتان وجبلان. هي المدينة التي هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الإسلام من مكة المكرمة، وفيها بدأت نواة الدولة الإسلامية، وبها المسجد النبوي الذي أسسه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك بها مسجد قباء

0: وتعتبر المدينة المنورة هي المدينة الخامسة من حيث عدد السكان في السعودية، وتعتبر واحة زراعية تمتد على فسيح من الأرض الخصبة تكتنفها حرار ذات حجارة سود نخرة، هي من بقايا الرواسب والطفوحات البركانية، وقد سميت تاريخيا بلابتي المدينة المنورة، وتتميز بخصوبة أرضها ووفرة مائها وعذوبته، بالإضافة إلى أحاطة هذه الواحة بمحميات تضاريسية طبيعية تمثل في مجموعها الجبال والهضاب والأودية.
1: شريك لك لبيك اللهم.
2: المدينة المنورة كانت تدعى يثرب قبل الإسلام، ولذلك يقول الله عز وجل: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ولم يأتي حديث صحيح كما قال ابن كثير رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النهي عن تسميتها بيثرب، لكن هذا الاسم هجر وصار الاسم الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة أو طيبة أو طابة أو غير ذلك من الأسماء التي شرعت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الأرض المباركة التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قد سكنها العرب قبل الإسلام. اليهود خرجوا من اليمن، وبعد أن شتتهم بخت نصر في القرن الرابع قبل الميلاد حتى سكنوا المدينة، سكنوا يثرب، وهاجر إليها جماعة من الأزد من قحطان بعد أن جرفهم السيل في حادثة انهيار سد مأرب، حتى أتى جماعة من الأزد من الأوس والخزرج وسكنوا يثرب، ولهم أبناء عمومة وهم الغساسنة في الشام والمناذرة في العراق. لما سكن هؤلاء العرب وجاوروا اليهود أذلهم اليهود وامتهنوهم، جعلوهم في المهن عندهم، فوجدوا منهم أذية كبيرة، فانطلق جماعة من الأوس والخزرج إلى أبناء عمومتهم من الغساسنة في أرض الشام، وجاءوا أولئك بمدد وردوا للعرب مكانتهم في الجزيرة في يثرب، وصاروا صنوان مع اليهود. ومع ذلك عبر تاريخ العرب واليهود كانت هناك نزاعات تحصل بين هاتين الفئتين من العرب الأوس والخزرج، كحرب بعاث التي كانت مشهورة بينهم والتي كان يؤجج نارها اليهود. في تلك الأثناء كان اليهود يبشرون بقدوم رجل أو نبي يؤمنون به يقتلون العرب قتل عاد وإرم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان العرب من الأوس والخزرج أسرع الناس إيمانا به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم تؤمن به يهود إلا أفراد. ثم هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبني مسجد قباء، وبني المسجد النبوي، وظهرت المعالم الشهيرة، وتعددت هذه المعالم من حيث كونها أماكن لأداء العبادة أو بعض الأماكن التي لها ذكر وفضل، سواء كان مسجده صلى الله عليه وسلم أو مسجد قباء أو جبل أحد أو البقيع أو مسجد الفتح أو غير ذلك من المعالم. ما هي معالم المدينة؟ وما أشهر هذه المعالم؟ وما الذي يشرع عندها؟ سنعرف هذا بعد الفاصل.
1: لبيك اللهم لبيك.
0: يوجد في المدينة المنورة العديد من المعالم الدينية الطبيعية والتاريخية، أما بالنسبة لمعالمها الدينية فهي مرتبطة بالدين الإسلامي بشكل كبير، كوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد النبوي ومساجد أخرى. أهم جبالها جبل أحد، ويقع شمال المدينة، والذي حدثت عنده معركة أحد، ويوجد بجوار الجبل قبور شهداء أحد، ومنها قبر حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأسد الله ورسوله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدا جبل يحبنا ونحبه وهو على ترعة من ترع الجنة، رواه ابن ماجه. وكذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم فضربه صلى الله عليه وسلم برجله وقال: أثبت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان.
2: من أشهر معالم المدينة مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة وأراد أن يبني مسجدا، جعل بناء المسجد مقدما على أي شيء آخر، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرى أن هذا المسجد ليس مكانا للعبادة فقط، وإنما هو مكان لإدارة الدولة بشؤونها المختلفة، سياسية واجتماعية واقتصادية وغير ذلك، والاطلاع على أحوال الناس. فوجد هذا المسجد وكان حائطا لغلامين يتيمين، فاشتراه النبي عليه الصلاة والسلام مع أنهما كانا يريدان أن يتبرعا به، فاشتراه النبي عليه الصلاة والسلام بثمنه وصار يصلي به. وجعل بعد ذلك عبر سنوات مختلفة حجراته، حجرات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ملحقات بهذا المسجد. ثم لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا المسجد بحاجة إلى الحصباء بعد أن غرق المسجد بالسيل، السيول التي دخلت على هذا المسجد والأمطار الغزيرة، وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحصباء. ثم بعد ذلك وسع المسجد في حياتي، ثم في حياتي عمر مرتين، ثم في حياتي عثمان، ثم وسع المسجد عبر هذه السنين المختلفة إلى أن جاءت توسيعة الوليد بن عبد الملك المشهورة التي ضم فيها قبر النبي عليه الصلاة والسلام، صار ملحقا به. وقد أنكر العلماء ذلك في حياة عمر بن عبد العزيز أمير المدينة، لكنه لم يجعل القبر مكانا للطواف به ولم يكن ملحقا به، يعني من الداخل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد دعا ربه فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. من أشهر معالم المدينة أيضا مسجد قباء الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إليه كل سبت، وكان يقول: صلاة في قباء كعمرة، ولذلك يستحب زيارتها. من أشهر معالم المدينة أيضا بقيع الغرقد الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام قد زار الموتى في آخر حياته ودعهم. يستحب للإنسان أن يزور البقيع أو أن يذهب إلى مقبرة الشهداء بجانب أحد ويزور قبر حمزة رضي الله عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام وشهداء أحد. أحد أيضا هذا الجبل الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: جبل يحبنا ونحبه، أحد جبل يحبنا ونحبه. ولما اهتز أحد قال: اسكن أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وكان معه عمر وعثمان، وقيل عمر وطلحة ابن عبيد الله. من أشهر معالم المدينة أيضا المساجد السبعة التي وضعت يعني بعد عصر الخلفاء الراشدين، ومسجد الفتح الذي عند الخندق، وغير ذلك من المعالم التي يجدر بالإنسان أن يحرص عليها ليتمم فيها نسكه. لكن من أهم الأشياء زيارة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا زار الإنسان مسجده وزار مدينته فإنه يستحب له أن يقف عنده عليه الصلاة والسلام. لما يقف عند الحبيب؟ سنعرف هذا في غد القريب بإذن الله تعالى.
3: هكذا مستمعينا الكرام تابعتم برنامج ذكريات الحج، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع برنامج أقنعني مع الدكتور علي العمري. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: انا شوف
1: هذا بس نجلس السماعات في ودنه والجوال في وجهه.
0: اديني السكر بالله.
1: ياهو خليك معانا ياهو. ايش بك؟
2: معاكم معاكم. فين قهوتي؟ صدقوا شفت مقطع ماسكين واحد يكفر جاره ويتوعدوا بالقتل.
3: صرنا التكفير والتشديد عن بعض الناس اسهل من شرب المويه يعني.
1: مو كذا بس ترى معروف اللي يتكلم بكلام كفري او يؤدي الى كفر ترى خارج عن مله الاسلام.
3: ايش بك قلت مفتي انت؟ تصرف من كيسك؟
2: ترى قريت تعليق على الفيديو يقول ليس لاحد ان يكفر احد من المسلمين وان اخطا حتى تقام عليه الحجه. ايوه كذا كلام منطقي. مو كل من هب ودب جاي يكفر والثاني يتكفر.
3: يا حبيبي صرنا في زمن تكفير صار حرية رأي.
1: بس من جد في ناس يرفعوا ضغطك تشوفهم يتكلموا عن الإسلام وعن مواضيع حساسة ثانية. انتوا ما تشوفوا هاشتاقات السوشيال ميديا بعضهم مو بس يستاهل التكفير اللي يستاهل الحرق كمان.
4: يكاد اليوم العالم مشغول بتقسيم الناس وتصنيفات الناس، هذا إنسان مسلم وهذا إنسان كافر، والمسلم بأقسامه المختلفة، مسلم سني ولا مسلم شيعي ولا مسلم أباضي وغير ذلك. بعضه هو مصنف نفسه وبعض الناس أصبحت تصنفهم على معطيات جديدة وحديثة، بعض علمية وبعض أصلا لا علاقة لها بالعلم. الله عز وجل بمشيئته وحكمته خلق الناس، فمنهم مؤمن ومنهم كافر. هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر. وكذلك ما يتعلق بقضية الاختيار، اختيار الدين، أنا لي الحق أن أختار ديني، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الله عز وجل أعطاك الحرية في هذا أن تختار الدين الذي تريده. بالنسبة للإسلام عندنا ضابط محدد، أنت إذا خرجت عن الدين الإسلامي قلت والله أنا أريد أن أكون يهودي، أن أكون نصراني، أكون صابئ، أكون بوذي، أنت حر. لكن إذا أردت أن تكون مسلم عندك شرط واحد فقط، أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه الكلمة تكفيك لكي تعلن كلمة الإسلام دون أن نتدخل في الباطل. نجي نقول والله أنت تقصد لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا لا تقصدها. ولذلك بعض العلماء في فترة متأخرة وضعوا لكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله شروط، سموها شروط لا إله إلا الله. الأصل أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله ليس لها شروط، طالما قالها الإنسان بلسانه عنده اعتقاد معين أيا كان هذا الاعتقاد نحن لا نعرف الذي في بواطن الأشياء. قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. القرآن الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. واحد قال أنا مسلم، فلا تجي تقول لا أثبت لي أنك أنت إنسان مسلم، خلاص قال لك أنا مسلم انتهى الحال. هذا حصل في عصور النبي صلى الله عليه وسلم وعصور الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، مجموعة من المواقف. في الحديث المتفق عليه طبعا هذه الآية الكريمة اللي قلناها قبل شوية أنه في واحد قال للمسلمين أنا مسلم وهم الآن مع مقابلة للكفار، فمدام قال لك أنا مسلم لا تجي تقول لا أبغى أتأكد من كذا أبغى أشوف بعض التصرفات وهل أنت مع المنافقين ولا أنت مع المقاتلين ولا ما يحتاج تسأل هذه الأسئلة. قال لك أشهد أن لا إله إلا الله أنا محمد رسول الله. تبين لك فيما بعد بعض التحركات يمكن أن تكون واعيا هذا الإنسان المسلم. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام وفدا إلى جهة جهينة للقتال، فلما قابلوا القوم بدأ تستعر الحرب بين الطرفين، فكان واحد منهم من المقاتلين من المشركين كلما قصد مسلما رصده، يعني حط عينه على واحد من المسلمين ورصده مباشرة يقتله بمجرد أن يقصده، وبدأ يستعر في المسلمين في الحرب. فانتبه إليه واحد من الصحابة، فهذا الصحابي أيضا عنده مسحة ذكاء، فانتبه إلى أنه هذا عنده تأكيدات وعنده مقاصد معينة، فاتجه إليه. فلما لاحظه في لحظة غفلة اتجه إليه ليقتله. هذا اللي قاعد يتعبنا، كل ما رصد واحد خلاص تفكر فيه وحط التركيز عليه فقتل المسلمين واحد وراء الآخر. فواحد من المسلمين من الكبار الشجعان انتبه إليه فقصده في لحظة غفلة، فلما أراد أن ينزل السيف عليه قال هذا الرجل أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله في اللحظة الحاسمة والسيف نازل خلاص. فهذا الصحابي قال لا يعني الحرب شغالة والآن قاعد تقتل المسلمين وقاعد تقصدهم واحد وراء الآخر لن أسمح لك، فأخذ السيف وأنزله عليه. فوصل الخبر إلى من؟ وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له أنه هذا الرجل قال كذا وكذا، شيء جديد علينا لسه ما شفناه. فقال له عليه الصلاة والسلام أقتلته؟ يعني أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال يا رسول الله ما قالها إلا تقية، وقد قتل كذا وكذا، قاعد يعدد من الأسماء، هذا قاعد يقصد الصحابة في المعركة واحد وراء الآخر، قتل فلان وقتل فلان وقتل فلان، قاعد يعدد أسماءهم. فلما جاء السيف عليه قال أشهد أن لا إله إلا الله، زي يقول إيش، أنا رسول الله كنت ذكي وكنت مستوعب للموقف وشفته قديش قاعد يسوي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة؟ خلص قال أشهد أن لا إله إلا الله، وأنا الحمد رسول الله، لا تقول لي تاريخه الأسود، لا تقول لي قاعد يقاتل وقاعد يصنع وقاعد يفعل. لا، في صحابي آخر في الحديث الصحيح وهو عمرو الكندي رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرجل كان قابل واحد من الكفار وبدأ بينهم قتال بين عمرو الكندي وبين هذا الرجل المشرك، فتقاتلا، فأخذ هذا الرجل المشرك بالسيف فضرب الكتف فقطعت يد هذا الصحابي عمرو من الكندي، فلحقه عمرو الكندي فاختفى وراء شجرة. هذا الرجل مشرك، يعني ضرب السيف فقطع اليد وهرب خلف شجرة، فلما أراد أن ينزل عليه قال أشهد أن لا إله إلا الله وحمد رسول الله، أنا أسلمت، أعلنت إسلامي. فقال هذا الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أقتله الآن، إحنا هو كافر وأنا مسلم وبدينا مع بعض، هو على هذا الدين وأنا على هذا الدين، وحصل أنه قطع يدي، يعني واحد جاي الآن يده مقطوعة والدم قاعد يشرشر منه، فالآن لما جاء اختفى وراء الشجرة قاعد ألحق هذا الرجل المشرك وأغلظ عليه وأقتله وأبين له عزة الإسلام، لما أردت أن أنزل عليه وخلف الشجرة أعلن الإسلام، قال لا أنا الآن أسلمت، فأقتله يا رسول الله. فرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا تقتله، ما أسمح لك بقتل هذا الرجل طالما أنه أعلن الإسلام. معناته بمجرد أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فهي كافية رغم كل هذه الأشياء. والإمام أبو عوانة عليه رحمة الله في المستخرج، هذا الإمام العظيم المحدث الكبير، يبين إلى أن الرجل طالما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله أقر بها ولو كان في نفسه شيء، أنا ما أعرف إيش في نيته، ممكن يكون قالها خوف، تقية من القتل، أيا كان الهدف وأيا كانت الغاية، الإسلام لا يبحث عن هذا. وفي القرآن الكريم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إيش يسووا هؤلاء المنافقين؟ اتخذوا أيمانهم جنة، يعني حطوا الإيمان إيش؟ حاجز، حاجز من أجل ماذا؟ من أجل لا يقتلوا. لو قلنا لكم إحنا منافقين وكفار وبنقتلكم، أنتم ممكن تعتدوا علينا أو ممكن تقاتلونا، فحطينا كلمة لا إله إلا الله وحده رسول الله كذا بس، إيش، غلاف جنة ليصدوا عن سبيل الله. ومع ذلك لم يأمر الإسلام بقتلهم، تركهم على ظاهرهم، على ظاهر الإسلام. ويأتي خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه في معركة، والمعركة مشبوبة مرة ثانية، وإذ بهم يتقاتلون، فيسأل راح لجهة معركة، فجاء مر على بعض الناس فقال لهم ها تسلموا أو ما تسلموا، فما هم عارفين الكلام، مش عارفين اللغة، كلمة الإسلام مش عارفينها، هم يعرفوا أنه هذا خالد جاء إلى الإسلام بس ليست عندهم الألفاظ، ما في مترجمين، فقالوا صبأنا صبأنا، صابئ يعني اللي خرج من الدين، صبأنا صبأنا. ففهم خالد بن الوليد أنه إيش، أنه هؤلاء خرجوا من الدين، لا ما نبغى الإسلام، فحينئذ إما أن تسلموا وإما الجزية وإما القتال، أنكم أنتوا حترفعوا سيوفكم علينا. فمنهم من أسرهم خالد بن الوليد ومنهم من قتلهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، والحديث في البخاري، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. فلاحظوا الآن هذه الأحاديث، حديث أسامة رضي الله عنه في مسلم، حديث عمرو الكندي رضي الله عنه في المتفق عليه في الصحيحين، حديث هذا الصحابي الجليل خالد بن الوليد في البخاري، كل هذه الأحاديث الصحيحة تبين ماذا؟ طالما قال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يا يجوز بحال من الأحوال أنه نحن نفتش عن نيته، وإيش تقصد وإيش ما وراءك، وهل هذه تقية أو غير تقية؟

به. سويت خطوة ثانية أنت كفرت، سوينا خطوة أنت كفرت، فصار عندهم لسة الكفريات ما شاء الله مفتوحة، وبعضهم يزودها ويوسعها، يلاقي اجتهاد من فقهي واجتهاد عالم من هنا وشيخ معاصر من هنا وبعض المعطيات الجديدة، كل ما قدر يكفر تزداد اللستة معه. من باب ماذا أقول لك؟ من باب المحافظة على الدين. لاحظوا هذا باللي كان يتصرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، من واحد قطع يده والثاني قتل من الصحابة بأسمائهم ومن كبارهم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على إسلامهم وتركهم على إسلامهم. هذه النواقض رقم واحد، القول الصريح اللي ما في أي مانع تجاه قائله، يعني ما عندي والله أنا إكراه أو سبب معين، لا، قول صريح قاصد أنني أرفض هذا الدين، أرفض هذا الإسلام. يعني أنا قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبعدين قلت لا أريد لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنا أقولها عن قصد وعن قناعة. لما ترفض هذه الكلمة حينئذ أنت إيش؟ كفرت. أو تعلم علما يقينيا مسألة معلومة من الدين في الضرورة، تعرف والله أنه الصلاة هذه واجبة من الله، شيء واضح تماما، تقول أصلا هذه الصلاة خرابيط، وهذه الصلاة حتى لو قالها القرآن أنا لست مؤمنا بها، عندك علم وعندك يقين، مش جاهل مش عارف. لا، إذا كان واحد جاهل ملخبط لديه الأمور أو مسألة اجتهادية علمية فقهية، واحد يكفر واحد ما يكفر، لا أتكلم معلوم من الدين بالضرورة. فأنت جيت جحدت هذا الأمر، تركته تماما، وبدأت تستهزئ به أو تقول هذا ليس من الدين. إذن أنت تتكلم عن شيء معلوم من القرآن الكريم أو من سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، شيء معروف وثابت من هذا الدين، إذا نقضته فأنت حينئذ دخلت في دائرة الكفر. في أشياء معينة بدأ الفقهاء يتكلموا فيها وعلماء الحديث والسنة والاعتقاد، حنتكلم على بعضها، فيها تفصيلات، فعشان ما نوسع اللستة وفي نفس الوقت نحافظ على الكليات في الدين. الدين مش لعبة، بس أيضا الدين إيش؟ مش قائمة، مش لستة نخرج منها الناس كما نشاء ونختار. حناخذ مجموعة من الأحاديث النبوية ومجموعة من الأفكار، نقول كيف الناس تكفر، وخاصة للأسف في الزمن الحديث الآن، والله اللي بعضكم يشوف الصور في الإعلام، هذا يقتل هذا على مسألة فقهية، وهذا قاعد يقتل هذا على ليش أنت ما كفرت فلان، وهذا يقول له والله ليش ما حكمت بالطريقة الفلانية، وروحوا للقضاء وجزوهم من على رؤوسهم زي داعش وغيره، وكل مرة قاعدين يتطوروا هؤلاء الناس. فقاعدين نتعلم اليوم ما هي أفكارهم التي يعملونها. رقم واحد يقول لك اسمعوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث مسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. خلاص، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث صحيح، قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، قبلتوها مرحبا، إذا ما قبلتوها النبي يقول أمرت أن أقاتل الناس، كلمة عامة كل الناس. فتلاقي واحد في أوروبا، واحد في جهة أفريقيا في جنوب أفريقيا، واحد جهة أمريكا في كندا، على طول يقول لك اسمع اقتله. ليش تقتله؟ يقول لك هو قلت له قل لا إله إلا الله رفض، والنبي يقول أمرت أن أقاتل الناس كل الناس. نقول له يا أخي الكريم، هذا الحديث ليس هذا معناه، معنى هذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس معنيين، المعنى الأول قريش، حددوا بقريش، ولذلك عندنا رواية أخرى يحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم حدد المجموعة الجماعة، يعني أهله جماعته أمته اللي هم قريش. مين هم قريش؟ كل قريش؟ ليس كل قريش، إنما الذين ناصبوه العداء فقط، يعني ناس أعلنوا الحرب كفار، سلوا السيوف وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرت أن أقاتل الناس، أي الناس المقاتلين. ليس اللام هنا لام التعميم، أفتح حرب مفتوحة على كل الدول الموجودة في العالم. إذن كلمة أمرت أن أقاتل الناس لها معنيين، إما قريش نفسها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الناس الذين يعتدون علينا عشان نحارب، فحين إذن إحنا نقاتلهم إذا كانوا هؤلاء من الكفار. طيب، في معنى ثاني قاعدين نستفيد منه هؤلاء الناس، يقول لك إن هذه الدور دور كفرية، مستندين لنفس الحديث، وطالما أن هذه الدور دور كفرية فنحن نقاتل هؤلاء أهل الكفار ونعمل الفتوحات الإسلامية ونقول لهم إما أن تقولوا لا إله إلا الله فتعصموا منا دماءكم وأموالكم أو لا. نقول لهم أصلا كلمة هذه الدور دور الإسلام ودور الكفر يجب أن نفهمها فهما جيدا. في الإسلام عندنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة دار إسلام وقال كلمة كفر، وفي القرآن عندنا هذا المعنى، ولكن كيف نسمي دار إسلام ودار كفر؟ الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله قال كلمة دار إسلام ودار كفر لا علاقة لها بالإسلام والكفر، مش لها، إنما لها علاقة بالأمن والخوف. البلد اللي تعيش فيها أمان هذه بالنسبة لك دار إيش؟ إسلام، حتى ولو كان حاكمها كافر، ليس لها علاقة بالإسلام والكفر، لها علاقة بإيش؟ لها علاقة بالأمن والخوف. أنا في أوروبا اليوم آمن على نفسي.

من على عرضي، هذه بالنسبة لي دار إسلام مع سار دار كفر. ويوجد بعض الدول العربية لا تقدر تصلي ولا تقدر تعبد ربك بالطريقة الصحيحة ولا تقدر تخدم المسلمين وتنصره، وممكن هناك تلاقي العكس صحيح. إذا القضية ليس لها علاقة كما يقول إمام أبو حنيفة بكلمة الإسلام والكفر، لها علاقة بماذا؟ لها علاقة بالأمن والخوف. أمر آخر أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فيه، وهو أنا بريء، والحديث في سنة أبي داود، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. يقول لك شوف النبي تبرأ منه، فيفهم من هذا أنك أنت صرت غير مسلم. يقول ما دام تبرأت فأنت خرجت من الإسلام. لا، هو هذا الرجل لازال مسلما على افتراض صحة الحديث هذا أصلا. فيقول أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. واحد مسلم راح أوروبا، يقول لك خلاص النبي يقول أنا بريء منك، وطالما كنت مع الكفار فأنت مثلهم، وهذول الكفار أصلا قاعدين يدعموا بأموالهم، يدعموا بضرائبهم ضد قتال المسلمين، فأنت إنسان مسلم تقول لا إله الله محمد رسول الله، نعم، وجالس عندهم، النبي أصلا تبرأ منك، قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. طيب يا أخي كمل الرواية، كمل الحديث عشان تفهموا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين حتى لا ترى نارهما. إيش يعني هذا الكلام؟ يعني أنا الإنسان رحت بلاد الغرب، البلاد الكفر، وفي نار قبال نار، إذا بدأت النيران تقترب من بعض البعض حتصير فتنة. يعني أنا ممكن أعيش هناك مسلم وفي أمان الله وأصلي وأعبد الله وأزكي وأصوم والزواج الشرعي والعبادات وأتصدق في سبيل الله وألقي خطب وأكتب كتب، حياة دينية تامة، وفي أمن وفي راحة وفي حريات وفي كرامة وفي عدل وفي نصر المسلمين. لما تقترب النارين، يعني أحد عايش وبدأت الفتن تزداد عليه، اللي هو فتن، هذا مقصود النارين، حينئذ إيش المطلوب؟ ارجع إلى بلدك المسلمة اللي فيها العبادات وفيها الصلاة والوضع الاجتماعي الجيد، هذا مقصود كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا ترى نارهم، حتى لا تصير فتنة. والشاعر يقول وإذا البلاد تغيرت عن حالها فدع البلاد وبادر التحويلة. طب لو ما حصل الأمور طيبة وجيدة وممتازة، حينئذ لا تكون في أرض كفرية. بل الإمام مالك عليه رحمة الله وبعض الفقهاء عليهم رحمة الله أتباع الإمام أبي حنيفة ماذا يقولون؟ يقولون كل أرض تقيم فيها الشعائر فهي بالنسبة لك دار إسلام وليس دار كفر. واحد رايح أمريكا، زمان أنا رحت أمريكا قبل 11 سبتمبر كذا مرة، كانوا يقولوا اللي يبغى يزيد إيمانه يروح أمريكا، اللي يبغى إيمانياته كذا ترتقي، مش يعني طبعا مكة والمدينة ما في شك، لكن أيضا تذهب إلى أمريكا إيمانك يزيد. ليش؟ كانت الحركة يعني في المساجد والمؤتمرات والملتقيات شيء يعني عجيب، الشباب من كل أنحاء العالم يرتقون والدنيا مسهلة وأمريكا تفتح لها الأبواب، وتلتقي الآن هناك ما تلاقيه في أي بلد عربية، فكان إيمانك يزيد. بالعشرات الآلاف كانت مؤتمرات الشباب، وكانت تنسخ عبر أشرطة وتوصل من أمريكا إلى بلاد العربية، فاللي يبغى يزيد إيمان يروح فين؟ يروح أمريكا. فالإمام عليه رحمة الله مالك والإمام أبو حنيفة تلاميذه ماذا يقول؟ كل أرض تقيم فيها الشعائر، يعني تستطيع تصلي، عندك مركز إسلامي، الزواج صحيح، تتقاضون فيما بينكم بالأمور الأساسية، تعبد الله، تقيم هذه الأمور الأساسية، هذه بالنسبة لهم دار إسلام. إذا ننفي الآن هذول اللي قاعدين يكفروا أنه أنت والله جالس في بلاد الكفر وخلاص أنت صرت زيهم وأنت واليتهم وتجنست بجنسيتهم وتعلقت بهم، وهذا كله عبارة عن إيه؟ هذا كله عبارة عن وسائل وليست قضايا من الحقائق. إذا رقم واحد نفينا مسألة أمرت أن أقاتل الناس هذه المفتوحة، ونفينا قضية أنه الإنسان اللي يعيش في بلاد الكفر هو مثلهم، وأنه النبي صلى الله عليه وسلم بريء منهم. ليس المقصود بالبراءة إيش هنا؟ ترك الدين أو ترك الإسلام. المقصود بالبراءة هنا أنك لا تقع في الفتنة والعياذ بالله، فيبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فعلك هذا، زي ما قال لخالد بن الوليد إيش؟ اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، الفعل اللي قاعد يسوي خالد، وليس أبرأ إليك من الصحابي الجليل خالد بن الوليد. هذه الآن مسألتين مرينا عليهم في قضية التكفير، بدينا بالمفهوم الأساسي، كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو على أصل الإسلام ودينه، ولو كان منافقا ولو كان يقاتل المسلمين ولو كان يحاربهم طالما أعلن الشهادتين ولم يأتي بالنواقض. هذه النواقض قلنا أساسها كلمة قولية قاصدا وجاحدا للمعلوم من الدين بالضرورة،
أما بقية الأعمال أو الأفعال قلنا من العلماء من طولها أو زودها في لسة طويلة لابد نناقشها واحدة واحدة. فمرينا الآن على مسألتين اثنتين، وإن شاء الله الحلقة القادمة نكمل مجموعة من الشواهد ومجموعة من القضايا، ما يكون فيها كفر وما لا يكون فيها كفر، حتى لا نوسع هذه الدائرة. وإلى لقاء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وإلى لقاء قادم مع برنامج أقنعني مع الدكتور علي العمري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: الأناشيد الجميلة حداء ساحر خالد للسالكين درب الهدى، ولكن أطربها

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قمقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج طوفان الأمة مع الشيخ الدكتور طارق السويدة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جاءني سؤال، كيف نستعد لمستقبل الأمة وخاصة فيما يتعلق بتحرير فلسطين؟ والله أنا يعني أعجبني السائل والسؤال، لأن كثير من الناس يسأل عن الماضي أو عن الحاضر، لكن فعلا فعلا الأهم أن نسأل عن المستقبل وكيف نستعد لهذا المستقبل. والاستعداد للمستقبل له منهجياته، بل هناك علم كامل اسمه علم المستقبليات. دعونا نتأمل في كيف نستعد للمستقبل وخاصة مع تحرير فلسطين. عندما نحاول أن نخطط للمستقبل نحن نخطط بالعكس. إيش يعني؟ يعني نبدأ بالنهاية وبعدين نرجع خطوة خطوة إلى أن نصل إلى اليوم. ما هي النهاية؟ في حالة فلسطين النهاية واضحة، النهاية محسومة، أن فلسطين ستتحرر تحررا كاملا من النهر إلى البحر، وأنها ستعود لحكم المسلمين. اليهود كانوا يعيشوا فيها بسلام إلى أن اغتصبوها. نحن لسنا في عداء مع الأديان، نحن أعداء مع الذين احتلوا ديارنا. وسيزول هذا الاحتلال وستعود فلسطين حرة أبية. هذه هي النهاية. الآن نبدأ نفكر بالعكس، كيف نصل إلى ذلك؟ حتى نصل إلى هذا لابد أن تكون الأمة كلها تشارك في هذا التحرير، وبالذات الدول المحيطة بفلسطين. لا يمكن أن يحدث تحرير لفلسطين بدون دول الطوق، وبالتالي هذه الدول لها دور رئيسي في المشاركة في تحرير فلسطين. ثم نرجع خطوة إلى قبل ذلك، فنعيد بناء الحكومات والشعوب بحيث تكون أكثر جدية، أكثر فاعلية، أكثر عطاء، أكثر همة، أكثر تقدما في كل المجالات. أيضا نعيد قضية الوحدة والنظر فيها. طبعا نتمنى أن يحدث توحد لكل الفلسطينيين، وبإذن الله سيحدث إذا جاء مخلصون يرفضون السلام الذي هو عبارة عن استسلام، ويرفضون التخلي عن جزء من فلسطين. عندها سيتوحد الفلسطينيون، وعندها سنكون خطونا خطوة رئيسية نحو تحرير فلسطين. يسبق ذلك خطوات رئيسية جدا في العلاقات وبنائها والصبر عليها وتعديل العقول. وقد ننتظر إلى زوال جيل ساهم في الخنوع، إلى أن يأتي مكانه جيل يصر على التحرير ويصر على العزة والكرامة. فقد نضطر إلى ذلك، هذا جزء من التخطيط، جزء من التخطيط أن نرجع خطوة أيضا إلى الوراء فنقول هذا الجيل كيف يصنع. هذا الجيل لن يأتي وحده، الله سبحانه وتعالى قادر بكلمة كن يجعل كل شيء يتغير، لكن الله تعالى اختار أن يجعل التغيير على يد البشر والجهد البشري. فهذه خطوة رئيسية
3: ما هو دوري في إحداث هذا التغيير في صنع جيل النصر؟ ما هو دوري؟ وهنا تأتي مسألة التربية، وتأتي مسألة التعليم، وتأتي مسائل الإعلام، وتأتي جهود صنع القادة وأمثالها. هذا كله تراكم تراكم. هكذا نخطط للمستقبل، يشمل هذا مستقبل فلسطين، يشمل هذا مستقبل كل بلد، يشمل أيضا مستقبل الأمة. عندها سنرى معادلات تتغير، وعندها ستصبح هذه الأمة هي من القوى العالمية. لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك قوتان عالميتان محيطتان بالجزيرة تتصارعان، الفرس والروم. حروب الفرس والروم استمرت 700 سنة، 700 سنة أطول حرب في التاريخ. لكن ما الذي أنهاها؟ الذي أنهاها هو قوة جديدة خرجت من جزيرة العرب ودمرت القوتين، هذا الذي أنهاها. وهذا الذي سيحدث بإذن الله في المستقبل، هذا الصراع العالمي بين القوى العالمية، الصين وروسيا وأمريكا وهذا القوى. لاحظوا أن ليس فيها قوة عالمية إسلامية عربية ولا غير، غير موجود. هذا سيتغير، كما خرجت قوة دافعة من داخل الجزيرة ستندفع بإذن الله قوة إسلامية جديدة تصبح القوة العالمية المهيمنة على العالم. هذا نظرتنا البعيدة. هناك أناس لا يؤمنون بهذه الرؤية، وهم يرون أنها أحلام، لكن تذكروا أن أحلام اليوم هي حقائق الغد.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج طوفان الأمة، طوفان الأمة، مع الشيخ الدكتور طارق السويدة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.
5: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج الله في حياتي, الله في حياتي مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخواني وأخواتي، لقاء يتكرر ولقاء يتجدد. أقول نحن في هذه الساعة مع اسم الله الوارث سبحانه وتعالى. هذا الاسم يعلم الإنسان الأدب، وكل الأسماء تعلمنا الأدب والذوق الرفيع في التعامل مع الله جليلا جميلا سبحانه وتعالى جل في علاه. أما الوارث، اسم الله الوارث حقيقة نحتاجه كثيرا في خضم هذه الحضارة المادية القاسية، في خضم الأحداث التي تحدث في كل مكان، في خضم أن السيطرة للفكر التملكي، السيطرة للفكر التملكي اليوم، وكأن الناس تملك الأرض، وكأن الوجود لهم، ويتصرفون ويتحركون، يجيئون ويذهبون، وكأن كل شيء دائم، كل شيء سيظل كما هو، وكأنهم يتحكمون في الأمور، لكنهم لا يدركون أن الله عز وجل سبحانه وتعالى يقول: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. هذه الآية تعلم المؤمن الأدب في ماذا؟ بأنه يشعر أن يدك على الأشياء يد الأمانة، أن العلاقة بينك وبين الأشياء علاقة استخلاف لا تملك، إنما العلاقة علاقة استخلاف لا تملك. أنت لو تشعر أن كل شيء حولك أمانة، عندك عقلك أمانة، جسدك أمانة، أعضاءك أمانة، الناس اللي معاك أمانة، كل شيء تصول وتجول فيه أمانة، ستشعر بإحساس جديد. والأمانة يجب أن تعود، والأمانة يجب أن تسترجع، والأمانة يجب أن نحافظ عليها لنعيدها من جديد. فالله هو الوارث. إحساس جميل إنك تكون صاحب ذوق رفيع، وإنك تكون صاحب أمانة وخلق جميل في المحافظة على هذه الأشياء. أنا أتوقع الإحساس أو التعامل بهذه الطريقة حيخلي حتى الشباب اللي كذا ماخذين الدنيا فلة، ونقول إنه المسألة ما هي مشكلة تأخذها فلة، بس الله يرضى عليك انتبه إنك أنت راح ترجع لله، وسيرثك الله، بمعنى أن الله سيرثك أنت وأعمالك، بمعنى أنك في الأخير ستعود للباقي. كيف تحب ترجع له؟ كيف تحب أن تلقى الله؟ كيف تحب تقف أمام الله عز وجل سبحانه وتعالى وهو يلقاك؟ يعني كيف تحب أن تأتي عاصيا؟ تحب أن تأتي طائعا؟ تبغى ترجع لله سبحانه وتعالى؟ والله عز وجل يعلم أنه في أعضاء في جسدك استعملتها في شيء سيء لا يرضي، أو أنك تريد أن تعود كما استأمنك الله على هذه الأعضاء وتعود إلى ربك وهو راض عنك. إذن الاسم هذا يربي الإنسان. جميل لما ندرك أولئك القوم كانوا يفهموا هذه الفلسفة العميقة. فواحد فيهم يسأل الثاني يقول له: لمن الإبل؟ شوفوا الإجابة كيف كانت: لله في يدي. لمن الإبل؟ لله في يدي. يا سلام لو اليوم أصحاب الممتلكات تقول له: هذا المين؟ بس يقول: يا أخي هو لله بس في يدي. والله سلوكه يختلف، تصرفاته مع هذه الملايين تختلف، تصرفاته مع مليارات تختلف، تصرفاته مع ما يملك سيختلف. ليش؟ لأنه يعلم أن الأمر لله، ولكن إنما هو بيده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

السماوات والأرض. هذه من الأشياء اللي تمنع الإنسان من التصرف ومن النفقة والإقدام، عدم الإحساس بأن الله هو الوارث، سيرثك وسيرث عملك وسيرث أموالك وسيرث الأرض بمن عليها. عندها الإنسان تصرفاته تكون مرة مختلفة. أعوذ بالله من الشيطان.

إذن هذه الآية تربي الإنسان، تخلي الإنسان سبحان الله كده حاسس بذوق رفيع مع الله. شوفوا زكريا كيف يطلب الله، يقول ربي لا تذرني فردا، شوفوا كيف، وأنت خير الوارثين. فكان الأمر وكانت الإجابة من الله سبحانه وتعالى لهذا الأدب الرفيع. كيف نعبد الله باسمه الوارث؟ كيف نتخلق بهذا الأمر؟ ببساطة أرجوك، رجع كل شيء كما كان عقلك، هذا ترجع لله، أضيف أمورك كلها ترجع لله بأطيب الحال، عند ذلك تكون قد عرفت من هو الوارث. السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الله في حياتي، الله في حياتي، مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج حكاية مدينة من فلسطين. حكاية مدينة من فلسطين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: مدينة طول كرم أطلق عليها الكنعانيون اسم تل كرمة العنب قبل أكثر من 3000 عام قبل الميلاد، وتحول الاسم في العصر الأموي إلى طور كرم أي جبل العنب، ليتحول لاحقا إلى طول كرم. تقع على بعد حوالي 90 كيلومترا شمال القدس، وتعود أقدم الشواهد الأثرية في طول كرم إلى العصر الحجري.
1: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإخلاص والمتابعة، سأل الله جعلنا وإياكم منهم، والحمد لله رب العالمين.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أولو الألباب مع فضيلة الشيخ إبراهيم بانصير. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج الأذكار القرآنية, مع الشيخ الدكتور عائد القرني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أحبتي، من الأدعية القرآنية التي علم الله عباده ما قاله سبحانه في آخر سورة آل عمران ربنا عن أوليائه: ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. انظر هذه الدعوة التي ينبغي يلزمها المسلم ويكثرون منها: ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان، وهو محمد السيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، أن آمنوا بربكم فآمنا. هذا التوسل بالعمل، انك تقول يا ربي اني موحد فاغفر لي، يا ربي اني شهدت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اللهم اغفر لي ونحو ذلك، هذا التوسل بالعمل. مثل حديث الثلاثة الذين دخلوا في الغار، تعرفون في الصحيح وغيره، توسلوا بأعمالهم، فيقول ربنا إننا آمنا، إننا سمعنا منادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. يا ربنا إنك لما أرسلت رسولا نادى إلى توحيدك وإلى الإيمان بك آمنا واتبعنا، فما دام نفعلنا ذلك، هذا التوسل بالعمل. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. غفران الذنوب سترها وتكفيرها المحو وإزاء والإزالة والعفو عنها، فالله يسترك ويغفر لك. قال ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. إذا توفيتنا فاحشرنا مع الأبرار في دار القرار الجنة في الفردوس الأعلى. هذه دعوة في الدنيا والآخرة. فانظر إلى هذا الدعاء ما أبلغه وأعظمه، لأن كثير من الناس الآن يتكلف أدعية حتى مكتوب في دفاتر عندهم كتيبات فيها من التكلف والتعسف. تبحث، قال الشيخ فلان كتبها لي صفحتين طويلتين بعض خمس صفحات من الكلام المكرر والكلام المتعسف. طيب وين أدعية القرآن والسنة؟ يعني انتهينا من دعاء الكتاب والسنة وذهبنا نذهب دعاء الشيخ الفلاني والأستاذ الفلاني والدكتور الفلاني، حتى أن يجد في وسائل التواصل ناس ينشرون أدعية أخي ثقيلة وركيكة ومكررة. طيب أنا أين نحن من دعاء القرآن والسنة؟ انتهينا من دعاء القرآن وانتهينا من دعاء السنة، هي مجموعة. حتى بعضهم الآن ألف أدعية الكتاب والسنة موجودة، وموجودة في وسائل التواصل. أنت إلزم الأدعية الشرعية، إذا انتهيت من القرآن سنة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وأنا ضمير لك أنك ما تستطيع تأتي بها من كثرتها، لأنها كنز وكثيرة والحمد لله في كل نوحي من النوحي. يعني نحن بحاجة نروح نؤلف أدعيها ونجمع كلام من عندنا مصفف متعسف متكلف، ولا يحصل بالفائدة التي يحصل بها كلام الله سبحانه وتعالى والدعاء الشرعي، لأنه مختصر موجز بليغ مقدس مطهر مبارك. لأن الذي يجيب دعاءك أصلا هو الذي علمك أن تدعوه، لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما علمتني الطلبة. كنا قلنا لكم أك الله أكرم الأكرمين، لو كريم من الدنيا قال واحد محتاج فقير إذا جيت بكرة عند الباب اتصل بي وقول كذا وكذا هذه الجملة أنا أعطيك، إذا قلت لي يا فلان أنا كذا وكذا أنا أعطيك. طيب الله علمنا يقول قولوا كذا حتى أعطيكم أجيبكم. فنذهب نألف عندنا من عندنا مؤلفاتها مروسا أدعية ونقول ونترك أدعية الكتاب والسنة. ما هذا؟ أدعية الكتاب والسنة أثابكم الله هي المباركة، احفظوها وراجعوها تقبل الله منه منكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الأذكار القرآنية، مع الشيخ الدكتور عائد القرني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: بي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا،
2: آل المارد أن يخرج من قلقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
4: من أجل الترغيب في الإنفاق يضاعف الله تعالى ثواب المنفقين، يضاعفه 10 أضعاف، ويضاعفه 700 ضعف، ويضاعفه 1000 ضعف، وهكذا يرغب الله تعالى الأغنياء، يرغب المؤمنين بالإنفاق، لأن الإنفاق يخفف من المآسي على الفقراء والمحتاجين، ولأن الإنفاق عنوان الإيمان ودليله عليه. فالذي ينفق من ماله فإنه ينفق من أحب شيء يملكه، والله تعالى أخبر بأن الإنسان يحب المال، وأن المال والبنين قالت زينة الحياة، قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فالذي ينفق من ماله عن سخاوة نفس يكون مؤكدا لإيمانه ويقينه بأن الله تعالى يخلف ما ينفقه المؤمنون. لذلك رغب سبحانه وتعالى المؤمنين بالإنفاق في سبيله، والإنفاق في سبيله هو كل إنفاق في طاعة الله تعالى. فالذين ينفقون لغير وجه الله لا يقبل الله تعالى نفقاتهم ولا صدقاتهم، وأما الذي يعمل مخلصا لله تعالى فإن الله تعالى قد وعده بالإخلاف أو بالخلف، بأن يخلف عليه ما أنفق أضعافا مضاعفة. قال تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن النفقة هي أمن من الخوف، أمن من الخوف. من أراد أن يعيش آمنا فليعمل لله تعالى، فيصبح في حماية الله وفي حفظ الله، لا ينال أن يؤذيه أحد إلا بإذن الله، لا ينال أن يضره أحد إلا بإذن الله. وقد تكفل الله تعالى للذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى بالأجر في الآخرة وبالأمن في الدنيا وذهاب الحزن من القلب. والذي يزعج الإنسان في هذه الحياة هو الخوف والحزن، فإذا كان العبد مؤمنا فإنه لا يخاف من عدو ولا يحزن على شيء من الدنيا. الدنيا كلها لا تساوي عنده شيئا، لأنه يعلم أن الدنيا دار العمل، وما دام يعمل فقد ربح في الدنيا ثواب الله في الآخرة. لذلك يمضي المؤمن حياته في شغل شاغل هو العمل بمرضات الله تعالى، سواء كان يكسب رزقه لإطعام أولاده وعياله فله بالكسب أجر، أو كان ينفق على أولاده أو على المحتاجين في سبيل الله فهو أيضا ضمن دائرة العمل الذي خلق من أجلها، والتي تحقق له الغاية من هذه العبادة العظيمة، أو من هذه العبادة العظيمة التي حض الله تعالى ورغب فيها. وحتى تقبل النفقة يشترط لها شروط، منها العقائدي ومنها الأخلاقي، والأخلاق لا تنفصل في الإسلام عن الأحكام الشرعية، فالأخلاق في الإسلام أحكام ثابتة لا تنفصل عن التقيد بالحلال والحرام، لأن الأخلاق هو أهم ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القائل إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالذي ينفق يجب أن يكون مؤدبا مع الفقير، مع أخيه الفقير، لا يجوز أن يمننه، لا يجوز أن يؤذيه بعد أن يعطيه، بل يعطيه لوجه الله، ولو لقي من الفقير أذى فلا يجوز أن يؤذيه، لأن من عمل لله تعالى لا فرق عنده أن يشكره الناس أو أن يكفروا بمعروفه. المهم أن يقبل الله تعالى منك، وليس المهم أن يشكرك الناس، المهم أن تعمل لله لا أن ترائي في عبادتك. فإن رأيت، أي إن عملت حتى يراك الناس، ضيعت ثواب عملك فخسرت بذلك الأجر والمال. فحتى تربح الاثنين معا، بل حتى تربح أضعاف الأجر، عليك أن تعمل مخلصا لله دون أن تؤذي من تعمل له أو من تقدم له المعروف. اسمعوا قول الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، هذا الشرط الأول، الإخلاص لله، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم. بهذين الشرطين، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أصبحوا في حماية الله تعالى، وأصبحت الدنيا عندهم لا تساوي شيء أمام ما يدخر الله تعالى لهم من أجر ومثوبة ونعيم مقيم. ثم يبين الله تعالى أن في القول صدقة كالمال، فمن كان لا يملك مالا يستطيع أن يتصدق بكلمة طيبة، والكلمة لا تقل وزنا في الإسلام عن المال، بل ربما كانت الكلمة خيرا من المال الذي يتبعه من أو أذى. قال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. إذا قابلت الفقيرة وأنت لا تملك ما تعطيه من جيبك، فأعطيه من قلبك، أعطيه من لسانك، فهي أغلى عند الله تعالى من صدقة ليست لله أو صدقة مشوبة بالمن والأذى. قول معروف تدعو له بأن يرزقه الله وأن يوسع عليك حتى تعطي عيال الله، هذه الكلمة التي تدعو بها لأخيك، تقول له: اللهم اكفني واكفه بما أعطيت به، بما رزقت عباده، اللهم لا تحوجني ولا تحوج إلى سؤال الناس. هذا السؤال يسري في قلبه أجمل مما يسري المال في يده. لذلك علينا أن نتنبه إلى قيمة الكلمة في الإسلام، إلى قيمة المعاملة الحسنة، لأنها عنوان الإيمان، لأنها عنوان الإنسان الذي يكرم نفسه حين يكرم أخاه، وأما الذي يهين أخاه فإنه يهين نفسه، لأنك أنت وهو من أصل واحد، ومن أكرم أصله فقد أكرم نفسه. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وما هي المغفرة؟ أن تغفر لمسيء، أن تتصدق على المسيء بالعفو عنه. إذن صدقتان لا يعرفهما كثير من الناس غير صدقة المال: الكلمة الطيبة والعفو عن المسيء، أن تغفر للمسيء، فهذه صدقة تتصدق بها عليه، يكون لك بها أجر عظيم. ومن منا يستطيع أن يعفو عن المسيء القليلون هم الظافرون بهذا المعروف، قليلون هم الموفقون إلى مثل هذه الصدقة التي هي أغلى عند من يخطئ في حقك من مال تدفعه إلى كفه، بدلا من أن تصفع وجهه بيدك عندما يسيء إليك. إن العفو أقرب للتقوى كما يقول سبحانه وتعالى. وأكثر الشرور في هذه الحياة وأكثر الخصام بين الناس هو بسبب عدم إيمان الناس بالكلمة الطيبة وعدم إيمانهم بقيمة العفو عن المسيء. ولو أننا عفونا عن بعضنا وسامحنا بعضنا البعض لما تشاجر اثنان ولما تقاتل مسلمان، بل إن المسلم يدب على الأرض برحمة الله تعالى فتمتلئ الأرض رحمة من حوله، ذلك لأنه كرسول الله صلى الله عليه وسلم المرسل رحمة للعالمين فهو يقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم. من أجل هذا يجب أن نعيد النظر في مواقفنا من العفو، فإن كنا من أهل العفو فلنحمد الله، وإن كنا من أهل الثأر والانتقام فلنحاول أن نعود بأنفسنا إلى ما يحبه الله تعالى لنا، لأن الله يحب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم، غني عن صدقات المتصدقين، حليم يمهل من يؤذون عباده بالكلمة أو بالبخل، يمهلهم لعلهم يتوبون، فحلمه يسبق غضبه سبحانه وتعالى. ثم أخبر عز وجل أن المن والأذى والرياء وأن الكفر باليوم الآخر كل هذا يسقط أجر المتصدقين وعمل العاملين. فمن كان يريد أن تسلم له صدقته فعليه أن يتجنب المن على الفقير أو أذية الفقير، وعليه أن يجانب الرياء أي أن يجانب المباهاة أمام الناس بالصدقة، وعليه أن يكون مستيقنا بأن الله سيدخر له ثواب ما أنفق في الآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. والذي يصلي رئاء الناس كذلك تبطل صلاته، لا يقبلها الله تعالى منه. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. فالرياء والرئاء كلاهما منهي عنه في العبادة. ثم يضرب الله تعالى مثلا للمتصدق الذي يؤذي أو يمن أو يرائي أو يكفر بالثواب، يضرب له مثلا كمثل الصخرة الملساء التي عليها تراب، فإذا نزل عليها المطر ذهب عنها التراب، والصخرة بلا تراب لا تنبت، وكذلك الصدقة بلا إخلاص لا تنبت، بلا شروطها لا تنبت. فشبه الصدقة التي يتصدق بها المنانون المؤذون بالصخرة عليها تراب قد غسلها المطر فأصبحت الصخرة صماء لا خير فيها، كذلك تصبح الصدقة بلا فائدة، لا تنمو ولا تنبت، لأن الأرض التي زرعتها فيها ليست أرض الإخلاص، إنما هي أرض الرياء والمن والأذى، أرض الكفر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب، الصفوان هو الصخرة الملساء الناعمة، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل، والوابل المطر الشديد، فتركه صلدا ترك الصفوان صلدا، أي أملت أصم ليس فيه تراب، فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، لا يجنون شيئا مما أنفقوا، لا يجنون أجرا مما أعطوا، لأنهم لم يزرعوا في أرض طيبة تربتها خصبة ومكانها مناسب. والله لا يهدي القوم الكافرين. وسماهم كافرين لأنهم كفروا بالآخرة، وكفروا بالإخلاص عندما رأوا الناس، وكفروا بأدب الإسلام حين نهاهم الله عن المن والأذى فمنوا وآذوا، فسماهم كافرين. وليس بالضرورة أن يكفروا بالله تعالى، فقد يكون الإنسان كافرا بقضية من قضايا الشرع المعروفة من الدين بالضرورة، كالإخلاص لله تعالى، أو كالإيمان باليوم الآخر، أو بما هو معلوم من الدين بأنه من ضرورات الأخلاق الإسلامية، ليسميه الله تعالى بهذه التسمية. والله لا يهدي القوم الكافرين. ثم يبين الله تعالى في المقابل ثواب من ينفقون ابتغاء وجهه، ابتغاء مرضاته، تأكيدا على إيمانهم. شبههم بجنة، بحديقة، ببستان فيها تراب وماء، وفيها شمس وهواء، وفيها غرث، وكيف يكون نماء الزرع في أرض طيبة، في حديقة فيها ماء وتربة طيبة وهواء وماء ونور. اسمع إلى قول الله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، أي بالإخلاص لله، يبتغون وجه الله تعالى والدار الآخرة، وتثبيتا من أنفسهم، تثبيتا للإيمان في أنفسهم، تأكيدا على الإيمان بالإنفاق، لأن الإيمان لا يكون بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، وإيمان بلا عمل كشجر بلا ثمر. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة، حديقة على رابية مطلة على الشمس والنور والماء، فأصابها وابل، أصابها المطر الغزير، فآتت أكلها ضعفين، أعطت ثمارها مضاعفة. فإن لم يصبها وابل، فإن لم يكن المطر غزيرا وشديدا فطل، يكفيها المطر الخفيف، لأن سائر الشروط، شروط النماء متوفرة من الهواء والنور والتربة الخصبة. فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير. إذن لنسدد دائما أعمالنا بالإخلاص لله تعالى، متخذين من الشروط القرآنية دربا لقبول أعمالنا، مبتعدين عن كل ما يحبط العمل من ريب أو شك بالآخرة والوقوف بين يدي الله عز وجل. ثم يضرب الله تعالى مثلا لضياع الأجر في الآخر، في آخر أيام الإنسان. قد يعمل الإنسان في أيام شبابه ويتصدق ويحسن، ولكنه في آخر أيامه يشك في الآخرة، أو في آخر أيامه يبدل سلوكه القرآني بسلوك أهل الكفر والإجرام، يضيع كل ما جنته يده في وقت أصبح عاجزا عن كسب الخير، في وقت لم تعد الهمة تمكن صاحبها من فعل المعروف، من إعانة الآخرين، حتى لم يعد بالإمكان على الشيخ الفاني الكبير أن يصوم أو أن يتعبد أو أن يفعل الخير. فعلينا أن نحافظ على الخير حتى آخر أيامنا إن أردنا أن يبقى الخير، وإلا فإن ضاع الخير في آخر أيامنا وأصبحت الشيخوخة تأكل صحتنا وقدرتنا، وأمامنا أولاد يريدون، أو أمامنا أولاد ينتظرون ما جمعناه لهم في شبابنا، فإن ضيعناه فماذا نطعمهم وماذا يبقى لنا عند الله تعالى غدا؟ اسمعوا إلى هذا المثل الذي يضربه الله تعالى للذين يضيعون أعمالهم في آخر حياتهم: حتى نحافظ على فعل الخير من أول حياتنا إلى آخرها، وحتى يختم لنا بالصالحات. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، هذه بناها في شبابه، تجري من تحتها الأنهار، هي مصدر رزقه، هي ثمرة جهد شبابه، هي ثمرة قوته، له فيها من له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. أصابها إعصار، أصابتها صاعقة فأحرقتها. فماذا يكون حال هذا الإنسان الذي لم يعد باستطاعته أن يبني بستانا آخر ولا أن يطعم الضعفاء من ذريته؟ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. دائما تفكروا في أعمالكم حتى لا تحبط أعمالكم، حتى لا تحبط أعمالكم. داوموا على الإخلاص وداوموا على المراقبة، وإلا تصابون بما يصاب به هذا الإنسان: له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر شيخوخة، وله ذرية ضعفاء، أولاد صغار لا يستطيعون الكسب ولا البناء ولا التجارة، فأصابها إعصار. وأخطر إعصار هو الشرك بالله والرياء وتقليب الصالح إلى سيء، هذا يعصف عصفا بالحسنات كما تعصف الصواعق بالبساتين والزروع فتحرقها. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات، يضرب لكم الأمثال لعلكم تتفكرون، حتى تعيشوا متفكرين بالله، متفكرين كيف تحافظون على جهد الشباب، كيف تحافظون على الثواب الذي تعبتم في الحصول عليه وفي ادخاره لليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم يدعون الله تعالى إلى الإنفاق من طيبات الكسب، فالله طيب لا يقبل من الصدقات إلا الطيب، فما كان خبيثا من الكسب أو كان خبيث العين لا يقبله الله. خبيث الكسب أن تأكل بأن تكسب بالحرام وبالغش وبالربا، أن تكسب بالسرقة، أن تكسب بأن تأكل ميراث أبيك وتحرم إخوتك منه، كل هذا كسب حرام. أن تأكل ديون الناس، أن تأكل أمانات الناس، كل هذه مكاسب محرمة خبيثة. فمن أراد أن يتصدق فعليه أن يتصدق من القرش الحلال، من عرق الجبين وكد الساعد، مما أحل الله. أما من يتصدق بما سرق أو بما أكل من أموال اليتامى أو بما صادر من حق إخوته في مال أبيهم، هذا لا يقبل الله تعالى صدقته ولو تبرع بكل ما أخذ من أموال الآخرين. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. والطيب أيضا ما يمكن أكله برغبة، أما الطعام الذي تغيرت رائحته، وأما الثوب الذي تستنكف أن تضعه على جسدك فلا تتصدق به على أخيك، أخوك يستنكف كما تستنكف، عليك أن تشعر بقيمة أخيك، بكرامة أخيك كما تشعر بكرامتك،
3: لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإن كنت تكره طعاما فلا تطعمه أخاك، وإن كنت تكره ثوبا فلا تضعه على جسد أخيك، بل عليك أن تضع عليه ما تحب أن يوضع عليك، وأن تطعمه ما تشتهيه نفسك، لأن الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تعطوا مما تحبون لا مما تكرهون. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. أنتم لا تأخذونه لو أعطي إليكم، حتى يبدو في وجهكم الرفض، حتى تغمضوا فيه، حتى تنقصوا قيمته، حتى تقولوا: هذا لا يجوز أن يكون صدقة ولا عطاء، لأنه لا يقبل لا في بيع ولا في شراء، فكيف يعطى لأخ يشعر بأن أخوة الإيمان والإسلام تربط بينه وبين من يعطيه؟ ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الله غني عن الخبائث، غني عن ما يعطيه هؤلاء الذين لا يراعون ما قرر الله تعالى في كتابه، ما اشترط الله تعالى لقبول تلك الصدقات. ويعلم الله تعالى أن الشيطان إذا أدخلت يدك في جيبك أو دخلت إلى بيتك تريد إخراج صدقة لأخيك، يقول لك الشيطان: غدا تموت جوعا، ادخر يومك قرشك الأبيض يومك الأسود، لا تبذر، لا تعطي، عندك أولاد. الشيطان يأتي هنا لينصح، وهو في الحقيقة يغش ولا ينصح، لأن المال الذي تعطيه لأخيك كالذي تنفقه على ولدك وأبيك، لأن المؤمنين كالجسد الواحد. لا تصدق أن أخاك أقل قدرا عند الله من ولدك، كلنا أمة واحدة وأسرة واحدة. والرسول يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، فإن كنا جسدا واحدا فلا يجوز أن نشبع ونسخم أولادنا ونحن نرى أخا لنا يجوع هو وأولاده. علينا أن نقسم اللقمة بيننا وبين إخواننا الفقراء. هذا هو الإسلام، وهذا هو الإيمان الذي يؤكد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإن كان الفقير ليس بحاجة إلى هذا المال، عليه أن يستعفف، أن يقول: قد كفاني الله، فتش عن غيري، لأنه لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة قوي. فمن كان قويا على كسب المال أو كان غنيا لا يحتاج إلى المال، لا يجوز أن يمد يده ليأخذ حق الفقير وهو غني، بل عليه أن يحول الصدقة إلى المستحقين. هذا ما يفعله أصحاب الزهد في الدنيا، أصحاب المروءة والشرف، الذين يعرفون أن الصدقات للفقراء والمساكين وليست للأغنياء والبخلاء الذين يسابقون الفقير على لقمة عيشه ويصادرون الزكاة والتبرعات والمساعدات التي تأتي للفقراء. نجد الأغنياء يسابقون الفقراء من أجل أن يملأوا بيوتهم فوق ما فيها من المؤن والمدخرات، لتبقى بيوت إخوانهم الفقراء فارغة وبطون أولادهم متضورة بالجوع. لا يليق بنا أن نصغي إلى الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر، فإياكم أن تصدقوا الشيطان، لأن ما قاله الله قال بأنه يضاعف الحسنة بعشر أمثالها، إلى 100 ضعف، إلى 700 ضعف، إلى 1000000 ضعف. فمن نصدق؟ أنصدق كلام الله أم وسوسة الشيطان؟ خير.
4: اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا وطريق حياتنا وصراطك المستقيم الذي عليه نجوز إلى مرضاتك.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت للحق، توحيد للصف، صرخة للمقاومة في مواسم المساومة. إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج الأسرة الناجحة, الأسرة الناجحة مع الدكتور إبراهيم الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأسرة الناجحة، يتمحور حول 5 محاور رئيسية. الآن نحن في محور الأسرة والثقافة، حول موضوع الأسرة والإجازات. الأسرة والإجازات، عندما نتحدث عن الإجازات نثق تماما أنها مطلب استجمامي وراحة وحق للنفس، فإن لنفسك عليك حقا كما يقول عليه الصلاة والسلام. الأسرة يعني لها فرص ثمينة وكثيرة في الإجازات، منها اجتماع الأسرة، الترابط، التعرف على مواهب وهوايات وقدرات أفراد الأسرة وغير ذلك كثير. لذا مهم جدا اهتمام الأسرة بالإجازات، مواعيد الإجازات، التخطيط السليم لها، استثمارها بشكل صحيح لتطوير شخصية الأبناء والأسرة وقدرات أفرادها. أي عاقل ينظر للإجازات عامة ولإجازة الصيف خاصة نظر لطولها كترفيه مباح ووقت ممتع يقضيه مع أولاده، جولة تربوية هادفة. الإجازة نعمة يا إخوة، امتن الله تعالى بها على عباده. نعم، أليس الله تعالى يقول: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. لتكون إجازتك فيها خير وصلاح وليس إفساد. الآية حث للعباد على استعمال ما وهبه الله لهم من المال الجزيل والنعمة الطائلة والوقت في طاعة الله، في التقرب إليه بأنواع القربات التي يحصل له بها الثواب، وإن كان في الابتسامة والترفيه. لا تنسى نصيبك من الدنيا، أي مما أباح الله فيها. يريد الإسلام للإنسان سعادة الدنيا والآخرة، التوازن بين حياة الدنيا والآخرة. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. في الحديث: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالإجازة تعتبر وقت فراغ وثمين جدا، يستحق صراحة أن نهتم ونحرص فيه. هذه مسؤولية الأبوين، اتقي الله تعالى في أولادكم أثناء الإجازات. في دعاء المؤمنين الذين أثنى الله تعالى عليهم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الجمع بين الدنيا والآخرة. لك ولأسرتك حق التنزه والترفه وفق ما يرضي الله تعالى دون إفراط ولا تفريط. للأسرة في الإجازة أهداف، مهم يكون لها أهداف، وأهداف تتنوع. مثلا هدف بنائي يبني، يتم من خلال ارتباط الأبناء بالوالدين ارتباط يعني إيجابي يبني بينهم العلاقة بعيد عن حواجز التعامل الرسمي، تقوية أواصر الرحم والنسب، غرس المبادئ والقيم الفاضلة، اكتساب المعلومات والأداب الصالحة تخدمه في دنياه وآخرته. ربما مثل يعني رفع مستوى العلم الشرعي لدى الأبناء، حفظ بعض ومراجعة القرآن جزء من حفظ بعض الأحاديث النبوية، نفع الأبناء في أمور يعني الدين والدنيا، دورات تدريبية في مهارات معينة. إذن هذا هدف بنائي مهم جدا للأبناء. يمكن يكون الإجازات هدف آخر ومهم، هدف وقائي.

من بناء الشخصية المتوازنة لدى الأولاد، استكشاف طاقات الأولاد، تطويرها، تطوير مهارات الأولاد وقدراتهم. اكتشف مواهب أولادك يا أخي، خلهم يعني ادعم الخبرات لديهم، اكتسب مهارات جديدة، حاسب آلي، قراءة، بحث، لغة، سباحة، ركوب خيل، رماية. تدريب الأولاد على مثل هذه الأمور جميل جدا في الإجازات بالذات. لا تجعل الإجازة تضيع هكذا سبهلة، لا. المشاركة الاجتماعية سواء داخل الأسرة أو خارجها، وتعويد الأولاد على الانضباط والطاعة وإدارة البرامج وتنظيم أنشطة للصغار. يا أخي خلي الأولاد هم اللي يقودون برنامج الإجازة، هم اللي يخططون وينظمون لبرنامج الإجازة، هذا له أثر كبير جدا. تعليم القيادة لمثل هذه البرامج واكتساب مثل هذه الخبرات في الإجازات. أنشطة متنوعة في الإجازة، يقولون هناك قاعدة نفسية عظيمة لها أثرها النافع على الأبناء، هي الاستجابة لميولهم، قضاء حاجاتهم. وتأمل قول أنس رضي الله تعالى عنه مبينا، يعني يتضح فيها رفيع أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه في هذا الموقف الجميل. إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، كما في البخاري. تواضع وتوجيه للناس بحسب رغباتهم وميولهم. أنشطة دينية لبناء الأخلاق كما أشرنا، حفظ قرآن، حفظ تطبيق السنة النبوية، دروس علمية، قراءة كتب، حفظ بعض الأذكار كأذكار الصباح والمساء. فرصة جميلة جدا يا أخي الإجازة تبني مثل هالمعاني. أنشطة تعليمية من البرامج ثقافية تمارس ربما عن طريق الذهاب للمكتبة. متى يوم من الأيام، سامحني أيها الأب وأيتها الأم، متى يوم من الأيام أخذت بيد ابنك وذهبت أنت وياه للمكتبة العامة وجلست أنت وأولادك تقرؤون، أو تعود أبنائك ساعة قراءة؟ هل جربت هذا؟ يا أخي الإجازة فرصة، حدد ساعات معينة أو أيام معينة تأخذ الأولاد وتذهب بهم للمكتبة العامة وتجلس فيها ساعة، كل واحد يختار ما شاء. عود الأولاد على هذه المعاني، هذا في الصيف جدا جميل. لا نقول إجازة فقط في النوم والكسر والخمول والتقلب هنا وهناك. البحوث، المسابقات، الندوات، يعني رعاية المواهب الإبداعية لدى الأولاد. هناك أنشطة اجتماعية أيضا ترفيهية تقوي أواصر النسب، العلاقات الاجتماعية، بث روح المرح، الشعور بالحاجة للآخرين، الرغبة يا أخي في خدمة المجتمع، في مساعدة الضعفاء. هذه كل تنمية جميلة جدا في الصيف عن طريق زيارة الأقارب والجيران. يعني أيضا خذ لي هذا المثال وسامحني، متى يوم من الأيام حاولت تأخذ أولادك تذهب أنت وياهم في زيارة فعلا للجيران، أو زيارة لبعض الأقارب، أو زيارة لأحد العلماء أو المثقفين الكبار، وتقول أنا سأزورك أنا وأولادي وأريد أن تغرس فيهم بعض المعاني، أو أخذت أولادك وذهبت أنت وياهم زيارة للمرضى؟ متى كان تنظيم مسابقات اجتماعية في البيت؟ أيضا هناك أنشطة مهنية تبني جوانب إبداعية يعني لدى الأبناء. يقوم الأولاد مثلا بمساعدة في أعمال البيت، إصلاحات. أعجبني والله ابن أخت لي يقول يعني ذهب أبوه واشترى له عدة شغل، سكريب ومفكات وأشياء. جاني الصغير فرحان يقول يا خال أنا أصبحت الآن مهندس. كيف؟ قال أبي اشترى لي حقيبة وفيها هذا وبدأت. طيب وش تعمل؟ قال أخذ الأجهزة الخربانة في البيت، إذا كان عندكم شيء أعطني ويعملها. يا سلام، والله شيء رائع، شيء جميل أن يعتاد الأبناء على بعض الأشياء المهنية، وخاصة في الصيف لما نرتب ونخطط سنجد فرص جميلة جدا لتطوير شخصية الأبناء. يعني مع طبعا لا شك التنبيه على المخاطر والمحاذير مثلا في الكهرباء أو بعض الأجهزة وتوجيه الصغير لها. ختاما، الأسرة الناجحة التي تعلم أن سعادتها تكمن في سعادة جميع أفرادها، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بالوعي والتفهم لحاجات جميع أفراد الأسرة، حتى يشعر الجميع بالانتماء الحقيقي لهذه الأسرة والحب لهذه الأسرة. يا ناس لا نعيش حياة السبهلة، لا. تأتي الإجازة والله لا ندري أين سنذهب، أو ربما نعلم أين سنذهب وخططنا، خاصة كان من يريد أن يسافر بعيد أو كذا يخطط، لكن ما يخطط فقط للجوانب الفنية، متى مواعيد السفر، قيمة التذاكر، السكن أين سيكون، لكن برنامج الإجازة ماذا سنفعل، أهداف لتحقيق يعني شيء للأبناء والأسرة خلال هذه السفرة، لا قليل من يفعل هذا. أرجو أن نراجع ثقافتنا في الإجازة ومعلوماتنا، ومحاولة إعادة فعلا البرمجة في قضية الإجازات حتى تكون فعلا متعة حقيقية في إجازاتنا الصيفية بالأخص. ألقاكم في حلقة قادمة مشيئة الله،

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الأسرة الناجحة، الأسرة الناجحة مع الدكتور إبراهيم الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج السيرة النبوية في تغريدات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وفعلا بني قريظة خانت العهد مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ووصل لسيدنا النبي ان في تحركات في جنوب المدينة عند بني قريظة، فبعت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سادة الأوس والخزرج اللي طول عمرهم عايشين مع اليهود ويعرفوهم كويس، بعت سعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج، ومعاهم خوات بن جبير ومعاهم عبد الله بن رواحة، سادات في المدينة عشان يطمئنوا ايه الأخبار عند بني قريظة، لان احنا في 10,000 مقاتل بيواجهونا واحنا يدوبك 1,000 ولا 1,000 وشوي، فكمان مش ناقصين ان المدينة تغزى من ورا بخيانة. راح سيدنا سعد بن معاذ بيتكلم مع كعب بن أسد، فوجدهم على أشر حال بيجهزوا نفسهم وبيسبوا في المسلمين وفي رسول الله، فوقف سيدنا سعد بن معاذ يشتم فيهم ويتخانق معاهم، فسعد بن عبادة قال له لا تشاتمهم، فما بيننا وبينهم أكبر من المشاتمة. وقاموا راجعين لسيدنا النبي، وأول ما دخلوا على سيدنا النبي قالوا عضل وقارة يا رسول الله. النبي قال لهم لما ترجعوا لو كان في خيانة ما تقولوهاش قدام الناس حتى لا يهتز الجيش. فقالوا له عضل وقارة، اسم القبيلتين اللي خانوا النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبوا من فترة ناس تعلمهم القرآن وقتلوه، فكأنهم بيقولوا له يعني ايه رمز كده للخيانة، عضل وقارة يا رسول الله. وبات النبي في اليوم ده وهو باله مشغول، الصحابة اللي يعرفوا ان حصل خيانة بالهم مشغول، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذته سنة من النوم كده، فقام مستبشرا وقال أبشروا فإن الله جاعل لنا مما نحن فيه فرجا ومخرجا، وإني أرجو أن أطوف بالبيت وأن تصير مفاتيح الكعبة إلى يدي. قمة اليقين والسكون والطمأنينة والاعتماد على الله في أصعب اللحظات. وبدأ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يكلف 200-300 فارس إن هم يجوبوا المدينة ويقربوا كده من حصون بني قريظة، عشان بني قريظة يعرفوا إن جيش المسلمين مش كله قدام عند الخندق، إن احنا برضو عندنا ناس بتحرس المدينة من الجزء بتاع بني قريظة، يقولوا الله أكبر وهم ماشيين في الطرقات كده كنوع من التأمين. وبعدين فكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فكرة، طيب ما نتفق مع غطفان تلت الجيش لليهود وقريش وغطفان، ما نتفق مع عيينة بن حصن رئيس قبيلة غطفان يرجعوا ونديهم جزء من ثمار المدينة، جزء من المحصول الاقتصادي بتاعنا، بس يمشوا فالجيش اللي قدامنا يقل شوية عشان نعرف نحارب. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتاب لعيينة بن حصن، بس قبل ما يبعته لعيينة بن حصن استشار سعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج قادة المدينة، ايه رأيكم نصالح غطفان على نصف ثمار المدينة بس يرجعوا علشان العدد كبير قوي؟ فقالوا يا رسول الله هذا وحي من الله ام من اجلنا؟ قال بلى، ولكني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة فأردت ان اخفف عنكم، شايف كل قبائل العرب ضدكم فانا نفسي ان انا اخفف شوية. فقالوا يا رسول الله إن هؤلاء القوم ما كانوا يطمعون في تمرة من المدينة إلا بالثمن أو قرى، قرى يعني ضيافة، خش عندنا ياخد ضيافته، أو لو عايز من تمر المدينة يشتري، أفبعد أن أكرمنا الله بالإسلام نعطيها بلا ثمن؟ والله لا يكون يا رسول الله. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الجواب أو المعاهدة اللي كان عايز يعاهد بها عيينة بن حصن رئيس غطفان، وتغيرت الفكرة وبدأ يحصل مناوشات. مناوشات سهام تنطلق من المشركين دول 10 أضعافنا ورماح تضرب وهتبدأ تبقى فيه إصابات بتعدي بسبب اللي بيترمي ده من فوق الخندق على المسلمين. وينزل القرآن: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك بتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. تفسير الآية إن الجيش كان كبير جدا، تحس إنه جاي من كل حتة، من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، أنت مش عارف تركز عيونك في حتة واحدة من كتر الجيش اللي ضدك. وبلغت القلوب الحناجر، الأنفاس بقت صعبة، وتظنون بالله الظنونا، المؤمنين يظنوا أن ربنا ينصرهم، والمنافقين بيقولوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وده كان اختبار كبير جدا بين الثابت اللي كتفه في كتف النبي والمتخاذل اللي بيهرب وقت الجد. عارف قد إيه النبي بيربي رجالة حواليه يثقوا في رأيهم وفي عقلهم وفي تفكيرهم؟ لما قبل ما يتصالح مع غطفان عيينة بن حصن ويديله نصف ثمار المدينة على انه يرجع بجيشه، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام شايف المسلمين متجمع عليهم 10,000 مقاتل، 3 قريش وغطفان واليهود، قبائل تانية صغيرة بس دول اكبر قبائل. لما يحاول يتفق مع غطفان والحصار شديد وبقاله اسابيع، النبي بيعمل حاجة في صالح الناس، كانوا بيربي رجالة: تعالى يا سعد بن معاذ، تعالى يا سعد بن عبادة، ايه رأيكم نعمل الكلام ده؟ الاول روحوا اطمنوا. هم فعلا يهود غدروا، فلما رجعوا وقالوا لسيدنا النبي عضل وقارة، يعني الإشارة أيوة غدروا، على قد ما النبي عليه الصلاة والسلام زعل من الخيانة على قد ما استبشر بنصرة ربنا، لأن لما البني آدم يسيبني وأنا على حق ربنا ينصرني، استبشر عليه الصلاة والسلام. لكن ما ياخدش خطوة لما يستشير الرجالة، يستشير الرجالة علشان يعرفهم إن في أحلك الظروف ممكن أخد أمر بالوحي من ربنا، بس أنا الوحي اللي خدته والأمر من ربنا استشير الرجال، شوف رأيهم عامل إزاي، عشان بعد ما يسيبهم وينتقل للرفيق الأعلى يطلع عندهم تواضع مع بعض، ولما يجوا ياخدوا خطوات كبيرة في حياتهم في بيوتهم ومع حبايبهم وفي أشغالهم، إحنا مع بعض، لأن يد الله فوق أيديهم، يد الله مع الجماعة زي ما سيدنا النبي قال عليه الصلاة والسلام. وده بيفهمك قد ايه الراجل اللي عنده قيادة والست اللي عندها قيادة من علامات صفات القيادة انك تكبر الناس اللي حواليك. ده كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية في تغريدات. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس. يرفع الأذان.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك

0: الثامنة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أخطاء شائعة مع شيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين.
3: هذه هي الخطبة 26 في سلسلة خطب عنوانها أخطاء شائعة. هدف السلسلة السعي لتصحيح ما استطعنا من هذه الأخطاء، فإن الله تعالى لا يهلك قرية أهلها مصلحون متناصحون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. تتناول السلسلة خطأ في علاقاتنا الأسرية مرة، عنوانها أسرتي أو شعارها أسرتي سكني ومسؤوليتي، وخطأ في معاملاتنا المالية مرة ثانية، شعارها أسواقنا مرآة ديننا. خطبة اليوم من النوع الأول، أسرتي سكني ومسؤوليتي. عنوان خطبة اليوم الانشغال بأجهزة الاتصال عن العلاقات الأسرية. الكلام الآن لكل شاب ينشغل بأجهزة الاتصال عن علاقته مع أمه وأبيه وأخته وأخيه. الكلام لكل زوج، الخطبة مفصلة لكل زوج خصيصا، إذا كنت أنت فالخطبة لك، أنا أقصدك أنت دون غيرك. لكل زوج ينشغل بأجهزة الاتصال عن زوجته وأولاده، عن أمه وأبيه. الكلام لكل زوجة ستسمع هذا التسجيل وهي تنشغل عن رعاية زوجها وأولادها وخدمة أمها وأبيها بأجهزة الاتصال لأي سبب من الأسباب. عنوان الخطبة الانشغال بأجهزة الاتصال عن العلاقات الأسرية. أيها الإخوة، الـ MP3 MP4 بلاي ستيشن إكس بوكس آيفون آي ماك آيبود آيباد نظام الأندرويد نظام الآي أو إس أجهزة الجالكسي أجهزة السوني إكسبيريا مواقع الفيسبوك والتويتر واليوتيوب والجوجل بلس تطبيق الواتس أب والفايبر والسكايبي والشات أون وغيرها، كلها وسائل اتصال حديثة مع عالم قريب أو بعيد. فيها من المنافع ما لا يذكر، أو فيها من المنافع ما لا ينكر، وفيها من المضار ما يذكر وما لا يذكر. وكسائر الأدوات والمواد والأشياء، المتوقع أن تخضع لسيطرة الإنسان العاقل فيأخذ سمينها ويترك الغث. المتوقع أي شيء تراه لازم يكون أنت المسيطر عليه، هو خادم لك، أنت الذي تقرر وهو الذي ينفذ. كسائر الأشياء والمواد والأدوات، المتوقع أن تخضع لسيطرة الإنسان العاقل فيأخذ سمينها ويدع الغث، ولكن إن صار الإنسان العاقل خاضعا لها قادته كما تقاد العجماوات. في مشكلة إنك تصير أنت خادم للأجهزة وخادم للتطبيقات وعايش بس مشان تنفذ أوامر شبكات الاتصال. هي موجودة لتخدمك أنت. إن من فوائد هذه الوسائل أنها تنمي مدارك الشباب والأطفال، وتسهل الحصول على المعلومات، وتطلعنا على آخر الأبحاث والمؤتمرات والمستجدات في العلوم والأعمال والأحداث، وتسهل التواصل مع المسافرين من الأهل والأصدقاء، وتساعد دعاة الخير في نشر الدعوة، وتطلع الإنسان على جغرافية الأرض وعظمة الله تعالى في خلقه، وكل هذا محمود ومطلوب. ولكن هذه الوسائل عينها تتحول إلى داء عضال ومرض مزمن إن لم يحسن المرء استخدامها، أو إن أصبح مدمنا عليها، يأتمر بأمرها وينتهي بنهيها، بدل أن يخضعها لأمره ونهيه كما علمه الله. قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الآية أيها الإخوة تستوجب منا أن نبقى ساجدين لله تعالى على الأرض إلى يوم القيامة. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أترون كل ما في الأرض مخلوق لكم، لك أنت باسمك، فكل ما في الأرض مخلوق لك، وأنت مخلوق لله. كل ما في الأرض لخدمتك، وأنت لخدمة مولاك. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ هذه الآية أعجب. ألم تروا أن الله سخر لكم، يعني ذلل لكم وطوع لكم وتحت أمرتكم، ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. بدل أنه يشكر لله وينقاد لله ويلتزم أمر الله، فكر حاله صار فهيم، بيعرف كم تطبيق جديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فكل ما في السماوات والأرض مسخر لك، فكن أنت سيده، ولا تجعل لك سيدا إلا الله. لقد ذكر الباحثون أيها الإخوة لوسائل الاتصال الحديثة إن لم يحسن المرء استخدامها أضرارا صحية، وأخرى نفسية، وثالثة اجتماعية وأسرية، ورابعة اقتصادية، وخامسة فكرية معرفية، وسادسة عقدية إيمانية، وسابعة أخلاقية سلوكية. فأضرار الإجهاد البصري وإصابات العمود الفقري بسبب الجلوس الطويل أمام هذه الوسائل مع قلة الحركة، ومخاطر إشعاعات الهواتف المحمولة باتت معلومة للجميع، وهي من جملة الأضرار الصحية. وحب الانطواء والوحدة والانعزال للخلوة مع هذه الوسائل، والتوتر والقلق المستمران الناجمان عن التفكير الدائم بالوسائل حتى حين البعد عنها، والتأثير السلبي لمشاهد العنف والرذيلة، كلها أضرار نفسية باتت تدفع المصابين بها إلى عيادات الطب النفسي والعلاج السلوكي. وقل مثل هذا في المضار الاقتصادية، إذ تصرف عدد من هذه الوسائل عددا من الشباب عن أعمالهم، وربما أسهرت آخرين فناموا عن واجباتهم. هذا بالإضافة إلى ما يصاب به مدمنها من حمى الاستهلاك لشراء كل جديد من الأجهزة، والاشتراك في كل تطبيق من التطبيقات، وبذل المال الوفير لدفع الفواتير الشهرية المترتبة عليه حتى وإن كان لا يملك هذا المال. هذه المضار وغيرها موجودة في هذه الوسائل إن لم يحسن المرء استخدامها. غير أني في خطبة اليوم أحب أن أسلط الضوء على آثارها السلبية على علاقاتنا الأسرية. لعل عددا منكم أيها الإخوة يذكر أنني خطبت من سنوات على هذا المنبر سلسلة خطب، 20 خطبة، كان عنوانها الأسرة والتربية. 20 خطبة يعني هدون 5 أشهر، وبمر أيام مناسبات، يعني قريب 6 أشهر، يعني نصف سنة. في الخطبة الأخيرة كان عنوان الخطبة: ما المطلوب منكم بعد هذه الخطب؟ يعني صلكم 6 أشهر، تذهبون وتعودون، تغدون وتروحون إلى المسجد، ما المطلوب منكم في الأسرة والتربية؟ كان المطلوب من كل أخ فينا وكل أخت 3 ساعات، ساعة يومية. المطلوب 3 ساعات، ساعة يومية وساعة أسبوعية وساعة شهرية. ساعة يومية على أقل تقدير تقضيها مع زوجك وأولادك، تقضيها مع أمك وأبيك وأختك وأخيك، أقل واحد بيناتنا. إذا ما بتعطي أهلك أقل تقدير كل يوم ساعة، أنت مريض وتعال لعندي، بدي يا لقي لك حل علاجي، يا بدي ابعتك لعيادة نفسية، سامحني ما في مشكلة، أو معالجة سلوكية. مشكلة إذا واحد بيناتنا ما بيقعد على أقل تقدير كل يوم ساعة هيك مع أمه وأبوه، مع أخته وأخوه، مع زوجته وأولاده، لأي سبب من الأسباب. ممكن أن اليوم كون مسافر، بطلع من بيتي الساعة 4 الصبح وحبرجع الساعة 11 بالليل لأني طالع على محافظة تانية، بيصير. بس أنا سيرة حياتي كل يوم في إلي جلسة مع أسرتي، لابد في شيء طارئ ماشي الحال، بس القاعدة الأساسية في جلسة يومية. أنا أخاف على دينك إذا ما عندك جلسة يومية مع أسرتك، وأخاف على دين أولادك، وأخاف على دين زوجتك، وأخاف منك من أسرة ستخرجها لنا لا ندري أين ستأخذنا. على أقل تقدير جلسة يومية اجلسها مع أولادك، جلسة أسبوعية تصطحب فيها أسرتك إلى مجلس علم في مسجد من مساجد البلد. مو معقول أنتوا دائما تجتمعوا بس على الأكل وبس على الشرب وبس قاعدين قفى أجهزة الاتصال، وبس بتنادوا بعضكم وقت بيطلع فيلم حلو أو مسلسل حلو، وبس بتروحوا مع بعضكم بعض لتشتروا لكم قميص أو بنطرون. ما معقول ما عندكم ولا لقاء في مسجد، ما لقيتوا ولا موعد يناسبكم أنت وزوجتك وأولادك.

جيب عالم من أسرتك، في عالم، اجتمعوا على قراءة القرآن، على الدرس، على الذكر، على الحديث، على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو تعال إلينا، الحق بمسجد من مساجد البلد أنت وأسرتك، يذكرونك غدا، سيقولون إن أبانا كان سببا في جلوسي في هذا المسجد. ساعة يومية مع أسرتك، وساعة أسبوعية في المسجد، وساعة شهرية تجلس فيها أسرتك الصغيرة مع أسرتك الكبيرة، مع الأعمام والعمات والأخوال والخالات، زيارة عائلية أقل شيء كل شهر. كانت هذه نتيجة 6 أشهر من الخطابة. إن جلوس أفراد الأسرة مع بعضهم أيها الإخوة في كل يوم بعيدا عن التواصل مع غيرهم له أثر كبير في تربية الشباب وترابط الأجيال وسلامة الخلق والدين وصحة النفس والجسد. وإن انصراف كل واحد من أفراد الأسرة إلى جهازه الخاص ليتصل مع هذا أو ليطلع على ذاك له الأثر السلبي على جميع أفراد الأسرة. سجن أحد المفكرين 10 سنوات، فلما أطلقوه قالوا له: ما أقسى ما وجدت في السجن؟ قال: غيابي عن تربية أولادي. أصعب شيء بالسجن، أنا 10 سنين ما قعدت مع أولادي، بس عذبوه بالسجن، راحت الأكل مو ظريف، راحت الغرفة غير صحية، راحت، لأنه مفكر، لأنه في عقل برأسه. ما أقسى ما لقيت في السجن؟ قال: غيابي عن تربية أولادي. اتصلت زوجة لتقول: إن زوجي طيلة وجوده في المنزل ينصرف لحاسبه الخاص متابعا شبكات التواصل مع أصحابه وأصدقائه الإلكترونيين، تاركا زوجته وأولاده وراء ظهره. أنا أتمنى إذا كان هذا الذي أتحدث عنه موجودا، ولعله أن يبدأ يغير. بآخر الخطبة سأعينك كيف تغير، بس هو أنت المسؤول. خطأ أن تجلس في بيتك وحاطط لي الجوالين على الطاولة تبعك، يعني ماذا تريد أن تقول لزوجتك وأولادك؟ خطأ تدخل إلى بيتك تفوت على اللابتوب تبعك تفتحه مباشرة. خطأ أنت وفايت على بيتك الجوال على إذنك والجوال الثاني عم بيرن، بيخلص واحد برد الثاني. خطأ. هلأ بدك تفوت على البيت لعند زوجتك وأولادك، بده ينطفى جهاز الجوال. ذكر زوج أن زوجته تنسل من سريرها ليلا، يا أيها الإخوة في كلام يذكر وكلام لا يذكر. ذكر زوج أن زوجته تنسل من سريرها ليلا لتفتح الواتساب وتتابع مجموعاتها مع صديقاتها، ومرارا ما تركت أعمالها المنزلية لانشغالها بمجموعاتها الافتراضية. خطأ يا أيتها الأخت، هذا الجهاز لخدمتك، مو معقولة أنت تصيري خدامة عنده. أنت مالك خدامة عند الواتساب بحيث إذا رن الساعة 1 بالليل بدك تقومي تردي عليه، عمره ما يرد عليه كله، وبطفيه وبرميه بالأرض كمان. هو أصلا لخدمتي، ولم أكن يوما لخدمته أنا. لقد بات الدارسون اليوم أيها الإخوة يتحدثون عن الطلاق النفسي أو العاطفي، يعنون به أن زوجين اثنين يعيشان تحت سقف بيت واحد لكنهما لا يشتركان في شيء من الآمال أو الآلام من العواطف والرغبات، لأن كل منهما مشغول عن صاحبه بغيره. هن اثنين بالعقد بالمحكمة زوجين، بس حقيقة مطلقين من بعضهم بعض طلاقا نفسيا طلاقا عاطفيا. يتحدثون عن أرامل وسائل الاتصال. هلأ في وحدة ميت جوزة حقيقة أرملة، في وحدة لا، جوزة كهيك شكل طول وعرض وزن موجود، وقميص وجرافة وطقم موجود، وبوط وبنطرون وكنزة موجود، بس هو ميت، ميت قتلته أجهزة الاتصال. في زوجات شكل موجودات بس هن ميتات، فستان وروب وراس ورجلين وإيدين موجودات، بس عقل وروح قتلتها أجهزة الاتصال. باتوا يتحدثون عن أرامل وسائل الاتصال، يعنون بهن الزوجات اللاتي يعانين

0: من سقوط أزواجهن في براثن المواقع الإباحية، أو الأزواج الذين يعانون عياذا بالله تعالى من سقوط زوجاتهم في مستنقع هذه الوسائل. سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان هو رئيس الدولة، وكان هو نبي الأمة، وكان هو معلم الناس، بس والله بتحكي لنا لما بيفوت على البيت شو بيساوي؟ والصحابة أيها الإخوة يعني يريدون أن يعرفوا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في كل أفعاله. إذا أغلق باب بيته ما كان يفعل؟ قالت: كان في مهنة عياله، يشارك أهل بيته في مشاركة في حياة، في زوج موجود مع زوجته، في أب موجود مع أولاده، وليس منصرفا عنهم وهو موجود ظاهرا في البيت. في رواية: يخيط ثوبه، يخصف نعله، ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. يكون جالسا صلى الله عليه وسلم في البيت فيدعو الحسن والحسين، هو بيقول لفاطمة: جيبي لي ولادك ليضمهما ويقبلهما صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهما. يعني في إيجاد روابط مشتركة. أنا قاعد بالبيت، مو هلأ بدي أفتح أسماء قائمة الجوال مشان دق لفلان ودق لا، بدي أجيب ولادي، ولادي بدي أجيب، ولادي بدي أجيب، زوجتي، لأن موضوع مشترك نتكلم فيه. يستمع مليا لحديث عائشة الطويل في أخبار 11 امرأة تعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. الحديث معروف لديكم في صحيح البخاري، حديث طويل من أطول الأحاديث. عائشة تخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. والتربية أيها الإخوة التي أمرنا الله تعالى بها في القرآن لأسرنا وأبنائنا تحتاج للجلوس إليهم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لما الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، لازم تربوا أولادكم. ما بتصير تربية بدون اتصال، بدون مباشرة، بدون جلوس. معناته جلوسك بالبيت فرض، مثل تربيتك ما لأولادك ما هي فرض، وهروبك من البيت هروب من الفرض. قال علي رضي الله عنه: علموا أنفسكم وأهليكم الخير. معنى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أترضى أن يكون ابن من أبنائك لا قدر الله غدا في النار؟ أي ألم سيعتصر قلبك؟ أترضى أن يكون واحد من ذرياتك ليس من أهل الخير؟ أترضى أن يكون أبوك رجلا من أهل النار؟ نسأل الله السلام لنا ولكم والحفظ لنا ولكم ولأصولنا وأصولكم وفروعنا وفروعكم. طيب قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال علي رضي الله تعالى عنه، معناها علموا أنفسكم وأهليكم الخير. قال مقاتل: هي أن يؤدب المسلم نفسه وأهله فيأمرهم بالخير، أو فيأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر. هذا الأمر وهذا النهي وهذه التربية وهذا التأديب وهذه الوقاية تحتاج إلى جلوس، تحتاج إلى إغلاق أجهزة الاتصال، تحتاج إلى قطع اتصالك مع العالم الخارجي لتتصل بأسرتك. أسرتك أهم. أصلا النجاح، العلماء قالوا: يا إخواننا يا أيها الشباب، لو بتكون أحسن دكتور، إذا فاشل أسريا لست ناجحا. لو بتكون أكبر مبرمج على الكرة الأرضية، إذا علاقتك الأسرية غير جيدة أنت لست ناجحا. أصلا بالسي في تبعك لما بناخذ أنت متزوج أو لا، منحاول نعرف، وعدد أولادك منحاول نعرف، هل بعلاقاتك الأسرية أنت ناجح أو فاشل أو لست ناجحا. إذا مو ناجح ببيتك أنا لا أتوقع أن تنجح في مكان آخر. أقرب الناس إليك لم تنجح معهم زوجتك وأولادك. أيتها الأخت، لو حفظت كتاب الله بكل القراءات ولست ناجحة في خدمة زوجك وأولادك لست ناجحة. ما بيمشي الحال. النجاح كل متكامل، نجاحك مع أسرتك جزء من النجاح، ونجاحك في عملك جزء من النجاح، ونجاحك في صحتك جزء من النجاح، ونجاحك في علاقتك مع الله هو الجزء الرابع أو الأول من هذه الأربعة. هذه الكل تسكل لك نجاحا. يا أيها الإخوة، إن الانشغال بأجهزة الاتصال عن العلاقات الأسرية خطأ، وللترفع عن هذا الخطأ ولكسب فوائد وسائل الاتصال واجتناب مضارها، أنصحك بخمس نصائح أختم بها الخطبة. وسائل الاتصال في إلى منافع كما سمعتم وكما تعلمون، بس في إلى مضار، ومضار خطيرة، وأنا يهمني كثير العلاقات الأسرية الآن، بس فيما يتعلق بالعلاقات الأسرية. إذا أردت أن أخذ المنافع وأترك المضار، أنصحك بخمس نصائح. واحد، حدد وقتا معينا في كل يوم تجتمع فيه مع أسرتك في البيت، وتغلقون جميعا كل أجهزة الاتصال، ما في شيء، على الفطور من الساعة 7 للساعة 8:30 هنعود كلنا، كل التليفونات بتنطفي، كل اللابتوبات بتنطفي، كل الايفونات، كل الايبادات، ما حدا بيرد على حدا، بس نحن هيك على بعضنا، نحن الخمسة بنرد على بعض، نحكي مع بعض، نضحك مع بعض، نزعل من بعض مع بعضنا، او على الغداء ايمت الوقت المناسب، من 3 لـ4:30 بتنطفي كل الاجهزة بالبيت، واذا رن جهاز ما حدا بيرد، ويا سيدي مين بده يدق لك؟ من سيدق؟ رئيس الجامعة، خير إن شاء الله، بدأ ما بيلاقيك، بعد ساعتين بدأ، ما فيها مشكلة يعني، إذا دق وما لقاك، ما في خطوط يا أخي، إذا ما في خطوط شو بيعمل يعني رئيس الجامعة؟ ما في خطوط، شغلة كتير خطيرة، ببعت لك سائق بيقول لك، بما يجي السائق صارت 1:30 قعدت مع أهلك. المهم بدنا حدد وقتا معينا تجلس فيه مع أسرتك. يا شباب هذا مهم، أنتم قولوا لآبائكم إذا آباؤكم لم يكونوا حاضرين، قولوا لأمهاتكم، أيتها الأخوات خلينا نتساعد كل بيت مع بعضه. حدد وقتا معينا في كل يوم تجتمع فيه مع أسرتك في البيت، تغلقون جميعا كل أجهزة الاتصال مع الآخرين. 2، حدد يوما معينا تخرج فيه مع أفراد أسرتك في زيارة لأقارب أو أرحام أو أصدقاء أو لحضور مجلس علم. كل يوم جمعة العصر أو المغرب نحن عنا زيارة عائلية أسرية، كل يوم 2 عنا حضور درس، كل يوم 7 عنا ببيتنا اجتماع، اختار أي يوم سنجتمع ويأتي أستاذ يقرئنا القرآن، البنات تأتي لهم آنسة تقرئهم القرآن مثلا، بس خلص بدنا نجتمع بالأسبوع ساعة على أقل تقدير. 3، حدد وقتا معينا لدخول أفراد الأسرة إلى مواقع النت أو شبكات التواصل أو الألعاب الإلكترونية، ويمكنك إيقاف الراوتر بعدها. ما معقول يعني واحد 2 بالليل بفيق الأب بيلاقي الابن قاعد على الإنترنت، شو عم بيساوي؟ مرات البنت 4 الصبح قال والله قاعدة يعني هيك عم تحكي مع رفيقتها، ما معقول واحد 10 بالليل يعني عم بيدق تليفون لرفيقه، والله هيك حبيت اتسلى انا وياك، ما في شيء، بس 10 بالليل يا اخي، قال ايه عم ندردش، نعد لنا ساعه زمان، خلص في وقت، في ادب يعني، ادب للتعامل حتى مع الاجهزه الالكترونيه، في ادب، خلص بنحدد وقت انه نحن دخولنا على شبكه الانترنت يا اولاد من الساعه كذا للساعه كذا، كلاتنا اللي بده يدخل بيدخل، حتى الاب ما بيدخل بعدها ولا الام، مغلق. 4، تدرب على إغلاق هاتفك المحمول. في شيء بالفطام النفسي لازم واحد دائما يدرب حاله أنه مو كل شيء يملكه يستخدمه، كل فترة لازم أنا استغني عنه، يعني أنا دائما بلبس طقم مثلا، بس شي مرة بدي ألبس عري وأنزل نظف أمام بيتي، وأنا دائما بالطقم، بس بدي أعمل هيك شي مرة مشان ما أكون عبدا للطقم. أنا دائما بدي أكل أكل مرفه، بس في مرة لا، بدي أكل خبزة وهيك أكلة جدا بسيطة، وبدي زور عائلة بسيطة وروح أكل عندهم، أخذ أكل بسيط وأكل أنا وياهم. أنا ما بقدر بدون هذا الجوال، بس بدي أتدرب، لا بدي أطفي وحطه بجيبتي وما حبرد على حدا. لازم أعمل فطام نفسي. ما معقول أنا أكون أنه أنا ما أنا بموت، أنا بدون مكيف بموت. ليش بتموت؟ لا يا سيدي، بدنا نطفي هالمكيف شي يوم ونفرجيك ما بتموت، ما فيها شيء. يعني في واحد ما بقدر، مستحيل. أنا بدون سيارة بيجيني الجلطة. لا يا سيدي، إحنا بناخد لك السيارة وبتمشي على رجليك، بالعكس بيتحسن قلبك يعني إذا مشيت على رجليك. لا تكن عبدا لشيء، أنت عبد لله عز وجل وحده بس. لذلك تدرب على إغلاق هاتفك المحمول إذا دخلت المسجد أو مدرجات الجامعة، أو جلست مع إنسان تحدثه، أو حلت هدأة الليل، وعلى أقل تقدير اجعله صامتا. خامسا وأخيرا، راقب الله تعالى إذا مررت بما لا يرضيه، وتذكر أنه يقول لك: ألم يعلم بأن الله يرى؟ إذا قاعد بغرفتك لحالك وعلى جهازك ومررت بشيء لا يرضي الله، ألم يعلم بأن الله يرى؟ أيها الإخوة، إن من الخطأ الكبير أن يبتعد أحدنا عن أسرته لأي سبب من الأسباب. وأجهزة الاتصال إن لم يحسن استخدامها كانت تكون سببا في هذا الابتعاد. فتعالوا نأخذ منافعها ونترك مضارها. نسأل الله تعالى أن يعيننا على تصحيح أقوالنا وأفعالنا حتى يعجل لنا بالفرج. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أخطاء شائعة مع الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. نصحبكم الآن مع البرنامج الثقافي المنوع قول العارفين
1: مع أحمد بركات.
0: قول العارفين مع

أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات. أحدثكم أيها الأحبة عن مفردة السلامة. طوبى لمن حافظ على سلامة عقله وروحه في زمن أغبر. موقف الحياد هو موقف العاجز الذي يريد لنفسه السلام.

0: رافقتنا السلامة. يبدو أن كل واحد منا يود أن يلوذ بالسلامة، ولا يهدد السلامة مثل طلبها بأي ثمن. في التأني السلامة، وفي العجلة الندامة، إن الفساد يطول عمره كلما انسحب الشرفاء من الميادين وآثروا السلامة وتخاذلوا. فنجان قهوة مع صديق هو الفعل الأكمل، فنجان قهوة مع كتاب هو الفعل الأسلم. ربما الأفضل لك أن تختار السلامة. حب السلامة يثني عزم صاحبه عن المعالي ويغري المرء بالكسل.
1: قول العارف، قول العارف، قول العارف، قول العارف.
0: الضعيف المحترس من العداوة أقرب إلى السلامة من القوي المغتر. يقتحم الموت، فرب جريء كتبت له السلامة، ورب جبان لقي حتفه في مكمنه. السلامة سلوك وليس مجرد كلمة، ليست خيارا بل ضرورة. السلامة مسؤولية الجميع، لذلك الاستثمار في السلامة هو استثمار في المستقبل. السلامة تبدأ منك، والوقاية خير من العلاج. السلامة ليست حالة دائمة أبدا، هي جهد مستمر.
1: قول العارف، قول العارف، قول العارف.
0: لا شيء أهم من الحفاظ على حياة الإنسان. الأمان لا يأتي بالحظ، بل يتطلب استعدادا خاصا. السرعة عدو السلامة، الحياة ثمينة، الحرص فيها مطلوب. إن نسيان الله ليس عمل العقل، ولكنه عمل الغفلة والأمن وسراب السلامة. موقف الحياد هو موقف العاجز الذي يريد لنفسه السلامة. من أعطي الحكمة فلا يجزع لفقد الذهب والفضة، لأن من يعطى السلامة لا يجزع لفقد الألم. فثمار الحكمة السلامة، وثمار الذهب الألم والتعب. السلامة كذبة مريحة، رضا الناس غاية لا تدرك، وليس إلى السلامة من ألسنة الناس سبيل، فعليك بما ينفعك إلزم.
1: قول العارف، قول العارف، قول العارف.
0: والنفس تكلف بالدنيا وقد علمت أن السلامة منها ترك ما فيها.
1: قول العارف، قول العارف.
2: وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج
3: قول العارف،
2: قول العارفين،
3: مع أحمد بركات.
1: قول العارفين
2: مع أحمد.

من قول بلا عمل وطاعة جرت الأقدام للعفن. أتوب لله من ذنبي وأسأله حسن الختام بأن ألقاه في عدن. حسن الختام بأن ألقاه في عدن يا رب.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أهلا وسهلا بكم، أستقبلكم وأرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نحاول في هذا البرنامج أن نقطف في كل حلقة زهرة جديدة، كلمة جديدة من كلمات قرآننا العظيم الجليل. هذه الكلمة قد تفهم بشكل خاطئ لدى السامع، ومرد ذلك الفهم الخاطئ نابع من أمرين: إما لطغيان العامية على الفصيحة في حياتنا اليومية وفي استعمالنا اليومي، فالسامع يتوهم للوهلة الأولى أن المعنى المقصود للكلمة هو المعنى العامي، ولكن الصواب أن المقصود في هذه الكلمة المعنى الفصيح غير المستعمل في العامية. وربما يكون السبب الآخر أو المرد الآخر نابعا من العربية نفسها، فالجذر اللغوي أو الكلمة العربية قد تحمل معاني عدة في معاجمها، ولكن المشهور في هذه المعاني معنى واحد، فيذهب السامع بتوهمه وبذهنه للوهلة الأولى إلى هذا المعنى المشهور، وينسى أو يتناسى المعاني الأخرى لهذا الجذر أو لهذه الكلمة. أحبتي، نحن لا نتناول هذه الكلمات جزافا، ولم يكن رأينا بها اعتباطا، وإنما اعتمدنا على ركائز ثلاثة. الركيزة الأولى هي السياق القرآني، فلا غنى لنا عن السياق القرآني، لا بد للكلمة وأن تخدم السياق، إن لم تخدم السياق فليست بكلمة أصلا وليست بلغة فصيحة. المعنى الثاني أو الركيزة الثانية هي ما أجمع عليه المفسرون القدماء ومن بعدهم المحدثون. فالمفسرون هم في الأساس علماء أجلاء من علماء العربية، هم لغويون في الأساس. والركيزة الثالثة وهي الأهم وهي أقوى الركائز، وهي ما أجمعت عليه المعاجم العربية. فالمعاجم العربية هي الركيزة الأساسية، هي البوتقة، هي الحضن الذي احتضن العربية عبر قرون طويلة من الزمن حتى حفظها لنا منذ أيام الجاهلية إلى يومنا هذا، إلى القرن الواحد والعشرين. أحبتي، من هذه الأزاهير التي نتناولها في هذه الحلقة قوله تعالى في سورة الأعراف في الآية الرابعة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فجاءهم بأسنا بياتا أو هم قائلون. طبعا قد يفهمها السامع أو هم قائلون من القول، لكن طبعا ليس هذا المعنى المقصود. المعنى المقصود من القيلولة، وهي وقت القائلة وليس من القول، يعني وقت الظهيرة. طبعا الآية السياق كاملا قبلها يقول: وكم من قرية. كم الخبرية هنا تفيد التكثير، كثير من القرى. طبعا كم الاستفهامية، نقول مثلا كم طالبا في الغرفة، هنا نسأله كم إنسانا، هنا هذه كم الخبرية، لكن نقول كم متهم بريء، يعني كثير. كم قرية وكم من قرية أهلكنا، كثير من القرى، كثيرا من القرى قد أهلكنا. فجاءها بأسنا أي عذابنا الشديد بياتا أي في الليل وهم نائمون أو هم قائلون. أولا الكلمة تخدم السياق القرآني خدمة عظيمة جليلة، جاءها بياتا والطباق التضاد في المعنى، بالليل أو وقت القيلولة، أي أن العذاب يأتي في جميع الأوقات. وطبعا بذلك قال المفسرون، قالوا في الليل أو وقت القائلة أو القيلولة، أي ليلا ونهارا، فهو بذلك يجمع الأوقات جميعها. أما أحبتي، بالنسبة للمعاجم يقول ابن فارس القيل شرب نصف النهار والقائلة نصف النهار، ويقول ابن منظور القائلة الظهيرة وقد تكون بمعنى القيلولة وهي النوم في الظهيرة، وعن ابن سيدة القائلة نصف النهار والقيلولة نوم نصف النهار، وبذلك وردت المعاني في التاج وفي المحكم والمحيط الأعظم وفي المعاجم العربية القديمة جميعها. أحبتي أودعكم على أمل اللقاء بكم وكل شوق للقائكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية، نقطف زهرة جديدة نستمتع معا في هذه الأزاهير القرآنية التي نتناولها في هذا البرنامج، فإلى اللقاء.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حان الآن موعد أذان العشاء، يرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكنا مع حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة، والذي نتحدث فيه عن مناسك الحج والعمرة. حديثنا اليوم سوف يكون بإذن الله تعالى عن الوقوف بعرفة. مسألة: امرأة محرمة وصلت إلى عرفات عصرا، ثم أفاضت منها إلى مزدلفة قبل غروب الشمس، هل يصح وقوفها بعرفة؟ الجواب: وقوفها صحيح، وعليها ذبح شاة عند الحنفية والحنبلية، ولا شيء عليها عند الشافعية، لكنها تاركة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكره ترك السنة إلا بعذر، ومن الأعذار خشية الزحام. هذا إذن بالنسبة لركن الوقوف بعرفة، ومقدار هذا الوقوف المجزئ، ومعنى الوقوف بعرفة. ماذا عن سنن الوقوف بعرفة؟ هذا ما سنراه بإذن الله تعالى بعد فاصل قصير، فابقين معنا. أهلا وسهلا بكنا أخواتي من جديد. كنا نتحدث قبل الفاصل عن ركن هام من أركان الحج، ركن الوقوف بعرفة. الآن سنتحدث عن سنن عرفات. يستحب للحاج في اليوم الثامن من ذي الحجة، ويسمى يوم التروية، أن يذهب إلى منى، ومنى هي مكان يقرب من مكة حوالي 6 كيلومتر، أن يذهب إلى منى، وهي التي ترمى فيها الجمرات، لكنه في هذا اليوم لن يرمي الجمرات، يذهب إليها فيبيت فيها، يصل إليها عند أذان الظهر، يصلي الظهر وبقية الصلوات هكذا إلى طلوع الشمس اليوم التاسع من ذي الحجة. عندما تطلع شمس اليوم التاسع من ذي الحجة، الذي هو يوم الوقوف بعرفة، يستحب أن يدفع من

التأمينة. طبعا هذا على سبيل السنة وليس على سبيل لا الفرض ولا الواجب. إن لم يذهب إلى ميناء يوم التروية لا شيء عليه أبدا، إن أراد أن يذهب من مكة مباشرة إلى عرفات لا شيء عليه، لكن الاستحباب والفضيلة أن يذهب إلى ميناء يوم الثامن من ذي الحجة، يبيت فيها إلى يوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع الشمس، ثم يدفع من ميناء إلى عرفات. يستحب أن يواظب أثناء الطريق على الدعاء وعلى التلبية. التلبية موضوع مهم، والتلبية تستحب منذ أن يحرم بالحاج إلى أن يرمي جمرة العقبة الأولى، ويواظب على التلبية والأذكار، لا يلتهي أثناء الطريق. في البعض ينشغل بالجدال وبالخصام وبالكلام الفارغ وبالغيبة والنميمة، هذه الأوقات يا إخوتي ويا أخواتي لذكر الله تعالى. إذن يدفع إلى ميناء، من ميناء إلى عرفات. طبعا قبل عرفات سيصل إلى مكان اسمه نمرة، يستحب للحاج أن يمكث في نمرة، ويستحب له أن يصلي في نمرة الظهر والعصر جمع تقديم، ويقصر أيضا الظهر والعصر كما سنرى عند المالكية وعند الإمام ابن تيمية. يستحب للناس إذن أن يصلوا جماعة مع الإمام في نمرة، وهنالك أيضا مسجد في نمرة، لكن كل الناس لن تسع في يسعها المسجد لتصلي فيه، يمكن أن يصلي خارج المسجد، فيصلي الظهر والعصر جمع تقديم مع الإمام بعد أن يخطب فيهم الإمام خطبتين قصيرتين، ثم يصلي فيهم الظهر والعصر جمع تقديم وقصرا. طبعا يستحب أن لا يفصل المصلي بين الظهر وبين العصر بالسنة، سنة الظهر البعدية لا يصليها بعد الظهر، يستحب والأفضل أن يصليها بعد العصر، يجوز له أن يصليها بعد العصر. إن لم يدرك الصلاة بنمرة مع الإمام، أو لم يستطع أصلا الوقوف في نمرة من كثرة الزحام، ممكن له، يجوز له أن يدخل مباشرة إلى عرفات، لا حرج عليه ولا بأس، لأن هذا من السنن ويجوز تركها ولا يكره تركها بسبب العذر، عذر الزحام. فإذا لم يدركها مع الإمام في نمرة أو دخل إلى عرفات، يجوز أو يستحب له أن يصليها منفردا أو جماعة مع غير جماعة الإمام، جماعات، فيصلي الظهر والعصر أيضا جمع تقديم وقصرا. سنن الوقوف في عرفات: يستحب للحاج عند جمهور الفقهاء أن يتوجه إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية. يستحب للحاج أن يصلي في منى الظهر ويبيت فيها إلى اليوم التاسع من ذي الحجة. يستحب للحاج أن يدفع من منى إلى عرفات بعد طلوع شمس اليوم التاسع من ذي الحجة. يستحب للحاج عند توجهه من منى إلى عرفات أن يواظب على التلبية والتهليل والتكبير. يستحب للحاج أن يقيم بنمرة بعد دفعه من منى حتى يدخل وقت الظهر، فيصلي فيها مع الإمام صلاة الظهر والعصر قصرا وجمعا جمع تقديم، ثم يدخل إلى عرفات. يجوز للحاج الذي فاتته صلاة الظهر والعصر مع الإمام في نمرة أن يصليهما قصرا وجمعا جمع تقديم في نمرة أو في عرفات جماعة أو منفردا. من يحق له أن يجمع هذا الجمع ويقصر هذا القصر؟ اختلف الفقهاء. عند الشافعية هذا القصر والجمع هو فقط للمسافر، أما أهل مكة ولا تبعد كما ذكرنا 26-25 كيلومتر منطقة عرفات عن مكة، إذن هم ليسوا مسافرين، لا يحل لهم عند الشافعية أن يجمعوا ويقصروا. بينما ذهب جمهور الفقهاء الحنبلية والمالكية والحنفية إلى أن القصر والجمع إلى أو ليس عندهم قصر عند الشافعية عند الحنفية والحنبلية، وإنما الجمع فقط، إلى أن الجمع جمع تقديم هو نسك من مناسك الحج، وهو سنة يستحب أن يفعلها للمسافر ولغير المسافر. أما عند المالكية فقالوا يستحب القصر والجمع، وإلى هذا ذهب أيضا الإمام ابن تيمية، وهذا ما يفعله اليوم الإمام في مسجد نمرة، يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا جمع تقديم. من يحق له الجمع بين الظهر والعصر يوم عرفة؟ اختلف الفقهاء في من يحق له أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم يوم عرفة. ذهب الشافعية إلى أنه لا يجوز لغير المسافر أن يقصر الظهر والعصر ويجمع بينهما. ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والحنبلية والمالكية
إلى أن الجمع يوم عرفة هو نسك من مناسك الحج يفعله المسافر وغير المسافر، وهو سنة من سنن يوم عرفة. ذهب المالكية والإمام ابن تيمية إلى أنه يستحب للحاج أن يصلي صلاة الظهر والعصر قصرا وجمعا يوم عرفة، سواء صلاهما الحاج مع الإمام أو صلاهما منفردا. أيضا من مستحبات الوقوف بعرفة أن لا يصوم الحاج أو الحاجة في يوم عرفة. صيام يوم عرفة يستحب لغير الحاج، أما الحاج فالأصل أن لا يصوم لكي لا يضعف عن الذكر وعن التلبية وعن تلاوة القرآن، لأن الأصل هذا اليوم مخصص للدعاء وللذكر، وفضيلة الدعاء والذكر في هذا اليوم لا يمكن استدراكها في أي يوم آخر من أيام السنة أو حتى في العمر كله إذا لم يحج مرة أخرى. يستحب للحاج أن يكون مفطرا في يوم عرفة، وفضيلة صيام يوم عرفة هي لغير الحاج. بعض الناس في عرفات، وذكر لي هذا كثيرا عن النساء، يتلهين عن الذكر والعبادة بالطبخ وبالكلام وبالثرثرة. هذا اليوم من أعظم أيامك أختي الحاجة، اغتنميه. يستحب للحاج في يوم عرفات أن يغتنم هذا اليوم بالدعاء والذكر وتلاوة القرآن وجميع أنواع الأذكار من استغفار وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وتسبيح وتهليل وتكبير وتحميد. ويستحب أن يقول، النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر في يوم عرفات من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. يستحب للواقف في عرفات أن يكثر من التلبية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار وقراءة القرآن. بعض الناس في عرفات يستغلون وقت عرفات بصلاة النوافل، صلاة التسابيح، صلاة الحاجة، صلاة التوبة وما إلى ذلك من صلوات النوافل. طبعا بعد صلاة الظهر يجوز صلاة النوافل لا حرج، لكن تكره تحريما صلاة النوافل بعد صلاة العصر. لذلك يكره تحريما، يعني يأثم من يفعله. يكره للواقف بعرفات أن يصلي بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس أي نوع من أنواع النوافل. يجوز له أن يقضي ما فاته، ولكن وإن كان الأولى والأفضل أن يغتنم هذا الوقت بالدعاء والذكر وجميع أنواع الأذكار التي ذكرناها، وأيضا بتلاوة القرآن. عن المرأة الحائض إذا وقفت في عرفات. بعض النساء الحيض في عرفات يظنون أن عليهن فقط المكوث في عرفات، ويبدأن يتسلين بالكلام لأنه حسب زعمهن لا يشرع لهن أي نوع من أنواع الأذكار، وبما أنهن لا تجوز لهن الصلاة. في الواقع هذا مفهوم خاطئ، الصلاة فقط هي المحرمة، وكذلك تلاوة القرآن عند جمهور الفقهاء، عند المالكية والإمام ابن تيمية يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن بشرط أن لا تمسه. وإلى هذا ذهب كثير من علماء الحرم كالشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لكن الأحوط أن نأخذ بمذهب الجمهور فلا تقرأ القرآن للتعبد في ذلك اليوم، لكن عندها كثير مما تفعله من التلبية، ولو كانت حائضا التلبية تجوز، الأذكار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الدعاء، كل هذا يجب عليها أن تستغرق وقتها في الدعاء. وعندما نقول ليس وجوبا شرعيا وإنما وجوب من باب فعل ما هو الأفضل لاغتنام الوقت. يكره تحريما للواقف في عرفات أن يصلي النوافل بعد صلاة العصر وحتى غروب الشمس. يستحب للحائض والنفساء أن تكثر من الأدعية والأذكار والتلبية، وتمتنع فقط عن الصلاة وقراءة القرآن. متى يفيض الحاج من عرفات إلى مزدلفة؟ يستحب للحاج أن يفيض من عرفات، والإفاضة هي الدفع بكثرة، يفيض من عرفات بعد غروب الشمس. النبي عليه الصلاة والسلام ظل في عرفات منذ أذان الظهر في يوم التاسع من ذي الحجة حتى مغيب الشمس، غربت الشمس، لا يصلي في عرفات، لا يستحب أن يصلي المغرب في عرفات، وإنما يؤخر المغرب ليجمعها جمع التأخير مع العشاء يصليها في مزدلفة، وهذا نتحدث عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة.
يستحب للحاج أن يفيض من عرفات إلى مزدلفة بعد غروب الشمس بسكينة وهدوء مع الإكثار من الأذكار والتلبية. بعض الناس يظنون أن يوم عرفات إذا صادف أن كان يوم الجمعة فكأنما الحاج قد حج 72 حجة، هذا غير صحيح، فلا أصل لما استفاض على ألسنة الناس. ومن هذا وإذا صادف يوم عرفة يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة كله سواء بالنسبة للثواب. لا أصل لما استفاض على ألسنة الناس من أن وقفة عرفة تعدل 72 حجة إذا صادفت يوم الجمعة. مسألة: امرأة حاجة لم تصلي الظهر والعصر في نمرة مع الإمام بسبب الزحام، بل دخلت مباشرة إلى عرفات وصلتهما قصرا وجمعا جمع تقديم مع زوجها جماعة أو صلتهما منفردة، ما حكم صلاتها؟ الجواب: الصلاة في نمرة مع الإمام سنة ولا يكره تركها لعذر الزحام، وصلاتها الظهر والعصر قصرا وجمعا جمع تقديم جماعة أو منفردة صحيحة. مسألة: امرأة حاجة لم تجمع يوم عرفة بين الظهر والعصر جمع تقديم، بل صلت الظهر في وقته والعصر في وقته ولم تقصرهما، ما حكم صلاتها؟ الجواب: صلاتها صحيحة لأن القصر والجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في يوم عرفة هو سنة لا واجب. ماذا عن يوم عرفة بالنسبة لغير الحاج؟ هل يشرع لغير الحاج أن يصوم يوم عرفة ويغتنم هذا اليوم كما يغتنم الحجاج في عرفة؟ في الواقع النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية بالنسبة لغير الحاج. وأيضا يشرع لغير الحاج أن يفعل كما يفعل الحجيج فيغتنم يوم عرفة من الظهر وحتى غروب الشمس بالدعاء والتلبية والأذكار وتلاوة القرآن. ويستحب أيضا أن يجتمع الناس في عصر يوم عرفة سواء في البيت أو في المسجد، ويسميها العلماء التعريف بغير عرفة، يعني أن يعمل كأنه في عرفات ويغتنم هذا الوقت أيضا كما يغتنمه أهل عرفات. عسى الله عز وجل أن يجعلنا وينظر إلينا نظرة رحمة كما ينظر إلى أهل عرفات. فضيلة يوم عرفة بالنسبة لغير الحاج: يستحب لغير الحاج أن يصوم يوم عرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صيام عرفة يكفر السنة الماضية والباقية، رواه مسلم. يستحب لغير الحاج أن يغتنم يوم عرفة بالذكر والتلبية والدعاء وخصوصا من العصر إلى المغرب. يستحب للناس أن يجتمعوا في عصر يوم عرفة وهو ما يسميه العلماء التعريف بغير عرفة، ويفعل كما يفعل الحاج في عرفة. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، تحدثنا فيها عن الوقوف بعرفة. سنتحدث إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة عن فوات الحج، ماذا على من فاته الوقوف بعرفة. وإلى لقاء في حلقة قادمة، أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج فقه المرأة، فقه الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعينا الكرام، نصحبكم الآن مع برنامج ذكريات الحج، وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: ذكر العقيق فهاجه تذكاره، صب عن الأحباب شط مزاره، وهفت إلى سلع جوانح قلبه فتضرمت بين الجوانح ناره. العقيق وسلع معلمان من معالم المدينة المنورة، المدينة التي تهفو إليها قلوب المسلمين، المدينة التي يشتاق إليها المحبون، المدينة التي يرى كثير من المسلمين لزاما عليهم على أن يمروا بها وإن كان طريقها جورا عليهم. ماذا يريدون من المدينة؟ إنهم يريدون زيارة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصلاة في مسجده، يريدون زيارة المعالم المشهورة في المدينة، لا يعدونها من نسك الحج ولا يلزمهم ذلك، لكن قلوبهم تهفو إليه. ولذلك نجد الفقهاء إذا تكلموا عن الحج ختموا كتابهم في الحج فيما يتعلق بزيارة المدينة ومسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم زيارة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يتعلق بآداب زيارته. المدينة المنورة، ما تاريخها؟ من سكنها؟ ما أشهر معالمها؟ لماذا يزورها الناس اليوم؟ وماذا يزورون فيها؟ المدينة تحتاج منا إلى وقفة كما يقف عندها كثير من الحجاج شوقا إليها وللصلاة في مسجدها والسلام على نورها وضيائها. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
2: لبيك اللهم لبيك.
3: أول عاصمة للدولة الإسلامية عرفت قبل الإسلام باسم يثرب، بها المسجد النبوي، ثاني أهم مكان مقدس لدى المسلمين بعد مكة، وتعرف بطيبة وطابة، وتحدها لابتان وجبلان. هي المدينة التي هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الإسلام من مكة المكرمة، وفيها بدأت نواة الدولة الإسلامية، وبها المسجد النبوي الذي أسسه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك بها مسجد قباء

0: وتعتبر المدينة المنورة هي المدينة الخامسة من حيث عدد السكان في السعودية، وتعتبر واحة زراعية تمتد على فسيح من الأرض الخصبة تكتنفها حرار ذات حجارة سود نخرة، هي من بقايا الرواسب والطفوحات البركانية، وقد سميت تاريخيا بلابتي المدينة المنورة، وتتميز بخصوبة أرضها ووفرة مائها وعذوبته، بالإضافة إلى إحاطة هذه الواحة بمحميات تضاريسية طبيعية تمثل في مجموعها الجبال والهضاب والأودية.
1: شريك لك لبيك اللهم.
2: المدينة المنورة كانت تدعى يثرب قبل الإسلام، ولذلك يقول الله عز وجل: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ولم يأتي حديث صحيح كما قال ابن كثير رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النهي عن تسميتها بيثرب، لكن هذا الاسم هجر وصار الاسم الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة أو طيبة أو طابة أو غير ذلك من الأسماء التي شرعت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الأرض المباركة التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قد سكنها العرب قبل الإسلام. اليهود خرجوا من اليمن وبعد أن شتتهم بختنصر في القرن الرابع قبل الميلاد حتى سكنوا المدينة، سكنوا يثرب، وهاجر إليها جماعة من الأزد من قحطان بعد أن جرفهم السيل في حادثة انهيار سد مأرب، حتى أتى جماعة من الأزد من الأوس والخزرج وسكنوا يثرب، ولهم أبناء عمومة وهم الغساسنة في الشام والمناذرة في العراق. لما سكن هؤلاء العرب وجاوروا اليهود أذلهم اليهود وامتهنوهم، جعلوهم في المهن عندهم، فوجدوا منهم أذية كبيرة، فانطلق جماعة من الأوس والخزرج إلى أبناء عمومتهم من الغساسنة في أرض الشام، وجاءوا أولئك بمدد وردوا للعرب مكانتهم في الجزيرة في يثرب، وصاروا صنوان مع اليهود. ومع ذلك عبر تاريخ العرب واليهود كانت هناك نزاعات تحصل بين هاتين الفئتين من العرب الأوس والخزرج، كحرب بعاث التي كانت مشهورة بينهم والتي كان يؤجج نارها اليهود. في تلك الأثناء كان اليهود يبشرون بقدوم رجل أو نبي يؤمنون به يقتلون العرب قتل عاد وإرم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان العرب من الأوس والخزرج أسرع الناس إيمانا به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم تؤمن به يهود إلا أفراد. ثم هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبني مسجد قباء وبني المسجد النبوي وظهرت المعالم الشهيرة، وتعددت هذه المعالم من حيث كونها أماكن لأداء العبادة أو بعض الأماكن التي لها ذكر وفضل، سواء كان مسجده صلى الله عليه وسلم أو مسجد قباء أو جبل أحد أو البقيع أو مسجد الفتح أو غير ذلك من المعالم. ما هي معالم المدينة؟ وما أشهر هذه المعالم؟ وما الذي يشرع عندها؟ سنعرف هذا بعد الفاصل.
1: لبيك اللهم.
0: يوجد في المدينة المنورة العديد من المعالم الدينية الطبيعية والتاريخية، أما بالنسبة لمعالمها الدينية فهي مرتبطة بالدين الإسلامي بشكل كبير، كوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد النبوي ومساجد أخرى. أهم جبالها جبل أحد، ويقع شمال المدينة، والذي حدثت عنده معركة أحد، ويوجد بجوار الجبل قبور شهداء أحد، ومنها قبر حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأسد الله ورسوله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدا جبل يحبنا ونحبه، وهو على ترعة من ترع الجنة، رواه ابن ماجه. وكذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم، فضربه صلى الله عليه وسلم برجله وقال: أثبت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان.
2: من أشهر معالم المدينة مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة وأراد أن يبني مسجدا، جعل بناء المسجد مقدما على أي شيء آخر، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرى أن هذا المسجد ليس مكانا للعبادة فقط، وإنما هو مكان لإدارة الدولة بشؤونها المختلفة، سياسية واجتماعية واقتصادية وغير ذلك، والاطلاع على أحوال الناس. فوجد هذا المسجد وكان حائطا لغلامين يتيمين، فاشتراه النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنهما كانا يريدان أن يتبرعا به، فاشتراه النبي عليه الصلاة والسلام بثمنه وصار يصلي به. وجعل بعد ذلك عبر سنوات مختلفة حجراته، حجرات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ملحقات بهذا المسجد. ثم لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا المسجد بحاجة إلى الحصباء بعد أن غرق المسجد بالسيل، السيول التي دخلت على هذا المسجد والأمطار الغزيرة، وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحصباء. ثم بعد ذلك وسع المسجد في حياتي، ثم في حياتي عمر مرتين، ثم في حياتي عثمان، ثم وسع المسجد عبر هذه السنين المختلفة إلى أن جاءت توسيعة الوليد بن عبد الملك المشهورة التي ضم فيها قبر النبي عليه الصلاة والسلام، صار ملحقا به. وقد أنكر العلماء ذلك في حياة عمر بن عبد العزيز أمير المدينة، لكنه لم يجعل القبر مكانا للطواف به ولم يكن ملحقا به، يعني من الداخل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد دعا ربه فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. من أشهر معالم المدينة أيضا مسجد قباء الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إليه كل سبت، وكان يقول: صلاة في قباء كعمرة، ولذلك يستحب زيارتها. من أشهر معالم المدينة أيضا بقيع الغرقد الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام قد زار الموتى في آخر حياته ودعهم. يستحب للإنسان أن يزور البقيع أو أن يذهب إلى مقبرة الشهداء بجانب أحد ويزور قبر حمزة رضي الله عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام وشهداء أحد. أحد أيضا هذا الجبل الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: جبل يحبنا ونحبه، أحد جبل يحبنا ونحبه. ولما اهتز أحد قال: اسكن أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وكان معه عمر وعثمان، وقيل عمر وطلحة ابن عبيد الله. من أشهر معالم المدينة أيضا المساجد السبعة التي وضعت يعني بعد عصر الخلفاء الراشدين، ومسجد الفتح الذي عند الخندق، وغير ذلك من المعالم التي يجدر بالإنسان أن يحرص عليها ليتمم فيها نسكه. لكن من أهم الأشياء زيارة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا زار الإنسان مسجده وزار مدينته فإنه يستحب له أن يقف عنده عليه الصلاة والسلام. لما يقف عند الحبيب؟ سنعرف هذا في غد القريب بإذن الله تعالى.
3: هكذا مستمعينا الكرام تابعتم برنامج ذكريات الحج. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج الله في حياتي, الله في حياتي مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخواني وأخواتي، لقاء يتكرر ولقاء يتجدد. أقول نحن في هذه الساعة مع اسم الله الوارث سبحانه وتعالى. هذا الاسم يعلم الإنسان الأدب، وكل الأسماء تعلمنا الأدب والذوق الرفيع في التعامل مع الله جليلا جميلا سبحانه وتعالى جل في علاه. أما الوارث، اسم الله الوارث حقيقة نحتاجه كثيرا في خضم هذه الحضارة المادية القاسية، في خضم الأحداث التي تحدث في كل مكان، في خضم أن السيطرة للفكر التملكي، السيطرة للفكر التملكي اليوم، وكأن الناس تملك الأرض، وكأن الوجود لهم، ويتصرفون ويتحركون، يجيئون ويذهبون، وكأن كل شيء دائم، كل شيء سيظل كما هو، وكأنهم يتحكمون في الأمور، لكنهم لا يدركون أن الله عز وجل سبحانه وتعالى يقول: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. هذه الآية تعلم المؤمن الأدب في ماذا؟ بأنه يشعر أن يدك على الأشياء يد الأمانة، أن العلاقة بينك وبين الأشياء علاقة استخلاف لا تملك، إنما العلاقة علاقة استخلاف لا تملك. أنت لو تشعر أن كل شيء حولك أمانة، عندك عقلك أمانة، جسدك أمانة، أعضاءك أمانة، الناس اللي معاك أمانة، كل شيء تصول وتجول فيه أمانة، ستشعر بإحساس جديد. والأمانة يجب أن تعود، والأمانة يجب أن تسترجع، والأمانة يجب أن نحافظ عليها لنعيدها من جديد. فالله هو الوارث. إحساس جميل إنك تكون صاحب ذوق رفيع، وإنك تكون صاحب أمانة وخلق جميل في المحافظة على هذه الأشياء. أنا أتوقع الإحساس أو التعامل بهذه الطريقة حيخلي حتى الشباب اللي كده ماخذين الدنيا فلة، ونقول إنه المسألة ما هي مشكلة تأخذها فلة، بس الله يرضى عليك انتبه إنك أنت راح ترجع لله وسيرثك الله، بمعنى أن الله سيرثك أنت وأعمالك، بمعنى أنك في الأخير ستعود للباقي. كيف تحب ترجع له؟ كيف تحب أن تلقى الله؟ كيف تحب تقف أمام الله عز وجل سبحانه وتعالى وهو يلقاك؟ يعني كيف تحب أن تأتي عاصيا؟ تحب أن تأتي طائعا؟ تبغى ترجع لله سبحانه وتعالى؟ والله عز وجل يعلم أنه في أعضاء في جسدك استعملتها في شيء سيء لا يرضي، أو أنك تريد أن تعود كما استأمنك الله على هذه الأعضاء وتعود إلى ربك وهو راض عنك. إذن الاسم هذا يربي الإنسان. جميل لما ندرك أولئك القوم كانوا يفهموا هذه الفلسفة العميقة. فواحد فيهم يسأل الثاني يقول له: لمن الإبل؟ شوفوا الإجابة كيف كانت: لله في يدي. لمن الإبل؟ لله في يدي. يا سلام لو اليوم أصحاب الممتلكات تقول له: هذا المين؟ بس يقول: يا أخي هو لله بس في يدي. والله سلوكه يختلف، تصرفاته مع هذه الملايين تختلف، تصرفاته مع مليارات تختلف، تصرفاته مع ما يملك سيختلف. ليش؟ لأنه يعلم أن الأمر لله، ولكن إنما هو بيده. أعوذ بالله من الشيطان.

السماوات والأرض. هذه من الأشياء اللي تمنع الإنسان من التصرف ومن النفقة والإقدام، عدم الإحساس بأن الله هو الوارث، سيرثك وسيرث عملك وسيرث أموالك وسيرث الأرض بمن عليها. عندها الإنسان تصرفاته تكون مرة مختلفة. أعوذ بالله من الشيطان

إذن هذه الآية تربي الإنسان، تخلي الإنسان سبحان الله كذا حاسس بذوق رفيع مع الله. شوفوا زكريا كيف يطلب الله، يقول ربي لا تذرني فردا، شوفوا كيف، وأنت خير الوارثين. فكان الأمر وكانت الإجابة من الله سبحانه وتعالى لهذا الأدب الرفيع. كيف نعبد الله باسمه الوارث؟ كيف نتخلق بهذا الأمر؟ ببساطة أرجوك رجع كل شيء كما كان عقلك، هذا ترجع لله، أضيف أمورك كلها ترجع لله بأطيب الحال، عند ذلك تكون قد عرفت من هو الوارث. السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الله في حياتي، الله في حياتي، مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج طريق الهدى، طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، وكفى بها نعمة، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله نستفتح بالذي هو خير، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوة الإيمان والإسلام، أرحب بكم أجمل ترحيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي معنا في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: فضيلة الشيخ، سبب آخر من أسباب ضعف الإيمان ألا وهو الانغماس والاشتغال بأمور الدنيا وحصر كل همنا ومبلغ علمنا في هذه الهموم، هم الدنيا. فكيف علينا أن نقوي إيماننا بالابتعاد عن هذا السبب من أسباب ضعف الإيمان؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ زياد، المسلم من السهل أن ينجرف إلى جهة ما، قد يعتني بصحته عناية فائقة وينسى عقله وقلبه، وقد يعتني بعقله وينسى جسمه، وقد يعتني بقلبه وينسى عقله.
1: قلتم المسلم، هذا شأن الإنسان.
2: نعم، بشكل شأن الإنسان. نعم. سهل جدا أن يتطرف.
1: نعم.
2: وأن ينساق إلى جهة واحدة. من السهل جدا أن يكون عنيفا قاسيا أو أن يكون مسيبا، لكن البطولة في التوازن، أن تجمع بين خيري الدنيا والآخرة، وأن تجمع بين الاهتمام بجسمك وبعقلك وقلبك، وأن تجمع بين الاهتمام ببيتك وعملك ودنياك وآخرتك. إن أعظم ما في هذا الدين التوازن والوسطية. فالتطرف شأن المنحرفين وشأن الأغبياء وشأن الغارقين في شهواتهم، أما التوازن شأن المؤمنين. من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا. يعني لا بد من صلاح الدنيا والآخرة والدين. فالتوازن شيء مهم جدا. الله عز وجل ما لام من يعمل في التجارة، قال رجال، وكلمة رجال في القرآن لا تعني أنه ذكر، تعني أنه بطل. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، معنى في توازن. أما هذا الذي ينجرف إلى الانغماس في الدنيا أو في عمله، وأنا أقول دائما العمل الذي يمتص كل وقتك صاحبه خاسر لا محالة، لأنه أهمل وجوده الإنساني، أهمل بيته، أهمل زوجته، أهمل أولاده، أهمل آخرته. من السهولة جدا أن أنجرف وأن أستغرق. وفي أعمال فيها سلاسة كالتجارة مثلا، فقد تسهر إلى أنصاف الليل، وقد تأتي إلى المحل وقت مبكر، وينشغل ذهنك في كل شيء متعلق بالتجارة. فإذا جاء الموت فجأة وجد مثل هذا الإنسان أن يديه خاليتان من كل خير، ويندم ندما لا يتصور. فأنا ألح لا على ترك الدنيا ولا على ترك الآخرة، أن نجمع بينهما. ورد في الأثر
3: بشكل متوازن،
2: بشكل متوازن. ورد في الأثر أنه ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته، ولا من ترك آخرته لدنياه، إلا يأخذ منهما معا، فإن الأولى مطية للثانية. المؤمن القوي قوي بعلمه، معنى حصل شهادات، وقوي بماله، وقوي بمنصبه، خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. بل إن القوة في الدنيا قوة في الآخرة، القوة في المال قوة في إنفاقه، القوة في العلم قوة في إنفاقه، القوة في المنصب قوة في إنصاف الضعيف. أنا لا أدعو إلى أن ننسحب من الحياة، أنا لا أدعو إلى السلبية وأن نزهد في الدنيا، لا لا، أدعو إلى التوازن.
3: نعم.
2: إلى أن يكون الإنسان بصيرا بأمر دنياه يسعى لآخرته. ورد في بعض الآثار أن أصلح دنياك واعمل لآخرتك. لا بد من صلاح الدنيا، لا بد من إعمار الأرض، ولكن بتوازن مع الآخرة. هؤلاء الذين انغمسوا إلى قمة رؤوسهم في أعمالهم اكتشفوا بعد فوات الأوان أنهم قد أخطأوا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. التسابق المحموم إلى كسب المال ينتهي بالموت، فالفقير يموت والغني يموت، والقوي يموت والضعيف يموت، والصحيح يموت والمريض يموت، والوسيم يموت والدميم يموت. فالموت ينهي كل شيء، ينهي قوة القوي وضعف الضعيف، وغنى الغني وفقر الفقير، ووسامة الوسيم ودمامة الدميم، وصحة الصحيح ومرض المريض، لا يبقي شيئا. فلا بد من أن نعمل للآخرة، ولا سيما وأن هذا الوقت الذي نعيشه هو أخطر شيء في عمرنا الأبدي. نحن خلقنا ولن نموت، نذوق الموت ولا نموت، معنى دقيق جدا. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت، نذوق الموت ولا نموت. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربه، قال إنكم ماكسون. نحن خلقنا إلى أبد الآبدين، ولكن إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها. فالبطولة أن نتوازن. أما هؤلاء الذين انغمسوا إلى قمة رؤوسهم في أعمالهم المشروعة وغير المشروعة، لو أن العمل مشروع، تجارة حلال في الأقمشة فرضا، وانغمس فيها المؤمن إلى قمة رأسه، ماذا أبقى لآخرته؟ ماذا أبقى لربه؟ ماذا أبقى لدينه؟ ماذا أبقى لعمل صالح؟ فأنا أقول العمل الذي يأخذك كلك أو يستهلك وقتك كله خسارة محققة، ولو در عليك بألوف الملايين، لأن هذه الملايين تبقى في الدنيا ويذهب الإنسان إلى الآخرة صفر اليدين. إذن لا بد من التوازن. يعني هناك وقت لله لا ينبغي أن يطغى عليه وقت آخر. إن لله عملا في الليل لا يقبله في النهار، إن لله عملا في النهار لا يقبله في الليل. لو أنك أهملت أولادك ونجحت في تجارتك،
3: من نفع؟
2: من نفع؟ قلت مرة في أمريكا لبعض الإخوة المؤمنين هناك، لو أنك حصلت منصبا كرئيس أمريكا، وهذا أعلى منصب في العالم، أو حصلت مالا كأونسيس، أو علما كأينشتاين، ولم يكن ابنك كما تتمنى، فأنت أشقى الناس. فحينما أنهمك في التجارة وأهمل أولادي، حينما أنهمك في التجارة وأهمل زوجتي، حينما أنهمك في التجارة ولا أطلب العلم الشرعي، فأنا في تصحر، في ضياع. إذن البطولة تنظيم الوقت. لا بد من شحنة دينية روحية كل أسبوع مرة أو مرتين، لا بد من جلسة مع الأهل والأولاد، لا بد من علاقة مع المؤمنين الصادقين، لا بد من عمل صالح أتألق به، لا بد من إنفاق مال، لا بد من دعوة إلى الله. أنا أدعو إلى الوسطية، التوازن. أقول لك من السهل جدا التطرف،
3: نعم،
2: بل إن العبادة في أدق معانيها طاعة طوعية تسبقها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. هذا التعريف لعلة وجودنا وهي العبادة في معنى علمي سلوكي وجمالي. إذن لابد في اليوم الواحد من أن تكون على خط العلم وخط السلوك وخط الجمال. الجمال يعطيك حافز إلى المتابعة، يعني الجمال جمال القرب من الله، جنة القرب من الله، الإقبال على الله، تنزل السكينة على قلبك، هي كلها نواحي جمالية عالية جدا لا يعرفها إلا من زاقها. وفي الانضباط السلوكي وفي المعرفة. فأنا حينما أتوازن

0: ينجح.
1: نعم.
0: بالضبط تماما. أنا حينما أهتم بشؤون الدنيا فقط وبكسب المال وترتيب البيت والاهتمام بمتع الحياة وأنسى أن أطلب العلم، أن أقرأ القرآن، أن أتعرف إلى سيرة النبي العدنان، أنسى أن أعمل صالحا، أن أمر بالمعروف، أن أنهى عن المنكر، أنا اختلف توازني، تطرفت، أنا اختل توازني حقيقة. إذن
1: يضعف إيمانه شيئا فشيئا.
0: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، بالمقابل هذا الذي لا يعمل يكون عالة على الآخرين، يده سفلى. النبي ذمه، رأى شابا في وقت العمل في المسجد، قال له من يطعمك؟ قال أخي. قال أخوك أعبد منك. يعني أنا لفت نظري أن شريكا شكى شريكه لرسول الله، قال له لعلك ترزق به. لما كان الشريك يطلب العلم والعلم لغيره، قال له النبي لعلك ترزق به. أما العبادة فيها حظ نفس، قال له أخوك أعبد منك الذي يكسب المال. إذن الشيء الدقيق هنا أن لا ينغمس الإنسان إلى قمة رأسه في متع الحياة الدنيا. والآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ما هو اللهو أستاذ زياد؟ اللهو أن تشتغل بالخسيس عن النفيس.
1: نعم.
0: أن تشتغل بالأدنى عن الأعظم. أنت مخلوق في الدنيا لمعرفة الله، فإن اشتغلت بالدنيا فقد لهوت، لأنك اشتغلت بالخسيس الفاني المنقطع عن النفيس الأبدي الباقي. الحقيقة أكبر خسارة على الإطلاق أن يخسر الإنسان نفسه وآخرته. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فنحن حينما ننحاز كلية إلى أعمالنا، إلى متعنا، إلى شهواتنا، قد ذكرت لكم سابقا أن الشيطان ذكي جدا، يدعو الإنسان إلى المباحات، مباحات لكن يبالغ بها. يعني أنا أعرف أناس كثيرين جاءهم ملك الموت، يعني لم يسكن البيت، لم يستفد من هذه المزرعة الفخمة جدا، عند افتتاحها جاءه ملك الموت. فهذا الذي يبقى بيد الشيطان آخر ورقة رابحة أن تنغمس في الدنيا إلى قمة رأسك، وأن تنسى أن هذا القلب لمجرد أن يقف انتهى كل شيء، وانتقل من بيت منيف إلى قبر ضيق. والله الذي لا إله إلا هو، لو فكر الناس في مصيرهم المحتوم لما أكلوا طعاما عن شهوة. يقول عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا. لو تعلمون ما أعلم ما أكلتم طعاما عن شهوة، ولا دخلتم بيتا تستظلون فيه، ولا ذهبتم إلى الصعودات تلدمون أنفسكم. ما من بيت إلا وملك الموت يقف فيه في اليوم 5 مرات. فإذا وجد أن العبد قد انتهى رزقه وانقطع أجله، ألقى عليه غم الموت فغشيته سكراته. فمن أهل البيت الضاربة وجهها، والممزقة ثوبها، والنادبة بويلها، يقول لهم ملك الموت: فيما الفزع ومما الجزع؟ ما أذهبت لواحد منكم رزقا ولا قربت له أجلا، وإن لي فيكم لعودة وعودة حتى لا أبقي منكم أحدا. ورد في بعض الأحاديث: فوالذي نفس محمد بيده لو يرون مكانه ويسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم ولاشتغلوا بأنفسهم. صح. فهذا الطريق، طريق الدنيا، طريق مسدود، والذي يجمعه الإنسان في عمر مديد يخسره في ثانية واحدة. يعني كل بطولة الإنسان وكل مكانته وكل هيمنته وكل استمتاعه على ضربات قلبه. فإذا توقف القلب لضعف نظمه انتهت الحياة، أو على ضيق شريانه التاجي، أو على سيولة دمه، أو على نمو خلاياه. إذن الذي يقول أنا ويضع كل الثقل، التجار الكبار يوزعون أموالهم، لا يجعلونها في عمل واحد، فلو أصاب هذا العمل خطر صار فقيرا. والمؤمن حينما يضع كل ثقله في الدنيا يأتيه الموت فجأة. يعني أنا أضرب مثل مثل تركيبي.

0: لو تصورنا أن بلدا نظام الإيجار فيه أن المؤجر يطرد المستأجر في أي لحظة شاء، وبلا إنذار مسبق وبلا مقدمات، ولا يحق لساكن هذا البيت أن يأخذ معه حاجة من هذا البيت. كل شيء اشترى من أساس يبقى في البيت، التزيينات تبقى في البيت، السريات. فهل من العقل لمستأجر له دخل كبير أن يضع كل دخله في هذا البيت؟
1: بالطبع لا.
0: وفي أي لحظة يطرد منه وله بيت في أطراف المدينة على هيكل، أليس العقل أن تكسو ذلك البيت وأن تعتني بذلك البيت الذي سننتهي إليه؟ وفي أي نعوة ماذا يكتب عليها؟ وسيشيع إلى مسواه الأخير. إذن مثوانا في الدنيا مثوى مؤقت. إذن الانغماس في الدنيا إلى قمة الرأس على حساب الدين هو الذي يضعف الإيمان، بينما التوازن لا شيء عليه، لأنه ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها.
1: نعم.
0: فالمؤمن يعمل ويتاجر ويتزوج ويؤسس شركة، لكن ضمن منهج، ضمن حدود، في حد للدنيا وفي حدود للآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فأنا يعني أتمنى على كل أخ كريم مستمع مؤمن أن يوازن، لا بد من شحنة روحية كل أسبوع، لا بد من درس علم أحضره، لا بد من تلاوة أقرأها، لا بد من علم أحصله، لا بد من عمل صالح، لا بد من صلة رحم، لا بد من زيارة عالم، لا بد من بذل مال، لا بد، ولا بد من أن أعمل. فأجمل آية في هذا الموضوع: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة.
1: وهذا ينسحب أيضا على من ينشغل إلى قمة رأسه بالزوجة والأولاد وشؤون أسرته وتأمين حياته ومتطلباتها اليومية، أيضا سبب آخر من أسباب ضعف الإيمان.
0: الصحابي الجليل طلبت منه زوجته حاجة لا يقوى على تلبيتها، فقال لها: اعلمي يا أمة الله أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر، فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك. ذكرت شيئا عن الزوجة والأولاد، لكن لا بد من توضيح حقيقة. كيف يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم؟ آية تحير. أقرب إنسان إليك زوجتك، يعني الوفاء الزوجي والمحبة والاندماج الكامل، يمكن ما من علاقة على وجه الأرض أقوى من علاقة الزوج بزوجته. والله عز وجل يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة والرحمة من خلق الله، فكيف في آية ثانية يقول إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم؟ الحقيقة أروع شيء بالآية كلمة من للتبعيض.
1: نعم.
0: يعني بعض أزواجكم إذا حملنكم على معصية الله، كلفنكم ما لا تطيقون، يعني دفعوكم أو دفعنكم إلى الانغماس في الحرام من أجل تلبية طلبات الزوجة وغرورها، هذه الزوجة يوم القيامة تراها أعدى أعدائك، لأنها سببت لك دخول النار. فهذه عداوة مآل وليست عداوة حال، عداوة مآل. لهذا الذي تحمله زوجته على معصية، تدعوه إلى كسب مال حرام، يدعوه أولاده إلى أن يأتي بالمال من أي طريق شاء، فيأخذ ما ليس له ليرضي غرورهم وغرور زوجته. هؤلاء يوم القيامة أشد أعدائه، لأنهم سبب هلاكه. فلا بد من التوازن. كانت الصحابية الجليلة تقول لزوجها إذا غادر البيت ليعمل: اتق الله بنا، نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام، فاتق الله بنا. هكذا كانت الزوجة. الآن تدفعه إلى أن يكسب المال الحرام، تدفعه إلى أن يأخذ ما ليس له، تدفعه إلى أن يقبل الرشوة، تدفعه كي يجدد البيت ويأتي بأساس جميل، ونسيت أنها حطمته. أنه سقط من عين الله ومن عين الناس حينما دفعته إلى ما تريد. فلذلك النبي الكريم يقول: أعظم النساء بركة أقلهن مهرا، أعظم النساء بركة أقلهن مؤنة، طلباتها خفيفة. والمرأة إذا صلت خمسها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها وصامت شهرها دخلت جنة ربها، يعني باب الجنة مفتوح على مصراعيه لكل زوجة مؤمنة تتقي الله في زوجها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اعلمي أيتها المرأة، وأعلمي من دونك من النساء، أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. إذن نحن نريد من هذا المسلم التوازن، أن يعطي كل ذي حق حقه. إن لزوجك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لجسمك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. بل إن هؤلاء الذين انصرفوا عن الدنيا وانسحبوا منها وزهدوا فيها، النبي عليه الصلاة والسلام ما أقرهم على ذلك. جاءت امرأة رثة الهيئة إلى السيدة عائشة، سألتها عن حالها، قالت: زوجي صوام قوام، يعني يصوم النهار ويقوم الليل،
1: نعم،
0: ولا شأن له بالزوجة. فذكرت للنبي ذلك، فجاء به النبي وقال له: يا عثمان، أليس لك بي أسوة؟ ألست قدوتك؟ فوبخه وحمله على أن يتوازن. فجاءت بعد أيام، جاءت زوجته إلى السيدة عائشة كما تروي الكتب عطرة نضرة، فقالت: أصابنا ما أصاب الناس. ما رضي النبي أيضا بالمقابل، إذا قال لله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، بالمقابل ما رضي النبي من زوج يهمل زوجته أو ينصرف عنها، ومن أب يضيع أولاده. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يعني أن تهمله هي أكبر معصية. إذن أعود وأقول:
1: التوازن هو أساس كل شيء.
0: التعريف الآخر: الوسطية في الإسلام، أن تجمع بين الدنيا والآخرة، وبين الاهتمام بجسمك وقلبك، وبين الاهتمام بدنياك وأخراك، وهكذا.
1: ومن أسباب ضعف الإيمان الانشغال والانغماس في شؤون الدنيا. نسأل الله العلي العظيم أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وأشكركم فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. نتابع غدا بإذن الله تعالى حديثنا عن بعض أسباب ضعف الإيمان.
0: نعم إن شاء الله.
1: أشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج طريق الهدى، طريق الهدى، مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع برنامج أقنعني مع الدكتور علي العمري. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: أنا شوف
1: هذا بس نجلس السماعات في ودنه والجوال في وجهه.
0: اديني السكر بالله.
1: ياهو خليك معانا ياهو. ايش بك؟
2: معاكم معاكم. فين قهوتي؟ صدقوا شفت مقطع مسكين واحد يكفر جاره ويتوعده بالقتل.
3: صرنا التكفير والتشديد عن بعض الناس اسهل من شرب المويه يعني.
1: مو كذا بس، ترى معروف اللي يتكلم بكلام كفري او يؤدي الى الكفر ترى خارج عن مله الاسلام.
3: ايش بك قلت مفتي انت؟ تصرف من كيسك؟
2: ترى قريت تعليق على الفيديو يقول ليس لاحد ان يكفر احد من المسلمين وان اخطا حتى تقام عليه الحجه. ايوه كذا كلام منطقي، مو كل من هب ودب جاي يكفر والثاني يتكفر.
3: يا حبيبي صرنا في زمن تكفير صار حرية رأي.
1: بس من جد في ناس يرفعوا ضغطك، تشوفهم يتكلموا عن الإسلام وعن مواضيع حساسة ثانية. انتوا ما تشوفوا هاشتاقات السوشيال ميديا؟ بعضهم مو بس يستاهل التكفير، اللي يستاهل الحرق كمان.
4: يكاد اليوم العالم مشغول بتقسيم الناس وتصنيفات الناس، هذا إنسان مسلم وهذا إنسان كافر، والمسلم بأقسامه المختلفة، مسلم سني ولا مسلم شيعي ولا مسلم أباضي وغير ذلك. بعضهم هو مصنف نفسه، وبعض الناس أصبحت تصنفهم على معطيات جديدة وحديثة، بعض علمية وبعض أصلا لا علاقة لها بالعلم. الله عز وجل بمشيئته وحكمته خلق الناس، فمنهم مؤمن ومنهم كافر، هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر. وكذلك ما يتعلق بقضية الاختيار، اختيار الدين، أنا لي الحق أن أختار ديني، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الله عز وجل أعطاك الحرية في هذا، أن تختار الدين الذي تريده. بالنسبة للإسلام عندنا ضابط محدد، أنت إذا خرجت عن الدين الإسلامي قلت والله أنا أريد أن أكون يهودي، أن أكون نصراني، أكون صابئ، أكون بوذي، أنت حر. لكن إذا أردت أن تكون مسلم عندك شرط واحد فقط، أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه الكلمة تكفيك لكي تعلن كلمة الإسلام دون أن نتدخل في الباطل. نجي نقول والله أنت تقصد لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا لا تقصدها. ولذلك بعض العلماء في فترة متأخرة وضعوا لكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله شروط، سموها شروط لا إله إلا الله. الأصل أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله ليس لها شروط، طالما قالها الإنسان بلسانه عنده اعتقاد معين ايا كان هذا الاعتقاد، نحن لا نعرف الذي في بواطن الاشياء. قال لا اله الا الله محمد رسول الله. القران الكريم يقول يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا. واحد قال انا مسلم، فلا تجي تقول لا اثبت لي انك انت انسان مسلم، خلاص قال لك انا مسلم انتهى الحال. هذا حصل في عصور النبي صلى الله عليه وسلم وعصور الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، مجموعة من المواقف. في الحديث المتفق عليه، طبعا هذه الآية الكريمة اللي قلناها قبل شوية، أنه في واحد قال للمسلمين أنا مسلم وهم الآن مع مقابلة للكفار، فما دام قال لك أنا مسلم لا تجي تقول لا أبغى أتأكد من كذا، أبغى أشوف بعض التصرفات، وهل أنت مع المنافقين ولا أنت مع المقاتلين، لا ما يحتاج تسأل هذه الأسئلة. قال لك أشهد أن لا إله إلا الله أنا محمد رسول الله، تبين لك فيما بعد بعض التحركات يمكن أن تكون واعيا هذا الإنسان المسلم. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام وفدا إلى جهة جهينة للقتال، فلما قابلوا القوم بدأ تستعر الحرب بين الطرفين، فكان واحد منهم من المقاتلين من المشركين كلما قصد مسلما رصده، يعني حط عينه على واحد من المسلمين ورصده مباشرة يقتله بمجرد أن يقصده، وبدأ يستعر في المسلمين في الحرب. فانتبه إليه واحد من الصحابة، فهذا الصحابي أيضا عنده مسحة ذكاء، فانتبه إلى أنه هذا عنده تأكيدات وعنده مقاصد معينة، فاتجه إليه، فلما لاحظه في لحظة غفلة اتجه إليه ليقتله. هذا اللي قاعد يتعبنا، كل ما رصد واحد خلاص تفكر فيه وحط التركيز عليه فقتل المسلمين واحد وراء الآخر. فواحد من المسلمين من الكبار الشجعان انتبه إليه فقصده في لحظة غفلة، فلما أراد أن ينزل السيف عليه قال هذا الرجل أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله في اللحظة الحاسمة والسيف نازل خلاص. فهذا الصحابي قال لا، يعني الحرب شغالة والآن قاعد تقتل المسلمين وقاعد تقصدهم واحد وراء الآخر، لن أسمح لك. فأخذ السيف وأنزله عليه. فوصل الخبر إلى من؟ وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا له أنه هذا الرجل قال كذا وكذا، شيء جديد علينا لسه ما شفناه. فقال له عليه الصلاة والسلام أقتلته؟ يعني أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال يا رسول الله ما قالها إلا تقية، وقد قتل كذا وكذا، قاعد يعدد من الأسماء. هذا قاعد يقصد الصحابة في المعركة واحد وراء الآخر، قتل فلان وقتل فلان وقتل فلان، قاعد يعدد أسماءهم. فلما جاء السيف عليه قال أشهد أن لا إله إلا الله، زي يقول إيش أنا رسولك الذكي وكنت مستوعب للموقف وشفته قديش قاعد يسوي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة؟ خلص قال أشهد أن لا إله إلا الله. وأنا الحمد رسول الله، لا تقول لي تاريخه الأسود، لا تقول لي قاعد يقاتل وقاعد يصنع وقاعد يفعل. لا، في صحابي آخر في الحديث الصحيح وهو عمرو الكندي رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرجل كان قابل واحد من الكفار وبدأ بينهم قتال بين عمرو الكندي وبين هذا الرجل المشرك، فتقاتلا. فأخذ هذا الرجل المشرك بالسيف فضرب الكتف فقطعت يد هذا الصحابي عمرو الكندي، فلحقه عمرو الكندي فاختفى وراء شجرة. هذا الرجل مشرك يعني ضرب السيف فقطع اليد وهرب خلف شجرة. فلما أراد أن ينزل عليه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحمد رسول الله، أنا أسلمت، أعلنت إسلامي. فقال هذا الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أقتله الآن، إحنا هو كافر وأنا مسلم وبدينا مع بعض، هو على هذا الدين وأنا على هذا الدين. وحصل أنه قطع يدي، يعني واحد جاي الآن يده مقطوعة والدم قاعد يشرشر منه. فالآن لما جاء اختفى وراء الشجرة قاعد ألحق هذا الرجل المشرك وأغلظ عليه وأقتله وأبين له عزة الإسلام. لما أردت أن أنزل عليه وخلف الشجرة أعلن الإسلام، قال: لا، أنا الآن أسلمت. فأقتله يا رسول الله، فرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تقتله، ما أسمح لك بقتل هذا الرجل طالما أنه أعلن الإسلام. معناته بمجرد أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فهي كافية رغم كل هذه الأشياء. والإمام أبو عوانة عليه رحمة الله في المستخرج، هذا الإمام العظيم المحدث الكبير، يبين إلى أن الرجل طالما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله أقر بها ولو كان في نفسه شيء. أنا ما أعرف إيش في نيته، ممكن يكون قالها خوف، تقية من القتل، أيا كان الهدف وأيا كانت الغاية، الإسلام لا يبحث عن هذا. وفي القرآن الكريم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إيش يسووا هؤلاء المنافقين؟ اتخذوا أيمانهم جنة، يعني حطوا الإيمان إيش؟ حاجز، حاجز من أجل ماذا؟ من أجل لا يقتلوا. لو قلنا لكم إحنا منافقين وكفار وبنقتلكم، أنتم ممكن تعتدوا علينا أو ممكن تقاتلونا. فحطينا كلمة لا إله إلا الله وحده رسول الله كذا بس، إيش؟ غلاف، جنة ليصدوا عن سبيل الله. ومع ذلك لم يأمر الإسلام بقتلهم، تركهم على ظاهرهم، على ظاهر الإسلام. ويأتي خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه في معركة، والمعركة مشبوبة مرة ثانية، وإذ بهم يتقاتلون. فيسأل، راح لجهة معركة، فجاء مر على بعض الناس فقال لهم: ها، تسلموا أو ما تسلموا؟ فما هم عارفين الكلام، مش عارفين اللغة، كلمة الإسلام مش عارفينها. هم يعرفوا أنه هذا خالد جاء إلى الإسلام بس ليست عندهم الألفاظ، ما في مترجمين. فقالوا: صبأنا صبأنا، صابئ يعني اللي خرج من الدين، صبأنا صبأنا. ففهم خالد بن الوليد أنه إيش؟ أنه هؤلاء خرجوا من الدين، لا، ما نبغى الإسلام. فحينئذ إما أن تسلموا وإما الجزية وإما القتال، لكم أنتوا حترفعوا سيوفكم علينا. فمنهم من أسرهم خالد بن الوليد ومنهم من قتلهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. والحديث في البخاري: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. فلاحظوا الآن هذه الأحاديث، حديث أسامة رضي الله عنه في مسلم، حديث عمرو الكندي رضي الله عنه في المتفق عليه في الصحيحين، حديث هذا الصحابي الجليل خالد بن الوليد في البخاري، كل هذه الأحاديث الصحيحة تبين ماذا؟ طالما قال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يا يجوز بحال من الأحوال أنه نحن نفتش عن نيته، وإيش تقصد وإيش ما وراءك، وهل هذه تقية أو غير تقية. الإنسان على ظواهر الأشياء، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يعني هذا أن المسلمين يخدعوا أو المسلمين لا يفهموا، لكن نحن نترك لا إله إلا الله كما هي، محمد رسول الله على ظاهر الإسلام، ونتنبه لبعض تصرفاته، ممكن هذا يعزل، ممكن هذا يعزر، ممكن هذا يسجن، ممكن هذا ينتبه إليه ويكون عندنا تفرس، لكن تبقى هذه الكلمة لا تلغى من حياة الناس إلا ما سماه العلماء عليهم رحمة الله نواقض الإسلام. في شيء ينقض هذه الكلمة، والكلام واضح جدا. هنا ننبه إلى خطورة الأشياء. بعض الناس تعدد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، نواقض الإسلام، يحط لك 50 ناقض، كل فعل سويته يقول لك أنت كفرت به، سويت خطوة ثانية أنت كفرت، سوينا خطوة أنت كفرت. فصار عندهم لسة الكفريات ما شاء الله مفتوحة، وبعضهم يزودها ويوسعها، يلاقي اجتهاد من فقهي واجتهاد عالم من هنا وشيخ معاصر من هنا وبعض المعطيات الجديدة، كل ما قدر يكفر تزداد اللستة معه. من باب ماذا؟ أقولك من باب المحافظة على الدين. لاحظوا هذا باللي كان يتصرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، من واحد قطع يده والثاني قتل من الصحابة بأسمائهم ومن كبارهم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على إسلامهم وتركهم على إسلامهم. هذه النواقض رقم واحد القول الصريح اللي ما في أي مانع تجاه قائله، يعني ما عندي والله أنا إكراه أو سبب معين، لا، قول صريح قاصد أنني أرفض هذا الدين، أرفض هذا الإسلام. يعني أنا قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبعدين قلت لا أريد لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنا أقولها عن قصد وعن قناعة. لما ترفض هذه الكلمة حينئذ أنت إيش؟ كفرت. أو تعلم علما يقينيا مسألة معلومة من الدين في الضرورة، تعرف والله أنه الصلاة هذه واجبة من الله، شيء واضح تماما، تقول أصلا هذه الصلاة خرابيط، وهذه الصلاة حتى لو قالها القرآن أنا لست مؤمنا بها. عندك علم وعندك يقين، مش جاهل مش عارف. لا، إذا كان واحد جاهل ملخبط لديه الأمور أو مسألة اجتهادية علمية فقهية، واحد يكفر واحد ما يكفر، لا، أتكلم معلوم من الدين بالضرورة. فأنت جيت جحدت هذا الأمر، تركته تماما، وبدأت تستهزئ به أو تقول هذا ليس من الدين. إذن أنت تتكلم عن شيء معلوم من القرآن الكريم أو من سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، شيء معروف وثابت من هذا الدين. إذا نقضته فأنت حينئذ دخلت في دائرة الكفر. في أشياء معينة بدأ الفقهاء يتكلموا فيها وعلماء الحديث والسنة والاعتقاد، حنتكلم على بعضها، فيها تفصيلات، فعشان ما نوسع اللستة وفي نفس الوقت نحافظ على الكليات في الدين. الدين مش لعبة، بس أيضا الدين إيش؟ مش قائمة، مش لستة نخرج منها الناس كما نشاء ونختار. حناخذ مجموعة من الأحاديث النبوية ومجموعة من الأفكار، نقول كيف الناس تكفر، وخاصة للأسف في الزمن الحديث الآن، والله اللي بعضكم يشوف الصور في الإعلام، هذا يقتل هذا على مسألة فقهية، وهذا قاعد يقتل هذا على ليش أنت ما كفرت فلان، وهذا يقول له والله ليش ما حكمت بالطريقة الفلانية، وروحوا للقضاء وجزوهم من على رؤوسهم زي داعش وغيره، وكل مرة قاعدين يتطوروا هؤلاء الناس. فقاعدين نتعلم اليوم ما هي أفكارهم التي يعملونها. رقم واحد يقول لك اسمعوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث مسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. خلاص، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث صحيح، قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، قبلتوها مرحبا. إذا ما قبلتوها، النبي يقول أمرت أن أقاتل الناس، كلمة عامة كل الناس. فتلاقي واحد في أوروبا، واحد في جهة أفريقيا في جنوب أفريقيا، واحد جهة أمريكا في كندا، على طول يقول لك اسمع اقتله. ليش تقتله؟ يقول لك هو قلت له قل لا اله الا الله رفض، والنبي يقول امرت ان اقاتل الناس كل الناس. نقول له يا اخي الكريم، هذا الحديث ليس هذا معناه. معنى هذا الحديث امرت ان اقاتل الناس معنيين. المعنى الاول قريش، حددوا بقريش، ولذلك عندنا روايه اخرى يحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم، حدد المجموعه الجماعه، يعني اهله جماعته امته اللي هم قريش. مين هم قريش؟ كل قريش؟ ليس كل قريش، انما الذين ناصبوه العداء فقط، يعني ناس اعلنوا الحرب كفار، سلوا السيوف وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم. فامرت ان اقاتل الناس، اي الناس المقاتلين، ليس اللام هنا لام التعميم، افتح حرب مفتوحه على كل الدول الموجوده في العالم. اذا كلمه امرت ان اقاتل الناس لها معنيين، اما قريش نفسها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، او الناس الذين يعتدون علينا عشان حرب، فحينئذ نحن نقاتلهم اذا كانوا هؤلاء من الكفار. طيب، في معنى ثاني قاعدين نستفيد منه هؤلاء الناس، يقول لك ان هذه الدور دور كفريه، مستندين لنفس الحديث، وطالما ان هذه الدور دور كفريه فنحن نقاتل هؤلاء اهل الكفار ونعمل الفتوحات الاسلاميه ونقول لهم اما ان تقولوا لا اله الا الله فتعصم منا دماءكم واموالكم او لا. نقول لهم اصلا كلمه هذه الدور دور الاسلام ودور الكفر يجب ان نفهمها فهما جيدا. في الإسلام عندنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة دار إسلام وقال كلمة كفر، وفي القرآن عندنا هذا المعنى، ولكن كيف نسمي دار إسلام ودار كفر؟ الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله قال كلمة دار إسلام ودار كفر لا علاقة لها بالإسلام والكفر، مش لها، إنما لها علاقة بالأمن والخوف. البلد اللي تعيش فيها أمان هذه بالنسبة لك دار إيش؟ إسلام، حتى ولو كان حاكمها كافر، ليس لها علاقة بالإسلام والكفر، لها علاقة بإيش؟ لها علاقة بالأمن والخوف. أنا في أوروبا اليوم آمن على نفسي وآمن على ديني وآمن على عرضي، هذه بالنسبة لي دار إسلام، مع سار دار كفر. ويوجد بعض الدول العربية لا تقدر تصلي ولا تقدر تعبد ربك بالطريقة الصحيحة ولا تقدر تخدم المسلمين وتنصره، وممكن هناك تلاقي العكس صحيح. إذا القضية ليس لها علاقة كما يقول إمام أبو حنيفة بكلمة الإسلام والكفر، لها علاقة بماذا؟ لها علاقة بالأمن والخوف. أمر آخر أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فيه، وهو أنا بريء، والحديث في سنة داود، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. يقول لك شوف النبي تبرأ منه، فيفهم من هذا أنك أنت صرت غير مسلم. يقول مدام تبرأت فأنت خرجت من الإسلام. لا، هو هذا الرجل لازال مسلما على افتراض صحة الحديث هذا أصلا. فيقول أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. واحد مسلم راح أوروبا، يقول لك خلاص النبي يقول أنا بريء منك، وطالما كنت مع الكفار فأنت مثلهم، وهذول الكفار أصلا قاعدين يدعموا بأموالهم، يدعموا بضرائبهم ضد قتال المسلمين، فأنت إنسان مسلم تقول لا إله الله محمد رسول الله، نعم، وجالس عندهم، النبي أصلا تبرأ منك، قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. طيب يا أخي كمل الرواية، كمل الحديث عشان تفهموا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين حتى لا ترى نارهما. إيش يعني هذا الكلام؟ يعني أنا الإنسان رحت بلاد الغرب، البلاد الكفر، وفي نار قبال نار، إذا بدأت النيران تقترب من بعض البعض حتصير فتنة. يعني أنا ممكن أعيش هناك مسلم وفي أمان الله، وأصلي وأعبد الله وأزكي وأصوم والزواج الشرعي والعبادات وأتصدق في سبيل الله وألقي خطب وأكتب كتب، حياة دينية تامة، وفي أمن وفي راحة وفي حريات وفي كرامة وفي عدل وفي نصر المسلمين. لما تقترب النارين، يعني أحد عايش وبدأت الفتن تزداد عليه، اللي هو فتن، هذا مقصود النارين، حينئذ إيش المطلوب؟ ارجع إلى بلدك المسلمة اللي فيها العبادات وفيها الصلاة والوضع الاجتماعي الجيد. هذا مقصود كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا ترى نارهم، حتى لا تصير فتنة. والشاعر يقول وإذا البلاد تغيرت عن حالها فدع البلاد وبادر التحويلة. طب لو ما حصل الأمور طيبة وجيدة وممتازة، حينئذ لا تكون في أرض كفرية. بل الإمام مالك عليه رحمة الله وبعض الفقهاء عليهم رحمة الله أتباع الإمام أبي حنيفة ماذا يقولون؟ يقولون كل أرض تقيم فيها الشعائر فهي بالنسبة لك دار إسلام وليست دار كفر. واحد رايح أمريكا زمان، أنا رحت أمريكا قبل 11 سبتمبر كذا مرة، كانوا يقولوا اللي يبغى يزيد إيمانه يروح أمريكا، اللي يبغى إيمانياته كذا ترتقي، مش يعني طبعا مكة والمدينة ما في شك، لكن أيضا تذهب إلى أمريكا إيمانك يزيد. ليش؟ كانت الحركة يعني في المساجد والمؤتمرات والملتقيات شيء يعني عجيب، الشباب من كل أنحاء العالم يلتقون، والدنيا مسهلة وأمريكا تفتح لها الأبواب، وتلتقي الآن هناك ما تلاقيه في أي بلد عربية، فكان إيمانك يزيد بالعشرات الآلاف. كانت مؤتمرات الشباب وكانت تنسخ عبر أشرطة وتوصل من أمريكا إلى بلاد العربية، فاللي يبغى يزيد إيمان يروحين يروح أمريكا. فالإمام عليه رحمة الله مالك والإمام أبو حنيفة تلاميذه ماذا يقولون؟ كل أرض تقيم فيها الشعائر، يعني تستطيع تصلي، عندك مركز إسلامي، الزواج صحيح، تتقاضون فيما بينكم بالأمور الأساسية، تعبد الله، تقيم هذه الأمور الأساسية، هذه بالنسبة لهم دار الإسلام. إذا ننفي الآن هذول اللي قاعدين يكفروا أنه أنت والله جالس في بلاد الكفر وخلاص أنت صرت زيهم وأنت واليتهم وتجنست بجنسيتهم وتعلقت بهم، وهذا كله عبارة عن إيه؟ هذا كله عبارة عن وسائل وليست قضايا من الحقائق. إذا رقم واحد، نفينا مسألة أمرت أن أقاتل الناس هذه المفتوحة، ونفينا قضية أنه الإنسان اللي يعيش في بلاد الكفر هو مثلهم، وأنه النبي صلى الله عليه وسلم بريء منهم. ليس المقصود بالبراءة إيش هنا؟ ترك الدين أو ترك الإسلام. المقصود بالبراءة هنا أنك لا تقع في الفتنة والعياذ بالله، فيبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فعلك هذا، زي ما قال لخالد بن الوليد إيش؟ اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، الفعل اللي قاعد يسوي خالد، وليس أبرأ إليك من الصحابي الجليل خالد بن الوليد. هذه الآن مسألتين مرينا عليهم في قضية التكفير. بدينا بالمفهوم الأساسي، كل من قال لا إله إلا الله حمد رسول الله فهو على أصل الإسلام ودينه، ولو كان منافقا، ولو كان يقاتل المسلمين، ولو كان يحاربهم، طالما أعلن الشهادتين ولم يأتي بالنواقض. هذه النواقض قلنا أساسها كلمة قولية، قاصدا وجاحدا للمعلوم من الدين بالضرورة. أما بقية الأعمال أو الأفعال، قلنا من العلماء من طولها أو زودها في لسة طويلة لابد نناقشها واحدة واحدة. فمرينا الآن على مسألتين ثنتين، وإن شاء الله الحلقة القادمة نكمل مجموعة من الشواهد ومجموعة من القضايا، ما يكون فيها كفر وما لا يكون فيها كفر، حتى لا نوسع هذه الدائرة. وإلى لقاء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أقنعني مع الدكتور علي العمري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: شرع لأبواب السماء.
1: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
0: وعبر الأثير صفاء.

0: إنها صوت الحق.
1: نمو يا مؤمنين فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء. نور.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج المسلسل الدرامي ساعة الصفر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: شايف يا رجب، شايف كيف الإنسان اللي بيخون إيش بصير فيه؟ رزقته بتنقطع.
1: ما محد ما أجا خميسة قول قول طبه جا قلت له عني أبصك يبضل يتم عن تلميع وقال لي قال يترزق.
0: عشان هيك يا رجب أوعك الشيطان يغويك وتعمل زيه.
1: أوع إيش؟
0: أوع الشيطان يغويك.
1: مش فاهم هذا الكلمة شو يعني. يغيني
0: يغويك يا رجب يغويك.
1: يعني كيف يعني؟ مش فاهم.
0: يعني يلعب في راسك ويقول لك اسرق جاج زيه.
1: يعني قط الشيطان بديه فطبول بخش في راسي بضاله يلعب في راسي ويجيب اجوان زي ميسي.
0: بضل يلعب في راسك ويقول لك السرقة حلوة اسرق يا رجب.
1: ويا بقول له ممنوع تدخل فيه بالمرة، انت في حالة قام في حالي. مش مستعد اسرق عشان الله يحطني في النار وبعدين اخوي يجي يخدني يحطني في الحبس ويحبسني ويقعد يعذبوا فيا.
0: ايوه اللي بسرق مصيره في السجن والله بيحطه في النار.
1: لا خلاص انا بروحش على النار، انت بس روح لحالك وخلاص وانا بضلني قاعد في الدار.
0: نار توكلك يا بعيد، بدك ايانا اروح على النار ليش؟ شايفني حرامية؟
1: ما انت بتقولي لي بدك تروح على النار.
0: انا بقول لك اللي بسرق اللي بروح على النار.
1: انت شفتيني بسرق انا وقتش انا سرقت؟ احكي لي
0: يا رجب. انا بقولكش انه انت اللي بتسرق، انا بقول لك دير بالك علشان ما يطردكش الزلمة.
1: لا الزلمة قال لي انا وياك حني انا وبده يزيدني 100,000 بده يزيدني.
0: عن جد يا رجب قال لك بده يزيدك؟
1: قال لي بده يزيدني 100,000، قلت له انا بدي 15,000.
0: لا يا رجب ال100,000 اكتر، مالك انت؟
1: ما هو قال لي اكتر، قلت له خلاص زيدني بس بدك تعطيني كل يوم جاجة.
0: اي تضلكش تطلب من الزلمة لحسن يتقل منك، معي مرتين بيعطيك في الاسبوع جاج.
1: خلاص مرتين وانا باكل هنا وباكل هنا كمان.
0: ايوه يا رجب الله يرضى عليك، بدناش ناكل من الحرام.
2: وين يا خميس؟
3: حبيبي يا امجد حبيبي
2: اطلع اطلع معايا بالسيارة اطلع.
3: وين اطلع؟ لا لي شغلة ولا عملة، ماليش مشاوير.
2: يا عم اطلع انت بس. ايه
3: يا عم اطلع وين؟ انت بتشتغل على الخط،
2: انت محسسني انك انت مدير شركة، ما هيك واقف في الشارع.
3: لا لا بدي الف على المحلات هيك برك لقيت لي شغلة.
2: طيب ماشي انت كنت تشتغل عند ابو بهجت،
3: سبت الشغل عنده متعب.
2: طيب اطلع اطلع اطلع.
3: طيب بس قول لي وين،
2: انا بدي اجيب لك شغل. اطلع بس.
3: هاينا طلعنا يا سيدي.
2: طمني عليك، ايش اخبارك؟ ايش عامل؟
3: زي ما انت شايف قاعد بقيس شوارع.
2: هلقيت اقول لي انت بدك تشتغل؟
3: بدي العب يعني، فاتح بيت وبدي مصاريف.
2: طيب انا بدي اشغلك.
3: في ايش بدك تشغلني؟ ازعق لك على الركاب يعني؟
2: سيك من المسخره، انا بدي اشغلك شغلانه تاكل من وراها الشهد.
3: كلكم بتقولوا هيك، بس الواحد يشتغل عندكم بضمير بتطلعوا خاين وبتطردوا.
2: لا لا لا لا لا الله لا يجيب خيانه، احنا ايش دخلنا في الخيانه يا كبير؟
3: طب قل لي شو هي الشغلانه يعني؟
2: قل لي انت بالاول عندك استعداد تشتغل اي حاجه؟
3: ما انت فهمني ايش يعني اي حاجه؟ يعني تقول لي اقتل لي واحد تقول لي اي حاجه؟
2: يا عم احنا مناش في القتل يا عم، احنا شغلنا بجيب مصاري وبس بعيدا عن القتل.
3: شوف علي انا مستعد اشتغل اي شغلانه، لكن انك تقول لي اسرع الساعه 6 الصبح للساعه 8 المغرب هذا حرام باشتغلوش.
2: لا لا لا لا احنا شغلنا فيش فيه دوام.
3: يعني بدك تفرقني في الدار وتعطيني راتب؟ ما هو اسمع انا مش اهبل، جيب لي اياها على بلاطه وقول لي شو هو الشغل.
2: احنا بنوزع بضاعه.
3: بضاعه ايش عفوا؟
2: شواحن، جوالات، احيانا قطع غيار لاجهزه كهربائيه وحاجات زي هيك.
3: طب كيف بتوزعوها يعني؟ بدك اياني احمل كرتون على اكتافي والفلف على الدكاكين ولا كيف؟
2: بتعرف تسوق فيسبا انت؟
3: هو ضل حد في البلد بيعرفش يسوق فيسبا يا امجد.
2: يا عيني عليك، احنا بنعطيك فيسبا وبتحمل البضاعه وبنكتب لك العنوان في ورقه وبتوصل البضاعة العنوان وسلامة سلمة.
3: انت بتتمسخر ولا بتحكي جد؟
2: طيب ليش بتحكي هيك انت؟
3: لانه هذا الشغل في الحلم ما حلمتوش، طول عمري بشتغل وبحرص كمان وفي الاخر بقول لي الله سهل عليك. يا رجل انت بتعرف من يوم ما صرت اشتغل عند العرب وراسي بدي تفجر، صار معي صداع.
2: على سيرة الصداع خذ هذه.
3: شو هذه؟
2: حبة، خذها وبتصير كويس.
3: شو هذا اكامول يعني؟
2: اكامول مين؟ هو احنا اطفال يا زلمة.
3: اصحى تكون اترمال.
2: اسمع هذه حبة بتاخدها بتخليك طاير، بتنسيك كل هموم الدنيا.
3: لا لا يا عمي الله يرضى عليك، بقرب همش ماليش في القصص هذه انا
2: يا عمي. هذه مش ادمان يا عمي، كل الشعب بياخدها.
3: لا لا لا لا
2: ترميهاش، خدها وجربها.
3: ما انا خايف اتعود عليها وبكره اصير بدي اياها وبعرفش قديش حقها.
2: تقلقش، وقت ما بدك بعطيك، بس احنا بهمنا انه يكون راسك رايق وامورك تمام.
3: ماشي يا سيدي، مقبوله منك. وقت ايش بدنا نبدا الشغل؟
2: خلص انت هلقيت، اعتبر حالك شغال عندي.
3: يعني انا اشتغلت هلقيت؟
2: صحيح.
3: امجاد انت قاعد تلعب في راسي، بتفكرني ولد صغير يعني ولا ايش الدعوه؟
2: وعلشان اثبت لك، هاي اول $100 قبل ما تمسك الشغل.
3: اوبا، انا قاعد بحسبها بقول بدي اطلب لي 100 شيكل.
2: ايش 100 شيكل؟ 100 شيكل هذه نظام السوق مش عنا.
3: امجاد الكلام اللي بتحكيه معايا هذا عن جد ولا لا؟ لان انا مش مصدق بدك الصحيح.
2: هيك اخذت المصاري وحطيتهم في جيبتك، هذا مزح؟
3: والله انا بدك الصحيح، نفسي اصدق انه هذا مش مزح.
2: اسمع يا خميس، الشغل معانا بده يكون سري.
3: كيف يعني سري؟ عفوا،
2: انت بتعرف الناس عينيها هالقد، اليوم تفتح بسطة فلافل تاني يوم بتلاقي 20 واحد فاتحين زيك.
3: والله صحيح كلامك، إلك حق.
2: وعلشان هيك الشغل بده يكون بسرية تامة.
3: حبيبي يا كبير، ولا يهمك، المهم وقتش الفزبة بدك تجيبوها؟
2: خلال يومين حتكون عندك الفزبة، بس أهم حاجة تكون معك رخصة.
3: معايا رخصة من زمان.
2: خلاص تمام.
3: طب كيف بدنا نتقابل ونشوف بعض؟
2: هات رقم جوالك.
3: هيا أنا معايا جوال يا زلمة، هاي لو معايا جوال كان لقيتني واقف في الشارع.
2: خلاص إلك عنا جوال تشاومي نوت 8.
3: أمجاد مالك يا راجل؟ اسمع، قلت بخبطك في راسك.
2: اخبط حالك يا خميس عشان تصحصح، أنا بحكي كلام جاد.
3: يا راجل بدك تجيب لي جوال تشاومي نوت 8؟
2: واللي بدك إياه، لو قلت آيفون بجيب لك.
3: لا لا لا، نوت 8 حلو كتير،
2: بس دير بالك الأول شرط آخر نور.
3: اسمع، باصم بالعشرة.
2: خلاص.

0: ايش اللي جرالك يا خميس؟ طلعت من الدار متنكد وبتقول راسي بدي تفجر، وهلقيت في الليل بتغني ومبسوط؟
1: الله يعني حرامي الواحد ينبسط.
0: يا الله يا بني ايش الدعوة؟ هو انت شارب اشي؟
1: والله شربت مية زبر. والله يا الدنيا
0: ايش في؟ مالك يا خميس؟
1: مالك يا بنت الناس؟ هو حرام الواحد يكون رايق ولا ايش الدعوة؟
0: يا ريت تضلك رايق على طول زي هيك.
1: هو انا ما قلت لكيش؟
0: شو؟
1: الحمد لله امسكت شغل.
0: شغل؟ وين؟
1: مع ناس بوزع جوالات وادوات كهربائيه، بدهم يجيبوا لي فيسبا كمان.
0: وقديش بدهم يعطوك في الشهر؟
1: حكولي ما فيش خلاف.
0: ماشي، بس اقل اشي قديش واكتر اشي قديش؟
1: مش اقل من 500 دولار يا اسمه.
0: بالله عليك بتحكي جد ولا بتمزح؟
1: الله بحكي عن جد يا اسمه.
0: طب مديت عقد معاهم؟
1: هدول فيش عندهم عقود، عندهم شرط واحد، انه الشغل يكون بالسرية التامة.
0: طيب بلاش يكون شغلهم ممنوع.
1: انت يا اسمى سمعت السرية التامة حسيت انه الشغل هذا ممنوع؟ لا، السرية التامة انه ما نحكيش ايش بنشتغل عشان الناس ما تفتح الزينة.
0: الله يوفقكو، انا زعلانة.
2: ايش عملت يا امجاد؟
3: جبت لك واحد على كيف كيفك، لو قلت له ذب حالك في البحر بذب حاله.
2: وإيش اللي خلاك يعني تكون ضامنه لهالدرجة؟
3: هذا يا معلم تشتريه وبتشتري كل عيلته بالشيكل، حتى مش بالشيكل بحبة.
2: طيب مين هو؟
3: خميس.
2: كود هذا اللي كان يشتغل عند تبع الدجاج؟
3: صحيح.
2: هذا واحد حرامي،
3: وإحنا بدنا نجيب واحد متدين. وبصلي يا معلم، هذا بتشتريه بالمال، غير هيك أعطيته حبة وبعد ما يدوقها حيقول لي بدي كمان.
2: بس دير بالك اللي بده يشتغل معانا في الشغلانة هذه لسانه بده يكون مقصوص.
3: تقلقش يا كبير تقلقش، خليه يروح يحكي كلمة بدمر حاله.
2: طيب انت حكيت له ايش الشغل؟
3: قلت له بدنا نجيب لك فيسبا وتوزع ادوات كهربائية وجوالات.
2: 100%.
3: بعد هيك يا معلم بعد ما يتورط خلاص بنقول له
2: هيك الشغل، بدنا كمان اثنين زيه.
3: ولا يهمك، بس انا اللي خاطر يا معلم تشوفه وتقعد معاه علشان يعرف انه انت المعلم ويعرف انه الشغل رسمي.
2: حلو تمام، بتقوله بكره يمر علي محل الجوالات.
3: ايوان، عشان يشوف البضاعه بعينه ويقول فعلا انه احنا بنبيع جوالات.
2: تمام. يسعد صباحك يا جار.
4: يا هلا يا هلا برامي.
2: سيب هالبصه وتعال اشرب عندي فنجان قهوه.
4: لا بقدرش اسيب بسطي.
2: طيب خلاص ببعت لك هلقيت القهوه مع الموظف اللي بيشغل عندي.
4: لا لا لا ابو رامي، بدناش نغلبك، احنا مش قاعدين في كافيتيريا، احنا قاعدين في محل رزق.
2: يا زلم الرزق موزع، انت خايف على رزقتك؟
4: حبيبي يا ابو رامي حبيبي، الله يسعدك. ايش بدي اقول؟
2: قول يا ابو رمزي.
4: كيف هالمحل؟ ان شاء الله ماشي.
2: والله نحمد الله. وانت بتعرف يا ابو رمزي الواحد لما بده يفتح محل بده فترة لما يربي زبون.
4: صحيح كلامك، بس هذا شارع عام والزباين بتيجي لحالها.
2: يعني انت مش شايف قديش محلات الجوالات صار اكتر من محلات الفلافل، والواحد بده فترة لما يربي زبون ويعمل تنزيلات وعروض وبالتقسيط.
4: والله كلامك صحيح، يلا بعين الله.
2: حبيبي يا ابو رمزي اي خدمة جاهزين، اذا بدك جوالات للبنات والولاد احنا جاهزين.
4: بتقصرش ابو رامي، وان شاء الله لما بدنا حاجة حنيجي عندك على السريع.
2: تحت الامر وارخص من الناس يا ابو رمزي.
3: يا خميس وين الجوال وين الفيسبا وين الشغل؟ صبرك علي شوي شوي.
1: معينا صبرين.
3: بتعرف محل الجوالات اللي فتح جديد اللي جنب ابو رمزي تبع الفواكه؟
1: بعرفه.
3: يا عيني عليك، هذا المحل لنا
1: بربك إلكو.
3: لما تفضل عصير بتروح عليه وبتقول بدي أشوف أبو رامي.
1: يا عفوا، طيب مين أبو رامي؟
3: يا عمي هو المعلم تبعنا، بتلاقيه قاعد فوق في السدة، إله مكتب في المحل.
1: يعني أنا أروح له غاد على المحل وأقول له أنا جاي من طرف أمجد وبدي النوت 8؟
3: يا زلمة مش هيك الناس بتحكي، سلم عليه وقعد عنده وقول له أنا العامل الجديد اللي جاي أشتغل معاكو علشان يتعرف عليك علشان تشوفه أنت.
1: المهم باخد الجوال.
3: أكيد أكيد حيعطيك الجوال.
1: يا عيني عليك يا عيني يا مجد.
3: كنت بدي أسألك كيف راسك؟
1: أي ذكرتني يا راجل إن عن حريشك.
3: كيف؟
1: يا زلمة إشي بمخول بدي شريط منه.
3: مرة واحدة
1: مرة واحدة ولا بالتقصير؟ يا زلمة الحبة اللي أخذتها منك خلتني بني آدم تاني. كنت أخش الدار أزعق وأخبط وأكسر. خشيت يا رجل بني آدم تاني متجلي.
3: تقلقش وقت ما بدك بعطيك.
1: هو أنا وقتش بدي أشوفك هلقيت بدي.
3: طيب خذ هاي حبة هلقيت دبر حالك.
1: يا زلمة إيش حبة؟ بدي شريط. هو أنا كل يوم بدي أدور عليك وأقول لك بدي حبة؟
3: ما هو يا خميس كترها بضر.
1: شو بضر يا زلمة؟ هذه حاجة بتخليك مصلي.

0: حاط بشوف رايح على محل الجوالات، اكيد سرق له سرقه من الدكانه ورايح ينتع جوال. والله ما انت قليل يا خميس.
1: والله واهلا وسهلا، قلت لي اسمك خميس؟
2: صحيح يا ابو رامي.
1: حي الله، نورت المحل. عرفت ايش شغلك معانا؟
2: والله امجد قال لي بدنا نوزع جوالات وشواحن واجهزه كهربيه زي هيك يعني.
1: وانت مستعد للشغل هذا؟
2: عيب يا ابو رامي، انا بعجبك، انا بنسوق اصلا.
1: يا عيني عليك، هاي اللي بدي انا. بدي اسالك هالسؤال، اذا جاوبت عليه اجابه صحيحه بدي اعتمدك تشتغل عندي.
2: هو انتو لسه مش معتمديني؟
1: ما انا بصراحه بدي اطمن عليك لانه انا اللي بدي اقبضك.
2: طب السؤال شو هو يعني، انجليزي ولا حساب؟
1: لذيذ ودمك خفيف كمان.
2: هذا من بعد ما عندكم.
1: انا لا بسال في الحساب ولا بسال في الجغرافيا، انا بسال بس في شغلي.
2: اتفضل يا معلم.
1: معاك 5 كراتين فيهن جوالات.
2: حلو.
1: وكمان 3/4 اجهزه كهربائيه. وانت ماشي شفت حاجز مكافحه.
2: وعادي، وش دخل المكافحه؟
1: خلينا كمل.
2: اتفضل يا معلم.
1: وانت الفار لعب في عبك، قلت بلاش يفتشوا على الجوالات ويفتشوا الاجهزه الكهربائيه من وين هاد ومن وين هاد، وقلت بدي اتفقدهن. وانت بتتفقد لقيت حبه سعاده او شقفه حشيش موجوده.
2: طب احنا ايش دخلنا في الحشيش والحبوب يا معلم؟ احنا معنا اجهزه.
1: انت جاوب عقد السؤال، اعتبر نفسك معاك الحاجات الممنوعه هاد. كيف بدك تتصرف؟ انت بتقول لي بنسوق وانا بدي اشوف شطارتك.
2: انا بنسوق ونص يا معلم، عيب.
1: حلو، فرجيني ايش بدك تسوي.
2: لو لقيتهم بمسكهم بخلص منهم برميهم.
1: المكافحة بتطلع عليك.
2: اها عادي، بمسكهم بايدي وبعمل حالي بحك في منخوري وببلعهم وبمرق من بينهم زي السلام عليكم.
1: الك مستقبل يا خميس.
2: انا مش شايف الجوال اللي حكيتوا عليه، بدي اشوف المستقبل.
1: نجحت في الاختبار يا خميس، امسك هاي الجوال تشاومي نوت 8 برو، وهاي شريحة جديدة معاه.

قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي ساعة الصفر. قصة وسيناريو وحوار نبيل.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي ساعة الصفر. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: فقرة
1: فقرة فقرة
0: سطور المجد من تاريخنا. واهتف
1: واهتف واهتف
0: واهتف لمن هو بالحقيقة جاهل. لم يرجع القدس التفاوض مرة. القدس يرجعها قنا وقنابل. لم يرجع القدس التفاوض مرة يرجعها قنا وقنابل.

0: خطاك نسيت.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: سابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و 105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه.
5: الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. الحجة هي إقامة الدليل والبرهان على صدق الدعوة، ولا بد للمسلم من حجة وبرهان يقيمه في حياته لإثبات صدق عقيدته. فعقائد الناس تحتاج إلى حجج وإلى براهين لإثبات صحتها أو صدقها. لقد أقام الله تعالى للأنبياء الحجج من أجل إثبات صدقهم، وأقام سبحانه وتعالى المعجزات على أيديهم لإثبات رسالتهم، لأن الناس لا يصدقون إلا بإقامة البرهان والدليل. المنصفون يصدقون، أما الجاحدون فإنهم يرون الحق وينكرونه، ويرون الآيات ويكذبونها. أقام الله تعالى لإبراهيم حجته، واستدل على فساد عقيدة قومه بما رأى من كوكب وقمر وشمس، فكل هذه ليست بآلهة، لقد كان قومه يعبدونها ولكنها لا تستحق العبادة، إنها مخلوقات تغيب وتشرق والله لا يغيب ويشرق. فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، أفل انغرب. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، أنا بريء من كل هذه الأصنام، من كل هذه الآلهة التي تعبدونها، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، أنا وجهت وجهي في عبادتي للذي خلق الوجود، للذي خلق السماوات والأرض، وما أنا من المشركين. إذن عندما ترى الخلق يجب أن تستدل بالخلق على الخالق، لا تجعل الخلق خالقا، لا تحور الحقيقة. فالخلق لا يستحق العبادة لأنه خلق ليكون عابدا لا ليكون معبودا، سواء كان ذلك في الإنسان أو الملائكة أو الأنبياء أو الكواكب أو البحار أو الأشجار أو الحيتان، هذه كلها مخلوقات لا يجوز أن يسجد لها. استدل إبراهيم عليه السلام بضعا على ضلال قومه بما رواه لنا وخصه علينا كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. أقام إبراهيم الحجة على فساد عقيدة قومه، وأقام الحجة على سلامة عقيدته. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، أنا أتوجه إلى الله الذي خلق السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه، جادله قومه يريدون إقامة الحجة عليه، وحاجه إقامة الحجة تقرع الحجة، والحجة تقرع الحجة، ولا بد من الحجة، لا بد من إقامة الحجة سواء على الكفر أو على الإيمان. وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هداني، تجادلونني في الله وقد هداني إلى الحق، ولا أخاف ما تشركون به، أنا لا أخاف أصنامكم، لا أخاف آلهتكم، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. أنا لا أخاف، لذلك المسلم لا يخاف إلا الله، لا يخاف ملوك الأرض لأنهم خلق من خلق الله، قد يخاف الإنسان في لحظة. لذلك قال إبراهيم: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. هناك خوف يعتري الإنسان في بعض الأحيان، كما أوجس في نفسه خيفة موسى عندما رأى الأفاعي تتلوى أمامه، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف. إبراهيم عليه السلام ربما شعر أحيانا بالخوف من أذى قومه، ولكن هذا الخوف لا يلفته ولا يخرجه عن الإيمان. فالمسلم رابط الجأش والمسلم ثابت الجنان، لا يمكن أن يتبدل لبعض المخاوف الفطرية. هناك خوف فطري وهناك خوف من الله إيماني، فالخوف الإيماني يغلب الخوف الحيواني، أو يغلب الخوف الفطري الذي يعتري الإنسان. أحيانا يخاف الإنسان من عدوه من البشر، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هذا خوف، ولكنه خوف لا يصل إلى الفتنة، لا يصل إلى الخروج من الدين والإيمان، إنه الخوف الذي يصوره الله تعالى لنا. هذا ما قاله إبراهيم: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم، كيف أخاف أصنامكم، كيف أخاف معبوداتكم وهي لا تملك ضرا ولا نفعا، وهي لا تملك حياة ولا موتا ولا نشورا، كيف أخافها وهي لا ترزقني، وهي لم تخلقني، وهي لا تميتني، وهي لا تطعمني؟ فكيف أخاف ما أشركتم؟ ولا تخافون أنكم أشركتم. الخطر عليكم وليس علي، أنا أعبد الله الذي فطرني والذي رزقني والذي أحياني والذي يميتني، أما أنتم فماذا تعبدون؟ وكيف أخاف أصنامكم، كيف أخاف ما أشركتم؟ ولا تخافون أنكم أشركتم، الخطر عليكم وليس الخطر علي. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، جعلتم لله شركاء. ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. ما هو السلطان؟ ما هو البرهان؟ ما هو الدليل على أن هذه التي تعبدونها هي آلهة؟ أين هو الدليل؟ من أين جئتم به؟ ما لم ينزل به عليكم سلطانا. أنا أنزل الله علي إيمانا، أنزل علي صحفا، أنا أعرف الله تعالى بالدليل على الله تعالى، أنا استشهدت بالمخلوق على الخالق، أما أنتم فبماذا استشهدتم على صحة عبادة تلك الأصنام التي تسجدون لها والتي تعبدونها؟ هكذا يجب على المسلم أن تكون له حجة. إن كان المسلم بلا حجة يعني أنه بلا دين، يعني أنه بلا دين، لأن الحجة هي التي تثبت الإيمان. يأتيك المبشر أحيانا بالإلحاد، يدعوك للإلحاد، فليس لك حجة على الله تعالى. لا تستطيع أن تدفع حجته الباطلة بحجتك القوية والسلطان والبرهان. فأي مسلم يستطيع أن يواجه الفتن إن كان لا يملك حجة على دحض حجج الكافرين؟ يعلمك القرآن كيف تقيم الحجة على الكافرين. إن الله تعالى يعلمك أن تملك الحجة، أن ترد عليه. تستطيع أن تقول لكل إنسان: نحن خلق قد خلقنا الخالق، خلق خلقنا الله، وليس لأحد من الخلق أن يدعي الألوهية، سواء كان نبيا أو ملكا، سواء كان غنيا أو فقيرا، ليس لأحد أن يدعي الألوهية، لأن الله تعالى خالق الأنبياء والأتقياء وخالق الأشقياء وخالق السماوات والأرض وخالق كل شيء. دلني على من خلقني حتى أستجيب لك، أنت خلقتني. حجة لا بد أن تتعلمها من كتاب الله حتى لا يفتنك الكافر عن دينك، فإما أن تدعوه إلى الهدى وإما أن يدعوك إلى الضلال. وحجة الهدى حجة قوية، والقرآن الكريم قد لقن المسلمين حجتهم: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. اسجد للذي خلق الشمس والقمر، اسجد للذي خلق الليل والنهار، اسجد للذي خلق الوجود كله. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. صاحب الحجة فوق، الذي لا حجة له أسفل السافلين. حجتك هي إيمانك. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. فاسألوه سبحانه وتعالى أن يجعلكم من أهل الحجج الدامغة حتى تقيموا الحجة على الكافرين لدعوتهم إلى الإيمان بالله رب العالمين. اللهم آتنا حجتنا، اللهم عرفنا بالحق وبصرنا بالحق. اللهم خذ بأيدينا لدعوة الناس إلى سبيل الهدى، ولا تأخذ بأيدي الكافرين لدعوتنا إلى الباطل. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
4: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي كان بعنوان: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

هود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه

كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلق

إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد

عنيد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال

يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد.

من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب.

0: وسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينقطع عمل المرء إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدقت يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم. أخوة الإيمان والإسلام، هل الأموات قد انقطعت العلاقة بيننا وبينهم؟ هل انقطعت العلاقة بيننا وبين أمواتنا؟ أم أن لأمواتنا علينا من الحقوق ما يجب تأديته؟ ما يجب تأديته؟ نعم، علينا حقوق كثيرة، وهذه الحقوق تجب علينا جميعا أن نؤديها ابتغاء مرضات الله وتقربا إلى موتانا الذين تركونا في هذه الحياة الدنيا. انقطعت آجالهم وانقطعت أخبارهم وطوى التراب أجسادهم وانتهت أعمارهم، وكانوا يتمنون كما نتمنى، ويحبون الحياة كما نحبها، ويحرصون على الدنيا كما نحرص عليها. المهم، تذكرت سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما مر على المقابر فقال: السلام عليكم يا أهل المقابر، سأقص عليكم خبر ما عندنا وتقصون علي خبر ما عندكم. أما خبر ما عندنا فإن النساء قد زوجت، وإن الديار قد سكنت، وإن الأموال قد قسمت، هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ وبكى، فنظر إليه الذين يقفون بجواره وقالوا: يا ابن أبي طالب، أتكلم الموتى؟ قال: والله إنهم يسمعونني كما تسمعوني، ولو أذن لهم أن يتكلموا لقالوا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إخوة الإيمان والإسلام، ما أبلغ هذه العبارة، وما أعظم هذه الآية، وما أحوج كل امرئ إلى أن يسمع هذه الباقة من الأدعية لموتاه وموتانا. هيا نؤدي الحقوق التي علينا ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، ونحن نسأل الله القبول. الله

اللهم أمين يا رب العالمين. عندما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم نحن نلاحظ دائما أن النبي يقدم الحي على الميت في الدعاء، وهذا له سر عجيب، لأن الله سبحانه وتعالى زي ما في سورة المائدة كده يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فعمل المتوفى قد انتهى، يبقى المفروض إن احنا محتاجين دعاء حي يكون صالح، وده سبب الدعاء اللي بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أولد صالح يدعو له. يقول لك العلماء واشترط أن يكون الولد صالحا احترازا عن الولد غير الصالح، لأن عدم الصلاح يحجب الإجابة. علشان كده لو الواحد عنده ميت مش هيقدر يوصل له حاجة إلا لو كان هذا الإنسان صالحا. فبدأ النبي بالدعاء للصالح الأول، الحي الأول، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا. يعني بتلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمن؟ بدأ بالحي قبل الميت، لأنه هي الحقيقة نحن نحتاج إلى أن ندخل في حيز المغفرة. لو ربنا سبحانه وتعالى قبلك من المستغفرين وقبلك من الذين غفر لهم استجيب دعاؤك. علشان كده بنقول للناس دايما أي حد يموت له ميت الاتنين بيورثوا، الحي بيورث تركة الميت والميت بيورث صلاح الحي. علشان كده اوعى تظن انه الابن لو ترك الاب ابنه وهو غير صالح ان هذا الابن سينفع اباه باي حال من الاحوال، بالعكس ده هذا الابن سيتسبب في مساءلة الاب في قبره ويوم القيامة. وبالتالي الابن الصالح هو تركة يرثها الانسان منا. يبقى عرفتم ليه الواحد منا بيربي ابنه على الصلاح؟ لصالحنا إحنا، نحن نربي أولادنا على الصلاح لصالحنا، لأن أولادنا لو لم يكونوا صالحين والله ما حينفعونا يوم القيامة، ولا حيقبل منهم لا دعاء ولا رجاء، ولا حيرفع لهم دعاء إلى السماء. يبقى لازم الإنسان يعرف إنه الدعاء لا يكون إلا من صالح، إنما يتقبل الله من المتقين. ولذلك ربنا بيقول إيه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لا قيمة لدعاء غير المؤمن أو غير المسلم. ايه غير المؤمن ولا غير المسلم ودعالك ايه الدعاء هيستجاب ليه ازاي؟ خد بالك، يعني اذا الصلاح هو سبب من اهم اسباب المغفرة التي يغفر بها للحي، وبالتالي تتعدى تلك المغفرة الى المتوفى. وخدوا بالكم انا بقول متوفى مش زي الناس ما بتقول المتوفي. المتوفي دوت هو ربنا سبحانه وتعالى، الله يتوفى الانفس حين موته والتي لم تمت في منامه. انما الميت اسمه المتوفى والمرأة اسمها المتوفى. اسمع بقية الدعاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشهيدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام. ده كلام مهم جدا. هذا الدعاء الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يوضح أنه في ناس بتعيش على الإسلام وبتموت على الكفر، بترتد، بتنكس على أعقابها، بتموت على غير الملة. كلام ده ممكن وارد، وممكن ممكن ناس تعيش على الـ الـ الـ الكفر وتموت على الإسلام. يبقى أهم حاجة إن يحصل لك الحاجتين، إنك تعيش على الإسلام وتموت على الإسلام. من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. أنا الكلام ده مهم جدا، لأنه أنت لو بصيت للآية المولى سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ قل إن إيه صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. لما يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي أهو ومماتي، يعني إيه ومحياي ومماتي؟ يعني أنت لازم تحيا حياة المسلم. أنت اسأل نفسك هل حياتك دي حياة الإسلام؟ خد بالك فأحييها على الإسلام، إنما أحييها على الإسلام بمفهوم الإسلام مش بمفهومك أنت. أصل كل واحد فينا بيحيا حياة يقولك والله أنا مسلم وراضي ومقتنع وعندي تصالح مع نفسي. غلط. هو لابد أن يكون عملك أو حياتك مرهونة بمراد الله سبحانه وتعالى بالشرع الله عز وجل. في الحالة دي يبقى أنت عشت على الإسلام، حياتك على الإسلام، والممات بيكون على الإسلام بعد ذلك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني ما تموتش على معصية، ما تموتش على إغضاب الله، ما تموتش وانت تارك الشرع، ما تموتش وانت تارك للصلاة، ما تموتش وانت بتكره أهل الله سبحانه وتعالى. فهذا دعاء عظيم جدا، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. ده دعاء الحبيب هو صلى الله عليه وسلم. اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة. هم حاجتين اتنين لازم تاخد بالك منه، وحدانية الله وإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. في مرة من المرات مات صحابي جليل عليه رضوان الله هو سيدنا عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبره يقول للصحابة كلمة عظيمة جدا، عارفين يقول لهم إيه؟ يقول لهم استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. يبقى الميت منتظر دعاء الحي. دعاء الحي بيعمله إيه؟ دعاء الحي شفاعة. لذلك مر رجل على قبور بعض الناس وقال لا إله إلا الله، ثم جلس بجوار تلك القبور ونام، أخذته سنة من النوم. فلما نام هذا الرجل جاءته الأموات في المنام الذي كان ينامه، جاءوه في الرؤيا وقالوا له يا عبد الله سمعناك وأنت تمر علينا وتقول لا إله إلا الله، والله الذي لا إله غيره حسدناك عليها ووددنا لو أننا أخذنا من الله ساعة بملء الأرض ذهبا نقول فيها لا إله إلا الله ونذكر الله فيها ثم نعود إلى التراب والموت مرة ثانية. اغفر يا رب لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. هيا نؤمن وندعو لموتانا وموتى المسلمين. اللهم أمين.

وارحمهم وباعد بين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج الله في حياتي, الله في حياتي, في حياتي مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخواني وأخواتي، لقاء يتكرر ولقاء يتجدد. أقول نحن في هذه الساعة مع اسم الله الوارث سبحانه وتعالى. هذا الاسم يعلم الإنسان الأدب، وكل الأسماء تعلمنا الأدب والذوق الرفيع في التعامل مع الله جليلا جميلا سبحانه وتعالى جل في علاه. أما الوارث، اسم الله الوارث حقيقة نحتاجه كثيرا في خضم هذه الحضارة المادية القاسية، في خضم الأحداث التي تحدث في كل مكان، في خضم أن السيطرة للفكر التملكي، السيطرة للفكر التملكي اليوم، وكأن الناس تملك الأرض، وكأن الوجود لهم، ويتصرفون ويتحركون، يجيئون ويذهبون، وكأن كل شيء دائم، كل شيء سيظل كما هو، وكأنهم يتحكمون في الأمور، لكنهم لا يدركون أن الله عز وجل سبحانه وتعالى يقول: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. هذه الآية تعلم المؤمن الأدب في ماذا؟ بأنه يشعر أن يدك على الأشياء يد الأمانة، أن العلاقة بينك وبين الأشياء علاقة استخلاف لا تملك، إنما العلاقة علاقة استخلاف لا تملك. أنت لو تشعر أن كل شيء حولك أمانة، عندك عقلك أمانة، جسدك أمانة، أعضاءك أمانة، الناس اللي معاك أمانة، كل شيء تصول وتجول فيه أمانة، ستشعر بإحساس جديد. والأمانة يجب أن تعود، والأمانة يجب أن تسترجع، والأمانة يجب أن نحافظ عليها لنعيدها من جديد. فالله هو الوارث. إحساس جميل إنك تكون صاحب ذوق رفيع، وإنك تكون صاحب

أمانة وخلق جميل في المحافظة على هذه الأشياء. أنا أتوقع الإحساس أو التعامل بهذه الطريقة حيخلي حتى الشباب اللي كده ماخذين الدنيا فلة، ونقول إنه المسألة ما هي مشكلة تأخذها فلة، بس الله يرضى عليك انتبه إنك أنت راح ترجع لله وسيرثك الله، بمعنى أن الله سيرثك أنت وأعمالك، بمعنى أنك في الأخير ستعود للباقي. كيف تحب ترجع له؟ كيف تحب أن تلقى الله؟ كيف تحب تقف أمام الله عز وجل سبحانه وتعالى وهو يلقاك؟ يعني كيف تحب أن تأتي عاصيا؟ تحب أن تأتي طائعا؟ تبغى ترجع لله سبحانه وتعالى؟ والله عز وجل يعلم أنه في أعضاء في جسدك استعملتها في شيء سيء لا يرضي، أو أنك تريد أن تعود كما استأمنك الله على هذه الأعضاء وتعود إلى ربك وهو راض عنك. إذن الاسم هذا يربي الإنسان. جميل لما ندرك أولئك القوم كانوا يفهموا هذه الفلسفة العميقة. فواحد فيهم يسأل الثاني يقول له لمن الإبل؟ شوفوا الإجابة كيف كانت، لله في يدي. لمن الإبل؟ لله في يدي. يا سلام لو اليوم أصحاب الممتلكات تقول له هذا المين، بس يقول يا أخي هو لله بس في يدي. والله سلوكه يختلف، تصرفاته مع هذه الملايين تختلف، تصرفاته مع مليارات تختلف، تصرفاته مع ما يملك سيختلف. ليش؟ لأنه يعلم أن الأمر لله ولكن إنما هو بيده. أعوذ بالله من الشيطان

السماوات والأرض. هذه من الأشياء اللي تمنع الإنسان من التصرف ومن النفقة والإقدام، عدم الإحساس بأن الله هو الوارث، سيرثك وسيرث عملك وسيرث أموالك وسيرث الأرض من عليها. عندها الإنسان تصرفاته تكون مرة مختلفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. إذن هذه الآية تربي الإنسان، تخلي الإنسان سبحان الله كذا حاسس بذوق رفيع مع الله. شوفوا زكريا كيف يطلب الله، يقول ربي لا تذرني فردا، شوفوا كيف، وأنت خير الوارثين. فكان الأمر وكانت الإجابة من الله سبحانه وتعالى لهذا الأدب الرفيع. كيف نعبد الله باسمه الوارث؟ كيف نتخلق بهذا الأمر؟ ببساطة أرجوك رجع كل شيء كما كان. عقلك هذا ترجع لله، أضيف أمورك كلها ترجع لله بأطيب الحال، عند ذلك تكون قد عرفت من هو الوارث. السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الله في حياتي، الله في حياتي مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكنا مع حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة، والذي نتحدث فيه عن مناسك الحج والعمرة. حديثنا اليوم سوف يكون بإذن الله تعالى عن الوقوف بعرفة. مسألة: امرأة محرمة وصلت إلى عرفات عصرا، ثم أفاضت منها إلى مزدلفة قبل غروب الشمس، هل يصح وقوفها بعرفة؟ الجواب: وقوفها صحيح، وعليها ذبح شاة عند الحنفية والحنبلية، ولا شيء عليها عند الشافعية، لكنها تاركة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكره ترك السنة إلا بعذر، ومن الأعذار خشية الزحام. هذا إذن بالنسبة لركن الوقوف بعرفة ومقدار هذا الوقوف المجزئ ومعنى الوقوف بعرفة. ماذا عن سنن الوقوف بعرفة؟ هذا ما سنراه بإذن الله تعالى بعد فاصل قصير، فابقين معنا. أهلا وسهلا بكنا أخواتي من جديد. كنا نتحدث قبل الفاصل عن ركن هام من أركان الحج، ركن الوقوف بعرفة. الآن سنتحدث عن سنن عرفات. يستحب للحاج في اليوم الثامن من ذي الحجة، ويسمى يوم التروية، أن يذهب إلى منى، ومنى هي مكان يقرب من مكة حوالي 6 كيلومتر، أن يذهب إلى منى، وهي التي ترمى فيها الجمرات، لكنه في هذا اليوم لن يرمي الجمرات، يذهب إليها فيبيت فيها، يصل إليها عند أذان الظهر، يصلي الظهر وبقية الصلوات هكذا إلى طلوع الشمس اليوم التاسع من ذي الحجة. عندما تطلع شمس اليوم التاسع من ذي الحجة، الذي هو يوم الوقوف بعرفة، يستحب أن يدفع من منى. طبعا هذا على سبيل السنة وليس على سبيل لا الفرض ولا الواجب. إن لم يذهب إلى منى يوم التروية لا شيء عليه أبدا، إن أراد أن يذهب من مكة مباشرة إلى عرفات لا شيء عليه، لكن الاستحباب والفضيلة أن يذهب إلى منى يوم الثامن من ذي الحجة، يبيت فيها إلى يوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع الشمس، ثم يدفع من منى إلى عرفات. يستحب أن يواظب أثناء الطريق على الدعاء وعلى التلبية. التلبية موضوع مهم، والتلبية تستحب منذ أن يحرم بالحاج إلى أن يرمي جمرة العقبة الأولى، ويواظب على التلبية والأذكار، لا يلتهي أثناء الطريق. في البعض ينشغل بالجدال وبالخصام وبالكلام الفارغ وبالغيبة والنميمة، هذه الأوقات يا إخوتي ويا أخواتي لذكر الله تعالى. إذن يدفع إلى منى، من منى إلى عرفات. طبعا قبل عرفات سيصل إلى مكان اسمه نمرة، يستحب للحاج أن يمكث في نمرة، ويستحب له أن يصلي في نمرة الظهر والعصر جمع تقديم، ويقصر أيضا الظهر والعصر كما سنرى عند المالكية وعند الإمام ابن تيمية. يستحب للناس إذا أن يصلوا جماعة مع الإمام في نمرة، وهنالك أيضا مسجد في نمرة، لكن كل الناس لن يسعها المسجد لتصلي فيه، يمكن أن يصلي خارج المسجد، فيصلي الظهر والعصر جمع تقديم مع الإمام بعد أن يخطب فيهم الإمام خطبتين قصيرتين، ثم يصلي فيهم الظهر والعصر جمع تقديم وقصرا. طبعا يستحب أن لا يفصل المصلي بين الظهر وبين العصر بالسنة، سنة الظهر البعدية لا يصليها بعد الظهر، يستحب والأفضل أن يصليها بعد العصر، يجوز له أن يصليها بعد العصر. إن لم يدرك الصلاة بنمرة مع الإمام، أو لم يستطع أصلا الوقوف في نمرة من كثرة الزحام، ممكن له، يجوز له أن يدخل مباشرة إلى عرفات، لا حرج عليه ولا بأس، لأن هذا من السنن، ويجوز تركها ولا يكره تركها بسبب العذر، عذر الزحام. فإذا لم يدركها مع الإمام في نمرة أو دخل إلى عرفات، يجوز أو يستحب له أن يصليها منفردا أو جماعة مع غير جماعة الإمام، جماعات، فيصلي الظهر والعصر أيضا جمع تقديم وقصرا. سنن الوقوف في عرفات: يستحب للحاج عند جمهور الفقهاء أن يتوجه إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية. يستحب للحاج أن يصلي في منى الظهر ويبيت فيها إلى اليوم التاسع من ذي الحجة.
يستحب للحاج أن يدفع من منى إلى عرفات بعد طلوع شمس اليوم التاسع من ذي الحجة. يستحب للحاج عند توجهه من منى إلى عرفات أن يواظب على التلبية والتهليل والتكبير. يستحب للحاج أن يقيم بنمرة بعد دفعه من منى حتى يدخل وقت الظهر، فيصلي فيها مع الإمام صلاة الظهر والعصر قصرا وجمعا جمع تقديم، ثم يدخل إلى عرفات. يجوز للحاج الذي فاتته صلاة الظهر والعصر مع الإمام في نمرة أن يصليهما قصرا وجمعا جمع تقديم في نمرة أو في عرفات جماعة أو منفردا. من يحق له أن يجمع هذا الجمع ويقصر هذا القصر؟ اختلف الفقهاء. عند الشافعية هذا القصر والجمع هو فقط للمسافر، أما أهل مكة ولا تبعد كما ذكرنا 26-25 كيلومتر منطقة عرفات عن مكة، إذن هم ليسوا مسافرين، لا يحل لهم عند الشافعية أن يجمعوا ويقصروا. بينما ذهب جمهور الفقهاء الحنبلية والمالكية والحنفية إلى أن القصر والجمع إلى أو ليس عندهم قصر عند الشافعية عند الحنفية والحنبلية، وإنما الجمع فقط، إلى أن الجمع جمع تقديم هو نسك من مناسك الحج وهو سنة يستحب أن يفعلها للمسافر ولغير المسافر. أما عند المالكية فقال يستحب القصر والجمع، وإلى هذا ذهب أيضا الإمام ابن تيمية، وهذا ما يفعله اليوم الإمام في مسجد نمرة، يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا جمع تقديم. من يحق له الجمع بين الظهر والعصر يوم عرفة؟ اختلف الفقهاء في من يحق له أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم يوم عرفة. ذهب الشافعية إلى أنه لا يجوز لغير المسافر أن يقصر الظهر والعصر ويجمع بينهما. ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والحنبلية والمالكية إلى أن الجمع يوم عرفة هو نسك من مناسك الحج يفعله المسافر وغير المسافر، وهو سنة من سنن يوم عرفة. ذهب المالكية والإمام ابن تيمية إلى أنه يستحب للحاج أن يصلي صلاة الظهر والعصر قصرا وجمعا يوم عرفة، سواء صلاهما الحاج مع الإمام أو صلاهما منفردا. أيضا من مستحبات الوقوف بعرفة أن لا يصوم الحاج أو الحاجة في يوم عرفة. صيام يوم عرفة يستحب لغير الحاج، أما الحاج فالأصل ألا يصوم لكي لا يضعف عن الذكر وعن التلبية وعن تلاوة القرآن، لأن الأصل هذا اليوم مخصص للدعاء وللذكر، وفضيلة الدعاء والذكر في هذا اليوم لا يمكن استدراكها في أي يوم آخر من أيام السنة أو حتى في العمر كله إذا لم يحج مرة أخرى. يستحب للحاج أن يكون مفطرا في يوم عرفة، وفضيلة صيام يوم عرفة هي لغير الحاج. بعض الناس في عرفات، وذكر لي هذا كثيرا عن النساء، يتلهين عن الذكر والعبادة بالطبخ وبالكلام وبالثرثرة. هذا اليوم من أعظم أيامك أختي الحاجة، اغتنميه. يستحب للحاج في يوم عرفات أن يغتنم هذا اليوم بالدعاء والذكر وتلاوة القرآن وجميع أنواع الأذكار من استغفار وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وتسبيح وتهليل وتكبير وتحميد. ويستحب أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر في يوم عرفات من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. يستحب للواقف في عرفات أن يكثر من التلبية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار وقراءة القرآن. بعض الناس في عرفات يستغلون وقت عرفات بصلاة النوافل، صلاة التسابيح، صلاة الحاجة، صلاة التوبة وما إلى ذلك من صلوات النوافل. طبعا بعد صلاة الظهر يجوز صلاة النوافل لا حرج، لكن تكره تحريما صلاة النوافل بعد صلاة العصر. لذلك يكره تحريما، يعني يأثم من يفعله. يكره للواقف بعرفات أن يصلي بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس أي نوع من أنواع النوافل. يجوز له أن يقضي ما فاته، ولكن وإن كان الأولى والأفضل أن يغتنم هذا الوقت بالدعاء والذكر وجميع أنواع الأذكار التي ذكرناها، وأيضا تلاوة القرآن.
المرأة الحائض إذا وقفت في عرفات. بعض النساء الحيض في عرفات يظنون أن عليهن فقط المكوث في عرفات، ويبدأن يتسلين بالكلام لأنه حسب زعمهن لا يشرع لهن أي نوع من أنواع الأذكار، وبما أنهن لا تجوز لهن الصلاة. في الواقع هذا مفهوم خاطئ، الصلاة فقط هي المحرمة، وكذلك تلاوة القرآن عند جمهور الفقهاء، عند الإمام، عند المالكية والإمام ابن تيمية، يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن بشرط أن لا تمسه. وإلى هذا ذهب كثير من علماء الحرم كالشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لكن الأحوط أن أخذ بمذهب الجمهور فلا تقرأ القرآن للتعبد في ذلك اليوم، ولكن عندها كثير مما تفعله من التلبية، ولو كانت حائضا التلبية تجوز، الأذكار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الدعاء، كل هذا يجب عليها أن تستغرق وقتها في الدعاء. وعندما نقول ليس وجوبا شرعيا وإنما وجوب من باب فعل ما هو الأفضل لاغتنام الوقت. يكره تحريما للواقف في عرفات أن يصلي النوافل بعد صلاة العصر وحتى غروب الشمس. يستحب للحائض والنفساء أن تكثر من الأدعية والأذكار والتلبية، وتمتنع فقط عن الصلاة وقراءة القرآن. متى يفيض الحاج من عرفات إلى مزدلفة؟ يستحب للحاج أن يفيض من عرفات، والإفاضة هي الدفع بكثرة، يفيض من عرفات بعد غروب الشمس. النبي عليه الصلاة والسلام ظل في عرفات منذ أذان الظهر في يوم 9 من ذي الحجة حتى مغيب الشمس، غربت الشمس، لا يصلي في عرفات، لا يستحب أن يصلي المغرب في عرفات، وإنما يؤخر المغرب ليجمعها جمع التأخير مع العشاء يصليها في مزدلفة، وهذا نتحدث عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة. يستحب للحاج أن يفيض من عرفات إلى مزدلفة بعد غروب الشمس بسكينة وهدوء مع الإكثار من الأذكار والتلبية. بعض الناس يظنون أن يوم عرفات إذا صادف أن كان يوم الجمعة فكأنما الحاج قد حج 72 حجة، هذا غير صحيح، لا أصل لما استفاض على ألسنة الناس. ومن هذا إذا صادف يوم عرفة يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة كله سواء بالنسبة للثواب. لا أصل لما استفاض على ألسنة الناس من أن وقفة عرفة تعدل 72 حجة إذا صادفت يوم الجمعة. مسألة: امرأة حاجة لم تصلي الظهر والعصر في نمرة مع الإمام بسبب الزحام، بل دخلت مباشرة إلى عرفات وصلتهما قصرا وجمعا جمع تقديم مع زوجها جماعة، أو صلتهما منفردة، ما حكم صلاتها؟ الجواب: الصلاة في نمرة مع الإمام سنة، ولا يكره تركها لعذر الزحام، وصلاتها الظهر والعصر قصرا وجمعا جمع تقديم جماعة أو منفردة صحيحة. مسألة: امرأة حاجة لم تجمع يوم عرفة بين الظهر والعصر جمع تقديم، بل صلت الظهر في وقته والعصر في وقته ولم تقصرهما، ما حكم صلاتها؟ الجواب: صلاتها صحيحة، لأن القصر والجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في يوم عرفة هو سنة لا واجب. ماذا عن يوم عرفة بالنسبة لغير الحاج؟ هل يشرع لغير الحاج أن يصوم يوم عرفة ويغتنم هذا اليوم كما يغتنم الحجاج في عرفة؟ في الواقع النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية بالنسبة لغير الحاج. وأيضا يشرع لغير الحاج أن يفعل كما يفعل الحجيج، فيغتنم يوم عرفة من الظهر وحتى غروب الشمس بالدعاء والتلبية والأذكار وتلاوة القرآن. ويستحب أيضا أن يجتمع الناس في عصر يوم عرفة سواء في البيت أو في المسجد، ويسميها العلماء التعريف بغير عرفة، يعني أن يعمل كأنه في عرفات ويغتنم هذا الوقت أيضا كما يغتنمه أهل عرفات. عسى الله عز وجل أن يجعلنا وينظر إلينا نظرة رحمة كما ينظر إلى أهل عرفات. فضيلة يوم عرفة بالنسبة لغير الحاج: يستحب لغير الحاج أن يصوم يوم عرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صيام عرفة يكفر السنة الماضية والباقية، رواه مسلم. يستحب لغير الحاج أن يغتنم يوم عرفة بالذكر والتلبية والدعاء، وخصوصا من العصر إلى المغرب.
يستحب للناس أن يجتمعوا في عصر يوم عرفة، وهو ما يسميه العلماء التعريف بغير عرفة، ويفعل كما يفعل الحاج في عرفة. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، تحدثنا فيها عن الوقوف بعرفة. سنتحدث إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة عن فوات الحج، ماذا على من فاته الوقوف بعرفة. وإلى لقاء في حلقة قادمة، أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع برنامج أقنعني مع الدكتور علي العمري. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: هذا شوف هذا بس نجلس السماعات في ودنه والجوال في وجهه.
1: اديني السكر بالله.
0: يا هو خليك معانا يا هو. ايش بك؟
2: معاكم معاكم. فين قهوتي؟ صدقوا شفت مقطع ماسكين واحد يكفر جاره ويتوعدوا بالقتل.
1: صرنا التكفير والتشديد عند بعض الناس اسهل من شرب المويه يعني.
0: مو كذا بس ترى معروف اللي يتكلم بكلام كفري او يؤدي الى كفر ترى خارج عن مله الاسلام.
1: ايش بقى قلت مفتي انت؟ تصرف من كيسك؟
2: ترى قريت تعليق على الفيديو يقول ليس لاحد ان يكفر احد من المسلمين وان اخطا حتى تقام عليه الحجه. ايوه كذا كلام منطقي. مو كل من هب ودب جاي يكفر والثاني يتكفر.
1: يا حبيبي صرنا في زمن تكفير صار حرية رأي.
0: بس من جد في ناس يرفعوا ضغطك تشوفهم يتكلموا عن الإسلام وعن مواضيع حساسة ثانية. انت ما تشوفوا هاشتاقات السوشيال ميديا؟ بعضهم مو بس يستاهل التكفير اللي يستاهل الحرق كمان.
3: يكاد اليوم العالم مشغول بتقسيم الناس وتصنيفات الناس، هذا إنسان مسلم وهذا إنسان كافر، والمسلم بأقسامه المختلفة، مسلم سني ولا مسلم شيعي ولا مسلم أباضي وغير ذلك. بعضهم مصنف نفسه وبعض الناس أصبحت تصنفهم على معطيات جديدة وحديثة، بعضها علمية وبعضها أصلا لا علاقة لها بالعلم. الله عز وجل بمشيئته وحكمته خلق الناس، فمنهم مؤمن ومنهم كافر. هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر. وكذلك ما يتعلق بقضية الاختيار، اختيار الدين، أنا لي الحق أن أختار ديني، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الله عز وجل أعطاك الحرية في هذا أن تختار الدين الذي تريده. بالنسبة للإسلام عندنا ضابط محدد، أنت إذا خرجت عن الدين الإسلامي قلت والله أنا أريد أن أكون يهودي، أن أكون نصراني، أكون صابئ، أكون بوذي، أنت حر. لكن إذا أردت أن تكون مسلم عندك شرط واحد فقط، أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه الكلمة تكفيك لكي تعلن كلمة الإسلام دون أن نتدخل في الباطن. نجي نقول والله أنت تقصد لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا لا تقصدها. ولذلك بعض العلماء في فترة متأخرة وضعوا لكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله شروط، سموها شروط لا إله إلا الله. الأصل أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله ليس لها شروط، طالما قالها الإنسان بلسانه عنده اعتقاد معين أيا كان هذا الاعتقاد، نحن لا نعرف الذي في بواطن الأشياء، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. القرآن الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. واحد قال أنا مسلم، فلا تجي تقول لا أثبت لي أنك أنت إنسان مسلم، خلاص قال لك أنا مسلم انتهى الحال. هذا حصل في عصور النبي صلى الله عليه وسلم وعصور الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، مجموعة من المواقف. في الحديث المتفق عليه، طبعا هذه الآية الكريمة اللي قلناها قبل شوية، أنه في واحد قال للمسلمين أنا مسلم وهم الآن مع مقابلة للكفار، فمدام قال لك أنا مسلم لا تجي تقول لا أبغى أتأكد من كذا، أبغى أشوف بعض التصرفات، وهل أنت مع المنافقين ولا أنت مع المقاتلين، لا ما يحتاج تسأل هذه الأسئلة. قال لك أشهد أن لا إله إلا الله أنا محمد رسول الله، تبين لك فيما بعد بعض التحركات يمكن أن تكون واعيا هذا الإنسان المسلم. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام وفدا إلى جهة جهينة للقتال، فلما قابلوا القوم بدأ تستعر الحرب بين الطرفين، فكان واحد منهم من المقاتلين من المشركين كلما قصد مسلما رصده، يعني حط عينه على واحد من المسلمين ورصده مباشرة يقتله بمجرد أن يقصده، وبدأ يستعر في المسلمين في الحرب. فانتبه إليه واحد من الصحابة، فهذا الصحابي أيضا عنده مسحة ذكاء، فانتبه إلى أنه هذا عنده تأكيدات وعنده مقاصد معينة، فاتجه إليه، فلما لاحظه في لحظة غفلة اتجه إليه ليقتله. هذا اللي قاعد يتعبنا، كل ما رصد واحد خلاص تفكر فيه وحط التركيز عليه فقتل المسلمين واحد وراء الآخر. فواحد من المسلمين من الكبار الشجعان انتبه إليه فقصده في لحظة غفلة، فلما أراد أن ينزل السيف عليه قال هذا الرجل أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله في اللحظة الحاسمة والسيف نازل خلاص. فهذا الصحابي قال لا، يعني الحرب شغالة والآن قاعد تقتل المسلمين وقاعد تقصدهم واحد وراء الآخر، لن أسمح لك. فأخذ السيف وأنزله عليه، فوصل الخبر إلى من؟ وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا له أنه هذا الرجل قال كذا وكذا، شيء جديد علينا لسه ما شفناه. فقال له عليه الصلاة والسلام أقتلته؟ يعني أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال يا رسول الله ما قالها إلا تقية، وقد قتل كذا وكذا، قاعد يعدد من الأسماء، هذا قاعد يقصد الصحابة في المعركة واحد وراء الآخر، قتل فلان وقتل فلان وقتل فلان، قاعد يعدد أسماءهم. فلما جاء السيف عليه قال أشهد أن لا إله إلا الله، زي يقول إيش، أنا رسول الله كنت ذكي وكنت مستوعب للموقف وشفته قديش قاعد يسوي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة؟ خلص قال أشهد أن لا إله إلا الله، وأنا الحمد رسول الله. لا تقول لي تاريخه الأسود، لا تقول لي قاعد يقاتل وقاعد يصنع وقاعد يفعل، لا. في صحابي آخر في الحديث الصحيح وهو عمرو الكندي رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرجل كان قابل واحد من الكفار وبدأ بينهم قتال بين عمرو الكندي وبين هذا الرجل المشرك، فتقاتلا، فأخذ هذا الرجل المشرك بالسيف فضرب الكتف فقطعت يد هذا الصحابي عمرو من الكندي، فلحقه عمرو الكندي فاختفى وراء شجرة. هذا الرجل مشرك يعني ضرب السيف فقطع اليد وهرب خلف شجرة، فلما أراد أن ينزل عليه قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنا أسلمت، أعلنت إسلامي. فقال هذا الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أقتله الآن، إحنا هو كافر وأنا مسلم وبدينا مع بعض، هو على هذا الدين وأنا على هذا الدين، وحصل أنه قطع يدي، يعني واحد جاي الآن يده مقطوعة والدم قاعد يشرشر منه، فالآن لما جاء اختفى وراء الشجرة قاعد ألحق هذا الرجل المشرك وأغلظ عليه وأقتله وأبين له عزة الإسلام. لما أردت أن أنزل عليه وخلف الشجرة أعلن الإسلام، قال لا أنا الآن أسلمت، فأقتله يا رسول الله. فرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا تقتله، ما أسمح لك بقتل هذا الرجل طالما أنه أعلن الإسلام. معناته بمجرد أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فهي كافية رغم كل هذه الأشياء. والإمام أبو عوانة عليه رحمة الله في المستخرج، هذا الإمام العظيم المحدث الكبير، يبين إلى أن الرجل طالما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله أقر بها ولو كان في نفسه شيء. أنا ما أعرف إيش في نيته، ممكن يكون قالها خوف، تقية من القتل، أيا كان الهدف وأيا كانت الغاية، الإسلام لا يبحث عن هذا. وفي القرآن الكريم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إيش يبغوا يسووا هؤلاء المنافقين؟ اتخذوا أيمانهم جنة، يعني حطوا الإيمان إيش؟ حاجز، حاجز من أجل ماذا؟ من أجل لا يقتلوا. لو قلنا لكم إحنا منافقين وكفار ونقتلكم أنتم ممكن تعتدوا علينا أو ممكن تقاتلونا، فحطينا كلمة لا إله إلا الله وحده رسول الله كذا بس إيش، غلاف جنة ليصدوا عن سبيل الله. ومع ذلك لم يأمر الإسلام بقتلهم، تركهم على ظاهرهم، على ظاهر الإسلام. ويأتي خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه في معركة، والمعركة مشبوبة مرة ثانية، وإذ بهم يتقاتلون، فيسأل راح لجهة معركة، فجاء مر على بعض الناس فقال لهم ها تسلموا أو ما تسلموا، فما هم عارفين الكلام، مش عارفين اللغة، كلمة الإسلام مش عارفينها، هم يعرفوا أنه هذا خالد جاء إلى الإسلام بس ليست عندهم الألفاظ، ما في مترجمين، فقالوا صبأنا صبأنا، صاب يعني اللي خرج من الدين، صبأنا صبأنا. ففهم خالد بن الوليد أنه إيش، أنه هؤلاء خرجوا من الدين، لا ما نبغى الإسلام، فحينئذ إما أن تسلموا وإما الجزية وإما القتال، لكم أنتوا حترفعوا سيوفكم علينا. فمنهم من أسرهم خالد بن الوليد ومنهم من قتلهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، والحديث في البخاري، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. فلاحظوا الآن هذه الأحاديث، حديث أسامة رضي الله عنه في مسلم، حديث عمرو الكندي رضي الله عنه في المتفق عليه في الصحيحين، حديث هذا الصحابي الجليل خالد بن الوليد في البخاري، كل هذه الأحاديث الصحيحة تبين ماذا؟ طالما قال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يا يجوز بحال من الأحوال أنه نحن نفتش عن نيته، وإيش تقصد وإيش ما وراءك، وهل هذه تقية أو غير تقية. الإنسان على ظواهر الأشياء، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يعني هذا أن المسلمين يخدعوا أو المسلمين لا يفهموا، لكن نحن نترك لا إله إلا الله كما هي محمد رسول الله على ظاهر الإسلام، ونتنبه لبعض تصرفاته، ممكن هذا يعزل، ممكن هذا يعزر، ممكن هذا يسجن، ممكن هذا ينتبه إليه ويكون عندنا تفرس، لكن تبقى هذه الكلمة لا تلغى من حياة الناس إلا ما سماه العلماء عليهم رحمة الله نواقض الإسلام، في شيء ينقض هذه الكلمة. والكلام واضح جدا، هنا ننبه إلى خطورة الأشياء. بعض الناس تعدد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، نواقض الإسلام يمكن حط لك 50 ناقض، كل فعل سويته يقول لك أنت كفرت به، سويت خطوة ثانية أنت كفرت، سوينا خطوة أنت كفرت، فصار عندهم لسة الكفريات ما شاء الله مفتوحة، وبعضهم يزودها ويوسعها، يلاقي اجتهاد من فقهي واجتهاد عالم من هنا وشيخ معاصر من هنا وبعض المعطيات الجديدة، كل ما قدر يكفر تزداد اللستة معه. من باب ماذا أقول لك؟ من باب المحافظة على الدين. لاحظوا هذا باللي كان يتصرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، من واحد قطع يده والثاني قتل من الصحابة بأسمائهم ومن كبارهم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على إسلامهم وتركهم على إسلامهم. هذه النواقض رقم واحد، القول الصريح اللي ما في أي مانع تجاه قائله، يعني ما عندي والله أنا إكراه أو سبب معين، لا، قول صريح قاصد أنني أرفض هذا الدين، أرفض هذا الإسلام. يعني أنا قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبعدين قلت لا أريد لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنا أقولها عن قصد وعن قناعة. لما ترفض هذه الكلمة حينئذ أنت إيش؟ كفرت. أو تعلم علما يقينيا مسألة معلومة من الدين في الضرورة، تعرف والله أنه الصلاة هذه واجبة من الله، شيء واضح تماما، تقول أصلا هذه الصلاة خرابيط، وهذه الصلاة حتى لو قالها القرآن أنا لست مؤمنا بها، عندك علم وعندك يقين، مش جاهل مش عارف. لا، إذا كان واحد جاهل ملخبط لديه الأمور أو مسألة اجتهادية علمية فقهية، واحد يكفر واحد ما يكفر، لا، أتكلم معلوم من الدين بالضرورة. فأنت جيت جحدت هذا الأمر، تركته تماما، وبدأت تستهزئ به أو تقول هذا ليس من الدين. إذن أنت تتكلم عن شيء معلوم من القرآن الكريم أو من سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، شيء معروف وثابت من هذا الدين، إذا نقضته فأنت حينئذ دخلت في دائرة الكفر. في أشياء معينة بدأ الفقهاء يتكلموا فيها وعلماء الحديث والسنة والاعتقاد، حنتكلم على بعضها، فيها تفصيلات، فعشان ما نوسع اللستة وفي نفس الوقت نحافظ على الكليات في الدين. الدين مش لعبة، بس أيضا الدين إيش؟ مش قائمة، مش لستة نخرج منها الناس كما نشاء ونختار. حناخذ مجموعة من الأحاديث النبوية ومجموعة من الأفكار، نقول كيف الناس تكفر، وخاصة للأسف في الزمن الحديث الآن، والله اللي بعضكم يشوف الصور في الإعلام، هذا يقتل هذا على مسألة فقهية، وهذا قاعد يقتل هذا على ليش أنت ما كفرت فلان، وهذا يقول له والله ليش ما حكمت بالطريقة الفلانية، وروحوا للقضاء وجزوهم من على رؤوسهم زي داعش وغيره، وكل مرة قاعدين يتطوروا هؤلاء الناس. فقاعدين نتعلم اليوم ما هي أفكارهم التي يعملونها. رقم واحد يقول لك أسمعوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث مسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. خلاص، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث صحيح، قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، قبلتوها مرحبا. إذا ما قبلتوها، النبي يقول أمرت أن أقاتل الناس، كلمة عامة كل الناس. فتلاقي واحد في أوروبا، واحد في جهة أفريقيا في جنوب أفريقيا، واحد جهة أمريكا في كندا، على طول يقول لك اسمع اقتله. ليش تقتله؟ يقول لك هو قلت له قول لا اله الا الله رفض، والنبي يقول امرت ان اقاتل الناس كل الناس. نقول له يا اخي الكريم، هذا الحديث ليس هذا معناه. معنى هذا الحديث امرت ان اقاتل الناس معنيين، المعنى الاول قريش، حددوا بقريش، ولذلك عندنا رواية أخرى يحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم حدد المجموعة، الجماعة يعني أهله، جماعة أمته اللي هم قريش. مين هم قريش؟ كل قريش؟ ليس كل قريش، إنما الذين ناصبوه العداء فقط، يعني ناس أعلنوا الحرب كفار، سلوا السيوف وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم. فأمرت أن أقاتل الناس، أي الناس المقاتلين، ليس اللام هنا لام التعميم، أفتح حرب مفتوحة على كل الدول الموجودة في العالم. إذن كلمة أمرت أن أقاتل الناس لها معنيين، إما قريش نفسها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الناس الذين يعتدون علينا عشان نحارب، فحينئذ نحن نقاتلهم إذا كانوا هؤلاء من الكفار. طيب، في معنى ثاني قاعدين نستفيد منه هؤلاء الناس، يقول لك أن هذه الدور دور كفرية، مستندين لنفس الحديث، وطالما أن هذه الدور دور كفرية فنحن نقاتل هؤلاء أهل الكفار ونعمل الفتوحات الإسلامية ونقول لهم إما أن تقولوا لا إله إلا الله فتعصموا منا دماءكم وأموالكم أو لا. نقول لهم أصلا كلمة هذه الدور دور الإسلام ودور الكفر يجب أن نفهمها فهما جيدا. في الإسلام عندنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة دار إسلام وقال كلمة كفر، وفي القرآن عندنا هذا المعنى، ولكن كيف نسمي دار إسلام ودار كفر؟ الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله قال كلمة دار إسلام ودار كفر لا علاقة لها بالإسلام والكفر، مش لها، إنما لها علاقة بالأمن والخوف. البلد اللي تعيش فيها أمان هذه بالنسبة لك دار إيش؟ إسلام، حتى ولو كان حاكمها كافر، ليس لها علاقة بالإسلام والكفر، لها علاقة بإيش؟ لها علاقة بالأمن والخوف. أنا في أوروبا اليوم آمن على نفسي وآمن على ديني وآمن على عرضي، هذه بالنسبة لي دار إسلام، مع سردار الكفر. ويوجد بعض الدول العربية لا تقدر تصلي ولا تقدر تعبد ربك بالطريقة الصحيحة ولا تقدر تخدم المسلمين وتنصره، وممكن هناك تلاقي العكس صحيح. إذا القضية ليس لها علاقة كما يقول إمام أبو حنيفة بكلمة الإسلام والكفر، لها علاقة بماذا؟ لها علاقة بالأمن والخوف. أمر آخر أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فيه، وهو أنا بريء، والحديث في سنة داود، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. يقول لك شوف النبي تبرأ منه، فيفهم من هذا أنك أنت صرت غير مسلم. يقول ما دام تبرأت فأنت خرجت من الإسلام. لا، هو هذا الرجل لازال مسلما على افتراض صحة الحديث هذا أصلا. فيقول أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. واحد مسلم راح أوروبا، يقول لك خلاص النبي يقول أنا بريء منك، وطالما كنت مع الكفار فأنت مثلهم، وهذول الكفار أصلا قاعدين يدعموا بأموالهم، يدعموا بضرائبهم ضد قتال المسلمين، فأنت إنسان مسلم تقول لا إله إلا الله محمد رسول، قل نعم، وجالس عندهم، النبي أصلا تبرأ منك، قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. طيب يا أخي كمل الرواية، كمل الحديث عشان تفهموا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين حتى لا ترى نارهما. إيش يعني هذا الكلام؟ يعني أنا الإنسان رحت بلاد الغرب البلاد الكفر، وفي نار قبال نار، إذا بدأت النيران تقترب من بعض البعض حتصير فتنة. يعني أنا ممكن أعيش هناك مسلم وفي أمان الله وأصلي وأعبد الله وأزكي وأصوم والزواج الشرعي والعبادات وأتصدق في سبيل الله وألقي خطب وأكتب كتب، حياة دينية تامة، وفي أمن وفي راحة وفي حريات وفي كرامة وفي عدل وفي نصر المسلمين. لما تقترب النارين، يعني أحد عايش وبدأت الفتن تزداد عليه، اللي هو فتن، هذا مقصود النارين، حينئذ ايش المطلوب؟ ارجع الى بلدك المسلمه اللي فيها العبادات وفيها الصلاه والوضع الاجتماعي الجيد، هذا مقصود كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا ترى نارهم، حتى لا تصير فتنه. والشاعر يقول واذا البلاد تغيرت عن حالها فدع البلاد وبادر التحويل. طب لو ما حصل الامور طيبه وجيده وممتازه، حينئذ لا تكون في ارض كفريه. بل الإمام مالك عليه رحمة الله وبعض الفقهاء عليهم رحمة الله أتباع الإمام أبي حنيفة ماذا يقولون؟ يقولون كل أرض تقيم فيها الشعائر فهي بالنسبة لك دار إسلام وليس دار كفر. واحد رايح أمريكا زمان، أنا رحت أمريكا قبل 11 سبتمبر كذا مرة، كانوا يقولوا اللي يبغى يزيد إيمانه يروح أمريكا، اللي يبغى إيمانياته كذا ترتقي، مش يعني طبعا مكة والمدينة ما في شك، لكن أيضا تذهب إلى أمريكا إيمانك يزيد. ليش؟ كانت الحركة يعني في المساجد والمؤتمرات والملتقيات شيء يعني عجيب، الشباب من كل أنحاء العالم يلتقون والدنيا مسهلة وأمريكا تفتح لها الأبواب، وتلتقي الآن هناك ما تلاقيه في أي بلد عربية، فكان إيمانك يزيد بالعشرات الآلاف. كانت مؤتمرات الشباب وكانت تنسق عبر أشرطة وتوصل من أمريكا إلى بلاد العربية، فاللي يبغى يزيد إيمان يروح فين؟ يروح أمريكا. فالإمام عليه رحمة الله مالك والإمام أبو حنيفة تلاميذه ماذا يقولون؟ كل أرض تقيم فيها الشعائر، يعني تستطيع تصلي، عندك مركز إسلامي، الزواج صحيح، تتقاضون فيما بينكم بالأمور الأساسية، تعبد الله، تقيم هذه الأمور الأساسية، هذه بالنسبة لهم دار إسلام. إذا ننفي الآن هذول اللي قاعدين يكفروا أنه أنت والله جالس في بلاد الكفر وخلاص أنت صرت زيهم وأنت واليتهم وتجنست بجنسيتهم وتعلقت بهم، وهذا كل عبارة عن إيه؟ هذا كل عبارة عن وسائل وليست قضايا من الحقائق. إذا رقم واحد نفينا مسألة أمرت أن أقاتل الناس هذه المفتوحة، ونفينا قضية أنه الإنسان اللي يعيش في بلاد الكفر هو مثلهم، وأنه النبي صلى الله عليه وسلم بريء منهم. ليس المقصود بالبراءة إيش هنا؟ ترك الدين أو ترك الإسلام. المقصود بالبراءة هنا أنك لا تقع في الفتنة والعياذ بالله، فيبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فعلك هذا، زي ما قال لخالد بن الوليد إيش؟ اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، الفعل اللي قاعد يسوي خالد، وليس أبرأ إليك من الصحابي الجليل خالد بن الوليد. هذه الآن مسألتين مرينا عليهم في قضية التكفير، بدينا بالمفهوم الأساسي، كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو على أصل إسلامه ودينه، ولو كان منافقا ولو كان يقاتل المسلمين ولو كان يحاربهم طالما أعلن الشهادتين ولم يأتي بالنواقض. هذه النواقض قلنا أساسها كلمة قولية قاصدا وجاحدا للمعلوم من الدين بالضرورة، أما بقية الأعمال أو الأفعال قلنا من العلماء من طولها أو زودها في لسة طويلة لابد نناقشها واحدة واحدة. فمرينا الآن على مسألتين اثنتين، وإن شاء الله الحلقة القادمة نكمل مجموعة من الشواهد ومجموعة من القضايا، ما يكون فيها كفر وما لا يكون فيها كفر، حتى لا نوسع هذه الدائرة. وإلى لقاء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أقنعني مع الدكتور علي العمري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أخطاء شائعة مع شيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين.
2: هذه هي الخطبة 26 في سلسلة خطب عنوانها أخطاء شائعة. هدف السلسلة السعي لتصحيح ما استطعنا من هذه الأخطاء، فإن الله تعالى لا يهلك قرية أهلها مصلحون متناصحون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. تتناول السلسلة خطأ في علاقاتنا الأسرية مرة، عنوانها أسرتي أو شعارها أسرتي سكني ومسؤوليتي، وخطأ في معاملاتنا المالية مرة ثانية، شعارها أسواقنا مرآة ديننا. خطبة اليوم من النوع الأول، أسرتي سكني ومسؤوليتي. عنوان خطبة

اتصال عن زوجته وأولاده، عن أمه وأبيه. الكلام لكل زوجة ستسمع هذا التسجيل وهي تنشغل عن رعاية زوجها وأولادها وخدمة أمها وأبيها بأجهزة الاتصال لأي سبب من الأسباب. عنوان الخطبة: الانشغال بأجهزة الاتصال عن العلاقات الأسرية. أيها الإخوة، الام بي 3، ام بي 4، بلاي ستيشن، اكس بوكس، ايفون، اي ماك، ايبود، ايباد، نظام الاندرويد، نظام الاي او اس، اجهزة الجالاكسي، اجهزة السوني اكسبيريا، مواقع الفيسبوك والتويتر واليوتيوب والجوجل بلس، تطبيق الواتس اب والفايبر والسكايبي والشات اون وغيرها، كلها وسائل اتصال حديثة مع عالم قريب أو بعيد. فيها من المنافع ما لا يذكر، أو فيها من المنافع ما لا ينكر، وفيها من المضار ما يذكر وما لا يذكر. وكسائر الأدوات والمواد والأشياء، المتوقع أن تخضع لسيطرة الإنسان العاقل فيأخذ سمينها ويترك الغث. المتوقع، أي شيء تراه لازم يكون أنت المسيطر عليه، هو خادم لك، أنت الذي تقرر وهو الذي ينفذ. كسائر الأشياء والمواد والأدوات، المتوقع أن تخضع لسيطرة الإنسان العاقل فيأخذ سمينها ويدع الغث. ولكن إن صار الإنسان العاقل خاضعا لها قادته كما تقاد العجماوات. في مشكلة إنك تصير أنت خادم للأجهزة وخادم للتطبيقات وعايش بس مشان تنفذ أوامر شبكات الاتصال. هي موجودة لتخدمك أنت. إن من فوائد هذه الوسائل أنها تنمي مدارك الشباب والأطفال، وتسهل الحصول على المعلومات، وتطلعنا على آخر الأبحاث والمؤتمرات والمستجدات في العلوم والأعمال والأحداث، وتسهل التواصل مع المسافرين من الأهل والأصدقاء، وتساعد دعاة الخير في نشر الدعوة، وتطلع الإنسان على جغرافية الأرض وعظمة الله تعالى في خلقه. وكل هذا محمود ومطلوب، ولكن هذه الوسائل عينها تتحول إلى داء عضال ومرض مزمن إن لم يحسن المرء استخدامها، أو إن أصبح مدمنا عليها، يأتمر بأمرها وينتهي بنهيها، بدل أن يخضعها لأمره ونهيه كما علمه الله. قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الآية أيها الإخوة تستوجب منا أن نبقى ساجدين لله تعالى على الأرض إلى يوم القيامة. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. أترون كل ما في الأرض مخلوق لكم، لك أنت باسمك، فكل ما في الأرض مخلوق لك وأنت مخلوق لله، كل ما في الأرض لخدمتك وأنت لخدمة مولاك. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ هذه الآية أعجب. ألم تروا أن الله سخر لكم، يعني ذلل لكم وطوع لكم وتحت أمرتكم، ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. بدل أنه يشكر لله وينقاد لله ويلتزم أمر الله، فكر حاله صار فهيم، بيعرف كم تطبيق جديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.

0: فكل ما في السماوات والأرض مسخر لك، فكن أنت سيده، ولا تجعل لك سيدا إلا الله. لقد ذكر الباحثون أيها الإخوة لوسائل الاتصال الحديثة إن لم يحسن المرء استخدامها أضرارا صحية وأخرى نفسية وثالثة اجتماعية وأسرية ورابعة اقتصادية وخامسة فكرية معرفية وسادسة عقدية إيمانية وسابعة أخلاقية سلوكية. فأضرار الإجهاد البصري وإصابات العمود الفقري بسبب الجلوس الطويل أمام هذه الوسائل مع قلة الحركة ومخاطر إشعاعات الهواتف المحمولة باتت معلومة للجميع، وهي من جملة الأضرار الصحية. وحب الانطواء والوحدة والانعزال للخلوة مع هذه الوسائل والتوتر والقلق المستمران الناجمان عن التفكير الدائم بالوسائل حتى حين البعد عنها، والتأثير السلبي لمشاهد العنف والرذيلة، كلها أضرار نفسية باتت تدفع المصابين بها إلى عيادات الطب النفسي والعلاج السلوكي. وقل مثل هذا في المضار الاقتصادية، إذ تصرف عدد من هذه الوسائل عددا من الشباب عن أعمالهم، وربما أسهرت آخرين فناموا عن واجباتهم، هذا بالإضافة إلى ما يصاب به مدمنها من حمى الاستهلاك لشراء كل جديد من الأجهزة والاشتراك في كل تطبيق من التطبيقات وبذل المال الوفير لدفع الفواتير الشهرية المترتبة عليه حتى وإن كان لا يملك هذا المال. هذه المضار وغيرها موجودة في هذه الوسائل إن لم يحسن المرء استخدامها. غير أني في خطبة اليوم أحب أن أسلط الضوء على آثارها السلبية على علاقاتنا الأسرية. لعل عددا منكم أيها الإخوة يذكر أنني خطبت من سنوات على هذا المنبر سلسلة خطب 20 خطبة كان عنوانها الأسرة والتربية. 20 خطبة يعني هدون 5 أشهر، وبمر أيام مناسبات يعني قريب 6 أشهر يعني نصف سنة. في الخطبة الأخيرة كان عنوان الخطبة ما المطلوب منكم بعد هذه الخطب، يعني صلكم 6 أشهر تذهبون وتعودون تغدون وتروحون إلى المسجد، ما المطلوب منكم في الأسرة والتربية؟ كان المطلوب من كل أخ فينا وكل أخت 3 ساعات، ساعة يومية، المطلوب 3 ساعات، ساعة يومية وساعة أسبوعية وساعة شهرية. ساعة يومية على أقل تقدير تقضيها مع زوجك وأولادك، تقضيها مع أمك وأبيك وأختك وأخيك، أقل واحد بيناتنا. إذا ما بتعطي أهلك أقل تقدير كل يوم ساعة أنت مريض وتعال لعندي بدي يا لقي لك حل علاجي يا بدي ابعتك لعيادة نفسية، سامحني ما في مشكلة، أو معالجة سلوكية. مشكلة إذا واحد بيناتنا ما بيقعد على أقل تقدير كل يوم ساعة هيك مع أمه وأبوه، مع أخته وأخوه، مع زوجته وأولاده لأي سبب من الأسباب. ممكن أن اليوم كون مسافر بطلع من بيتي الساعة 4 الصبح وحبرجع الساعة 11 بالليل لأني طالع على محافظة تانية، بيصير. بس أنا سيرة حياتي كل يوم في إلي جلسة مع أسرتي، لابد في شيء طارئ ماشي الحال، بس القاعدة الأساسية في جلسة يومية. أنا أخاف على دينك إذا ما عندك جلسة يومية مع أسرتك، وأخاف على دين أولادك، وأخاف على دين زوجتك، وأخاف منك من أسرة ستخرجها لنا لا ندري أين ستأخذنا. على أقل تقدير جلسة يومية اجلسها مع أولادك، جلسة أسبوعية تصطحب فيها أسرتك إلى مجلس علم في مسجد من مساجد البلد. مو معقول أنتوا دائما تجتمعوا بس على الأكل وبس على الشرب وبس قاعدين قفا أجهزة الاتصال وبس بتنادوا بعضكم وقت بيطلع فيلم حلو أو مسلسل حلو وبس بتروحوا مع بعضكم بعض لتشتروا لكم قميص أو بنطرون. ما معقول ما عندكم ولا لقاء في مسجد ما لقيت ولا موعد يناسبكم أنت وزوجتك وأولادك تذهبون إلى مسجد للذكر أو للقرآن أو للعلم، غدا ستموت، بماذا سيذكرك أولادك؟ سيقولون الله يرحم أبونا بعمره ما فوتنا على الجامع، الله يرحم أبونا بعمره ما جمعنا لنقرأ قرآنا، أبي بعمره ما فتح لي سيرة القرآن، صح أبي مسلم وصح حجي بس بعمره ما جاب لي لا سيرة جامع ولا سيرة شيخ ولا سيرة قرآن، بس كان يطعمينا منيح أبي، أبي يجيب أكل خير الله، إيده هيك مفرودة أبي، ما نشتهي شيء. كأنه يظن أن أولاده مخلوقات دنيا. جلسة أسبوعية يا أخي، إما في بيتك اجعل بيتك مسجدا، جيب عالم من أسرتك، في عالم، اجتمعوا على قراءة القرآن، على الدرس، على الذكر، على الحديث، على الصلاة، على النبي صلى الله عليه وسلم، أو تعال إلينا الحق بمسجد من مساجد البلد أنت وأسرتك، يذكرونك غدا، سيقولون إن أبانا كان سببا في جلوسي في هذا المسجد. ساعة يومية مع أسرتك، وساعة أسبوعية في المسجد، وساعة شهرية تجلس فيها أسرتك الصغيرة مع أسرتك الكبيرة، مع الأعمام والعمات والأخوال والخالات، زيارة عائلية أقل شيء كل شهر. كانت هذه نتيجة 6 أشهر من الخطابة. إن جلوس أفراد الأسرة مع بعضهم أيها الإخوة في كل يوم بعيدا عن التواصل مع غيرهم له أثر كبير في تربية الشباب وترابط الأجيال وسلامة الخلق والدين وصحة النفس والجسد. وإن انصراف كل واحد من أفراد الأسرة إلى جهازه الخاص ليتصل مع هذا أو ليطلع على ذاك له الأثر السلبي على جميع أفراد الأسرة. سجن أحد المفكرين 10 سنوات، فلما أطلقوه قالوا له ما أقسى ما وجدت في السجن؟ قال غيابي عن تربية أولادي، أصعب شيء بالسجن، أنا 10 سنين ما قعدت مع أولادي بس عذبوه بالسجن، راحت الأكل مو ظريف، راحت الغرفة غير صحية، راحت، لأنه مفكر، لأنه في عقل برأسه. ما أقسى ما لقيت في السجن؟ قال غيابي عن تربية أولادي. اتصلت زوجة لتقول إن زوجي طيلة وجوده في المنزل ينصرف لحاسبه الخاص متابعا شبكات التواصل مع أصحابه وأصدقائه الإلكترونيين، تاركا زوجته وأولاده وراء ظهره. أنا أتمنى إذا كان هذا الذي أتحدث عنه موجودا ولعله أن يبدأ يغير. بآخر الخطبة سأعينك كيف تغير، بس هو أنت المسؤول. خطأ أن تجلس في بيتك وحاطط لي الجوالين على الطاولة تبعك، يعني ماذا تريد أن تقول لزوجتك وأولادك؟ خطأ تدخل إلى بيتك تفوت على اللابتوب تبعك تفتحه مباشرة. خطأ أنت وفايت على بيتك الجوال على إذنك والجوال الثاني عم بيرن، بيخلص واحد برد الثاني، خطأ. هلأ بدك تفوت على البيت لعند زوجتك وأولادك بده ينطفى جهاز الجوال. ذكر زوج أن زوجته تنسل من سريرها ليلا، يا أيها الإخوة في كلام يذكر وكلام لا يذكر. ذكر زوج أن زوجته تنسل من سريرها ليلا لتفتح الواتساب وتتابع مجموعاتها مع صديقاتها، ومرارا ما تركت أعمالها المنزلية لانشغالها بمجموعاتها الافتراضية. خطأ يا أيتها الأخت، هذا الجهاز لخدمتك، مو معقولة أنت تصيري خدامة عنده، أنت مالك خدامة عند الواتساب بحيث إذا رن الساعة 1 بالليل بدك تقومي تردي عليه، عمره ما يرد عليه كله وبطفيه وبرميه بالأرض كمان، هو أصلا لخدمتي ولم أكن يوما لخدمته أنا. لقد بات الدارسون اليوم أيها الإخوة يتحدثون عن الطلاق النفسي أو العاطفي، يعنون به أن زوجين اثنين يعيشان تحت سقف بيت واحد لكنهما لا يشتركان في شيء من الآمال أو الآلام من العواطف والرغبات، لأن كل منهما مشغول عن صاحبه بغيره. هن اثنين بالعقد بالمحكمة زوجين، بس حقيقة مطلقين من بعضهم بعض طلاقا نفسيا طلاقا عاطفيا. يتحدثون عن أرامل وسائل الاتصال. هلأ في وحدة ميت جوزة حقيقة أرملة، في وحدة لا جوزة كهيك شكل طول وعرض وزن موجود، وقميص وجرافي وطقم موجود، وبوط وبنطرون وكنزة موجود، بس هو ميت، ميت قتلته أجهزة الاتصال. في زوجات شكل موجودات بس هن ميتات، فستان وروب وراس ورجلين وإيدين موجودات، بس عقل وروح قتلتها أجهزة الاتصال. باتوا يتحدثون عن أرامل وسائل الاتصال، يعنون بهن الزوجات اللاتي يعانين من سقوط أزواجهن في براثن المواقع الإباحية، أو الأزواج الذين يعانون عياذا بالله تعالى من سقوط زوجاتهم في مستنقع هذه الوسائل. سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان هو رئيس الدولة، وكان هو نبي الأمة، وكان هو معلم الناس، بس والله بتحكي لنا لما بيفوت على البيت شو بيساوي؟ والصحابة أيها الإخوة يعني يريدون أن يعرفوا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في كل أفعاله. إذا أغلق باب بيته ما كان يفعل؟ قالت: كان في مهنة عياله، يشارك أهل بيته في مشاركة في حياة، في زوج موجود مع زوجته، في أب موجود مع أولاده، وليس منصرفا عنهم وهو موجود ظاهرا في البيت. في رواية: يخيط ثوبه، يخصف نعله، ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. يكون جالسا صلى الله عليه وسلم في البيت فيدعو الحسن والحسين، هو بيقول لفاطمة: جيبي لي ولادك، ليضمهما ويقبلهما صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهما. يعني في إيجاد روابط مشتركة. أنا قاعد بالبيت، مو هلأ بدي أفتح أسماء قائمة الجوال مشان دق لفلان ودق لا، بدي أجيب ولادي، بدي أجيب ولادي، بدي أجيب زوجتي، لأن موضوع مشترك نتكلم فيه. يستمع مليا لحديث عائشة الطويل في أخبار 11 امرأة تعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. الحديث معروف لديكم في صحيح البخاري، حديث طويل من أطول الأحاديث، عائشة تخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. والتربية أيها الإخوة التي أمرنا الله تعالى بها في القرآن لأسرنا وأبنائنا تحتاج للجلوس إليهم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لما الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، لازم تربوا أولادكم. ما بتصير تربية بدون اتصال، بدون مباشرة، بدون جلوس. معناته جلوسك بالبيت فرض، مثل تربيتك ما لأولادك ما هي فرض، وهروبك من البيت هروب من الفرض. قال علي رضي الله عنه: علموا أنفسكم وأهليكم الخير. معنى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أترضى أن يكون ابن من أبنائك لا قدر الله غدا في النار؟ أي ألم سيعتصر قلبك؟ أترضى أن يكون واحد من ذرياتك ليس من أهل الخير؟ أترضى أن يكون أبوك رجلا من أهل النار؟ نسأل الله السلام لنا ولكم والحفظ لنا ولكم ولأصولنا وأصولكم وفروعنا وفروعكم. طيب قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال علي رضي الله تعالى عنه، معناها علموا أنفسكم وأهليكم الخير. قال مقاتل: هي أن يؤدب المسلم نفسه وأهله فيأمرهم بالخير، أو فيأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر. هذا الأمر وهذا النهي وهذه التربية وهذا التأديب وهذه الوقاية تحتاج إلى جلوس، تحتاج إلى إغلاق أجهزة الاتصال، تحتاج إلى قطع اتصالك مع العالم الخارجي لتتصل بأسرتك. أسرتك أهم. أصلا النجاح العلماء قالوا: يا إخواننا يا أيها الشباب، لو بتكون أحسن دكتور، إذا فاشل أسريا لست ناجحا. لو بتكون أكبر مبرمج على الكرة الأرضية، إذا علاقتك الأسرية غير جيدة أنت لست ناجحا أصلا بالسي في تبعك. لما بناخد أنت متزوج أو لا، منحاول نعرف، وعدد أولادك منحاول نعرف هل بعلاقاتك الأسرية أنت ناجح أو فاشل أو لست ناجحا. إذا مو ناجح ببيتك أنا لا أتوقع أن تنجح في مكان آخر. أقرب الناس إليك لم تنجح معهم زوجتك وأولادك. أيتها الأخت، لو حفظت كتاب الله بكل القراءات ولست ناجحة في خدمة زوجك وأولادك لست ناجحة. ما بيمشي الحال. النجاح كل متكامل، نجاحك مع أسرتك جزء من النجاح، ونجاحك في عملك جزء من النجاح، ونجاحك في صحتك جزء من النجاح، ونجاحك في علاقتك مع الله هو الجزء الرابع أو الأول من هذه الأربعة. هذه الكل تسكل لك نجاحا. يا أيها الإخوة، إن الانشغال بأجهزة الاتصال عن العلاقات الأسرية خطأ، وللترفع عن هذا الخطأ ولكسب فوائد وسائل الاتصال واجتناب مضارها أنصحك بخمس نصائح أختم بها الخطبة. وسائل الاتصال في إلى منافع كما سمعتم وكما تعلمون، بس في إلى مضار، ومضار خطيرة، وأنا يهمني كثير العلاقات الأسرية الآن. بس فيما يتعلق بالعلاقات الأسرية، إذا أردت أن أخذ المنافع وأترك المضار أنصحك بخمس نصائح. واحد، حدد وقتا معينا في كل يوم تجتمع فيه مع أسرتك في البيت وتغلقون جميعا كل أجهزة الاتصال. ما في شيء على الفطور من الساعة 7 للساعة 8:30 هنعود كلنا، كل التليفونات بتنطفي، كل اللابتوبات بتنطفي، كل الآيفونات، كل الآيبادات، ما حدا بيرد على حدا، بس نحن هيك على بعضنا، نحن الخمسة بنرد على بعض، نحكي مع بعض، نضحك مع بعض، نزعل من بعض مع بعضنا. أو على الغداء إيمت الوقت المناسب، من 3 لـ4:30 تنطفي كل الأجهزة بالبيت، وإذا رن جهاز ما حدا بيرد، يا سيدي مين بده يدق لك؟ من سيدق؟ رئيس الجامعة، خير إن شاء الله، بدق ما بيلاقيك، بعد ساعتين بدق، ما فيها مشكلة. يعني إذا دق وملأك ما في خطوط، يا أخي إذا ما في خطوط شو بيعمل يعني رئيس الجامعة؟ ما في خطوط، شغلة كتير خطيرة، ببعت لك سائق بيقول لك، بما يجي السائق صارت 1:30 قعدت مع أهلك. المهم بدنا حدد وقتا معينا تجلس فيه مع أسرتك. يا شباب هذا مهم، أنتم قولوا لآبائكم إذا آباؤكم لم يكونوا حاضرين، قولوا لأمهاتكم، أيتها الأخوات خلينا نتساعد كل بيت مع بعضه. حدد وقتا معينا في كل يوم تجتمع فيه مع أسرتك في البيت، تغلقون جميعا كل أجهزة الاتصال مع الآخرين. 2، حدد يوما معينا تخرج فيه مع أفراد أسرتك في زيارة لأقارب أو أرحام أو أصدقاء أو لحضور مجلس علم. كل يوم جمعة العصر أو المغرب نحن عنا زيارة عائلية أسرية، كل يوم 2 عنا حضور درس، كل يوم 7 عنا ببيتنا اجتماع، اختار أي يوم سنجتمع ويأتي أستاذ يقرئنا القرآن، البنات تأتي لهم آنسة تقرئهم القرآن مثلا، بس خلص بدنا نجتمع بالأسبوع ساعة على أقل تقدير. 3، حدد وقتا معينا لدخول أفراد الأسرة إلى مواقع النت أو شبكات التواصل أو الألعاب الإلكترونية، ويمكنك إيقاف الراوتر بعدها. ما معقول يعني واحد الساعة 2 بالليل بفيق الأب بيلاقي الابن قاعد على الانترنت، شو عم بيساوي؟ مرات البنت 4 الصبح قال والله قاعدة يعني هيك عم تحكي مع رفيقتها. ما معقول واحد الساعة 10 بالليل يعني عم بيدق تليفون لرفيقه، والله هيك حبيت اتسلى أنا وياك، ما في شيء، بس 10 بالليل يا أخي، قال إيه عم ندردش، نعد لنا ساعة زمان. خلص في وقت، في أدب، يعني أدب للتعامل حتى مع الأجهزة الإلكترونية، في أدب. خلص منحدد وقت أنه نحن دخولنا على شبكة الإنترنت يا أولاد من الساعة كذا للساعة كذا، كلاتنا اللي بده يدخل بيدخل، حتى الأب ما بيدخل بعدها ولا الأم، مغلق. 4، تدرب على إغلاق هاتفك المحمول. في شيء بالفطام النفسي لازم واحد دائما يدرب حاله أنه مو كل شيء يملكه يستخدمه، كل فترة لازم أنا استغني عنه. يعني أنا دائما بلبس طقم مثلا، بس شي مرة بدي ألبس عري وانزل نظف أمام بيتي، وأنا دائما بالطقم، بس بدي أعمل هيك شي مرة عشان ما أكون عبدا للطقم. أنا دائما بدي أكل أكل مرفه، بس في مرة لا بدي أكل خبزة وهيك أكلة جدا بسيطة، وبدي زور عائلة بسيطة وروح أكل عندهم، أخذ أكل بسيط وأكل أنا وياهم. أنا ما بقدر بدون هذا الجوال، بس بدي أتدرب لا بدي أطفي وأحطه بجيبتي وما حبرد على حدا. لازم أعمل فطام نفسي، ما معقول أنا أكون أنه أنا ما أنا بموت، أنا بدون مكيف بموت. ليش بتموت؟ لا يا سيدي، بدنا نطفي هالمكيف شي يوم ونفرجيك ما بتموت، ما في شيء. يعني في واحد ما بقدر، مستحيل، أنا بدون سيارة بيجيني الجلطة. لا يا سيدي، إحنا بناخذ لك السيارة وبتمشي على رجليك، بالعكس بتحسن قلبك يعني إذا مشيت على رجليك. لا تكن عبدا لشيء، أنت عبد لله عز وجل وحده بس. لذلك تدرب على إغلاق هاتفك المحمول إذا دخلت المسجد أو مدرجات الجامعة، أو جلست مع إنسان تحدثه، أو حلت هدأة الليل، وعلى أقل تقدير اجعله صامتا. خامسا وأخيرا، راقب الله تعالى إذا مررت بما لا يرضيه، وتذكر أنه يقول لك: ألم يعلم بأن الله يرى؟ إذا قاعد بغرفتك لحالك وعلى جهازك ومررت بشيء لا يرضي الله، ألم يعلم بأن الله يرى؟ أيها الإخوة، إن من الخطأ الكبير أن يبتعد أحدنا عن أسرته لأي سبب من الأسباب، وأجهزة الاتصال إن لم يحسن استخدامها كانت تكون سببا في هذا الابتعاد. فتعالوا نأخذ منافعها ونترك مضارها. نسأل الله تعالى أن يعيننا على تصحيح أقوالنا وأفعالنا حتى يعجل لنا بالفرج، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أخطاء شائعة مع الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت للحق، توحيد للصوحيه، صرخة للمقام في مواسم المساومة. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تميز عبر الأثير.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.